0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: تونس. توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
2: مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية، اليوم في برنامج توينسا باش نشوفوا السينمائيين التوينسا وعلاقتهم بالأدب أو بالتحديد الاقتباس الأدبي، وباش نقارنوا أو نعملوا إطلالة على العالم والعالم العربي وخصوصا السينما المصرية اللي عرفت يعني ازدهار كبير في مسألة الاقتباس الأدبي بأسماء أدبية كبيرة عبر التاريخ. اليوم ضيفتنا الأستاذة المحامية

0: حاضرة الأستاذة مريم العزيزي في جامعة كرتاج تونس، تدرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما، وهي أيضا باحثة وناقدة سينمائية. باش نشوفوا من خلال كتابها الأخير خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي، من بعد صلح لي بالفرنسية إذا كانت الترجمة صحيحة، المقاومة، الالتفاف والامتداد، أهمية الاقتباس في الأعمال الأدبية نحو السينما، أسباب عزوف المخرجين التوانسة للاقتباس. تقريبا ما نذكرش أن فما عمل أدبي تونسي تم تحويله إلى السينما، ومن بعد صلح لي بطبيعة الحال. وأيضا باش نعملوا إطلال على أبرز الأفلام والمؤلفات اللي تم التطرق إليها في هذا الكتاب أو هذا العمل اللي يجمع بين الأدب والسينما. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا أستاذ إيهاب شاوش، مرحبا بكل المستمعين، أنا سعيدة جدا باللقاء معكم اليوم.
0: الكتاب باللغة الفرنسية Le discours de l'adaptation cinématographique de l'œuvre littéraire Résistance, détour et extension. إذا كان هذه الترجمة بالعربية صحيحة. بداية ملخص الكتاب، علاش يحكي الكتاب هذا؟ وما أهمية هذا الكتاب بالنسبة خاصة احنا البرنامج اسمه توانسة للمخرجين التوانسة؟ انت كأنك تدعو المخرجين التوانسة يا ولادي ما تخافوش من اقتباس او تحويل الاعمال الادبية الى اعمال سينمائية.
1: شكرا إيهاب. هو في الأول معناتها كان السؤال اللي طرحته لنفسي، علاش نظرية الاقتباس كانت مقترنة كان بقضية كيفاش نقولوا فيديليتي،
0: الإخلاص للنص الأصلي.
1: الإخلاص للنص الأصلي. أنا اقترحت في الكتاب هذية يعني مود دومبلوا نجم نقوله، وفيه تصنيف للعملية الاقتباس يعني منظور الترانسفورماسيون تاعو، معناتها مش الاخلاص فقط، كاينه لهنا نحكيه على لغتين، لغه الادب ولغه السينما، واكل صراع ما بيناتهم في وسط العمليه هذه اللي هي عمليه الاقتباس. خرجت منه الكتاب هذا يعني الفكره هذه والبحث هذه، خرجت منه ثلاثه انواع نتاع يعني
0: تحويل النص الأدبي للعمل السينمائي.
1: يعني تكون هذه تحويل ثلاثة أنواع، تحويل من ناحية البلاغة، تحويل من ناحية السرد بيدو يعني مع علاقة بالزمن، زمن السرد وزمن القصة، وكذلك التحويل الثالث من نوع الانونسياسيون يعني
0: باش تقول الحاجة
1: فوالا هذيك. دونك وبعد من هالتحويلات هذه اكتشفت اللي فما علاقة ما بين لغة السينما ولغة الأدب، اللي هي اللي كنت ذكرتهم أنت ثلاثة أنواع متاع العلاقة هذه، لا ريزيستانس المقاومة، لو ديتور الالتفاف كما قلت، والإكستنسيون امتداد. فوالا امتداد نجم نقولوا اللي هو في الامتداد السينما يتحرر من الأدب.
0: أي. مهمة برشا خلينا نقول الثلاثية، المقاومة، الالتفاف والامتداد. شنو تقصد بالمقاومة في علاقة بالنص الأدبي والسينما، خاصة اللي في فترة ما الأدب العالمي أصبح أدب مرئي، يعني الكتابة ولات مرئية سينمائية. أنت كي تقرأ فلوبير مدام بوفاري تقريبا تشوفي تصور، يعني تشوفي فيلم قدامك.
1: صحيح صحيح، لكن ما هذا ما ينطبقش على الرواية الكل، يعني تبقى الأدب ولا النظام الدلالة باستعمال فن السرد يقعد تجريدي بالمقارنة مع السرد السينمائي. والمقاومة تجي من هنا، يعني فما وانا اعتمدت في البحث هذي على البحث على رواية بروست، البحث عن الزمن الضائع اللي فيها يعني برشا يعني في الرواية تفكير فلسفي، عندها بعد فلسفي، بعد سيكولوجي، رواية متشعبة
0: ومركبة وغامضة ومعقدة.
1: اخترت عمدا باش نوري اللي نوع هذا متاع الرواية، نوع الرواية هذية يعطي العلاقة هذه اللي هي المقاومة.
0: المقاومة
1: لهنا الرواية، النص الروائي هو اللي يقاوم، يعني يولي ما نجموش نقتبسوه. وريت وين بالضبط وشنو الحاجات اللي معناتها البلايس في الرواية هذه اللي ما نجموش نقتبسوها. وفي الالتفاف حطيت يعني تحت المجهر استراتيجيات الالتفاف اللي هي يعني تعتمد على تقنيات السينما ولغة السينما بالتحديد، كيفاش نجمو نقلبو دلالة أدبية نردوها دلالة سينمائية بحتة. ولهنا تدخل يعني المحاكاة ولا باستعمال الصورة، فهمت؟
0: يعني تدخل تقنيات السينما السينمائية،
1: كيفاش مثلا البروفوندور دو شانت واللي عندها دلالة دلالة معناتها بلاغية، وكيفاش
0: ودلالة حتى في مستوى الشخصيات يعني تحرك، خاصة بالنسبة لي كنت اخترت تقريبا أصعب مثال اللي هو بروست. يعني من روايات من أصعب الروائيين والأدباء في العالم وفي وفي التاريخ، حتى قراءته صعبة. يعني المقاومة انطلاقا من هذا النص المميز لبروست، ولكن رغم ذلك فما التفافات تم معناها إعادة إنتاج بروست في أعمال سينمائية.
1: أعمال سينمائية اللي هي عنا السينمائي راول رويز اللي اقتبس لو تون روتروفي، الزمن روتروفي، وعنا شانتال أكيرمان اللي اقتبست لا كابتيف، لا بريزونيير ردتها لا كابتيف، وشلندورف اللي هو، وهذم كلهم مش فرنسيين فقط، مثلا شانتال أكيرمان فرنسية بلجيكية، غويز فرنسي شيلي، شلندور فرنسي. أنا علاش نقول لك، علاش نحب ندقق، يعني علاش؟ خاطر عندهم كل واحد الموروث الثقافي متاعهم، والاقتباس هو دائما فعل لا لي فقط ترجمة إلى الصورة، لكن لترجمة حتى يعني ذاتية، تكون ترجمة مستوحاة من المخيل والخيال، يعني المخرج بيدو. النجم نقوله اللي هو فعل، كيفاش نقوله الكونسيبت المصطلح، فعل تثاقفي، تثاقفي انتر كولتوريل، التثاقفية، وهو يعني تبني، يعني تبني وفي نفس الوقت تثاقفي،
0: تبني وفي نفس الوقت تثاقف، فيه البصمة في التثاقف وفيه الطابع الذاتي الجغرافي، التربية، الاكوميلاسيون، يعني تراكم التجارب. يعني مثلا النجم يكون نفس المخرج، وصارت في عديد الأعمال الأدبية، ما يعطيوش نفس الأفلام ونفس الرؤية الإخراجية ونفس الروح. هذا هو
1: يعني الاقتباس، ماهوش فقط باش يرد لنا الشخصيات لحم ودم وترجم بطريقة مرئية، نحن مش هذا الهدف. الهدف إنه المخرج يعطي كذلك الخطاب نتاعه، ذيك علاش خطاب
0: يعني كنا نحكيو توا بلغة الاي اي، الذكاء الاصطناعي، مش كتاب باش ردوه، معناها فقط شخصيات، لا، فما روح، فما البصمة بتاع المخرج، فما رؤيته الإخراجية،
1: وهذيك يمكن الاي اي باش تبدل. خاطر الاي اي المشكل كي تولي كو اوتور، يعني مؤلف مع المخرج، هي تألف معه، وقتها باش تولي فما إشكالية. لكن كي تقعد ليا فأداة، أداة مثلا، فما روايات اللي من المستحيل، من الصعب ماديا إنتاجها وإخراجها سينمائيا، هنا ليا تكون أداة. لكن وقتاش ندخلوا في مشاكل الملكية والبروبريتي انتكتوال الفكرية، تولي كي تولي الأدبية، كي تولي الإيا ذكاء الاصطناعي يدخل كمؤلف، وقاعدة تصير،
0: قاعدة تصير،
1: وفما أفلام يعني دي اقتباس مقتبسة 100% إيا موجودة.
0: لا، وفما توا حتى معناها موجودة كتاب سيناريو أو مؤلفين قاعدين يستعملوا معناها كأداة مشروعة، يعني تقول لك في نهاية الأمر الإي آي هي تعاون. فما أديب هذولي والله شفتها، ما نعرفش فيك نيوز ولا بالحق، قالت أنا استعملت، خذت جائزة دولية، قالت أنا استعملت الذكاء الاصطناعي باش نكتب لك،
1: صرحت
0: صرحت. أنت شقول في على الأقل في الناحية هذه، تشوف الكتاب في كتابك بتباع، الرواية إذا لخصوا تمنح السينما الروح والعمق الدرامي، بينما تمنح السينما للرواية الجسد والبعد البصري اللي يخلي الشخصيات تعيش في مخيلة ملايين المشاهدين حتى اللي ما قراش الكتاب. تقريبا فما العديد من الروايات اللي شفناها في أعمال سينمائية تنجم ما ترجعش للكتاب مثلا زوربا الجريك مثلا ما نتصورش برشا توانسة معناها يقراوا الكتاب
1: اي مستقل عن الرواية يعني فيلم كائن منفرد عن الرواية واللي هذاك شنو لكن لهنا الاقتباس ينجم يكون داعي باش نرجعوا كذلك للرواية ولا اللي ما قراش واللي يحب يقرا هذه بالمنظور البيداغوجي مثلا نجم نستعملوه كما انا حاليا في الماستر نتاعي في مهنتي نستعمل الاقتباس للغاية هذه
0: لكن هنا فما مخاوف كي يتفرج الفيلم عاش يقرا الكتاب خاطر اسهل باش يشوف الفيلم تولي اسهل المساله
1: اي
0: فيها نقاش
1: اي وفيها كذلك لو بليزير نتاع بالفرنسي يقول لو بليزير دو لانتربريتاسيون يعني تولي انت القارئ اللي كان متفرج وكان قارئ يولي هو يتفرج في الفيلم يعمل وحده في تحليل معناتها يعمل في تحليل
0: يرجع يقارن النص يمكن فما حتى دي باساج ولا حاجه يرجع للكتاب الاصلي باش يقارن بيناتهم وهل المخرج وفق في اقتباس الجيد لهذا الكتاب او لا
1: اي هو اليوم في نظريه اقتباس ما عادش نفتشوا على وفق ولا لا مشكلتنا مش وفق ولا المشكله نشوفوا حدود شنو ربحنا وشنو خسرنا فهل الهجرة هذه من الكلمة للصورة وكذلك شنو القوة التعبيرية متاع الأدب والقوة التعبيرية متاع السينما هذه فاش نشوفه نحن وفاش نقيمه لكن هل المخرج كان مخلص ولا لا ولا هل
0: لكن هذه المسألة طرحت برشا خاصة في العالم العربي
1: هي موجودة أما تقعد في مستوى النقد لكن كي تمشي للأكاديمي والبحوث ما نفتشوش على لكن بطبيعة في الصحافة وكذا مهم الجمهور مهم يعني رأيه
0: احنا هذا توا على الأقل في دول أخرى في العالم الغربي لكن احنا في العالم العربي مختلفة تماما هذه التجارب وكما قلت لك فما العديد من المشاكل بين المخرج وصاحب العمل الأصلي هل هي مسألة بيئة مسألة ثقافة مسألة إمكانيات تقنية مسألة دعم ربما الهيئات اللي تشرف على السينما في العالم العربي ما تدعمش هذا الاقتباس هذه الطريقة شنو المشكلة بالضبط علاش تطورت في العالم في السينما الغربية ولم تتطور بخلاف التجربة المصرية ومن بعد
1: التمصير فما مصطلح كامل اسمه التمصير سمحني معناتها شد ديريكت للتجربة المصرية التمصير يعني تبني الثقافة الغربية الموجودة في الروايات الكلاسيكية وخاصة الفرنسية خاطر كانت في فترة القرن العشرين النصف الثاني من الأول والثاني من القرن العشرين يعني هذيك الفترة اللي أنتج فيها اقتباس معناتها كبير يعني منتوج اقتباسي كبير نلقاو مثلا فيكتور هيغو البؤساء لي ميزيرابل نلقاو اميل زولا نلقاو هنا اميل زولا
0: هذه تحكي على التجربه الغربيه
1: المصرية في بدايات الاقتباس مشات خذيت الموروث الروائي الفرنسي بالتحديد خاطر وقتها كانت فرنسا يعني لو سيكل دي لوميير التنوير دونك كان عندنا صلاح ابو سيف اقتبس فيلم اسمه الوحش داخل الانسان مع محمد ياسين وعندنا فيكتور هيغو مثلا في مصر اقتبسوا نوتر دام دو باري وبالتحديد لو بوسو الاحدب وكان فكاهي يعني هذا زاد شنو هو الاقتباس كذلك كونه مش المخرج يعطي بصمته فقط لكن ينجم يغير من نوع السرد ولا نوع القصة يعني تكون مثلا قصة درامية ولا ميلو درام تولي مثلا كوميديا. أي والأحدب هو بيسكو مع إسماعيل ياسين دوك كوميدي الفيلم والإسميرالدا سمية جمال يعني أنا ندعو حقيقة ندعو طلبة متاعنا في السينما وفي الأدب أنهم يرجعوا الأفلام هذوما يعاودوا يكتشفوهم وعليش أنا كتبت الكتابة هذية للطلبة والأساتذة كذلك لأنه كما قلت لك هو مود دومبلوا معناتها هو مانويل
0: نرجع للسؤال الأساسي علاش ازدهرت في أوروبا والغرب متفاهمين فيها.
1: هي.
0: مصر في بداية القرن العشرين وبعد مصر حقيقة، هل هي بيئة، هي ثقافة، هيئات تشرف على السينما؟
1: كل مع بعض للأسباب هذه.
0: بعد نعمل فاصل قصير ونرجع للتجربة التونسية اللي محيرة نوعا ما، رغم أن السينما التونسية يعني سينما قديمة في التاريخ. شنو الأسباب؟
1: يعني هنا فما علاش نسأله. هو مصر راهو والاقتباس مرتبط بالصناعة.
0: صناعة سينمائية.
1: وصناعة سينمائية في مصر
0: يعني احنا في تونس ما عملناش لحد الآن صناعة سينمائية.
1: يعطيك الصحة، يعني حتى حد ما وصل مستوى مصر إلى الآن، مش معناتها راهو كي تقول صناعة سينمائية، معناتها 15 في أكثر من 15 فيلم في السنة. يعني مش نحن توا في تونس
0: والسوق يستوعب لكل أشكال والأجناس السينمائية. أي.
1: وعندك بالطبيعة جمهور مصر اللي هي فيها ديجا نسمة كبيرة يعني. وكذلك السينما المصرية مش متوجهة للمصريين فقط، هي جمهورها العالم العربي بكل. هذيك علاش فما صناعة سينمائية كبيرة، لأنه فما قاعدة جماهيرية كبيرة. أنا نتصور هذا السبب الرئيسي، خاطر الاقتباس هو فرع من صناعة، هو سيكسيون معناتها فرع في هذا الكل، هو فرع. إذا كان ما عندكش أنت ديجا صناعة سينمائية، منش تكون عندك
0: وربما إذا تكون توجه عام للدولة، سياسة عامة، يعني السياسات العمومية في السينما والثقافة، أنه تخصص حيز للأدب والثقافة، ولأنه فما جمهور ربما يتابع مثل هذه الأعمال، وأيضا تدعو ربما كما في فرنسا ودول أخرى. الدولة تحب العاني معناها بالسيف بالشعب الفرنسي والمواطن والفرد، انه نشوف هالمؤلفات الكبرى هذه لكبار الكتاب.
1: راهو حاجه كبيره كي تبدا انت في القرن، بدايه القرن العشرين، تتفرج في فيلم مصري مقتبس من فيكتور هوغو ولا من اميل زولا،
0: حاجه عظيمه، مش
1: من الكسندر دوما كذلك. عمل لو كونت دو مونتي كريستو توبيسا في مصر كذلك. يعني هذه بطبيعه ما ينجم يكون كان برنامج كامل من طرف وزاره الثقافه مثلا.
0: باش ناخذ فاصل قصير ثم نرجعوا. فما زوز مفاهيم زاد محوريه في الكتاب نتاعك نذكروا. الكتاب هو خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي، المقاومة، الالتفاف والامتداد، للكاتبة والأستاذة الجامعية والناقدة السينمائية مريم عزيزي، اللي هو زوز مفاهيم انت تدعو إلى الخيانة المشروعة للروايات وتجاوز الوفاء الحرفي للنص الموجود. ربما زاد فما رهبة، فما خوف، خاصة من مخرجين التوانسة. المسألة هذه النقد، يخافوا من النقد. لو كان نبعد، بينما احنا حكينا على التجربة المصرية، يعني نوتردام دو باري ولات معناها فيلم هزلي، سينمائي هزلي، اللي هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن الهزل. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في إذاعة تونس الثقافية، برنامج التوانسة اليوم السينمائيين في العالم، علاقة النص الأدبي بالسينما وخاصة السينمائيين التوانسة، وعليش هالعزوف من عملية اقتباس من الأدب إلى السينما. والكاتبة والأستاذة المحاضرة ضيفتنا اليوم مريم العزيزي تدعوهم إلى ما يسمى بالخيانة المشروعة وعدم خلينا نقول الاكتفاء بالنص الحرفي أو عدم الخوف من النص الحرفي، لا كان نبعد عليه، ربما أتعرض إلى الانتقادات. وربما باش نسألك، المخرجين التوانسة في التاريخ السينما التونسية فما الخوف هذا، الخوف العميق والشديد منه أنه نبعده، كان تو نقتبس ربما نبعد كثيرا عن النص، والحال أنه في العالم كل اقتباس هو إعادة بناء وإعادة تفكير حول يعني المؤلفات الأدبية، في تونس لا، فما موانع فما عوائق.
1: هو في الحقيقة أستاذ إيهاب نجم نفسر الحالة هذه بكون السينما التونسية باش تأكد ذاتها لازمها تخلق حاجة قصة جديدة. يعني أنت تقتبس قصة في آخر المطاف ما جبتش قصة جديدة، في حين أنه إذا كان السينما التونسية بالنسبة للسينما معناتها المصرية كان معناتها باش تأكد ذاتها كما قلت لك لازم نتعديو بالكاز هذيك متاع تخلق قصة من عدم، يعني تتخيل قصة يعني المخرج باش يأكد ذاته باش يخلي بصمته باش لازم يمر بالمشكلة. علاش ما فكرناش في الأدب؟ هو فما كيفاش يقولوها جوا ما بينات الزوز، ما بين العالم الأدب وعالم السينما، ألوركو هما الزوز فن القص. يعني أنا نتصور أنه فما خوف كذلك من أنه كاتب النص يدخل في صدام مع المخرج.
0: علاش؟ بالتجربة التونسية.
1: لا، أنا نحاول نعطي يعني تفسير للعزوف هذي. هو مش عزوف كاميرا، فما خطر عنا تجارب متاع اقتباس في تونس بقلة لكن موجود، لكن تو ما عادش موجود. صارت فترة هكا عنا أفلام مقتبسة لكن روايات مقتبسة، لكن الآن ما فماش. ألوركو بالعكس اليوم عنا روايات تستحق باش يعني فما التناقض.
0: خوف من المؤلف انه يدخل على الخط.
1: لا، النقطة الأولى كونه السينما التونسية ماهيش يعني معناش صناعة كبيرة لدرجة انه باش نخمو في الاقتباس، لازم ساعة نوريو ان احنا مخرجين. اش معناتها مخرج؟ معناتها روائي أول حاجة، يعني قادر انه يتخيل قصة من الاجوس كذا،
0: معناه هو يقوم بكل الاعمال.
1: فوالا، هذيك اول تفسير. ثاني تفسير، الخوف من الكاتب الاولي. فيها تدخل فيها لهنا القانون كذلك.
0: ما تقولش لي مشروع الخوف هذا، خاطر في تونس احنا حبينا حتى مثلا في التلفزه التونسيه عديد الروايات، اولا ما تلقاش شكون اللي عنده لي دروا الحقوق، لانه تقال الكاتب مثلا توفى وفما ورثة، وما تلقاش من شكون أصلا باش تاخذ الترخيص اللي أنت باش تقتبس هذا العمل إلى فيلم أو مسلسل أو غير. هذا
1: فما روايات
0: حقيقية
1: بتبيع مشروع، لكن فما روايات تفوت ذهلي، فما مدة زمنية كي تفوت 70 سنة تدخل في الدومين بيبليك. في بالي هكا
0: حسب قانون كل بلاد نثبتوا منها
1: وقت تولي ما عادش عندهم حتى دخل الورثات، تدخل في العام. يعني قلنا هذه المشكلة متاع الخوف من الروايات أو لأنه المخرج ديما فما كان نزعة متاع يحب يعطي خطابه هو على الرواية، ويمكن في الحقيقة الخوف مش أنه يبعد، لا المخرج يحب يبعد، لكن الخوف ما كان الخط الأحمر اللي هو القانون يحده اللي ما لازمكش تغير صلب القصة، خاطر راهو فما الحد ما بيناتهم رهيف جدا، ينجم يتغير
0: حد فاصل تنجم تمشي لل
1: كيما مثلا قلنا من تراجيديا تمشي الكوميديا، كيفاش هو تحدي في حد ذاته، يعني كيفاش تخلي صلب القصة ما تبدلوش لكن ترد النوع فكاهي ولا كوميدي، كيفاش؟ هذا التحدي. وين ولهنا دور المخرج كذلك، هو الادابتاتور، الدور اللي يقتبس. يعني فما اسباب عديده، لكن فما سبب اخر انا قاعده مع تحاسه اللي هو عنده وزنه، اللي اليوم مالوريزمون اللي خارجين متخرجين من مدارس معهد السينما ما يقراوش.
0: انا جيبش نسالك السؤال هذا باش نقول لك طبعا بون اليوم قبل يمكن كان مستوى احسن ما نعرفش انا خاطر فما بعض المخرجين
1: ما عندهمش اهتمام بالادب.
0: هذا اللي باش نسالك ربما يكون الاساس انه اغلب المخرجين مش في تاريخ تونس خاطر فما مخرجين عندهم اهتمام بالادب كي يقولوا نوري بوزيد ولا فريد بوغدير سلمى بكار فما ناس كبار نتصور نتوقع عندهم اهتمام بالادب لكن ربما جيل فما جيل كامل ما يقراوش حتى في معهد سينما يكون يقراو التقنيات فقط او كتاب السيناريو والحال انه هذا معناه الاطلاع على الادب التونسي والعالمي والعربي اساسي في في في تكوينك السينمائي
1: وفي الاقتباس وفي الاقتباس
0: ربما يكونوا اصلا الطلبه ما همش مطلعين على الاعمال اللي نحكيوا عليها تو
1: ما ينجم يكون ما يعرفش شنو واقع لي فما مثلا كما قلنا اميره غنيم
0: نازل دار
1: كابر
0: اللي تنجم تكون عمل سينما
1: يعطيك الصحه وكما قلت انت سي شكري المبخوت الطلياني حسنين بن عمو
0: حسنين بن عمو
1: كذلك يعني
0: حتى القدوم عنده الروايه التاريخيه برقو سهرته منه الليالي
1: اي لا هو برق الليل برق الليل بشير خرايف تعمل سي علي العبيدي المخرج اقتبسوا عندنا ذوك من الاول من الاول توا ما فماش مالوروزمون وما فماش حتى كيما قلت لك المخرجين يعني لازم ساعه قبل كل شيء يوري روحه كروائي باش يوري روحه كروائي ما لازمش يقتبس هذا يعني وقتاش تقتبس وقت اللي ديجا عندك كارير تنجم تقول اه تيان هذه القصه هذه والروايه هذه تعجب ونحب نعطي انا قراءتي الخاصه بفني اللي انا جو ميتريز معناتها نتحكم فيه هذا هي الاشكال وين يعني
0: لكن فما مساله اخرى ما حكيناش عليها في تونس اللي هي مساله الميزانيه الفلوس لانك انت باش تقتبس روايه
1: ما قلنا فما ليا
0: فما لا لا نحكي على الاقل في فتره ما احنا نحكيو على تاريخ السينما في تونس تو اللي جاي تو اللي جاي ما يلزمك زاد اكسيه اللي جاي انت عندك كارت تشري لي هاي كيما البارا ما هذا زاد حاجز وعامل صحيح. اللي ما يخليناش معناها نستغلوا كيما العالم الكل التقنيات والتكنولوجيات الحديثه انت باش تعمل اقتباس فيكتور هيغو ولا فلوبير راهو اذا كنا نحكيو على ايبوك راهو يلزمك امكانيات ماديه كبيره ديكورات وهالمجر انت كي عندك مثلا توا 2 مليارات 3 مليارات ما تنجمش تعمل لك اقتباس كبير
1: لا
0: حتى في السينما يعني ايضا هذه المساله صعيبه من ناحيه الاقتباس في حد ذاته الورثه والمؤلف الاول ومع الناس اندستري معناها صناعه سينما اي ولكن ايضا لازم برشا فلوس في الحكايه هذه
1: اي صحيح
0: ويظهر لي انت حكيت عليه زاد في كتابك المساله هذه المساله الماديه والامكانيات ووزاره الثقافه انه تقريبا حتى كي تقدم لهم سيناريو من النوع هذا الاقتباس يظهر كانوا استسهال او
1: هذيك حاجه اخرى معناتها مش مشكله البعض ما فماش مشكله
0: الفلوس
1: هذيك يعني اي فما مشكله فلوس اما حكايه تستسهلها اي موجوده ترجع لي كنت نحكي فيه يعني المخرج بالنسبه لاي انسان لازم يوري ساعه يعطي روايته الخاصه هو قبل خاطر هو روائي كذلك المخرج
0: معناها احنا تو كي باش نعملوا اقتباس المبخوت او غيرهم اللي كنا نحكيوا عليه هذيك استسهال تسمى حاجه صعيبه ما مش حاجه سهله راه باش تقرا بس معناها شيدوفر من العالم ولا من العالم العربي ولا من تونس
1: اي لازم يورينا المقتبس اللي ماهوش ترجمه حرفيه تبعث السيناريو معاه نوت دانتونسيون لهنا في الاقتباس فما نوت دانتونسيون خاصه بالاقتباس معناتها علاش المخرج يحب يقتبس شنو هو الهدف صحيح باش السينما تعطي لفي نتاعها عندها حاجات على الجمهور والمتفرج مش كيما عند القارئ هذيك ديجا بالسينما نوصلوا لها لكن مش كان هذيك يعني السينما ماهوش قوه صوره قوه ايموسيون فقط لا عندك زاده انت ما تقول كمخرج في الروايه هذه زاده صعيبه راهي حاجه صعيبه
0: ما تراش انت زاده في المحور التونسي خلينا نزيدو نحكيو شويه انه السياسات الثقافيه في تونس والسياسات العموميه في اداره الشان الثقافي ما ركزتش على المساله هذه مثلا فما دول تعمل صندوق مثلا دعم الافلام الوثائقي في كندا وفي فرنسا وفي ايطاليا صندوق دعم الافلام التي تستند الى روايه لهذا يساهم في نشر الثقافة الوطنية للدولة ذيك
1: صحيح فهمت؟ أي نحن ما عندناش صندوق عنا الأخرين عنا تبع السينما مع كل أنواعها الروائي والوثائقي
0: والأفلام القصيرة ولكن الأفلام دعم أنت في نهاية الأمر ثقافتك الوطنية بحاجة إلى ترويجها والسينما أو وسائل الاتصال الحديثة حاليا معناها ساعات كتاب في عوض 100,000 كي يتحول الى فيلم سينمائي راه تنجم تكون ملايين
1: دخل به اكثر من يكون معناتها الكتاب لا كي تعمل اقتباس يولي الكتاب يتباع اكثر من اللي كان فيلم مش موجود. هذا
0: هو التعريف بالكتاب نتاعنا يعني زاد يعني ثقافتنا الوطنيه ما تراش هذا نجم يكون مقترح على الاقل
1: بالطبيعه
0: من اجل معناها تثمين الكتاب والادب التونسي
1: بطبيعه هي راه بطبيعه كاداه سينما اداه لتثمين الروايه مش يعني الروايه ولا السينما ضد بعضهم لا بالعكس يكون الروايه الادب والسينما يثمنوا بعضهم بطريقه متبادله بطبيعه.
0: المساله الاخرى اللي تعرضت عليها انت في كتابك اللي قلت إذا كان الترجمة ديما نقول صحيحة توجه الأجيال الجديدة من المخرجين نحو التقنية على حساب البعد الفلسفي والأدبي، شنو تقصد به؟
1: هذا اللي كنا نقولوا فيه يعني يعني ما أنت كي كمخرج باش تعمل فيلم لازمك تكون عندك فيلسوف وشاعر هذا الكل وفنان
0: وعندك رؤية وعندك رؤية ثقافية وسياسية واجتماعية
1: صح يعني فيلم راهو باش تكتب رواية تشد ستيلو أسهل من ناحية المادية قولوا لكن فيلم راهو إكيب كاملة فيها عدة مراحل يعني روبيراج بري برودكسيون برودكسيون بوست برودكسيون يعني
0: إنتاج إنتاج صناعة
1: اي صناعة كاملة وسرتو مش صناعة فقط يعني حتى باش في السرد فما مراحل يعني السيناريو ومن بعد في السرد فقط السرد مش تكتب سيناريو فقط الاخراج تابع سردي نجم يبدل لك حاجات والمونتاج وفي المونتاج نجم تعاود انت استركتور بتاع يعني ثلاثة مراحل ذوما كي تكتب مرحلة باركة لكن يعني صعيب باش تعمل فيلم صعيب باش تعمل فيلم وصعيب فن السرد صعيب لاحظوه اليوم هو اللي كنا نحكيه فيه يعني باش تكون مخرج لازمك تكون تقرأ برشا كتب
0: قاري برشا كتب
1: يعني فينالمون الأدب والسينما والفلسفة ما بعضهم لازم
0: تقاطعات فما تقاطعات
1: اي بالطبيعة إذا كنت تفصلهم عن بعض باش تولي تكنيسيان كادرور
0: هذاك علاش انت سميتهم جيل جديد من المخرجين تقنيين يعني تقريبا يعملوا في المونتاج معناها
1: اي يعني
0: ما فماش البعد الادبي والفلسفي في
1: اي لا يعني سينما المؤلف سينما دوتور اللي هو سينما دو كرياسيون ابداع ما عنا لكن ماذا بينا اكثر
0: باش ناخذوا فاصل قصير ومن بعد نرجعوا نحكيوا على جبنا على حكايه السرد السرد الادبي السرد القصصي حتى تو نحكيوا على السرد المرئي الصحفي وجيل جديد من الكتاب اللي احنا في الاوف قلنا سهلوا عمليه اعاده انتاج الاعمال الادبيه نحو اعمال سينمائيه. فاصل قصير ثم نعود.

0: موصلين معكم في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية اليوم، السينما والسينمائيين وعلاقتهم بالاقتباس الأدبي، وحكينا في الجزء الثاني من هذا البرنامج على عزوف السينمائيين والمخرجين التوانسة في استعمال هذه التقنية إن صح التعبير، هي اقتباس من الأعمال الأدبية، أيضا المشاكل اللي تحيط بالمسألة هذه، علاش التوانسة ما يمشيوش نحو الأدب ونحو قراءة روايات وإعادة إنتاجها في شكل عمل صحفي، عديد المشاكل معنا، الصناعة السينمائية، المؤلف الأولاني ما نعرفوش شكون، وربما ما يحبش، فماش إمكانيات مادية، فماش الجيل الجديد هو الجيل التقني تقريبا مش قاعد يقرأ للمقاربات الأدبية والمقاربات الفلسفية اللي يتشبع بها، وأيضا حتى في الفن التشكيلي أيضا إذا كنت تحب مخرج لازم تكون مطلع على تاريخ الفن التشكيلي وغيرها من المشاكل الهيكلية والمشاكل اللي نعيش فيها كل يوم واللي تخلي عنا مشكلة في تونس، في حين أنه العالم تطور وزادت تطورا هذه التقنية عملية الاقتباس في العالم وخاصة في التجربة المصرية. طبعا نحكي حول هذا الموضوع كتاب الأستاذة المحاضرة مريم عزيزي، خطاب الاقتباس السينمائي إلى العمل الأدبي، المقاومة، الالتفاف والامتداد. الالتفاف والامتداد لقيناه تطور في دول أخرى، ساعد على ذلك وحكينا في الأوف أنه تقنية الكتابة الحديثة هي راه مش حديثة حديثة، بدأت في القرن 19 وربما نهاية القرن 18، أعطيت كمثال فلوبير، ولكن زادت حتى في الصحافة ما يسمى بالسرد المرئي القصصي، حكينا على عمارة يعقوبيان كي تقراها، ولا الطلياني شكري مبخوت كي تقراها، تقريبا تقرأ في فيلم قدام
1: مشاهد.
0: صحيح اللي فما السينما تقنية أخرى العمق وغيرها معناه كيفاش يتفاعل، ولكن ما تراشي اللي الكتابة الحديثة سهلت عملية الاقتباس اللي حكيت عليها أنت في الكتاب متاعك، مقارنة بكتابات معقدة كما بروست ولا جيمس جويس ولا غيرها. بالعكس هذه الكتابات هما أصلا العديد منهم يكتبوا للسينما.
1: صحيح
0: نجيب محفوظ كتاب للسينما
1: بالطبيعة.
0: الكتابة الحديثة الكتابة السردية الحديثة تسهل على المخرجين، وذاك علاش فما مثلا التجربة المصرية أو في الغرب عطات جيل جديد من المخرجين،
1: عمارة يعقوبيان مثلا مع المخرج مروان حامد كانت نجاح كبير، يعني عمارة يعقوبيان النص الأول على الأسواني أبو علي أسواني، وكذلك وراء ولتوا عنا ديو جديد اللي هو ديما المخرج مروان حامد مع الروائي أحمد مراد اللي أخيرا نعمل اقتبس الفيل الأزرق ثريلر، يعني دخلنا يعني الاقتباس في مصر
0: 2014
1: أي اقتباس في مصر تطور يعني ورا
0: أحمد مراد وخرجها مروان حامد
1: تطور بارابور يعني من الأول القرن العشرين أو القرن العشرين كانوا يقتبسوا في الأدب الفرنسي، قلنا مونتي كريستو لو كون دو مونتي كريستو ألكسندر دوما وإميل زولا فيكتور، لا طورنا ولا الرواية المصرية هي اللي تعطي روح يعني تعطي النصوص، توفر المادة للسينما باش يسقلها السينما ويخرجها في حلة جديدة، وراهو ما تخافوش يزيد يثريها كلي الكاتب اللي يقول لا انا روايتي لي انا وعندها القراء متاحة فقط، يعني لا بالعكس انا نقول له راهي السينما باش تزيد تثريها وباش تزيد تحبب المتفرج في روايتك بالعكس، لاني توري اللي روايتك فيها بعد مثلا فوالا سينمائي وقادرة باش تتطور وباش فوالا. هذا احمد مراد قلت لك اثبت اللي في مصر دخلنا في طور جديد اللي هو تنوع السينما، تنوع نوع السينما يعني ما عادش دراما ليه، ولينا في الثريلر، ولينا في السيونس فيكسيون، ولينا في الفانتاستيك، يعني ولاو يجربوا في حاجات جديدة اللي هي على مواصفات عالمية، عندها مواصفات تخلك فيه اوكي كيما هوليوود. يعني ناخذوا رواية عادية كيما مثلا نجم نعطيك مثال امريكي اللي هو المخرج تيرنس ميليك. تيرنس ميليك اخذ وعملت مقال عليه باش يخرج، اخذ رواية جيمس جونز اللي هو اللي هو كاتب امريكاني وكذلك كان جندي في الحرب العالمية الثانية. تيرنس ميليك خذا روايته واقعية، يعني تم رومان دو غير، يعني رواية الحرب، وردها عمل منها فيلم روحاني وفيلم كيفاش يقولوها ميتافيزيقي. جيب نوع جديد سينما ميتافيزيقي.
0: وفي الكتاب نتاعك زاد تعرفت من الأمثلة لو جيبار، وحكيت على كلاوديا كاردينال اللي هو المخرج فيسكونتي.
1: فيسكونتي اللي يحب برشا بروست، واللي حلمه كان يحب يعني اقتباس بروست، وفي الاخر عمل مور فينيز الفيلم نتاعه اللي هو يعني مش اقتباس، اقتباس انسبيراسيون، معناتها اقتباس حر.
0: وعلاش المثال هذا بالذات انت من مختلف؟ فما مئات الامثله في الافلام الاقتباس لو جيبار.
1: لو جيبار لانه فيلم تسمى ان فيلم كولت يعني معروف. لو جيبار بوم هو مش فيسكونتي بركة، يعني العديد من المخرجين. مش
0: لا، هل في الاختيار في الكتاب نتاعك الأمثلة مقصودة أو هكاكا فلازار؟
1: هو في الكتاب بروست. بروست مقصودة، لأنه كما قلنا بروست
0: الفعل المقاومة، مقاومة يعني النص للأدابتاسيون للاقتباس السينمائي،
1: يعني صعيب باش تقتبسوا بروست لأنه فما الزمن المادي والزمن البسيكولوجيك، يعني سيكولوجي
0: وأيضا عندنا تجربة نجيب محفوظ في السينما
1: بالطبيعة الواقعية، الرياليزم تسمى الرياليزم. لكن هذيك فترة يعني شفت كيفاش الاقتباس راهو يتغير بالتغير، يعني يتطور
0: أدبي، فما مقاربات، معناها فما توندونس، فما مقاربات، فما مفاهيم تتغير كما في تاريخ الفن التشكيلي، يعني فما الواقعية الواقعية جديدة السوريالية،
1: مذاهب
0: يعني عادي جدا بطبيعة الحال نخدمه بحاجة احنا في كل الخضم هذا الكل والتحولات، خلينا نقول ومحاولة مسايرة شنو اللي فما في العالم. احنا في تونس وين؟
1: اي جست حبيت نقول حاجه قبل، احنا في تونس وين؟ في نتفليكس فما سيري تو دي سيري مقتبسي، فما سيري مقتبسه من هوميروس لوديسي.
0: لوديسي
1: يعني باش تشوفوا راهو
0: معناها اذا كان وصلوا باش يعملوا من لوديسي
1: يعمل اقتبسوها في الواقع نتاعنا اليوم. يعني راهو في الاقتباس عندك الحرية متاع تغير النوع، لكن تغير الواقع الكونتكست. ينجم يكون مثلا رواية في العهد القديم ترد انت كيما روميو وجولييت تعملت من طرف مخرج أسترالي في واقع انجلترا اليوم مثلا، يعني عصرية ولت رواية عصرية، يعني فيها تحدي كبير وفيها فانتزي وفيها
0: يعني حبيت تقول انت عملية الالتفاف والامتداد ممكنة حتى لو كان الكاتب صعيب، معناه حتى إرميتيك نقوله معقد ومركب
1: ممكن.
0: حتى لو كان الأداة يحكينا على أومير للياد والوديسي هي سهلة، معناه مش حكاية سهلة، أسطورة معناه تمتد على قرابة 1500 صفحة يعني إذا كان بوصلنا باش نعيد اقتباس في
1: الواقع اليوم،
0: لأن في نهاية الأمر حتى الأسطورة فيها شنية، فيها المبادئ، فيها الحكم
1: اللي تنطبق يعني على كل يعني
0: زمان ومكان
1: لا زمنية ولا يعني
0: نرجع لك
1: اليوم تونس اليوم, اليوم.
0: تونس اليوم في الحكاية هذه كلها في عملية الاقتباس, في علاقة السينما بالأدب,
1: أي.
0: في علاقة مناهج التعليم أيضا ربما, ما نعرفش أنت هاك تقري في منوبة المسألة هذه.
1: أنا الوحيدة في تونس نقري
0: الوحيدة معناها في معهد السينما هذي مسألة الاقتباس غير مطروح من الأساس معناها بالدراسة,
1: لأنه اللي يدرسوه في المعهد السينما هو كيفية معناتها الباساج كيفاش نقول المرور من ها. من السيناريو للصورة للإخراج هذيك, لكن من الرواية للصورة
0: أي. تقول لي مرور من السيناريو ما عرفش عم ديكوباج كيفاش تكتب, مسألة تقنية بالأساس ماهيش مسألة فيها بعد فلسفي بعد
1: أي. يعني بعد كيفاش نجم مثلا المشكلة في الاقتباس شنو شنو الإشكال كي تجيبش تقتبس رواية المخرج باش يتعرض ولا السيناريست أول حاجة باش يشوفها هي كلي بونسي انترن الشخصيات كي تدخل في يعني تلقى في الرواية تحليل نفسي ووصف مش مرئي يعني هذا الإشكال وين اسكو نحيهم وإلا نلقى لهم الكوريسبوندون السينمائي متاعهم يعني الترجمة السينمائية متاعهم وهذاك وين يدخل الإبداع الإبداع كونه كل مخرج باش يعطيها فيرسيون
0: يعني
1: الأكل أحاسيس الداخلية الأفكار الداخلية اللي بالأدب
0: خاطر الأدب بينجم هو يحكي الأديب على لسان
1: هي قوة الأدب هذيك
0: على لسان البطل نتاعه ولا على لسان الشخصيات
1: نتاعه يعني تسمى الفوكاليزاسيون هذه في نظرية الأدب يعني اسكو أنت الكاتب باش من برا باش يوصف
0: ولا يدخل
1: من داخل
0: هذا
1: المشكل لو بوين دو في
0: البطل
1: تسمى لو بوين دو في تسمى لو بوين دو في يعني بوين دو في ناراتيف بوين دو في
0: هذه كيف نحولها الى عمل سينمائي هذه الحرفه
1: هذه
0: البلوس نتاع مخرج مقارنه بمخرج اخر خاطر المخرج هذا اساسا لازم يكون متشبع بالاعمال الادبيه وفاهمها وقاريها وقاري التحليلات نتاعها يعرف اللي راهو نمطه مقاربة كتابة جويس ماهيش فلوبير وفلوبير مش إيميل زولا كل واحد عنده التقنية متاعه كل واحد عنده المنهج والطريقة متاعه عنده المقاربة الأدبية لابروش متاعه وهذه اللي تعمل تقريبا حتى كي تشوف انت تاريخ المخرجين في العالم وتشوف السيفيات متاعهم وتشوف البالماريس متاعهم تلقى اللي متشبعين بتاريخ الأدب والفلسفة والفن التشكيلي وكل الفنون اللي هي تصب يخشنية سينما سينما هذه تجمع الكل
1: الفنون هذه الكل
0: تلقى فما فرق بينه وبين أي شخص أو مخرج عادي مجرد معناها مش مجرد تقني قرأ سينما بطريقة معناها منهجية تقنية فقط كما قلت أنت من السيناريو إلى الإخراج مالوريزمو كما نشوف فيه تحب تقول حاجة
1: اللي جست اللي في راهو لغة السينما راهي لغة رمزية كي تنجم تكون لغة رمزية كبيرة كي توظفها أنت في السرد الرمزي يعني ناراسيون سامبوليك يعني ما نقولوش للسينما لي مرئية فقط مرئية لكن عندها تعطي للمتفرج تحلو باب كبير متاع التأويل تأويل أكثر ساعات من الأدب اللي يحدك بالكلمة يعطيك حدود لكن تقنيات السينما يعني كي وين تحط الكاميرا البلوم تاع الكادراج متاعك شنو
0: والانتربريتاسيون خاصة متاعك انت كمخرج كيفاش خريتو اللوفر ليتيرير
1: وهذا كل قاعد نشجع راني في نشجع في الكاتب التونسي وفي المخرج التونسي على فوا واللي كي تدخل سال السينما بيدها يعني في الظلمة ولقائك مع الفيلم هذيك راهي تجربة انتيم برشا تجربة يعني حميمية كبيرة يعني يعني راهو في كلتا في الحالة في الاقتباس يعطيك امتداد حلو برشا يعني عن طريق السينما
0: نفاو بالمثال مثلا دراغولا شوف قداش من نسخة تعملت هل هي قصة إجرام
1: قصة حرب وقع مشكلة فيها وزيدة معتها
0: مع الكاتب
1: اي اي اي دونك مكانش موافق اي لكن صارت بطبيعة دي ريميك يتسميه حتى
0: في النهاية قصة حب قصة خيانة قصة وكل كاتب كل يعني مش كل مخرج يعطي الرؤية والنظرة
1: نتاعه واللي يبدا الجمهور اللي يعرف الرواية واللي يتفرج في الفيلم الاول يستنى فيها
0: صحيح ما عادش عندنا برشا وقت. الحديث عن الاقتباس من الادب للسينما يلزم اكثر من حسه، لانه حقيقه
1: بحر.
0: ولانه رغم الناس راهو اللي يتبعوا فينا ما يعرفوش، صحيح فما الاي اي وفما كذا، اللي يعمل الفارق بين الاي اي وبين المخرج العادي هو هذا التشبع بالثقافه وبالادب.
1: هي صحيح، لا فما كلمه لا سانغولاريتي بالفرنسي، معناتها انت
0: تفرد.
1: كفرد انت كفرد راك معناتها باش تعطي انت قراءتك انت ذاتيه، فما حتى
0: قراءتك ورؤيتك اللي هي تستند على بناء اجتماعي وثقافي.
1: يعطيك الصحه، وهذاك اللي فرقني انا ما بين غيري يعني، وهذاك اللي هذاك الانسان يعني، هذاك معنى انسان. انسان
0: واحنا نسميه

0: إلى اللقاء.
1: توينسا توينسا توينسا توينسا. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: كتابات من العالم.

0: يرافقني كل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دليل الغربي. مرحبا دليل.
1: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في رحلة جديدة من كتابات حول العالم.
0: إذن أين ستأخذنا رحلتنا هذا اليوم؟ هذا ما ستخبرنا عنه دليل من خلال الفقرة التي اخترتها لقراءتها. دليل:
1: عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، 7 أعوام على وجه التحديد كنت خلالها أتعلم في أوروبا. تعلمت الكثير وغاب عني الكثير، لكن تلك قصة أخرى. المهم أنني عدت وبشوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة. 7 أعوام وأنا أحن إليهم وأحلم بهم، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة. وجدتني حقيقة قائما بينهم، فرحوا بي وضجوا حولي. ولم يمضي وقت طويل حتى أحسست كأن ثلجا يذوب في داخلتي، فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس، ذاك دفء الحياة في العشيرة. فقدت زمانا في بلاد تموت من البرد حيتانها. تعودت أذناي أصواتهم وألفت عيناي أشكالهم من كثرة ما فكرت فيهم في الغربة. قام بيني وبينهم شيء ممل الضباب، لكن الضباب راح. واستيقظت ثاني يوم وصولي في فراش الذي أعرفه في الغرفة التي تشهد جدرانها على ترهات حياتي في طفولتها ومطلع شبابها. وألخيت أذني الريح ذاك العمر صوت أعرفه له في بلدنا وشوشة مرحة، صوت الريح وهي تمر بالنخل وبحقول القمح. ونظرت خلال النافذة إلى النخلة القائمة في فناء دارنا، فعلمت أن الحياة لا تزال بخير. أنظر إلى جذعها القوي المعتدل، وإلى عروقها الضاربة في الأرض، وإلى الجريد الأخضر المنهدل فوق هامتها، فأحس بالطمأنينة. أحس أنني لست ريشة في مهب الريح، ولكنني مثل تلك النخلة مخلوق له أصل، له جذور، له هدف. موسم الهجرة للشمال طيب صالح.
0: شكرا على هذا الاختيار الجميل، وأنا في الحقيقة منحازة جدا جدا جدا لي طيب صالح ولي موسم الهجرة إلى الشمال، وعندي معها حكاية سنتحدث فيها بعد ذلك. طبعا طيب صالح، يعني نحن سنتحدث بالضرورة على الرواية السودانية، وأنت وأنا دليل حرنا في العنوان ثم اخترنا اتفقنا على العنوان التالي، الإشكالية التالية: الرواية السودانية، الطيب صالح ومن بعده. نعم، أنا بقيت حائرة في مدخل لهذه الحلقة الحديث عن الرواية السودانية، واخترت أن أدخل من باب الجغرافيا والتاريخ وحتى السياسة، واسمحي لي بذلك، لأنه في كل هذا خصوصية تؤدي بنا إلى خصوصية الرواية السودانية. السودان هذا البلد اللي كان بلد ولا زوز بلدان، وسأتحدث عن هذا. السودان هذا البلد الإفريقي الذي يقع جغرافيا في القارة الإفريقية، ومن المفروض أنه حضاريا وتاريخيا ينتمي إلى العالم العربي. السودان تحصلت على استقلالها من المملكة المتحدة سنة 1956، وفي ذلك التاريخ انضمت دولة السودان إلى جامعة الدول العربية وأصبحت عضوا فيها. ولكن في 2011 تم استفتاء وقسم السودان إلى سودانين إن صح التعبير، ولنا نحكي على دولة السودان وعاصمتها الخرطوم، ونحكي على دولة جنوب السودان وعاصمتها جوبا. دولة جنوب السودان هذه أولا لغتها الرسمية هي الإنجليزية، مع لغات أو لهجات خلينا نقول محلية أخرى، إذن وقع التخلي عن اللغة العربية. ديانتها هي المسيحية وبعض الديانات قول غير السماوية الأخرى، إذن وقع التخلي عن الإسلام باعتباره يعني هكا رديف إن صح التعبير للحضارة العربية. دولة جنوب السودان ليست عضوا في جامعة الدول العربية، وهذا أكبر دليل أنها لا تعتبر نفسها دولة عربية. السودان بكلها قبل هالتقسيم مرت بمراحل عديدة، يعني الحضارة النوبية، الحضارة المسيحية، الممالك الإسلامية، هي حتى في فترة الاستعمار كانت تابعة لمصر، وكان آخر ملوك مصر اللي هو الملك فاروق كان يسمى ملك مصر والسودان. السودان على مدى عقود صراعات وانقلابات وحكمه يعني العسكر ثم حكم الإخوان، وحاليا نحكي على انقسام، وكل يوم نتابعه طبعا دليل في نشرات الأخبار ما يحصل من مجازر ومن يعني

0: جرائم ضد الإنسانية في هذه الحروب التي لا تنتهي في السودان. ما علاقة كل هذا بالرواية؟ أكيد عنده علاقة، لأنه أكيد أثر بشكل أو بآخر في الرواية السودانية. احنا اخترنا باش نبدأ بالطيب صالح باعتباره نموذجا، وباعتباري يمكن أكثر كاتب سوداني خرج نحو العالمية، واحنا نحكي في كتابات من العالم وسنتحدث عن هذا، ثم سنذهب إلى الجيل الحالي من الكتاب السودانيين. دلال.
1: نعم حنان، وأشكرك على هذا المدخل التاريخي والمدخل وهو مدخل مهم في قراءة النصوص وفي الوقوف على دلالات النص. تعرفين أن هناك مثل يعني يقال أن مصر تكتب ولبنان تطبع والسودان يقرأ. وهذا في إقليم السودان مثل رافدا من رافد الحضارة العربية في فترة ما، وما زال في حد في حسب رأيي. الأدب السوداني حنان هو تعبير عن الوجدان الجمعي السوداني. نمضي في هذه الحلقة التي اخترناها في أدب السوداني نبحث عن علاقة ثقافية إبداعية ارتبطت بمسيرة الكتابة السودانية عبر تاريخها. الكتابة السودانية حاليا ليست تجليا من تجليات الهوية السودانية فحسب،
0: نعم.
1: بل هي الذات نفسها والهوية نفسها،
0: نعم.
1: خاصة مع الطيب صالح سنتوسع بعد ذلك مع ضيفنا. الكتابة السودانية فكتابة نجحت في معانقة العالمية،
0: نعم.
1: لأن هاجسها الكشف الدقيق لحالات الإنسان، وهو يشيد تصوراته وهو يبني أحلامه وآلامه وأحزانه باحثا عن خصائص وجوده وموقعه في هذا العالم. هذا العالم اللي كما تفضلت حنان يضج بالقهر، يضج بالتخلف، يضج بالظلم إلى غير ذلك. والأدب السوداني قلنا ظلت وفية لهذا الإنسان الذي طبعها بطبيعه، فأصابت ملامحه الوجودية التاريخية. في الحقيقة حنان ونحن نقرأ الأدب السوداني ثم تقاطع مدهش بين جسد الكتابة السودانية والجسد السوداني في حد ذاته.
0: نعم.
1: الكتابة صارت تشبهه بشكل أو بآخر المدينة القرية التي تتحدث عنها الطيب صالح،
0: تمهي يعني.
1: نعم تمهي الفضاءات الممتدة.
0: نعم.
1: فثمة جسد نعرفه وجسد نكتشفه مع الكتابة. حين نقول أدب السودان نقول الطيب صالح، وقد طرح في كتاباته واقع السودان بكل تلك التفاصيل الغارقة في السودانية والسوداوية، يعني في هذا التلاعب إن سمحت حنان. ولذلك طيب صالح هو هوية الأدب السوداني. في نظري الأدب وليس الأدب السوداني لامس قضايا الإنسان المعاصر، أزمة الهوية الثقافية في زمن العولمة، في زمن الهجرة، الشتات، التشظي. هو سردية تعكس التمزق الوجود العميق الذي يعانيه الإنسان الشرقي حين يغترب وحين يغادر الوطن.
0: نعم فعلا هذا هو، ولا يمكننا أن نتحدث في الأدب السوداني بدون أن يكون معنا ضيفنا الذي شرفنا بقبول دعوتنا، لأنه تخصص وكتب حول هذا الأدب السوداني وحول الطيب صالح اللي اخترنا أنه يكون نموذجا في حلقتنا اليوم معنا. طبعا نحييه الأستاذ والناس سعد، هو أصيل مدينة بنان الساحلية، متحصل على الأستاذية في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب بتونس، متحصل على الكفاءة في البحث عن بحث في رواية عرس الزين للطيب صالح تحت إشراف الأستاذ الراحل الكبير توفيق بكار، وباش نرجعوا للأستاذ توفيق بكار من بعد. الأستاذ ونس سعد عمل بالتدريس والإشراف البيداغوجي بالتعليم الثانوي على مدى سنوات 38 سنة، وله مؤلفات متنوعة في النقد والديدكتيك، أذكر منها مقاربات في الأدبين القديم والحديث. له أيضا مجموعات قصصية نجم قول ثلاثية، شهيق الماء ونزق الفجر ومدن الاشتهاء. كتب أيضا الرواية أذكر المعتل. هو أيضا ترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ديوان شعر الشاعر سالم الشيب قصائد، وله قيد الطبع مؤلفات أخرى في النقد وأيضا رواية سير ذاتية، وهو أيضا عضو مؤسس ورئيس تحرير لمجلة الكلمة في الأدب واللغة والنقد. أستاذي الكريم، مرحبا بك وشكرا جزيلا على قبول دعوتنا دلال وأنا.
2: مرحبا أستاذة حنان، مرحبا أستاذة دلال، شكرا على هذه الاستضافة العطرة منكما، وشكرا على دعوتكما الكريمة للحديث معكما حديث الشوق والعطر والحنين، لأن الحديث عن الطيب صالح وأدب الطيب صالح يعيدني إلى سنوات مضت أحببتها في الجامعة وفي النوادي الثقافية في تونس العاصمة في السبعينات والثمانينات. أشكركما إذن على هذه الدعوة وعلى هذه المطافحة.
0: شكرا أستاذي دليل، تحب تسلم عليك وبعد أنا سأسأل سؤال في علاقة بالطيب صالح وتوفيق بكار والذكريات. تفضل دليل.
1: مرحبا بالمبدع والناس سعد، فرحانين اليوم لكم معنا في هذه الحلقة التي خصصناها للأدب السوداني الطيب صالح وما جاء بعده.
2: شكرا أستاذ دليل، صديقة العزيزة والباحثة المجتهدة والأستاذة المتميزة، شكرا لك.
0: أستاذي الكريم، فعلا أنتم قمتم ببحث عن حول رواية عرس الزين للطيب صالح تحت إشراف الأستاذ توفيق بكار، وأنا دليل تفضلت في بداية الحلقة وقرأت فقرة من موسم الهجرة إلى الشمال. أنا كنت تقريبا عمري 15 أو 16 سنة نقرأ في المعهد لما قريت أول مرة الرواية هذه، وكانت النسخة اللي عندي ما زالت في البيت هي صادرة عن عيون المعاصرة، وليديرها طبعا المرحوم توفيق بكار، وكتب تقديما، وأنا أول مرة نقرأ تقديم لأني عادة ما نقرأش تقديم. فبقدر إعجابي بالرواية بقدر إعجابي بذلك التقديم الجميل والعميق الذي كتبه الأستاذ توفيق بكار، ومنذ ذلك الوقت أثرت في هذه الرواية. وشخصية حسنة بنت محمود سكنتني، وحتى في الرواية اللي كتبتها بعد لقيتها تتجول وهكذا بين الشخصيات وبين الأحرف وبين الكلمات، وتخرج لي من حين إلى حين، حتى أني قلت مرة أني أكاد أشم رائحة الحناء بين يديها مثلما كان يشمها ويطرب لها إلى حد الهوس البطل الراوي. أنا نحب نبدأ بسؤال لو تسمح في علاقة بعرس الزين بالذات وبطيب صالح وأيضا زادة بالأدب السوداني. أنا حكيت منذ قليل على هذا التداخل ما بين الهوية في السودان، هل هي بلد إفريقي، هل هي بلد عربي، هذا الانقسام، هذه الصراعات طرحت بشدة وأثرت أكيد على الكتابة الروائية. مثلا أنا في عرس الزين طيب صالح في جملة لخص كل شيء تقريبا، يقول يحكي على بعض القبائل: الكبابيش ودار حمر ومذاب الهواوير والرمريذاب في كردفان، يشح الماء في أراضيهم في بعض المواسم فيفدون على النيل حتى تنكشف الغمة ثم يعودون من حيث أتوا، لكن بعضا منهم كانت تستهويهم حياة الاستقرار على وادي النيل فيبقون، ومن هؤلاء عرب القوز، ذكر العرب، لا يتزاوجون مع السكان الأصليين، فهم يعتبرون أنفسهم عربا خلصا، وأهل البلد يعتبرونهم بدوا أجلافا. عرس الزين الطيب صالح، إذن الهوية في كتابات الطيب صالح وعرس الزين.
2: بداية أستاذة حنان، عطفا على قولك فيما يتعلق بطبعة عيون المعاصرة لموسم الهجرة الجمال، تلك هي الطبعة التونسية، ولكن موسم الهجرة إلى الشمال طبع أول مرة في دار العودة بيروت سنة 66 900 وألف، وكل كتب طيب صالح طبعت في بيروت في دار العودة. ويروى أن السودان كانت تمنع الطيب صالح من نشر كتبه في السودان، لذلك كان يطبع كتبه خارج السودان. هذه معلومة استقيتها من بعض الأساتذة المحيطين السودانيين الذين تحدثوا عن الطيب صالح وعلاقته ببلده وعلاقته بهجرته إلى غير بلد. أعود إلى سؤالك عن طيب صالح وعرس الزين. فالحقيقة أحب أن أذكر لكما أنت سيدة حنان وسيدة دلال علاقتي الشخصية بطيب صالح بالأديب الكبير العالمي طيب صالح. منذ كنت طالبا في الجامعة استمعت إلى أستاذ الجليل المرحوم توفيق بطار وكان يدرسنا في الكلية محمود المسعدي وأدب محمود المسعدي. في معرض حديثه ذكر لنا طيب صالح ورواية طيب صالح. لم يكن مبرمجا في الجامعة آنذاك، ولكن الأستاذ توفيق بكار برمج مسألة طيب صالح وأدب طيب صالح في آخر السبعينات وبداية الثمانينات. منذ ذلك الوقت طيب صالح أصبح جزءا من البرنامج الأكاديمي الجامعة التونسية. في ذلك الوقت بحثت عن رواية طيب صالح واقتنيتها، وكانت طبعة دار العودة وهي موجودة عندي الآن مع طبعة طبعا عيون المعاصرة. عيون المعاصرة طبعة أكثر أناقة وموشات لهذه المقدمة التي ذكرتها أستاذ حنان، مقدمة أستاذ توفيق بكار، وهي مقدمة رائعة. وكل مقدمات توفيق بكار الحقيقة رائعة. المقدمة التي كتبها أيضا لحدث أبو هريرة من المقدمات الرائعة الجميلة. وأذكر أنني حضرت ندمة في نادي طاهر الحداد بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة، حضرها طيب صالح وحضرها توفيق بكار.
0: أنت محظوظ.
2: الطلبة والأساتذة في تلك الندوة أخذ الكلمة الأستاذ توفيق بكار وأطنب في مدح طيب صالح وأدبه وعمق كتابته الروائية. رد طيب صالح قال لي توفيق بكار، قال له إن التقديم الذي كتبته لي أكثر روعة من الرواية ذاتها. وهذا طبعا من باب المجاملات المتبادلة، ولكن حقيقة
0: فعلا
2: هو الذي جعلنا نسب النقد العاشق، القراءات العاشقة للنصوص التي نحب بصفة عامة. منذ حضوري في ذلك المنتدى تحدثت بعد ذلك مع الأستاذ في المكان، وذكرت له أنني أطمح إلى الكتابة عن طيب صالح. فذكر لي طبعا كتبا عديدة للطيب صالح، وكنت أفكر في دراسة حول مجمل هذه الكتب، كل كتب طيب صالح، ولكنه أوعد لي أن الكتابة في عرس الزين التي كانت الكتابة عنها في ذلك الوقت شحيحة جدا والأمر مختلف عن موسم الهجرة إلى الشمال.
0: هي الأشهر فعلا.
2: أنجزت دراستي حول عرس الزين الحكاية والخطاب، حيث اهتممت بالقضايا المطروحة في عرس الزين، ومن أهم هذه القضايا الهوية التي ذكرت أستاذ حنان. والهوية في الحقيقة لا تظهر في رسم معالم القرية السودانية فقط، ولكن تظهر كذلك حتى في فن الكتابة الروائية في عرس الزين، بحيث رسم طيب صالح في عرس الزين القرية بمختلف مكوناتها، وتعمق في الحديث عن العادات والتقاليد السودانية في تلك القرية. وطبعا كان ذلك كله خلفية لدراسة شخصية روائية أعتبرها من الشخصيات الروائية الفذة، لأنها لا لقيمتها الاجتماعية ولكن لطرافتها وللمفارقات العجيبة التي تحملها في ذاتها، وهي شخصية الزين. ومثل هذه الشخصية الحقيقة موجودة حتى في قرانا قدامنا العربية والإفريقية بصفة عامة. ذلك الإنسان المهمش الذي يعني يحمل في ذاته الطاقة عجيبة ملذوذة من ناحية ومحبوبة من ناحية أخرى. ومثل هذه الشخصيات موجودة كثيرا في قرية، وأنا نفسي في قرية بنان كتبت مخصوصة في مجموعة نزق الفجر عن أحد هذه الشخصيات، وهو شخصية المنجي وشخصية اللقلوق كذلك، وهي شخصيات معناها غريبة ولكنها محبوبة في القرية وفي المجتمع.
1: يعني
2: الهوية شيء مهم من حيث البيئة، شيء مهم من حيث الخلفيات العقائدية والتراثية والأسطورية والروايات الشعبية الشفوية المتواجدة في تلك القرية، وهي مهمة كذلك من حيث فن طيب صالح وأسلوبه الذي استقى من قريته كثير من الألفاظ العامية السودانية في تلك القرية، على أن معظم تلك الألفاظ مع ذلك لها علاقة بالفصحى في الحقيقة في الأصل، ولكنها سودانية لا نعرفها إلا بعد أن نكتشفها، وكذلك الحوارات والشخصيات والأبعاد خاصة التراثية والتاريخية والبيئية المتواجدة في قريته، قرية التي ضاع خفية لرواياته.
1: يعني أستاذي طيب صالح، الروائي طيب صالح الذي ربما هو الذي نحت تاريخ السودان ويستحضر هذا التاريخ بكل تفاصيله العميقة، أنه لم يعامل القرية السودانية كخلفية للأحداث، بل منح هذه القرية صوتا، منحها روحا متكلمة تعكس تاريخ غير مكتوب منحوتا في ذاكرة الناس ومنحوت في ذاكرة الأرض. الريف السوداني كما صوره الطيب صالح هو مدرسة الحكمة، هو هذا البعد السوفي في قرية ود حامل، هو ليس مجرد موقع جغرافي بل صورة حية للمجتمع السوداني، ينبذ بالخفايا، ينبذ بالتاريخ، ينبذ بالعادات. فهو في نهاية الأمر استطاع الطيب صالح أن يجعل من القرية السودانية قرية عربية، بل هي قرية عالمية.
2: صحيح أستاذ دلال، بقي إن القرية في عرس الزين بالذات هي شخصية. معناها أنا عندما درست الشخصيات مثلا في رواية عرس الزين، الشخصية الأولى الكبرى التي اهتممت بها
1: شخصية القرية. نعم،
2: شخصية القرية كشخصية روائية. طبعا ما أنا متحدث عن كتابات طيب صالح، فلا بد من ربط الصلة بين القرية كقرية في مفهومها الواقعي والتاريخي بالقرية كمفهوم فني، يعني كشخصية روائية. وهذا المهم، أن الطيب صالح استطاع أن معناه يخرج القرية السودانية من مجرد معناها واقع تاريخي، طبعا له أبعاد هامة إلى غير ذلك، تاريخية وسياسية واجتماعية وتراثية إلى غير ذلك. بقي أن المهم في كتابات الطيب صالح أنه كيف يخرج من تلك البيئة الضيقة، من ذلك الواقع البسيط، فيجعل منه فنا عبقريا وبلغ الآن به مبلغ العالمية. هذا المهم. والبحث في الهوية هو لا يتعلق بمظاهر القرية فقط، بل يتعلق كذلك ببحث السوداني باعتباره شخصية إفريقية عربية، عن وجوده، عن كينونته، عن ماهيته في علاقته بالآخر، في علاقته أولا بتراثه وقريته وبيئته، وفي علاقته كذلك بالمجتمعات العربية، وفي علاقته بالمجتمعات الغربية.
0: نعم.
2: وهذا ما أنجزه وسرده بعمق كبير جدا طيب صالح، خاصة في روايته العظيمة موسم الهجرة إلى الشمال.
0: نعم. وأنا لو تسمح دليل لحظة حبيت على ذكر موسم الهجرة إلى الشمال وما قالته دليل وما تفضلت بقوله في تقديم الأستاذ توفيق بكار يتحدث عن الثابت والمتحول في هذه الرواية. نعم. نعم. ودليل منذ قليل في فقرتك في الفقرة التي تفضلت بقراءتها أشرت إلى تلك النخلة. نعم. في البيت التي تشعره بالطمأنينة، هذه النخلة التي ترمز للأصالة للثابت. طبعا. ومن جهة أخرى الجد، شخصية الجد أيضا المتجذر في تلك القرية في تلك البيئة مع شخصية أخرى وافدة متحولة هجينة إذا ممكن نقول، اللي هي شخصية مصطفى سعيد وبكل ما جاء به إلى القرية من تلك المدفأة الإنجليزية الموضوعة في قلب الصحراء، يعني وهذا التناقض الصارخ بين مشكلة الهوية والأصالة والثقافة الوافدة، حتى أنه في آخر الرواية لما حصلت تلك الفاجعة في القرية وقتلت حسنة بنت محمود بطريقة فظيعة زوجها، كان الجد يحتضر. ماذا أراد ربما أن يقول طيب صالح؟ نعم،
2: هو إن سمحتي، مسألة الثابت والمتحول هذه مسألة ابتدعها أدونيس، وفي الفترة التي كتب فيها توفيق بكار مقدمته كانت هذه الموجة الفكرية جاءنا التي لها طابع فلسفي إضافة إلى الطابع الأدبي، بدأت تغزو العالم العربي من سوريا إلى مصر إلى تونس إلى غير ذلك. بقي أن توفيق بكار في ذلك الوقت وهو أستاذنا الجليل أباح لنا صعوبة فهم رواية موسم الهجرة إلى الشمال، ورغم ما باح به إلينا فإنه استطاع أن يحفر في هذا النص ويخرج منه أفكارا وعجائب. توفيق بكار الثابت والمتحول صدر مقدمته أيضا بقولة مهمة لأبي حيان الترمذي، وهي قولته الكلام على الكلام صح.
0: نعم.
2: وهذا الأمر هو الذي أدركه توفيق بكار وكذلك مرره إلينا، فأصبحنا نحن أيضا منذ طلبة لا نقرأ النصوص قراءة سطحية ظاهرية، بل نحاول الحفر فيها والبحث عن مكامنها وأسرارها إلى غير ذلك. فمسألة الثابت والمتحول مثل ما ذكرت وتفضلت به أستاذ حنان، أنا يمكن أن أضيف في هذا المعنى الفكرة التي حللها جيدا الأستاذ توفيق بكار، وهي أن الثابت والمتحول في الشخصية ذاتها، بحيث يعني شخصية مصطفى سعيد وهو بطل الرواية هي شخصية مركبة فيها الثابت وفيها المتحول. الثابت فيها هو الهوية المتأصلة في البيئة السودانية، في القرية السودانية، في التراث السوداني، في الحضارة السودانية، وما بلغ لي أهل السودان من روايات هوية وأشعار وأساطير إلى غير ذلك. إضافة ويقابل ذلك ما يطمح إليه مصطفى سعيد من السعي بهذا السوداني البسيط المغل في تراثه، السعي إلى اكتشاف حضارة أخرى، بيئة أخرى، عالم آخر، وأفكار أخرى، وفلسفات أخرى، ومعتقدات أخرى، وحياة أخرى. وهذا ما عاشه مصطفى سعيد، عاش مرتحلا ذاهبا عائدا بين بيئته والبيئة اللندنية البيئة الأوروبية. فهذا الثابت والمتحول هو الذي ترجمه الطيب صالح إلى مسار روائي من بداية الرواية إلى نهاية الرواية، ومصطفى سعيد في مأزق الباحث عن وجود جديد ربما يقطع مع وجوده الأصلي، وعجز في نفس الوقت عن الوصول إلى هذا الواقع الجديد برمته، لذلك كانت له مشاكل عديدة مع النساء اللواتي تزوجت من المنظميات إلى غير ذلك. وهذا التوتر هو الذي خلق معجزة الرواية في نظري.
1: ولذلك
2: الرواية ليست مسطحة، الرواية متوترة، وهذا التوتر هو الذي ربما عبر عنه توفيق بكار الثابت والمتحول. المتحول في شخصية مصر سعيد، والراوي كذلك، لأن الراوي شخصية هامة جدا، والراوي ربما يعتبر هو الشخصية الأساسية والرئيسية،
0: سنعود إليه أكيد.
2: لذلك نجد صوتين في موسم الهجرة إلى الشمال، صوت الراوي وصوت مصطفى سعيد، ولعل هذين الصوتين هما اللذان يكونان ويؤسسان التركيبة المزدوجة لشخصية البطل في موسم الهجرة إلى الشمال.
1: ولذلك يقول البطل مصطفى سعيد بطل موسم الهجرة إلى الشمال، يقول: أنا هنا وهناك، لا أنتمي إلى هذا البلد ولا إلى ذاك. والراوي يقول كذلك في حديثه عن مصطفى سعيد: كان يتحدث الإنجليزي بطلاقة لكنه لم يتحدثها بحنان.
2: هناك مثال آخر دلالك تسمع مثال آخر. أنا في معرض اطلاعاتي على قيس صالح وكتاباته إلى غير ذلك، وجدت رسامة إنجليزية تقيم في السودان. هذه الرسامة وجدتها صدفة هكذا في الانترنت تتحدث عن طيب صالح، وتذكر غرفة سرية تعرفها هي شخصيا، هي وزوجها السودان. وهذه الغرفة ذكرها الراوي في موسم الهجرة إلى الشمال، وهي غرفة شبهها بالحياة، وهي غرفة سرية يعني تحتبها الحياة ولكن لا شيء فيها كالحياة. وهذا أمر الحقيقة يعني يصل إلى درجة العبث الفكري الذي نجده عند فلاسفة الغرب إلى غير ذلك. ومعنى ذلك أن هوية الإنسان تخرج عن كونها مجرد كائن عاش في بيئة معينة ليصبح كائنا عالميا خارقا ربما، وكائنا يحمل الحياة كلها وفي نفس الوقت لا يحمل شيئا. وهذا هو المعنى الحقيقي في الحقيقة في نظري للحياة. مدن الاشتهاء، تحدثت عن الاشتهاء، والاشتهاء هو هذا السعي الدائم إلى الجديد وإلى التحقيق وإلى الإنجاز والحزم في نفس الوقت، ولكن المسار يتوازن.
1: ولذلك حالان يقول والناس سعد في شهيق الماء التصدير، وهو من أجمل ما قرأت في حقة الأمر، يقول: حين ابتطيت قلمي وأخذ للمسير، كان رحلي مثقلا بالعواطف والفكر، ما كان منها وما رافقني، حتى خلت ألا عطش أو جوع يعوق مغامرتي، وكان بيني وبين مطيتي كالعشق أبدا، فقد أغرانا السعي وما كنا لنرسم الطريق. وهذا حديث عن محنة الكتابة.
0: جميل جدا.
1: ثم يقول طيب صالح: ثمة آفاق كثيرة لابد أن تزال، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتفي بها حقلا وبخط جريء. هنا نعود إلى قضية الهوية أستاذي. في الكتابات طيب صالح وما بعده، وسنعرج بعد قليل كذلك على بعض الكتاب، هي في حقيقة الأمر حنان قضية مصيرية في هذا أو في خضم هذا الصراع الذي تعيشه البلاد والذي أدى إلى حرب دارفور. فكأن الكتابات حول الهوية أستاذي في الأدب السوداني تسعى لتخليق مسألة الهوية من النظرة أو من كيف أقول النسق المتعارف عليه في الكتابة. وقدم طيب صالح النظرة الجديدة تخرج من ضيق الإيديولوجيا الضيقة إلى رحاب الإبستيمولوجيا.
2: في موسم الهجرة خاصة المسألة الأساسية التي عالجها طيب صالح مسألة الشرق والغرب،
1: نعم،
2: الشمال والجنوب، وهذا في صميم الهوية. يعني هل نكتفي ونحن أهل إفريقيا وأهل الشرف المكتفي بما نملك أم نأخذ ما يأخذه ما وصل إليه الغرب من حضارة لم نصل إليها بعد. ومثل هذا الأمر عالجه قبل الطيب صالح آخرنا مثل توفيق الحكيم في عصفور من الشرق
1: من الشرق
2: وهي إدريس في الحي اللاتيني وغيرهم. بقي أن الطيب صالح كان أكثر عنفا وكان أكثر جرأة في مهاجمة الطرف الآخر
1: وأكثر مكرا يمكن أستاذ هذا
2: وأكثر
1: مكرا المكر بالذكاء
0: يعني
1: نعم.
2: هناك المكر نعم. وهناك العنف وهناك الجرأة وهناك الإيمان بالقدرة الذاتية وفي نفس الوقت يعني الثورة والغضب على عدم تحقيق ما حققه الآخرون إلى هذه اللحظة. هذا هو المشكل. والطيب صالح يعني يبدو أنه قد عانى من هذا الأمر حتى شخصيا في وجوده في إنجلترا إلى غير ذلك. وبالمناسبة يعني على ذكر علاقة الهوية بالشخص هناك من يعتبر أن مصطفى سعيد وإلى غيره هو طيب صالح نفسه.
0: نعم
2: طيب صالح أنكر هذا الأمر
0: حتى الراوي
2: وقال ربما قد يشبهني في بعض الأشياء ولكنه ليس طيب صالح.
0: فعلا هو عودة إلى نهاية الرواية نهاية موسم الهجرة إلى الشمال وذلك النهر اللي غرق فيه البطل. والأستاذ توفيق بكار يقول أنه نهر التاريخ بين الشمال الذي أراد أن يصل إليه والجنوب وفي النهاية هو بقي في النصف شلت حركته وخلنا للحظة أنه سيموت البطل الراوي ولكن أراد له طيب صالح أن يستمر. قال هناك بعض من الأحبة ينتظرونني لذلك بكثير من الثقل ولكنه حاول أن يطفو بجسده إلى الماء حتى نتحدث ربما نفتح الأفاق.
2: وكان يصرخ النجدة.
0: النجدة نعم في النهاية هي انتهت الرواية على هذه الصرخات
2: وأن الأمر مفتوح ومستمر.
0: نعم هذا هو. حتى نمر إلى كتاب آخرين هو سؤال حتى باش نربط به أستاذي الكريم. هل ظلم الطيب صالح الأجيال اللاحقة أم أنه فتح لها الطريق في الرواية السودانية نحو العالمية؟ ربما
2: هو عند العودة إلى المسار الإبداعي في السودان
0: نعم
2: نجد تطورا ملحوظا في مراحل الكتابة الأدبية والروائية بالخصوص في السودان مثل ما حصل في تونس مثل ما حصل في بلدان أخرى. نحن في تونس هنا نقول ربما نفس السؤال هل ظلم المسعدي بقية مثلا الروائيين والقائقة هل ظلم الشابي بقية الشعراء إلى غير ذلك.
0: نجيب محفوظ أيضا في مصر في فعلا
2: أن الطيب صالح له موقعه الذي هو جدير به. طيب صالح صاحب موسم الهجرة إلى الشمال صاحب عوس الزين دومة وتحامد بندر شنة إلى غير ذلك. هذه النصوص هي نصوص بنظري تبقى خالدة وتقلد ذكر الطيب صالح. بقي أننا عندما نتجاوز الطيب صالح إلى حدود قلوا إلى حدود مثلا الألفية الثانية نجد طبعا أدباء آخرين لهم باع ولهم صيت من الرجال ومن النساء وحصلوا على جوائز وهم معروفون في العالم إلى غير ذلك ولكن ما كتب عن الطيب صالح والدراسات والأبحاث وربما حتى الأشرطة السينمائية عرس الزين صور شريط سينمائي وعرض كذلك في مهرجان من مهرجانات أظن فينيسي أو شيء من هذا النوع. أنا طيب صالح محله لا ينكر. بقي طبعا مثل كل البلدان هناك أدباء كبار يغطون على البقية بشير كرية في المسعدي الدعاجي هؤلاء غطوا على البقية لكن لا نستطيع طبعا أن ننكر يعني الأدباء المعاصرين الذين تلوا هؤلاء مثل ما لا نستطيع أن ننكر قيمة الروائيين والشعراء الذين جاءوا بعد طيب صالح أو بعد الفتوري إلى غير
1: نعم.
2: ذلك
1: نعم.
2: أيضا لهم مكانتهم.
1: يعني الإنسان العربي في هذا الأدب السوداني ظل في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لا يستطيع المضي ولا يستطيع العودة. نذكر من هؤلاء الكتاب حنان عبد العزيز بركة، ساكن حمور، زيادة في شرق الدرويش، رانا مأمون، أمير التاج السر الذي كتب رواية عظيمة في نظر إيبولا، حيث صورنا كيف نقل ذاك العامل عامل النسيج من جنوب السودان من كنشاسا إلى يعني تلك ذاك المرض، فألقوا الضوء على الحياة الإفريقية وهمومها الإنسانية والوجودية. كذلك حمور زيادة في شرق الدرويش كذلك ظل بين المحكي والمسكوت، عانق الأدب العجائبي وقام روايته على تأويل التاريخ والتجريب في الرواية العربية. عكس كل ذلك أستاذي وعي الكتاب السوداني أو كتاب السوداني بقضايا النوع الاجتماعي والحفر العميق في مكونات المجتمع السوداني وتحتيم كذلك النماذج النمطية لصورة المرأة ربما كما ذكرها طيب صالح.
2: طبعا أستاذة دلال، هؤلاء الذين ذكرت لهم قيمتهم الفنية والأدبية في مستوى الكتابة الروائية في السودان وفي الوطن العربي كذلك. بقي أنهم اختلفوا، يعني المشكل هو أن هناك أدباء يكتبون كتاب واحد يلخص كل الكتابات، وهو ما حصل للطيب صالح في موسم الإزراء. من ذكرتي مثلا تجسر أو زيادة أو بركة ساكن، هؤلاء كتبوا بأسلوب معين، كل واحد له أسلوب عرف به، واحد أسلوب ثلث كذا، واحد اعتمد شيء من التكذيب، واحد لغته مباشرة وصادمة مثل بركة ساكن لجرأته ولغته الصادمة إلى غير ذلك. ولكن الطيب صالح جمع كل هؤلاء في موسم الهجرة،
1: يعني أيقونه.
2: ماذا نفعل؟ يعني موسم الهجرة تجد فيه كل الأساليب، ويعني مبني بناء محكما بحيث يصل إلى درجة بين ضفنين طبعا دون مبالغة، إلى درجة ما يشبه الإعجاز الفني في الكتابة الروائية. ولذلك من يذكر الطيب صالح يذكر موسم الهجرة، لا يذكر بقية الروايات، يذكر يعني موسم الهجرة، وهذا معقول. مثل من يذكر المثلي يذكر حدث أبو هريرة قال، وهذا معقول. يعني الدقلة في عراجينها بشير خريف، بحيث كل رامبو مات وهو صغير، أنا لا يتجاوز عمره 22 سنة، كتب بوام أون أنفير، يعني قصائد الجحيم. الأستاذ ركوي أول، معناها أول مجموعة وآخر مجموعة. وطبعا يعني رامبو الآن معروف عالميا، من لا يعرف رامبو؟ كتب ديوان يتيم، الشابي كتب ديوان يتيم ومات صغيرا، وإلى الآن عندما نتحدث عن الشعر في تونس نتحدث عن الشابي. هذه طفرات.
1: نعم.
2: طفرات تحصل في التاريخ لأشخاص لهم في جيناتهم طفرة الإبداع، طفرة الخلق التي يعجز عنها الآخرون يجتهدون، يقدمون أعمالا ينجزون، ولكن إلى الآن لا يذكروا الدرس الأكاديمي أو خارج الأكاديمية إلى غير ذلك، لا يذكرون عندما يتحدثون عن تاريخ الأدب التونسي، لا يذكرون هذه الأسماء في بداية القائمة.
1: عندنا غيرها
2: أسماء أخرى بعد في الكتابة القصصية، عروسية النالوتي، عزي البدني وغيرهم إلى غير ذلك. والآن طبعا هناك حنان جنان كذلك،
0: العفو،
2: إن أربيلي تكتب إلى غير ذلك. هؤلاء موجودون، ولكن في الحقيقة دائما متى سيتحدث الناس عن هؤلاء بالصفة التي نتحدث فيها عن الشاب والمسعد إلى غير
1: ذلك؟
2: بعد أجيال، بعد أحقاب من الزمن،
1: نعم،
2: عندما يؤرخ الناس للأدب التونسي طبعا سيذكرون النصوص التي كتبت في الألفية الثانية،
1: نعم،
2: 2025 2010 إلى غير ذلك. وهذا مسار التاريخ، ويعني كتابة التاريخ الأدبي بصفة عامة.
0: نعم فعلا، والله الوقت مر سريعا سريعا، والحديث كان ممتعا جدا. طبعا متعته وجودك معنا كان فيه إضافة كبيرة، وشرفتنا بقبول دعوتنا. وفي الحقيقة احنا حبينا نحكي على الطيب صالح ومن بعده دليل، فتوقفنا في الطيب صالح كأنه لم يأتي بعده، في حين أنك تفضلت وذكرت كثير من الأدباء طبعا اللي جاءوا بعده، وقيمته لا تلغي قيمة هؤلاء حتى إن لم يتمكنوا من الوصول إليه. أستاذي الكريم، شكرا جزيلا على قبول دعوتنا، كان لقاء جميلا، والأكيد أن حرارة اللقاء وصلت إلى السادة المستمعين.
2: شكرا أستاذ حنان.
1: شكرا أستاذي. شكرا. نعم شكرا.
2: وجدت معكم في هذه الحصة الرائقة والممتعة والمفيدة كذلك، و سعادتي طبعا تتجاوز الحديث إليكما في موضوع الطيب صالح للمودة التي أكنها إليكما الاثنتين.
1: إذن شكرا أستاذي. وفي هذا الزمن الذي تموت من البرد حيتانه كما قال الطيب صالح، يبقى الأدب هو دفء الحياة فينا. شكرا أستاذي على هذا المرور الشيق والجميل.
0: شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة كل أسبوع. شكرا أعزائي المستمعين، نلتقي وكتابات من العالم، إلى اللقاء.

كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم مجددا في لقاء جماليات. لقاء جماليات الذي نستضيف فيه كل حصة فنان من أهم الفنانين الفاعلين في الساحة التشكيلية، والذين معناها يقومون بأعمال سواء معناها في الفترة التي يقع فيها دعوة الضيف أو بمناسبة معرض. واليوم نستضيف إحدى الفنانات الفاعلات في الساحة والجامعية التي تهتم بالأزرق خصيصا، فادية الأحمر، مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك على قبول الدعوة سيدة فادية. إذن نلتقي اليوم ربما بمناسبة معرضك الشخصي الذي تقيمين تحت عنوان
3: اسمه لا شيز إن بريزنسيا،
2: أي
3: موجود في سكر العوينة،
2: أي
3: غالري ذا نيو آرت كونسبت غالري،
2: أي
3: وبدأ من 25 أفريل لحتى 9 ماي.
2: سيدة فيديا، في المعرض متاعك كنا لاحظنا اهتمام مفرط باللون الأزرق، نرجع له هذا بعد، لكن أصبح سمة طاغية بما أنك في السنوات الأخيرة وفي أعمالك التشكيلية تهتمين بهذا الأزرق والتناسلات المستلة منه. إذن سيدة فيديا، خلينا ندخل مباشرة في سؤال اليوم الذي نهتم به في مجال الفنون البصرية، هو توظيف صورة الجسد في أعمالك الإبداعية، لأنه من يقول فادية الأحمر يقول أعمالها الإبداعية التشكيلية تعتمد على الأجساد السائرة الهائمة أو المتحركة داخل اللوحة، وهي نحن اليوم نجدها في تقاطع مع حضور رسم الأغراض. ودعني أقول الغرض هو ذلك الكرسي التقليدي، صورة الكرسي التي كانت حاضرة في معرضك الأخير الذي تقيمين بضاحية العاصمة. سيدة فيديا، ربما اهتمامك بتجسيد الأجزاء وهذه الأشلاء من الجسد في أعمالك الفنية أصبح شبه خصوصية، لا تحاولي تقديم هذه الخصوصية، لكن قبل ذلك من هي فيديا الأحمر؟
3: إذن أنا خرجت المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس دفعة 1995، متحصلة على شهادة دراسة المعامقة، وبعد ذلك درست في المعهد الإعدادية ثم انتقلت إلى التدريس في التعليم العالي.
2: يعني أنت درست في المجال ثم امتهنت مهنة التدريس الثانوي ثم التدريس في التعليم العالي، وهذا الكل في مجموع من التراكمات ربما ومن التجارب البصرية التي تكتسب. أي
3: نعم، فالتجربة في حتى بالنسبة للمعاهد العليا، معناها التجربة في المعهد العالي للفنون الجميلة ليست كالتجربة أين أدرس حاليا في المدرسة الوطنية للهندسة،
2: الهندسة المعمارية
3: والتعمير. الحضور نتاع الجسد نظرتي للفضاء تغيرت كثيرا.
2: أكيد نظرة الفنان تتغير بالممارسة. سيدة فادية، وأنت تدرسين في فضاء جميل، دعني أقول في هضبة سيدي بوسعيد، ربما هذه التأثرات تكون من غادي، معناها تأثرات باللون الأزرق أو بالجسد
3: الأزرق من قبل.
2: أي كيف ذلك سيدة فادية؟
3: لا أعرف بالضبط أين بدأ اهتمامي بهذا اللون، أو نحسه من أول،
2: يعني كيف نقوله
3: من أول التجارب،
2: يعني كيف نقوله إيف كلان، نقوله الأزرق متاع الفنان هذا، لكن احنا لاحظناه في حضورك في مشاركاتك ربما في المعارض الجماعية كثيرا ما نجد لوحات فادية الأحمر يطغى عليها هذه معناها الألوان المستلة من الأزرق والقيم الأزرق بكل معانيه وبكل قيمه، مع حضور الجسد. في معرضك الأخير لاحظنا أيضا هذا التقاطع أو هذا التواشج بين الجسد والغرض. لا تقدمي لنا هذه الفكرة سيدة فادي.
3: هي في الأصل الاهتمام بالجسد جاء بالتوازي مع اهتمامي بالاهتمام بالبورتري دون أن يكون هناك وجود فعلي للجسد. يعني بدأت القصة أو الاهتمام منذ سنوات مضت، معناتها الاهتمام في فترة ما كنت أرسم مثلا ملابس الغسيل المنشور
2: أي
3: كطريقة للتعبير عن البورتري، ومن ثم مع بالتوازي مع التدريس في الهندسة اكتشفت أنني أيضا مولعة برسم الجسد، المقاييس، الرسم الخطي، الرسم الخطي، النسب، الخط حاضر كثيرا في أعمالي بجميع أشكاله.
2: يعني هذا حضور ربما الخط الذي تجسد في شكل هيئات أو بورتريهات كما كنت تذكرين، يعني ليس البورتري بمعنى الوجه بل البورتري بمعنى قصة ربما سردية، أي بمعنى سرد، بمعنى حضور، بمعنى حكاية. كل هذا كان يتجسد في أعمالك، وفجأة وجدنا أنفسنا أمام حضور هذا الكرسي سيدة فادية في معرضك الأخير. حدثينا قليلا عن هذا المعرض. ربما عن توجه الإبداعي، منطلقاته من أين كانت المنطلقات نتاعو سيدة فادية؟
3: هي في مواصلة للاهتمام بهذه المسألة، كيف يمكن أن نعبر عن وجود شخص أو غائب باستعمال أغراضه أو بتجسيد أغراضه عوضا عنه كإنسان. معناه يعني الغرض يعوض بطريقة ما الحضور، حضور الشخص الغائب
2: ليصبح ذلك الغرض ربما رمزا، ربما دلالة، ربما إيحاء عن ذلك الشخص. والكرسي هو لشكون سيدة؟
3: هو الكرسي يرجع إلى جدي، معناها ليه فوق 100 سنة. معناها
2: يعني الكرسي بذاته هو ربما عنصر تراثي. ولا شفت معناها هنا الجد الذي يحضر عبر ذلك الكرسي، وانت مازلت محافظة عليه كغرض؟
3: محافظة عليه، نستعمل فيه يوميا، موجود في اليوم،
2: في
3: الورشة متاعي يعني أيضا، وفي الأطروحة زادت تناولت الموضوع هذا. يعني أصبح مثل الهاجس، يعني كيف لي أن أعبر عن الغياب
2: عن الحضور،
3: بحضور الغرض وليس بحضور الإنسان عبر أغراضه، عبر ما يتركه من أثر، عبر أشيائه التي كان يستعملها التي تميزه بطريقة ما.
2: يعني نوع من الحنين إلى الذاكرة، نوع من الحنين إلى الماضي، إلى المفقود، ذلك الفقدان ربما وذلك الحرمان وقع تعويضه باستحضار الغرض. وكان الغرض معناه في حد ذاته حاضر لين أصبحنا نلقاوه في أعمالك الفنية هكا. إذن سيدة فادية، المنطلقات ربما الإبداعية لي هذا الاختيار، وخليني نقول ربما المرجع التاريخي. سيدة فادية، لا تحاولي أن تحددي لنا هذا المرجع التاريخي، لأن في تاريخ الفن هنا وأنت تدرسين هذا، ربما في تاريخ الفن نحن نعرف أن هناك العديد من المراجع التاريخ الفنية خليني نقول التي اختارت أن يكون للغرض حضور في أعمالها، سواء في المنحوتات وإلا في الرسوم وإلا عديدة هي النماذج. سيدة فادية، ما رأيك؟
3: هو الكرسي موجود منذ الأزل، يعني إذا كان باش نرجع بتاريخ من أهم التجارب والأهم، نتفكروا حتى كرسي فان جوغ،
2: أي
3: جوغان،
2: أي الكلهم التجاؤوا
3: في الفن المفاهيمي، نلقاو زاد الكرسي في، يعني هناك العديد من الفنانين اهتموا بهذا الغرض لسبب او لاخر. معناه نجم يكون حتى النقد
2: لوضعية ثقافية، لوضعية اجتماعية،
3: بما انه بين رموز الكرسي هو رمز السلطة. هناك العديد من الأعمال التي تناولت هذا الغرض بالتحديد.
2: أي.
3: وبالنسبة لي لا يمكنني حصر تجربتي في ولا أو توجهي في نوع في تيار محدد أو فنانين محددين. يعني هي تجربة فيها عديد من
2: فيها الجانب الذاتي.
3: أحيانا يطغى الجانب الذاتي. لا يمكنني أن أدقق بالذات.
2: يعني المراجع تنجم تكون متنوعة متعدة، منها الرصيد، الذاكرة، الذاكرة الثقافية، الذاكرة العائلية، ذاكرة تاريخ الفن، ذاكرة خليني نقول لا ميموار كوليكتيف معناها متاعكم ومتاع العائلة. وكل هذا سيدة فادية خلينا نشوفوك أنك تتخذين ربما في أعمالك منحة رمزي ولا صبغة رمزية هكا.
3: أجل.
2: أي ليصبح ربما الطابع الشكلاني لتجسيد أو تمثيل الكرسي متراوحا بين الحضور والغياب وفي تقاطع مع شكل الآدمي. ما علاقة هذا الاختيار ربما سيدة فادية هذه الاختيارات المتواجدة فيما بينها بالتوظيف اللوني للأزرق؟
3: هو بالنسبة للكرسي في أحيان عديدة يصبح هو معناها صحيح أنه في الأول يعكس اهتماما ذاتيا بهذا الغرض، ولكن بعد ذلك أصبح هاجس تشكيلي. يعني هو تعلى لرؤية الفضاء التشكيلي ولتأثيثه بالألوان والأشكال والتركيبة. يعني لا أنكر هذا الاهتمام في ذات الوقت. في بعض الأحيان يصبح الإنسان متماهيا مع هذا الكرسي.
2: أي كيفاش؟ يعني كيفاش في تجربتك؟
3: لاحظت معناها لا نجد أناسا يجلسون على هذا الكرسي، وكأنه هو الموضوع الرئيسي وكل الباقي كل
2: هي متممة،
3: أجزاء جزئيات وعناصر متممة. وبالنسبة للألوان صحيح لا أخفي هذا الاهتمام بالأزرق، وخاصة بالأخضر المائل إلى الأزرق.
2: أي.
3: وهو في علاقة أيضا مع ذكريات الطفولة، لون الحائط.
2: أي.
3: لون الحائط، لون البيت، بيت الجد، كانت بيت جدي كانت في هذا اللون. يعني
2: جدران معناها أي فيك أزرق معين، هو الأزرق النيلي اللي نأخذوه من التراث،
3: الأزرق اللي ماء الخضرة.
2: أي
3: كما نلقاوه في الزاوية.
2: أي تتفكروا هذيك معناها هي من ذاكرة الطفولة.
3: هذيك من ذاكرة الطفولة، معناها مستمد من هذه الذاكرة، مثل الكرسي، مثله مثل الكرسي. يعني الألوان والأشكال أيضا،
2: يعني ربما مواضيع لوحتك كلها مقتبسة من هذه الذاكرة الجماعية والثقافية التي جعلت من هذا المعرض إخراجا ربما لبعض خفايا التذكر بتجسيد المواضيع اللوحات والتي هي الشخوص والكرسي. وكنت أكدتي على أن هذا الكرسي يبقى فارغا أو غير مؤثث ربما تقديرا لهذه الرمزية وتقديرا لانتماء هذا العنصر إلى الذاكرة. هكا سيدة فادية؟ به سؤالنا إذن اليوم الهاجس التشكيلي الذي اعتنيت به، وإحنا كما نقوله معناها دائما في الإبداع المعاصر ربما الأعمال غير مفهومة، والعامة شي يقولك يراوح بين التشخيص والتجريد، يحاول أن يقوم بمقاربة تنتمي إلى المعاصرة. كيف ربما تحصرين هذه المفاهيم في معرضك الأخير، وكيف يمكن أن تقدميها لنا سيدة فادية؟
3: هو بالفعل هنالك في تجربتي هنالك مراوحة بين التجريد والتشخيص. لا يمكننا أن نقول أن هذا العمل تشخيصي تمام الشروط أو تجريدي، بما أنه يحتوي على أشياء نعرفها وبالإمكان التعرف عليها. ولكن أريد من خلال هذا التشخيص أن أتجاوز الجانب الواقعي هو تعلى لتناول العديد من المواضيع. معناها نجد مثلا الجسد، صحيح أننا نجد الجسد، وفي أحيان أخرى يكون الجسد هو أصغر من الغرض، أو يكون غير متوازن يعني في
2: تجاوز صريح ربما،
3: أو غير مكتمل.
2: واضح في تجاوز صريح للمقاييس والمعايير المضبوطة المعروفة لرسم الجسد. أي هذا التجاوز ربما سيدة فادية هو ما جعلك تنسقين وراء نوع من، خليني نقول، الجمع بين صنفين أو بين أسلوبين بلون واحد هكا.
3: نعم، مثلا نجد في نفس اللوحة جانب كبير من التشخيص، وفي زوايا معينة أو في تفاصيل محددة، وكأنها لوحة تجريدية. يعني الفضاء ليس محدد، ليس واضح، لا يمكننا القول متى
2: نبدأ ومتى ننتهي في تشخيص
3: أين الزمان والمكان، ليس محددين معنا
2: في هذا المعرض. فاصل ثم نعود.
1: نقطة ضوء.
2: الغرض في الفنون التشكيلية. يعد توظيف الغرض الاستعمالي في الإبداع الفني المعاصر أحد أبرز التوجهات التي أثارت جدلا نقديا وفكريا واسعا، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على إدماج شكلي لأشياء يومية داخل العمل الفني، بل غدا إشكالية فكرية تمس جوهر الفني، معاييره وقيمته. فمنذ تجربة مارسيل دوشان مع الأشياء الجاهزة، دخل الفن مرحلة إعادة تعريف جذرية، حيث لم يعد الجمال مرتبطا بالمهارة التقنية أو الصنعة، بل أصبح رهين الفكرة والسياق والتحويل الدلالي. في هذا السياق تباينت مواقف النقاد بين اتجاهين رئيسيين: اتجاه محافظ يرى في إدخال الأغراض الاستعمالية إلى الحقل الفني ربما تهديدا لخصوصية الفن وتفريغا له من القيمة الجمالية، باعتبار اعتماده على عناصر جاهزة تفتقر في نظره إلى الابتكار الشكلي. في المقابل يدافع الاتجاه التجديدي عن هذا التوجه بوصفه تعبيرا عن تحول عميق في مفهوم الفن، حيث لم يعد العمل الفني موضوعا جماليا خالصا، بل ممارسة فكرية نقدية تسائل الواقع، تعيد تأويله، وتبرز ضمن هذا الإطار إشكاليات العلاقة بين المادي والرمزي، إذ يرى النقاد أن نقل الغرض الاستعمالي من سياقه اليومي إلى فضاء العرض الفني أكسبه دلالة جديدة وحوله إلى علامة بصرية مفتوحة عن التأويل، غير أن هناك مواقف تشكك في هذا التحول، معتبرة أن الشيء أو الغرض يظل أسير وظيفته الأصلية، وأن إعادة تقديمه لا تكفي بالضرورة إلى إنتاج معنى جمالي عميق. يتقطع هذا النقاش مع إشكالية الاستهلاك، إذ ينظر إلى الأغراض اليومية من جهة بوصفها نقدا لمجتمع الاستهلاك يكشف فائض الإنتاج ووفرته ويشيئ القيم، ومن جهة أخرى وبوصفه إعادة إنتاج للمنطق ذاته عبر تحويل الأشياء العادية إلى سلع فنية ذات قيمة رمزية. ومن ثم يتجلى توتر واضح بين البعد النقدي للفن واحتمال انخراطه في البنية التي يسعى إلى مقاربتها. كما يتمدد الجدل إلى معايير تقييم العمل الفني، حيث يطرح هذا التوجه تساؤلا حول مدى صلاحية المقاييس التقليدية للفن كالانسجام والمهارة التقنية إلى آخره. لذلك يدعو البعض إلى تبني معايير إبداعية بديلة تراعي البعد المفاهيمي النقدي، ومن جهة أخرى أسهم توظيف الأغراض الاستعمالية في حذف الحدود بين الفن والحياة، بما جعل الفن أكثر اقترابا إلى المتلقي وأكثر التساقا بالمعيش.
1: نقطة ضوء.

0: جماليات
1: جماليات.
2: مستمعينا مستمعاتنا متابعي برنامج جماليات، إذا نعود إلى مواصلة الحوار في برنامجنا اليوم مع فادية الأحمر. فادية الأحمر التي تقيم معرضها الشخصي حاليا بجاليري
3: The New Art Gallery Concept
2: في سكر العوينة، ويتواصل المعرض إلى
3: لغاية يوم السبت 9 ماي.
2: إذا المعرض هذا سيدة فادية فكرته العامة هي إنجاز أعمال تركز خاصة على غرض الكرسي. لو تحاولي ربما تذكيرنا بأهم معناها الأفكار التي أسست لهذا المعرض سيدة فادية.
3: هو الحقيقة هذا المعرض جاء في مواصلة في إطار الفكرة العامة أو المطروحة، كيف يمكننا أن نتحدث عن الرسم الذاتي أو البورتري دون أن يكون هناك ملامح وجه أو جسد. يعني من هذه هي الإشكالية التي أطرحها عبر بصفة عامة عبر أطروحتي، تناولتها في الأطروحة، أطروحة الدكتوراه، وهي تمثل هاجسا تشكيليا بالنسبة لي. أما وفي كل مرة أحاول أن أغير الغرض أو الموضوع، ولكن هنالك نقاط التقاء بين جميع الأعمال في عبر هذه التجربة الشخصية. بالنسبة لهذا المعرض، كيف يمكنني أن كانت فرصة لتقديم هذا الاهتمام الذاتي الشخصي بهذا الغرض، وأقدمه للعموم، يعني للزائرين، الجميع تساءل عن هذا الاهتمام بين قوسين المفرط للكرسي، وكيف جاء هذا الاهتمام، ولماذا، هل هو لنقد سياسي أو هو لغاية أخرى. الجميع يتساءل عن هذا الكرسي،
2: عن
3: جعل الجميع منشغلا بهذه المسألة.
2: يعني أثارت ربما بعض الاستفهامات أو الكثير من الاستفهامات حول حضور هذا الغرض، وربما هذه إحدى معناها المسائل التي تدل على أن الموضوع استثار المشاهد وأثار فيه حيرة السؤال. أي سيدة فادية،
3: وفي نفس الوقت هو يعكس اهتماما تشكيليا يبرز من خلاله الفنان أنه بإمكانه أن يتناول أبسط الأغراض ويجعل منها شيئا موضوعا يؤثث به جميع الأعمال الفنية التي يقوم بها في تلك الفترة. معناها
2: واضح سيدة فادية، به خليني هنا ربما نستفزك أكثر على معناها التراكم، مسألة التراكم، لأن الكرسي نجده أحيانا في صيغة الجمع. هل هذا كان من باب ربما البحث عن تركيز عمل فني متوازن، أو البحث عن تركيز فكرة الكرسي سيدة فادية، خاصة وأن العنوان يحمل أيضا نفس الفكرة اللي هي الكرسي؟
3: هو لا أخفي أن الإنجاز أي عمل بالنسبة لي يبدأ باستعمال عفوي للمادة اللونية. مهما كان هذا العمل، لا ينتج من الأول على قرار واضح أين سأضع هذا الشكل أو هذا العنصر أو ذاك.
2: معناها البداية تكون
3: أبدأ باستعمال عفوي للمادة اللونية، ثم تتوضح بعد ذلك الرؤية لتصبح ناتجة عن قرارات أو اختيارات أثناء العمل، وفي تلك الأثناء تبرز الأفكار متتالية كأنما هي في
2: استمرار أو تواصل.
3: معناها كأنها تظهر كأنها من الأول يعني مقرر أنا باش نعمل العمل هكيك، لكن هو من الأول يبدأ بطريقة عفوية، عن طريق تراكم الألوان، عن طريق الألوان السائلة، عن طريق اللطخات اللونية إلى آخره، ثم بعد ذلك تتوضح الرؤية. نعم لذلك تصبح تتوضح شيئا فشيئا خلال العمل.
2: يعني يقولوا خلينا نقولوا بناء اللوحة عند فادية الأحمر يكون نوع من التراكم، تبدأ بتلك التلقائية، بعد تبدأ تتوضح الفكرة شيئا فشيئا، فنجد الأجساد ربما تتراكم، ومن بعدها الأشكال هكا.
3: بعد ذلك تصبح كل جزئية مهمة، كل لمسة أو خط أو بعد ذلك تصبح في مكانها الصحيح معناها الذي أتخيله.
2: أي.
3: وكل ذلك نبع من الذكريات المتراكمة
2: ومن محاولة البحث ربما عن التوازن.
3: نعم نعم بالطبيعة لا أستطيع أن أمتنع عن التفكير في التركيبة في التوازن اللوني في اختيار الألوان
2: في اختيارات الضوء والظل أيضا في الخطوط المرسومة. لاحظنا أيضا أن الرسم أحيانا يعلو ربما سطح اللوحة. كيف كان ذلك سيدة فادي؟
3: الخط هو موجود من الأول عن طريق الألوان السائلة ثم يكون عن طريق الرسم حين أقوم بتحديد الأشياء التي سأرسمها عن طريق استعمال تلك اللطخات العفوية والألوان المتراكمة. وأخيرا أرجع على باستعمال
2: يقع التحكم فيها ربما بإعادة تمرير اللون هكا
3: تمرير اللون عن طريق خطوط أخرى إضافية لإبراز أشكال معينة أو لوضع أشياء إضافات على
2: أي لمتر ان فالور هكا أي تظهر أكثر وإلا لإخراجها أو لتسليط الضوء على عليها
3: لجعلها أكثر بروزا.
2: واضح سيدة فادية. إذن نغم ثم نعود.

0: جماليات
1: جماليات.
2: نعود إذن بعد هذا النغم سيدة فيديا لنواصل ربما حديثنا عن الأزرق في صيغة الجمع. سيدة فيديا اليوم لقاءنا معك كان حول أعمالك وحول ذلك الطابع الشكلاني الذي يحضر في لوحاتك في نوع من الجمع بين كما كنا نقوله الشخوص التي يقع ربما تعمد تغييب ملامحها والأغراض. الأغراض هو غرض الكرسي، أحيانا يقع تمثلها في فضاء، أحيانا نجدها في مناخ معناها شبه تخيلي، وكل هذا ربما مقتبس من الذاكرة، ذاكرة الطفولة، وهي ذاكرة المجتمع وذاكرة الإنسان في حد ذاتها، لأنك كنت تذكرين أن هذا الكرسي ينتمي إلى الجد وما إلى هذه معناها الرمزية من حضور. لكن هنا اليوم سيدة فيديا في إطار الممارسة التشكيلية المعاصرة وأنت تنتمين إلى هذه الفترة، ونقول أنك معناها تعرضين أعمال تراوح بين حضور الشكل واستحضار الرمز متراوحا مع تغييب أشياء ربما من خلال تغييب الملامح، من خلال تغييب المتممات التي توحي بالواقعية. ما موقع فيديا داخل هذا المناخ؟
3: هو تغييب الملامح الشخوص هو اختيار مني، وحتى الشخوص أحيانا لا نستطيع أن نفهم إذا كانت رجلا أو امرأة وطفلا أو شيخا بقطع النظر عن العمر أو
2: أي؟
3: التغييب هذايا أقصد به الإنسان ككل، الإنسان في عالم في الجانب العالمي، جانبه الإنساني،
2: بعده الكوني،
3: بعده الكوني.
2: أي. وكأنك لا تهتمين بالملامح وبالتفاصيل، بل معناها تجعلين من التجريد تجريدا في صيغة الجمع، تجردين الملامح، تجردين الفضاء ربما من كينونة ولا المكان، تعطيه بعد لا زمني هكا.
3: بالفعل معناتها كل هذا صحيح، باعتبار أن الفضاء لا يدل على أي، لا يعطينا أي تفصيلة يعني عن المكان أو الزمان أو الشخص في حد ذاته. الملامح كلها مغايبة.
2: أيوة.
3: إلا الغرض اللي هو الكرسي.
2: أي.
3: مرسوم أحيانا بأدق تفاصيله.
2: أي ربما هذا ما يجعل معناها عوالم فادية الأحمر مثيرة للاستفهام، نوع من الإثارة حيث يجتمع معناها الزمن الحاضر بالزمن الماضي، يجتمع معناها ألوان اليوم بملونة التاريخ ربما وملامح الحضور معناها التي تتغيب لتصبح دون ملامح في شيء معناها من الإخراج الجمالي الذي يركز أو يسلط الضوء على الكرسي كما كنت تذكرين. سيدة فيديا، أي موقع ربما لاستحضار كل هذه الثنائيات في مجال معناها الممارسة الفنية المعاصرة، خاصة ونحن في ظل هذه التحولات التكنولوجية الراهنة، كيف تموقعي كل هذا ربما من منظورك؟
3: ومع كل التحولات التكنولوجية التي تحصل الآن، لا يمكننا معناها التحولات التكنولوجية لا نستطيع أن ننكر الخطوات الكبيرة التي تكتسح ميدان الفنون والميادين الإبداع بصفة عامة. ولكن إلى حد الآن لا تستطيع القيام بما يقوم به الفنان من حيث الخيال والإبداع وتحويل أبسط الأشياء ساعات في بعض الأحيان أبسط اللطخات اللونية أو بعض الخطوط تجعل مني معناها واصل في تلك
2: أي ربما تعطي الدفع للإنسان
3: يعني أكثر. تحويل أبسط الأشياء إلى موضوع تشكيلي إلى حد الآن ليس بإمكان التحولات هذه التكنولوجية والذكاء الاصطناعي أن يقوم مع محل مقام الفنان.
2: أكيد معناها تبقى لمسة الإنسان ذو بعد معناها أكثر قيمة، وهنا ربما تتوضح أكثر ملامح أدمية الفنان في جعل معناها في تقديم ربما القيمة المضافة لأعماله الفنية.
3: لا تزال المادة اللونية مغرية بالنسبة للفنان،
2: أي يعني تبقى هنا معناها ربما أنت تعطينا قيمة أكثر للمادة اللونية سيدة فيديا.
3: المادة اللونية الفكرة الغير مكتمل، يعني تغريني جدا هذه الفكرة، معناها أن أترك العمل غير مكتمل وكأنه في بدايته لكي يحس الزائر المعرض أو من يشاهد اللوحة أنها بصدد، ما زالت بصدد الاكتمال أو وهذا يعطي أفكارا عديدة للقارئ، لقارئ اللوحة.
2: أي أكيد، يعني هي اختيارات جمالية يختارها الفنان كوننا نقف على هذا البعد اللامكتمل. جديدك سيدة فيديا؟
3: جديد لحد الآن، ومازلت بصدد الاهتمام بالمعرض الحالي، ولكن هذا يمنع لا يمنع أنني
2: معناها تقومش
3: دائما منشغلة بأفكار أخرى و
2: تتطلعين إلى آفاق،
3: أتطلع إلى آفاق أخرى، ولما لا التفكير في المعرض المقبل، يعني في الفكرة القادمة.
2: أي أو أعطى مزيد ربما الرواج لهذا المعرض بالخروج من الجاليري الحالي والاتجاه نحو دور الثقافة ربما العرض أو جاليري أخرين، باش نعطيه أكثر فرصة للمشاهدين للتعرف على أعمالك. هكذا إذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية لقاء برنامج جماليات اليوم مع فادية الأحمر في معرضها الذي تهتم فيه بالأزرق، وكل الشكر إلى الفريق التقني الذي رافقنا في هذه الحصة. دمتم أجمل المستمعين.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: البحر، نعم البحر، كلمة قليلة الحروف خفيفة النطق، لكنها تظل من أكثر الكلمات دلالة، ومن أشدها إيحاء، ومن أوفرها إحالة على المعاني المختلفة والصور المتنوعة. إن كلمة بحر قادرة وحدها على رسم عديد المشاهد وعلى تشكيل كثير اللوحات، وإن ذلك لمن عبقرية بعض الكلمات. إن حضر البحر في الذهن وتشكل اسمه على اللسان، قامت أمامنا وتمثلت صور الجمال والروعة والجلال والعظمة، من زرقة وصفاء ومد واتساع وعمق وضخامة وإيقاع هادئ حينا، صاخب مزمجر حينا آخر بحسب حركة البحر ومده وزجره. ألا ما أجمل البحر وأروعه كيفما كان! إنه الوجه الآخر للطبيعة، يتكامل في روعته مع جمال البر بصحاريه وجباله وسهوله ووديانه وغاباته وأشجاره ونباته وأنهاره. فكأن البحر عندئذ مرآة الأرض، ترى نفسها فيها كل يوم وتسرح شعرها وتنظر إلى جمالها كما تفعل النساء الجميلات في الخرافات والأساطير.

0: قطر الندى.
1: لقد تاق الإنسان منذ القديم إلى البحر واشتاق إليه وطلب معرفته واكتشافه، فاخترع القوارب والسفن يركبها ليمخر عبابه ويخوض غماره ويغوص في أعماقه، يستخرج منها صيدا وحلية من لؤلؤ وزبرجد وأحجار كريمة أخرى. إن تاريخ الإنسان مع البحر هو من تاريخه مع الطبيعة، طويل طويل، كتبه المؤرخون ولا يزالون، ونسجه خيال الخرافات والأساطير في ثقافات الأمم والشعوب، وألفت حوله الملاحم والقصص والحكايات. ومن ذلك أوديسة اليوناني هوميروس، ومن ذلك أيضا كتاب ألف ليلة وليلة والسندباد البحري وأسفاره ومغامراته. وقد غدا رمزا من رموز الأدب العالمي وشخصية من شخصياته. لقد مثل البحر على الدوام مصدرا للإلهام والفن والإبداع في مختلف الآداب والثقافات، فاهتم به الرسامون والكتاب والشعراء واتخذوه موضوعا لفنهم، نظروا إليه وتأثروا بروعته وجماله، ونقلوا عنه في فنهم أبهى الصور وألطفها وأشدها تأثيرا في النفس والوجدان.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لئن كان العرب في الجاهلية أهل صحراء ألفوها وألفتهم وسكنوها وسكنتهم، فقد عرفوا البحر أيضا، عرفوه مباشرة أو بالرواية والسماع، وتحدثوا عنه حديثا لا يخلو من فن وإبداع، وهو ما نجد له صدى في الشعر الجاهلي. فقد كان طرفة بن العبد على صلة بالبحرين والحيرة، وكان قد رأى البحر وشاهده، لذلك أعمد في معلقاته الشهيرة إلى استحضار صورة البحر والسفن تجري فيه، وشبه بها الحبيبة وهي ترحل في هودجها مع قومها في الصباح، فقال: كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي. أما امرؤ القيس فقد اتخذ من موج البحر في كثافته وظلمته صورة شبه بها ظلام الليل المدلهم الباعث على الهم والقلق، فقال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أما عمرو بن كلثوم الشاعر التغليبي الشهير، فإن البحر بالنسبة إليه هو مجال للفخر ومرتكز للمباهاة. وعلى معنى البحر وصورته واتساعه وضخامته بنى عمرو بن كلثوم معنى الفخر في معلقته المعروفة، تلك التي كأن بيت القصيد فيها: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وصدر البحر نملأه سفينا. والحقيقة أن كل بيت في هذه المعلقة هو بيت القصيد فيها، لما بلغته من جودة الصياغة الشعرية والتشكيل الفني.
0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يحضر البحر في القرآن الكريم في مواضع عدة، فهو آية من آيات بديع صنع الله في خلقه، وهو نعمة من نعمه، ومورد عيش ومصدر رزق ووسيلة نقل. ذكره المولى عز وجل في سور كثيرة من الذكر الحكيم. وعن البحر يقول جل وعلا: وما يستوي البحران، هذا عذب سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخرا، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.

قد تقترن صورة البحر في الأدب والفن بتجربة الحب والغرام، وكثيراً ما تتشكل من البحر والمرأة صورة الجمال حين يكتمل والحسن والبهاء حين يدركان الغاية والنهاية، وبينهما الذات الناظرة العاشقة المسحورة المفتونة المتيمة الولهى بما تحمل من أوزار الهوى وأوصابه. وفي قصيدة حورية الموج لمصطفى خريف لوحة بديعة ومشهد استثنائي من مشاهد الفن السامي الرفيع. هناك في حورية الموج يلتقي البحر والمرأة جمالاً على جمال ورقة في رقة. شف صدر البحر عن سر الجلال وطفت فيه اللآلي، فوق موج فاض من سحر الجمال فاق تصوير الخيال، جال في حسن وإشراق مستجيشا مثل أشواقي حين أكسوها بديعا من بياني. هل على صدرك فاضت موجتان بالهدى ترتعشان، تلك أم أزهار آس تتفتق في أديم لاح أزرق، أم نجوم في سماء تتألق وتغني وتصفق؟ محفل جاء يحييك ويناجيك ويفديك، يا عذار البحر أنتن لديها فتسابقن إذن بين يديها وتهافتن عليها.

0: قطر الندى.
1: اتخذ نزار قباني من البحر نسبا رد إليه إحدى قصائده فسماها القصيدة البحرية، وخاطب فيها امرأة رأى فيها صورة البحر وجمال البحر، فقال لها: في مرفأ عينيك الأزرق أمطار من ضوء مسموع، وشموس دائخة وقلوع ترسم رحلتها للمطلق. في مرفأ عينيك الأزرق شباك بحري مفتوح، وطيور في الأبعاد تلوح تبحث عن جزر لم تخلق. في مرفأ عينيك الأزرق يتساقط ثلج في تموز، ومراكب حبلى بالفيروز أغرقت الدنيا ولم تغرق. في مرفأ عينيك الأزرق أركض كالطفل على الصخر، أستنشق رائحة البحر وأعود كعصفور مرهق. في مرفأ عينيك الأزرق أحلم بالبحر والإبحار، وأصيد ملايين الأقمار وعقود اللؤلؤ والزنبق. في مرفأ عينيك الأزرق تتكلم في الليل الأحجار، في دفتر عينيك المغلق من خبأ كل الأشعار؟ آه لو أني بحار، لو أحد يمنحني زورق أرسيت قلوعي كل مساء في مرفأ عينيك الأزرق. هكذا هي القصيدة البحرية عند نزار. حبيبته بحر وعيناها مرفأ، وهو الملاح التائه في عوالم الزرقة والصفاء والحب والروعة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: بين البحر والإنسان أكثر من قصة تحاك خيوطها وتنسج كلما أحس الكائن البشري بالحاجة إلى طرف يناجيه ويقاسمه هواجسه وهمومه ويبثه شكوى ويصف له ما يعيشه من ألوان المعاناة، فيغدو البحر عندئذ شريكا في اللحظة والتجربة وشاهدا عليها، ويصبح الشعر لوحة طافحة بالدلالة والإيحاء، وهو ما نجده في بعض شعر خليل مطران الشاعر اللبناني المولد والنشأة قبل أن يهاجر إلى مصر ويقيم فيها بقية حياته ويصبح رائد التجديد الشعري في الأدب العربي الحديث. كتب مطران قصيدة هي من أرق ما كتب في الشعر العربي الحديث ومن أعمق ما صيغ فيه من حيث صدق التجربة. إنها قصيدة المساء الشهيرة التي قالها هذا الشاعر إثر مرض أصابه وطال به وإثر عبث صروف الدهر به ونوائب الحياة، فقصد البحر يلتمس عزاء وسلوى وقال: متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي، شاك إلى البحر اضطراب خواطري، فيجيبني برياحه الهوجاء. ثاو على صخر أصم، وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء. والبحر خفاق الجوانب، ضائق كمدا كصدري ساعة الإمساء. هذا هو مطران في المساء، بحرا يواجه بحرا والمساء بينهما.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إيحاءات البحر كثيرة لا تحصى، وأثرها في الإنسان عميق عميق. وقد يكون البحر قادحا لموقف أو رؤية، وقد يكون معبرا إلى قضية كبرى، فيتشكل الشعر عندئذ كالبحر، شاسعا مديدا بعيد الأعماق، راسما بأبعاده كلها تلك القضية الكبرى. يتجلى ذلك مثلا في قصيدة مطولة من قصائد محمود درويش، جعل البحر فيها مرتكزا، أقام عليه معاني الحنين إلى الأرض المسلوبة والنضال من أجل تحريرها، وجعله مسلكا للعودة إليها. كان الشاعر قد وصل إلى النزل الذي سيقيم فيه بعيدا عن وطنه، وكان يتفحص ملامح غرفته الجديدة، وكانت الغرفة مطلة على البحر، فرأى فيه درويش ما رأى، وتراقصت أمامه خيالات الوطن البعيد، وجاشت إيقاعات الشعر في صدره، فقال: نزل على بحر زيارتنا قصيرة، وحديثنا نقط من الماضي المهشم منذ ساعة، من أي أبيض يبدأ التكوين؟ لا تعطنا يا بحر ما لا نستحق من النشيد، ونريد أن نحيا قليلا لا لشيء، بل لنرحل من جديد. لا شيء

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية

0: تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
3: راديو كولتورال نقطة كأن.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
3: متابعات،
0: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟

0: صباح الصباح معيان، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأفاضل إلى ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية.

الورد كان شكوى نور،

0: ايدك.
1: الله على حب النبي.
2: بحبك وبايدك اتمنى بوس ايدك.
1: الله
2: خدامك ومريدك يا جد الحسنين.
1: كمان
2: بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحينا لكم مستمعينا الأفاضل، دائما صباحتكم الأجمل وصباحتكم الأسعد، ونحن أيضا دائما سعداء لأنكم معنا وبيننا، وأنكم تتواصلون معنا وتتفاعلون نحو لقاء اليوم ومنوعة هذا الصباح. تقودها تقنيا زميلتنا سنيا الهدياوي، التي ترجو لكم يوما هانئا وسعيدا، يوما كريما، يوما بهيجا بإذن الله تعالى. نتواصل حول الساعة 9، وكالعادة رقمنا 71 844 600، بإمكان الجميع أن يكون معنا في هذا اللقاء عبر هذا الرقم، أو أيضا من خلال التواصل على مواقع التواصل الاجتماعية المتنوعة والمختلفة. وقد حان موعد ألفتموه يوميا ابتداء من 6:30، دائما لنا موعد مع سيدة الصباح، دائما موعدنا مع نهاد وديع حداد.

0: فوق النسيان.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا وتحيانا دائما مشجدة لكم، صباحاتكم الاجمل. نعود الى باقي من الاحداث الحاصله في مثل هذا اليوم. 9 جويلية 1816 استقلت الارجنتين عن اسبانيا، وفيلمور يتولى رئاسه الولايات المتحده سنه 1850. الملكه فيكتوريا تقر مرسوم ملكي يقر توحيد المستعمرات المتواجده في القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة سنة 1900. 9 جويلية 1944 القوات الكندية البريطانية تحرر مدينة كان الفرنسية. استقالة حكومة نوري السعيد في العراق سنة 1952، وتأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية، كان يوم 9 جويلية 1963. عودة جنوب أفريقيا إلى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية سنة 1991، وتأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبيبا الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية سنة 2002. 2003 تم إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا، وسنة 2006 تغلب المنتخب الإيطالي على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية واستحوذ على كأس العالم لكرة القدم في نسخته 18. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا وتحينا الصباحية دائما لكم. يا حلوي صبح.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم دلشاد لبشرى خلفان. دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية العمانية بشرى خلفان، صدرت عن منشورات تكوين عام 2021، ودخلت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2022. عبر حكاية دلشاد الطفل اليتيم والفقير، تحكي الكاتبة تاريخ مسقط وأحوال ناسها الذين يتكونون من العرب والبلوش والزجال واللغان والبنيان والهنود. اهتمت الكاتبة بالموروث العماني من طقوس التجارة والأسواق وصيد الأسماك وأمسية الأنس والزفاف والولادة والمآتم. وقعت الأحداث في زمن الحرب العالمية الثانية، وتطرقت للعلاقات السياسية بين السلطان والإنجليز وشيوخ القبائل. تركز الرواية على التفاعل الثقافي والاجتماعي بين سكانها المختلفين، وتعالج موضوعات التباين الطبقية، حيث تظهر صراعات الفقراء مع قسوة الحياة مقابل رفاهية الطبقات الغنية، وهو ما يجعل الرواية شهادة أدبية على التحولات التي مرت بها عمان. منحت الكاتبة بطلها دلشاد اسم روايتها. يبدأ السرد بصوته باعتماد ضمير المتكلم، وهو يفتش في منابت طفولته البائسة

0: ظن أنه وجد من أدرك أنه ضيع ما وجد. هل كنت أحلم؟ أكان كابوسا أركض في السوق من زقاق إلى آخر ولا أصل؟ سقطت عيني على قدمي المغبرتين، قدمي اللتين تركضان ولا تصلان إليه. شعرت بألم، بألم ركضهما الحافي. أين سقط نعلاي؟ أطلت النظر إليهما، تذكرت لما كان حصى الوادي يحرق باطن قدمي فيقطر أبي الزيت في كفه. لم يكن الألم يزول مرة واحدة، بل يتلاشى مع الوقت وهو يغني لي ثم أتبعه في الغنى. من منا كان يغني للآخر؟ تختم الرواية في لحظة بارقة سريعة كان ينتظر فيها القارئ معرفة مصير قصة حب جديدة ما زالت تحبو. بطلتها فريدة حفيدة دلشاد. آثرت بشرى خلفان أن تضع القارئ أمام احتمالات مفتوحة أو في انتظار جزء ثاني للرواية، كما دونت بعد انتهاء سطور الرواية. تم كتاب الجوع، يليه كتاب الشبع بإذن الله. فمعيار الرواية بإشكاليتها المشتركة ومدها الزمن الطويل أقرب ما يكون للرواية النهرية التي يسلم فيها الرواة بعضهم جيلا بعد جيل ناصية الحكاية بتنويعاتها ومفاتيحها ومراثيها وسخريتها. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا وتحيانا لكم متجددا او في انا تحيانا دائما لكل من التحق بنا في هذا المباشر على موجة ملكة الاذاعة اذاعة تونس الثقافية. رحلة هذا الصباح تقودها زميلتنا سونيا الهدياوي، ونرجو لكم يوما هانئا ويوما سعيدا وكريما. 16 دقيقة بعد السابعة صباحا وطريق السلامة للجميع. البعض استيقظ باكرا لأن المهاتفات أتتنا أو وصلتنا أو وردتنا باكرا هذا الصباح، ولا محالة. دائما عندما ننطلق السادسة صباحا هناك مكالمات، هناك تفاعلات، وهذا هو الأجمل. يعني أن التونسي يستيقظ باكرا، لا يوجد أروع من ذلك. البركة في الإبكار، ونحن نستيقظ باكرا من أجل يوم أفضل، من أجل تحقيق أمالنا وأحلامنا. وأنت الآن في الاستماع إلينا، أنت في طريقك إلى العمل، الأكيد أن الله قد حماك ورعاك وحفظك لأنك استيقظت باكرا، وأنك أيضا أرضيت والديك وأرضيت زوجتك، وأنت أيضا قد أرضيت زوجك، والأكيد أن هناك تناغم وانسجام عائلي. هذا أصبح لا يوجد أروع من ذلك. من غادر المنزل وهو يتألم نوعا ما، وهو منزعج نوعا ما، ما عليه إلا أن يعود عبر المهاتفات ليتأسف، وهذا هو الأجمل. سنتحدث بعد قليل عن التأسف وما قيل في التأسف وما قيل في الاعتذار وكل ذلك، ولكن أردنا هذا الصباح أن نقول لكم طريق السلامة وبالورد جينا نصبح إن شاء الله.

بالورد جينا نسبحه، وطبعا بالورد بالورد نقول لكم نهاركم احلى واجمل الايام، ونحن نحمل معنا باقات الورد المختلفه. نحن الورد يحيلنا مباشره على المزارع، ويحيلنا ايضا على السواقي والسواني، ويحيلنا على هذه الطبيعه الخلابه والطبيعه جميلة. لا يمكننا أن نتحدث عن الورد دون أن نحيي هذا الفلاح وهذا المجتهد. وفي العادة الفلاح يستيقظ باكرا. منذ قليل هناك من هاتفنا ويؤكد ذلك، يقول ذكرتم لنا الورود فحلتمونا مباشرة إلى الثانية والبير والمية، وذكرتمونا بالرائعة الأغنية المميزة للراحل الهادي القلال. نستمع.

أهلا ومرحبا، ونواصل رحلتنا ونحن ندعو الله دائما أن ينزل سعادته وفرحه والرزق والكرم على جميع العباد. ونحن نتحدث طبعا عن هذا الفلاح. قيل لا يوجد تعريف دقيق للفلاح، أنا قلت الفلاح من الفلاح طبعا، وكل من يفلح الأرض، من يعزقها، من يحرثها، من يعمل، من يجتهد، إذن فهو سيفلح بإذن الله تعالى. وبالتالي ربما البعض قال في بعض المعاجم الفلاح هو من يستيقظ من نجمة الصباح حتى يجد سنبلة زهره ترتع مرتفعة نحو السماء. تلك هي أجمل عبارة قيلت عن الفلاح ونشاطه. رأي على محالة أنه يستيقظ باكرا، والنظر إلى الفلاح يعلم أن لا أحد على هذه الأرض يموت من أجله، ولكنه يموت من أجل الأرض ومن أجل الجميع. وقيل إن تجاعيد الأرض كلها لو اجتمعت لما استطعت أن تتكلم عن قصة واحدة من تجاعيد وجه ذلك الفلاح. وقد قيل حوله كلام بعدد كبير من اللغات، فيمكن أن يعتبر ربما، أو البعض قال كل ألفاظ الدنيا لا تعبر عن هذا الرجل الباذل للجهود المختلفة. والبعض قال لفظة رائعة، يحيى الإنسان معها ممتنا لتلك الأيادي البيضاء التي امتدت إلى السماء داعية الله بالجمال أساسا. وهناك من تواصل مباشرة مع هذه الأرض فقال سلام إلى الأرض الطيبة التي لا يستطيع الإنسان أن يحيا إلا معها وبها، وسلام لتلك اللحظات الجميلة التي نسجها الفلاح مع الزهرة الوردية رائعة الجمال. سلام لتلك الأيام الرائعة التي يسكن بها الليل مع الفلاح الجميل. قال أحدهم بالإنجليزية لمحالة ووقعت ترجمتها: لو نظر إلى الفلاح وإلى السلام الذي يعيش الفلاح به لتقاتل الناس بين بعضهم البعض بسيوف على تلك اللحظات الرائعة والعظيمة. إن الفلاح لينسج قصة عشق هادئة جميلة مع الفلاح، فيغفو على جيتارته وتغفو على أنغامه. لمحالة مقولات رائعة. هناك من قال أيضا إن الفلاح يعمل ليلا نهارا من أجل الوصول إلى سدة الرضا المرهونة بنفسه الداخلية، وذلك لأنه يعزق الأرض في كل يوم ويسعى ويجاهد من أجل الوصول إلى سلامة نفسه وروحه وعمار الأرض كله. إذن قيل الكثير حول الفلاح، ونحن نرجو الفلاح له ولكل مستمعينا ولكل من اختارنا، ونرجو الفلاح لمن يعمل، لمن يجتهد، لمن يجاهد، لمن يكابد، لمن يبذل، لمن يبذر أيضا. وهنا البذار تختلف، وهنا نتحدث عن بذار في الأرض، وهناك بذار أخرى أنت تبذرها هذا الصباح من خلال ابتسامتك الصباحية، فأنت بذرت حنان وحنوا وبذرت جمالا وبذرت طيبة، وبالتالي ستجني مساء أو بعد حين ستجني ثمارا طيبة. للعموم نقول يا صباح الفل.

يصبح النور والسرور والوردة المنثورة. أهلا وسهلا بالجميع. نواصل الرحلة لمحالة. منذ قليل كنا نتحدث عن الفلاح وعن الاجتهاد وعن البذل وعن العطاء، وهناك من يسعى باستمرار، من يجتهد من أجل تطوير نفسه. أردنا أن نتحدث قليلا بعد قليل لمحالة عن هذه عن لمحالة عن هذه الموسوعة، موسوعة كبيرة، موسوعة هامة، هي موسوعة ويكيبيديا. فقط أردنا العودة لذلك لأنه تم إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا يوم 9 جويلية، يعني في مثل هذا اليوم من سنة 2003. ويكيبيديا هي كلمة مشتقة من مقطعين ويكي، وتعني بلغة هاواي بالغ السرعة ويكي، والمفردة الثانية هي بيديا، ومشتقة أساسا من كلمة موسوعة انسيكلوبيدي في العادة انسيكلوبيديا، تم ترجمة ذلك أساسا إذن إلى الموسوعة السريعة ويكيبيديا، وهي موسوعة متعددة اللغات مبنية طبعا على الويب. سنعود للغوص في ذلك بعد هذا النغم.

أهلا ومرحبا ويكيبيديا. إذن قلنا منذ قليل إننا اليوم نعيش يوم آخر ونحن نحتفي بهذا العيد، لا محالة، إطلاق النسخة العربية من موسوعة ويكيبيديا. كذن كما قلنا تم إطلاق ذلك يوم 9 جويلية 2003. منذ قليل تحدثنا عن الكلمة وقلنا إنها تنقسم إلى ويكي وبيديا، وتعني الموسوعة السريعة. هناك البعض يتحدث عن ويكيميديا، طبعا تختلف. عندما نتحدث عن ويكيبيديا هي أحد مشاريع ويكيميديا، وهي موسوعة انترنت عالمية ومجانية ومتعددة اللغات، وهي أكبر أو أقدم أيضا مشروع لويكيميديا. وقد سبق طبعا المؤسسة نفسها، مؤسسة ويكيميديا، سبقها التسمية وتسمية ويكيبيديا. طبعا غالبا كما قيل ما توصف ويكيبيديا بأنها ويكي، لكنها في الحقيقة مجموعة من أكثر من 200 موقع ويكي، واحد لكل لغة، كلها تعمل على برنامج ميديا ويكي. نذهب إلى ويكيميديا. ويكيميديا هو الاسم الجماعي لحركة ويكيميديا، والذي يدور حول مجموعة من المشاريع المترابطة بما في ذلك ويكيبيديا. هناك طبعا ويكسيوناري، وهناك ويكي كوت، وغيرها طبعا من المشاريع الأخرى، وكلها تهدف إلى استخدام القوة التعاونية للإنترنت، وهذا مهم طبعا. مفهوم ويكي من أجل دائما إنشاء ومشاركة مجانية للمعرفة بجميع أنواعها. أعود هنا إلى هذه الموسوعة. موسوعة ويكيبيديا حاليا تضم أكثر من 53 مليون حساب مسجل عالميا، من بينهم نحو 258 ألف مستخدم نشط أجروا تعديلا واحدا على الأقل خلال الشهر الماضي. بالنسبة لويكيبيديا العربية تضم حوالي 2.95 مليون عضو، لا محالة، مهم، ولكن دائما البعض يقول ضعيف نوعا ما. طبعا هنا سنذهب إلى أيضا إلى المقالات، ونتحدث عن الانطلاقة كانت يوم 9 جويلية 2003، وقد وصل عدد المقالات إلى يوم 2 جويلية 2026 الأسبوع الفارط، وصل إلى 1,322,000 مقالة، وأعداد 2,949,000 عضو مسجل. لمحالة العدد مهم، ولكن بالنسبة للمقالات هذا رقم مهم. بالعكس النسخة العربية أضافت الكثير. طبعا نحن نعتذر دائما من الأجيال القادمة أننا لم نقدم الكثير، سنعود للتأسف بعد قليل، وما قيل في الاعتذار وما قيل في التأسف، ولكن بعد هذا النغم المهدى لوطننا لتونسنا.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. منذ قليل كنا نتحدث إذن عن الاعتذار، قلنا اننا سنعتذر دائما للاجيال القادمه لاننا لم نهيئ لهم الظروف مثل الامم الغربيه. لا محاله، هم يعملون اكثر منا، يجتهدون اكثر منا، يزرعون اكثر منا، يبذرون اكثر منا، كل شيء اكثر منا. لا محاله، لابد نحن ان نتفادى ذلك باستمرار على الاقل. ونحن نتحدث إذن عن هذا العمل وعن هذا الاجتهاد. منذ قليل كنا نتحدث عن هذه الموسوعة وعن هذه المؤسسة، نحن نتحدث عن ويكيبيديا، وقلنا إنها في السنوات الأخيرة قد شهدت أيضا تراجعا ملحوظا. وعلى الرغم من أن محتوى ويكيبيديا يعد جزءا شبه شامل في نماذج اللغة الكبيرة، ويصنف بوصفه ثاني أكثر

المصادر شيوعا وفقا طبعا للدراسات، ولكن ظهور علامة الانخفاض يدعو أو دعا الساهرين عليها إلى إعادة النظر. هنا انخفض طبعا، ونحن نتحدث أرقاما الإقبال عليها وشيوعها، من 78% 2023 إلى 54% سنة 2025، وهذا يعني أن ما يزيد قليلا على نصف مستخدمي الأنترنت حول العالم فقط باتوا يتذكرون أنهم يتابعون هذه المحتويات، محتويات الحاملة لعلامة ويكيبيديا على الأنترنت. في بعض الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ظهر الاتجاه أكثر ربما إثارة للقلق بالنسبة لهذه المؤسسة، لأنها قد تراجع حضور علامة ويكيبيديا بين مستخدمي الأنترنت من 66% إلى 36%. نتحدث دائما بين سنتين 2023 و2025، وهذا ما دعا القائمين على هذه المؤسسة إلى إعادة النظر وتحديد أهداف أخرى، أهمها تطوير نموذج جديد لكيفية حضور ويكيبيديا عبر شبكة الأنترنت، تعزيز حضور العلامة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق، تعزيز نسبة الإسناد إلى محتوى ويكيبيديا من قبل الجهات التي أيضا تستخدم ذلك، وتوسيع نطاق توزيع محتوى ويكيميديا بصفة عامة خارج منصاتها. إذن هناك عمل وهناك بذل هنا، ونحن نحب هذا الوطن ونحن نعشق هذه التربة، أن لنا مزيدا من الاجتهاد، هذا هو المطلوب، مزيد من العمل. هناك اليوم البعض ممن يهاتفنا له مشاكل بيروقراطية إدارية بسيطة، نحن نتابع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يضحكنا ما يضحكنا صراحة تعطيلات في إداراتنا، تعطيلات رهيبة وكبيرة وضخمة، والكل وضع ساق على ساق وجلس يحتسي قهوته في مكتبه، مشكل كبير. ومن ربما من سيحاسب هذا المسؤول؟ كل مسؤول يذهب إلى الذي تحته ويتحدث إليه ويحاسبه، والآخر يتفاعل، ومشكل كبير، مشكل بصدد التنامي. نحن توجهنا في تونس محاربة الفساد، والفساد يستشري من يوم لآخر، ما هذه المعضلة؟ وكأن الجميع لا يخشى شيئا، وكأن الجميع لا يخشى العقاب، ولكن رغم ذلك نحن نحب هذا الوطن، وحب تونس حب واعر، كما قالت الأغنية حبك واعر. تفضل.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيانا دائما لكم مستمعينا الافاضل. نواصل دائما مع الاخبار الثقافيه. لمحال هناك استنكار وبيان من اتحاد الكتاب التونسيين. اتحاد الكتاب يستنكر اقصاء الاصدارات المنشوره على الحساب الخاص من الترشح لجوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي، ويدعو الى الغاء الشروط التمييزيه بين المبدعين. هنا طبعا الدعوه الى وزاره الشؤون الثقافيه. اذا هناك استنكار في بلاغ، واستنكر لما ورد في بلاغ الترشح الى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسه، والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص. اعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من إسهاماته، ودعا إلى التراجع عن هذا الشرط المسيء لكل كاتب. فضلا عن ذلك أشار إلى خطورة ذلك، اعتبر ذلك شرط إقصائي، واعتبره خطيرا جدا، خاصة أن الجائزة جائزة أدبية برعاية مؤسسة بنكية. قال إذن الشرط لا يراعي جهود التأليف، لا يراعي جهود الطباعة، لا يراعي جهود الترويج، ودعا الجميع إلى المطالبة بإلغاء هذا الشرط الذي اعتبره تمييزيا بين مبدعي تونس، خاصة وأن تحكيم الجائزة يخضع إلى لجنة تحكيم وأنه لا مبرر للإقصاء. إذن اعتبر ذلك في ضمن استغرابه، اعتبر ذلك تمويها مقصودا في صيغة الشرط، لأن النشر على الحساب الخاص يكون مع أصحاب المطابع ولصالح حساباتهم البنكية الذين هم بدورهم ناشرون. طبعا هذا ما ورد في البلاغ. فضلا عن ذلك أضاف الاتحاد أنه يحمل وزارة الشؤون الثقافية المسؤولية الأخلاقية والأدبية في تواصل الوضعية الكارثية للكتاب بتونس وللكتاب بها، وتواصل تدهور سوق الإبداع والتأليف، وحرمان الكتاب من حقوق ناضلوا من أجل الحصول عليها. هذا ما ورد طبعا في بلاغه، ولا نعلم هل الوزارة ستتفاعل مع ذلك، هل هي ستعتذر لذلك. لا يوجد أروع من الاعتذار، بين قوسين لا يوجد أروع من التأسف. سنعود بعد هذا النغم أساسا للحديث أو لتقديم بعض ما قيل في الاعتذار وفي التأسف.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا ونوصل الرحلة دائما نواصلها كما قلنا بما قيل حول الاعتذار او التأسف. وربما نستحضر هنا اغنية رغب علامة، اسف حبيبتي الوقت فات. لا محالة، لكن نحن عندما نعتذر وعندما نتأسف للآخرين فإننا لا نفقد شيئا، عكس ذلك أنت تربح الكثير وأنت تتأسف وأنت تعتذر. أريدك أن تعلم حجم أسفي، قد لا أكون مثاليا لكنني ممتن جدا دائما لك بكل شيء، وبأنني أخطأت في حقك وأعتذر لذلك. هناك من قال أنا آسف لأن كلامي القاسي تسبب لك بالأذى وأطلب منك الاعتذار من كل قلبي، أرجو أن تسامحني. هناك من قال وجودك بجانبي نعمة عظيمة، أنت أعز أصدقائي، أنت أعز أخوتي، أنا آسف على كل ما بدر مني. طبعا هذا يقال للأخوة، يقال للأحباب، يقال للأصدقاء، يقال لمن هم قريبين منا كثيرا. أيضا قال أحدهم لقد كنت تحمل كل الألام من أجلي واهتممت بي وغمرتني بعطفك، ولكن بلا مبالاة للغاية وجهت لك ضربة قاسية، أعتذر بصدق عما فعلته، أرجوك سامحني. طبعا هذا كما قلنا لا ينقص شيئا، إن قلت أنا آسف جدا لما سببته لك من ألم أو من أذى وأرجو أن تقبل اعتذاري، هذا سيضيف لك الكثير صديقي، هذا سيضيف لك ربما أخلاقا أخرى، وهذه هي روعة الأخلاق أو أرقى الأخلاق أو عظمة أخلاقك، عندما تقول أتفهم أنه حتى لو قلت لك إنني أتأسف وإنني آسف فهذا بسيط في حقك وهذا قليل جدا، أتأسف لأنني جعلتك تشعر بخيبة أمل أو تشعر بحزن أو تشعر بتعاسة لأنني تسببت لك بأذى بألم، وأعدك أنني سأبذل قصارى جهدي لتجاوز ذلك، أعتذر منك عن كل أخطائي. كل هذه المفردات ترفع من شأنك صديقي المستمع، كلها أيضا تعلو بك إلى القمم. لا مشكلة، لا مشكلة أن تعتذر، أنت أخطأت فما المشكل في ذلك؟ لا مشكلة أن تتأسف، طبعا أن تتأسف وأن تعتذر فهذا هو الأجمل وهذا هو الأروع، لأنك شعرت بخطئك، وقفت على خطأ، فأن تعتذر يعلو شأنك وعند هذا الآخر، وطبعا هذا يرفع من قيمتك. آسف حبيبتي.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبي.
1: اهلا ومرحبا، ونختم طبعا هذا اللقاء بهذه المكالمة تتفاعل معنا الوفية لإذاعة تونس الثقافية المستمعة السيدة النجاتي من القيروان. صباح النور.
2: صباح النور والسرور، مرحبا بك أخي رمزي، تحية لك وكل المستمعين.
1: أهلا ومرحبا.
2: يعيشك. موضوعنا اليوم هو التأسف أو الاعتذار، هو هي صفة، والاعتذار والتأسف هو شيء من الكبار، يعني فما ناس تعتبرها ضعف وتعتبرها تقليل من الكرامة، وهي بالعكس يعني قوة شخصية وأخلاقنا زادة ترفع من شأنك وترفع من أخلاقك، ما هوش معناها باش تقلل من كرامتك، خاطر هي قوة شخصية، هي أخلاق. كي تعتذر، كي الإنسان كي يخطئ يعتذر، ما فماش علاش معناها أنه فيها كرامة وفيها لا، بالعكس وقت الإنسان أنت تعتذر لك الشخص هذاك، هو بالعكس أنت قوة لشخصيتك أنت وعام في أخلاقك، معناها ما تعدد كي نخطو وكلو سمحنا، معناها ما هوش عيب أن الإنسان يخطئ، معناها كي يخطئ إيه، ولكن ما نجمش يقول سمحني وما نجمش يعتذر، بالعكس معناها أنت كتقول سمحني معناها حاجة كبيرة، معناها ينظر لك ليها كيف شخص ذاك اللي طلبت منه أنت واعتذرت له وتأسفت له، بالعكس هو ينظر لك نظرة مزيانة برشا ونظرة أخلاقية برشا أنك أنت اعتذرت قلت سمحني، معناها يريد تكون هذه الاعتذار، ثقافة الاعتذار تكون في ثقافتنا الحقيقة، لكن بالعكس ماهيش في ثقافتنا بصراحة.
1: لا، هذا تقييمك الشخصي، علاش ماهوش موجود في ثقافتنا؟ لا، موجودة في ثقافتنا.
2: لا، على خاطر ثم ناس ما تعتذر، ما يعتذروش، يقولك لا أنا من يقول ما اعتذرش، انا ما اقوم ما عندي، حتى كان باش يقول مثلا معناه يعني يقول ما يقولش سامحني، معناه يقول لك انا ما نجمش، انا نعرف ناس صدقني سيرامي يقول لك ما نجمش نقول له سامحني، ما نجمش، اما هاني نضحك مثلا في وجهه ولا نعمل حاجه ولا بالعينين ولا مثلا حاجه، لكن ما نجمش نقول احلام ما تقولوش كلمه سامحني، يعني كي تخطئ اي وما تنجمش تقول كلمه سامحني، معناها ما يشعيد، بالعكس حاجة حلوة برشا، ويعني وقيمة صفة جميلة برشا أنك تقول لك الشخص كي أخطأت سمحني، بالعكس أنت ينظر لك نظرة حلوة برشا.
1: بعيدا عن الحلاوة، هذا الصباح نظرة حلوة، هي رائعة، نظرة مستحبة، وينظر لك أنت تقول بالعين الكبيرة، هذا هو. آخر مرة اعتذرت فيها؟
2: أنا ديما نعتذر، ما نذكرش آخر مرة، أما ديما أنا نعتذر.
1: اسمع راهو، لكن ديما
2: صدقني
1: إيه، لكن تقول لي ديما تعتذرين، يعني أنك ممكن اليوم الصباح اعتذرت، البارحة اعتذرت، عندك نهارين اعتذرت، الجمعة اللي فاتت اعتذرت.
2: اعتذر أنا كي نغلط.
1: أي ذكرنا آخر مرة اعتذرت فيها، شنو كان الموضوع، شنو كان الخطأ؟
2: ما ذكرش رمزي. أما نعتذر، ما نجمش نرقد، ما نجمش نرقد الا ما نعتذر لك الشخص، ضميري بيت مش مرتاح، صدقني.
1: انت ديما باهي، قل لي دائما معناها تعتذرين؟
2: دي
1: هكا باستمرار؟
2: باستمرار نعتذر كي نغلط.
1: هي ياسر اخطاء. يجب الحذر ايضا، رو بين قوسين، الاعتذار طيب وجميل، ولكن ايضا اخذ الحيطه والحذر مهم، يعني أنك تخطئين في حقي بسبي وشتمي وبالجحود وغير ذلك، وبعدها تعتذرين. أي هما كيفش يقولوا، هما طاح الكف على ظل وحاجة هكا، راهو ثم شروط أيضا.
2: صحيح خرمت، أنا معاك في هذا، أنا مثلا نقبل الاعتذار، ولكن إذا كان إنسان معناه شخص جرحني جرح كبير فانا ما نقبلش الاعتذار ولو اعتذر واعتذر العديد من المرات. اذا كان اكل جرح هذاك ما نجمش ننسى، لكن زاد اذا كان شخص انا نحبه برشا ونحترمه برشا وصديق عزيز عليا برشا، لكن اخطا الغالب الكمال اللي غلط،
1: نعم
2: معناه انه كيقول لي سامحني ما نقبل.
1: واضح واضح، جميل جدا، طبعا جميل جدا ذلك. أردت أن أشكرك جزيل الشكر سيدة السيدة النجاتي، يومك جميل يومك سعيد معك. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي نسقت مختلف فقراته زميلتنا نفيسة العشري وقادته تقنيا هذا الصباح زميلتنا سونيا الهدياوي. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب، يومكم سعيد وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: أغاني الحياة.
1: غني الصباح جديد، غني
2: غني. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعين، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. استمعنا في البداية إلى أغنية إلى النصر هي، غناء الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان شقيقها الملحن والمغني زياد بطرس. زياد بطرس محور حلقة اليوم، والذي نستمع إليه في نغم القدس دموع.

ولد زياد بطرس في 14 من مارس من سنة 67 أو 900 في بيروت لأب ماروني وأم فلسطينية أرمينية، وهو ملحن وعاز بيانو ومغني لبناني وشقيق الفنانة اللبنانية جوليا بطرس التي كان لها نصيب الأسد من ألحانه التي فاقت

المئة. جوليا بوترس التي قدمنا تجربتها الفنية في حلقتين بثتا بتاريخ 19 و26 من جويليا من سنة 18 و2000، والتي نستمع إليها في مالي تغني احذر، من كلمات فادي الراعي وألحان زياد بوترس وتوزيع ميشيل فاضل.

شكلت الموسيقى حب حياة الملحن وعازف البيانو زياد بطرس منذ طفولته الأولى حتى اليوم. أصدر ألبومه الأول تحت عنوان على خط النار، حمل 8 أغاني وهي كرمال الشهداء، أرواح العاشقين، مقاوم، أصد أثور، دموع القدس، أطلق نيرانك، القسم، ووصيتي لكم. وصيتي لكم نستمع إليها في مالي، وهي من كلمات فادي الراعي، ألحان وتوزيع زياد بطرس، وغناء علي العطار.

قناعتي أن الطريق الوحيد والنهج الوحيد الذي يستطيع أن يرفع رأس الأمة عاليا، النهج الوحيد الذي يعزز هذه الأمة ويعيدها إلى مواقع مجدها وقوتها وعظمتها، هم هؤلاء الشهداء.

أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

تميز الفنان اللبناني زياد بطرس يوم دخل استديو برنامج سوبر ستار. أحب الناس هذه الشخصية التي تجمع بين الفكاهة والمرح من جهة والجدية في العمل من جهة أخرى. صراحته وعفويته كانت أكثر ما جذب الجمهور إليه وأكثر ما كان يفزع المشتركين، لكنه يعتبرهما شرطا أساسيا في برنامج قدم فرصة لتطهير آذان الجمهور من الأغنيات الهابطة التي تفتك بذوقهم يوميا. كما تميز بمواقفه المشرفة فكتب احتفالا بإسقاط الطائرة الصهيونية، كتب أرض بحر جو إسرائيل سقطت. الآن أغنية أصد أثور، كلمات فادي الراعي، ألحان زياد بطرس، غناء علي العطار، من ألبوم على خط النار.

من المعروف أن زياد بطرس الذي يعمل في المجال الموسيقي منذ 22 سنة في أرشيفه الموسيقي ألحان رائعة، ويمكن القول أنها تاريخية، ولعل أبرزها أحبائي وغابة شمس الحق وأنا بتنفس حرية. وقد غنى من ألحانه إضافة إلى شقيقته جوليا بطرس كل من فضل شاكر وأصالة ونوال الزغبي ووائل كفوري وزين العمر وعلي العطار وهاني العمري ونبيل شعيل وغيرهم. ويبقى الحلم الذي سعى زياد بطرس لتحقيقه هو تقديم لحن للسيدة فيروز في مالي مختارات من ألحان زياد بطرس.

كتب الصحفي روبا أبو عمو ما يلي: زياد بطرس ملحن متعصب للأغنية اللبنانية، إذا أردت أن تخرجه عن هدوئه ناقشه في السياسة، لكن حذاري أن تأتي على ذكر الأغنية الهابطة وفناني آخر زمن. يعتبر الرجل نفسه متعصبا للأغنية اللبنانية، إنها في الدرجة الأولى لهجتنا التي نرتاح إلى التحدث بها، وأغبياء هم الذين يغنون بلهجات مختلفة بحجة الانتشار. حين أسمع أن هذا الشريط يتضمن أغنيتين لبنانيتين وأغنيتين خليجيتين يجن جنوني، كما لو أنك تقول يتضمن الكاسات منقوشتين بجبنة واثنتين بزعتر. ويعترف زياد بأنه يحب التلحين مع حسين الجسمي، ويحذر لتعاون مع عديد الفنانين، إلا أن المشاريع مؤجلة في الوقت الراهن. الآن أغنية بيقولوا إم، كلمات سهام شعشاع، ألحان وغناء زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل.

بسؤال زياد بطرس إن كان راض عن مستوى الأغنية العربية، يجيب بجملة واحدة: يوجد السيء والجيد، كأنه لا يريد إطالة الحديث في الموضوع. أما الحل فيكمن في أن تتدخل الجهات الرسمية لمنع الفنانين من دفع الأموال إلى الإذاعات كي تبث أغنياتهم. التالي: وحدك يا جيشي. كلمات نبيل أبو عبدو، تلحين زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل، غنى ملحم زين وزياد بطرس.

في حديث صحفي يقول زياد بطرس بعد أيام من قيام جوليا بإطلاق أغنية أحبائي: من الطبيعي أن يبدأ الحديث من هنا. يسهب زياد في استعادة مراحل هذه المغامرة وكيف ولدت الفكرة. بدأت القصة عندما شعر زياد وجوليا في خضم العدوان الأخير بأن عليهما تسجيل موقف مما يحدث. هذا جزء من قضيتنا، يقول زياد ويوضح: وكانت الشرارة الأولى خلال متابعتهما لإحدى الإطلالات الإعلامية للشهيد حسن نصر الله. كان الأمين العام لحزب الله يتوجه فيها إلى المقاتلين. اتصل بإلياس أبو صعب مدير أعمال أخته جوليا بطرس وقال له: نود أن نقدم هذا الخطاب أغنية. وهكذا كان. أما الخطوة الأولى فكانت الحصول على موافقة الجهات المعنية لتلحين الكلام وغنائه، ثم جاء التعاون مع الشاعر غسان مطر الذي طوع النص الأصلي ليصبح قصيدة مغناة أحبائي. كلمات غسان مطر، ألحان زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل، غناء جوليا بطرس.

مستمعينا، لو في حاولنا في حلقة اليوم من برنامج عن الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية أن نقارب التجربة الفنية للفنان اللبناني زياد بطرس الملحن وعضو لجنة التحكيم الذي اعتبر الأكثر جدلا في لجنة سوبر ستار لصراحته وللتعابير والمفردات الغريبة التي يطلقها تجاه المشترك في البرنامج من دون أي مسايرة، لكن بالرغم من قساوتها أحيانا فإن الجميع ينتظر رأيه الذي يعتبر الأكثر تأثيرا في عملية تصويت الجمهور. الآن قصيد يا أيها الكبار، ألحان زياد بطرس وغناء جوليا بطرس من ألبوم شي غريب.

يعمل اليوم زياد بطرس الذي كان قد أخذته مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج سوبر ستار لسنوات ثلاث عن التلحين على التجهيز لألبوم شقيقته جوليا بطرس التي تغني حصريا من ألحانه منذ انطلاقتها في عالم الغناء. ويرفض زياد من يعتبر أنه يحتكر شقيقته، مؤكدا أن مبدأ التسلط ممنوع في العائلة، وكاشفا عن أن سبب تأخر صدور ألبوم جوليا يعود لكونها لم تحب عددا من الألحان التي قدمها لها، مما اضطره لتغييرها، لأنه كما يؤكد شقيقها الملحن يجب أن تكون راضية عن كل الأعمال والتفاصيل التي يقدمها. وقال زياد بطرس: أنا كملحن أعتبر إرضاء جوليا تحديا كبيرا بالنسبة إلي. زياد بطرس شقيق الفنانة جوليا بطرس الذي وقع لها أجمل أعمالها الغنائية الآن نغم خوفي يا أولادي، كلمات نبيل أبو عبدو، ألحان زياد بطرس، غنى جوليا بطرس.

سيداتي نساتي سادتي، كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عين الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة خصصناها لتجربة الفنان عازف البيانو والملحن والموزع والمغني اللبناني زياد بطرس. نستمع الآن إلى أغنية هيدي فلسطين، كلمات جهاد أبو خليل، ألحان زياد بطرس، غناء معين شريف وزياد بطرس، من ألبوم على خط النار.

مستمعينا الأفاضل، حتى يجمعني بكم لقاء آخر وجدد لكم التحية، أترككم فيما تبقى من وقت مع قصيد الأمل الجاي. كنت معكم منجي الطيب لسلاتي في الإعداد والتقديم، وسنى الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: أضواء شواغل أهل الثقافة على طاولة الحوار والنقاش والجدل.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي اليوم الخميس 9 جويلية 2026. تحياتي في ساعة شايف التنسيق الصحفي للحاسة، سوني هديوي في الهندسة الصوتية، في صفحة إذاعة تونس الثقافية وديجيتال، كوثر حاجري وعبد اللطيف حاجري، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم. من كنتم أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر مع مجموعة من الاستضافات والمتابعات الثقافية، أينما كنتم مرحبا بكم مستمعينا على موجات الثقافية. يمكنكم الاستماع لنا على 101.1 FM www.radiokultirel.tn وينما كنتم مرحبا بكم مع مجموعة مسيرتنا الغنائية. البداية مع ملحم بركات في تعا ننسى.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر أينما كنتم. مرحبا بكم متابعينا ومستمعينا على موجات الثقافية، مجموعة طبعا من المهرجانات الصيفية تنطلق قريبا. هناك عدة عروض انطلقت كيما ليالي العبدلية، والآن حاضر معنا الموسيقي والفنان محمد علي كمون للحديث على مشاركته في ليالي العبدلية بعرض التانغو العربي. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد وشكرا على الاستضافة وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: عايشك، مرحبا بك. طبعا بعد تجربة العطر 24 الآن التانغو العربي يقوم بجولة. بداية كنت مع ليالي العبدلية، تحكينا على هذا العرض وأيضا مشاركتك في ليالي العبدلية.
2: بعد 24 عطر اشتغلت على عرض كوميديا موسيقية نوبة غرام الحاني وتوزيعي وكلمات سيرين شكيلي، تقدم في مهرجان قرطاج مدة سنتين. واشتغلت بعد في السنتين الماضية اشتغلت على عرض نجم نقول طربي يمزج ما بين اللون الطربي واللون والإيقاعات اللاتينية الأمريكية.
1: نعم، يعني مغاير عمل مغاير ل 24 عطر.
2: نعم، وش كنت الليلة في اختتام مهرجان ليلة العبدلية، اللي نشكر هيئة المهرجان اللي أعطت ثقة في العرض ده باش يكون باش أسس هذا اختتامها.
1: نعم، هذا العرض باش يكون الليلة في ليالي العبدلية، أكيد أجواء حلوة. وطبعا التانغو العربي هو عرض قدمته سابقا، قلت لي نتذكر في مدينة الثقافة.
2: لا
1: ما تقدمش
2: مدينة التانغو العربي، تقدم سنة في المسرح البلدي بإنتاج خاص.
1: بالضبط، في المسرح البلدي
2: لمدة ما تتقدم في لي مرتين، يعني كانت مرة في ديسمبر، في 17 ديسمبر 2025، ومرة في 5 مارس الفرد.
1: نعم، مهم جدا طبعا العرض التانغو العربي في لقاء الليلة مع الجمهور في ليالي العبدلية. بالإضافة لليالي العبدلية فما مشاركات أخرى بالنسبة للتانغو العربي؟
2: والله بالنسبة للتانغو العربي ما فماش مشاركات أخرى حاليا. مش يكون موجودين نهار 25 جويلية المقبل إن شاء الله في
1: عيد الجمهورية،
2: في عيد الجمهورية في افتتاح مهرجان الطبرقة الدولي.
1: ممتاز.
2: 24 عطر
1: باش يكون في مهرجان الطبرقة في الافتتاح يوم 25 جويلية
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم. نعم، وإن شاء الله دائم بالنجاح، وأكيد تحضيرات كبيرة بالنسبة ليك في الصيف سواء بالتانغو العربي أو ب 24 عطر.
2: والله احنا نحضروا في الشتاء الحقيقة الإنتاج بتاعنا، وحاضرين للتجول يعني في المهرجانات في الصيف. نحن الخدمة نخدموها يعني الإنتاج، عملية الإنتاج نقوم بها في الموسم الثقافي يعني.
1: نعم،
2: يعني فماش تعب الأول الحقيقة، مجرد يعني تحضير للعرض.
1: نعم فقط. مهم جدا، وتمنياتي بالتوفيق والنجاح ليك. شكرا ليك محمد علي كمون، وكل ما يكون عندك جديد مرحبا بك على موجات الثقافية. احنا باش نسمعوا من أجواء عطر 24 في استوديو 6 بإذاعة ثقافية، ونعود أكيد لمواصلة لقائنا المباشر. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.

0: المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج المشهد الثقافي، نواصل لقاءنا المباشر على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم. مرحبا بكم في هذا اللقاء. ضيفي الآن الممثل والمسرحي وعضو الهيئة العربية للمسرح الأستاذ غنام غنام. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: تحياتي، ويعني يسعد صباحك دائما وأبدا.
1: عايشك، شكرا ليك، مرحبا بك على موجات الثقافية. طبعا استعدادات كبيرة للمهرجان العربي للمسرح اللي يكون كالعادة من 10 إلى 16 جام في تحضيرات لسنة 2027 طبعا. ولكن قبل ذلك خبر جديد تداول البارح على صفحات الفيسبوك، وطبعا من مخرجات الهيئة العربية للمسرح: اليوم العربي للمسرح، اخترت أن يكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح توفيق أجبيلي. فكرة معك أكثر حول هذا الخبر الجديد الجميل حقيقة والمفرح.
2: شكرا جزيلا أولا، ويعني أنا شخصيا أبارك لنفسي وللمسرحيين العرب اختيار القامة الكبير توفيق الجبالي ليكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح في 10/1/2027. وأؤكد من ناحية أخرى بأن الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح قد وضعت هذا الاختيار منذ بداية العام تقريبا، ولكن لم يعلن عنه إلا مؤخرا بالطبع، لأنه دائما في سياقات يعني مراحل، ويعني كان قد تم التواصل مع الأستاذ الكبير توفيق الجبالي يعني قبل تقريبا شهر من الآن، وتمت موافقته على هذا. وبالطبع تأتي موافقة الأستاذ توفيق الجبالي لإحساسه الشديد بأن دوره في المسرح العربي دور مؤثر، وبالتالي هذه المنصة رسالة اليوم العربي للمسرح ليست ملكا لأحد، بل هي ملك لكل المسرحيين العرب، وينتظرون في كل عام قامة كبيرة مثل الأستاذ توفيق. وهناك كثر في الوطن العربي يستحقون ذلك، وفي تونس أيضا. إذا نحن أمام حدث مهم، وهو أن تقوم قامة مسرحية كبيرة بإلقاء رسالتها التي توجهها إلى رفاق الدرب من المسرحيين القدامى والمسرحيين الجدد الشباب الذين يكملون السير في هذا الطريق. سيكون مشعلا جديدا على الطريق ما سيقوله الأستاذ توفيق الجبالي، الذي يكفي أن تذكر اسمه فلا تحتاج لأن تذكر سيرته، ولا أن تذكر مسيرته، فهي جزء من معرفتنا وثقافتنا وصورتنا المسرحية في تونس والوطن العربي بكامل.
1: نعم، هنيئا لتونس طبعا باختياركم الهيئة العربية للمسرح للمسرحي توفيق جبيلي، وأكيد أنه سيكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح. كما قلت، هو يوم كل المسرحيين وكل الفنانين، وأكيد ستكون رسالة مؤثرة. طبعا ومعاك نستذكر قليلا بعض الأسماء التي مرت على الهيئة العربية للمسرح في دورات سابقة. طبعا كل سنة تختارون شخصية لتقديم رسالة في اليوم العربي للمسرح.
2: أشكرك الحقيقة، يعني بدأت يعني بدأ تقليد اليوم العربي للمسرح من 10/1/2008، وكان أول المتحدثين أصحاب الرسائل هو الدكتور يعقوب الشدراوي من لبنان، ورحمه الله قدم رسالة مهمة جدا، أنا أعتبرها واحدة من دساتير العمل في المسرح الحقيقة. ومن ثم كانت الرسالة الثانية من مصر الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وبعد ذلك في عام 2010 كان الأستاذ الكبير عز الدين المدني من تونس.
1: نعم،
2: وأيضا كانت رسالته مؤثرة للغاية. بعد ذلك كان الأستاذ العراقي الكبير الراحل يوسف العاني، وكان ذلك في عام 2011. وفي عام 2012 كانت الفنانة الكويتية الكبيرة سعاد عبد الله. بعد ذلك في عام 2013 كانت الفنانة الكبيرة الراحلة سرية جبران من المغرب، ولا زلت أذكر تماما أن مرضها في تلك الفترة قد يعني منعها من الحضور، وسجلت الرسالة بالفيديو من على سرير الشفاء في تلك المرحلة، وكانت رسالة مهمة ومؤثرة. بعد ذلك كانت في عام 2014 الرسالة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بصفته كاتبا مسرحيا، وفي العام 2015 كانت للدكتور يوسف عيبابي من السودان، وأيضا بعد ذلك في عام 2016 كانت لي الفنان الفلسطيني الكبير زينات قدسية. في عام 2017 كانت أيضا للمخرج المسرحي الأردني الكبير حاتم السيد، وبعده كانت في تونس الدورة في عام 2018، وكان صاحب الرسالة الأستاذ الراحل فرحان بلبل. بعد ذلك في مصر كانت في عام 2019، وكان صاحب الرسالة الفنان الجزائري الكبير سيد أحمد أقومي، وبعده في الأردن في عام 2020 كان الفنان البحريني الكبير خليفة العريفي. بعد ذلك دخلنا مرحلة كورونا، فكانت في عام 2021 الرسالة للهيئة العربية للمسرح باسم الأستاذ إسماعيل عبد الله، وفي عام 2022 أيضا كنا في كورونا، وبالتالي كانت الرسالة عن بعد للفنان اللبناني الكبير رفيق علي أحمد. بعد ذلك كانت في المغرب في عام 2023، وكانت الرسالة للفنان العراقي الكبير الأستاذ جواد الأسدي. بعد ذلك كنا في بغداد، وكانت الأستاذة اللبنانية الكبيرة نضال أشقر. بعدها في عمان كان الفنان الفلسطيني فتحي عبد الرحمن، وكان ختامها في هذه السنة الدكتور سامح مهران في مصر عندما كانت الدورة في مصر. وأيضا في عام 27 بإذن الله ستكون يعني الرسالة المنتظرة من الكبير توفيق الجبال.
1: رائع الحقيقة الأسماء التي ذكرتها والتي مرت على رسالة اليوم العربي للمسرح، اختيار يعني فيه أبعاد رمزية أكيد، و يعني قيمة معنوية بالأساس، سواء لصاحب الرسالة وسواء للهيئة العربي للمسرح أو كل المسرحيين في تقديم رسالة مؤثرة يوم اليوم العربي للمسرح، وهي فكرة حقيقة جميلة ومميزة.
2: نعم، نحن نقول دائما أن هؤلاء الناس الذين علمونا إما على مقاعد الأكاديمية، أو علمونا من خلال كتابة نصوصهم، أو من خلال تمثيلهم أو إخراجهم أو نضالهم المسرحي، توفيق الجبالي يعني يحمل كل هذه الرايات معا. هو كاتب مسرحي مهم الحقيقة، لأن نصوصه التي كتبها في مسرحياته نصوص غاية الروعة، والنصوص التي أعدها غاية الروعة. إضافة لذلك فهو ممثل خارق للعادة، وأيضا مخرج فذ، وله رؤية خاصة وأساسية خاصة في المسرح. إضافة إلى كل ذلك فهو واحد من رواد أصحاب الفضاءات الخاصة التي أنتجت وتسري المشهد المسرحي في تونس وفي الوطن العربي. إنه يكون سنويا عشرات من التلاميذ في قطاعات مختلفة، لذلك نجد أن خطاب توفيق الجبالي هو خطاب سيكون ملونا بكل هذه الألوان الهامة. ولازلت يعني أنا الحقيقة من الناس المعجبين جدا فيما كتب في كتابه الموازي في أخبار المسرح النشازي ومهملات أخرى مثلا، وفي كتابه لست المسرحية المناسب، يعني كتابان مشاكسان معرفيان ناتجان عن خبرة كبيرة. توفيق الجبال الحقيقة كما ننتظره في المسرح بشغف، ننتظره في رسالة اليوم العربي للمسرح التي ستبقى للتاريخ وللأجيال، وستدخل ضمن السلة المعرفية للمسرحيين العرب على المدى البعيد.
1: نعم، وهو أيضا كما قلت مؤسس فضاء التياتر سنة 1987. هذا الفضاء الحقيقة قاعد يشتغل بكل الإمكانيات المتوفرة بخلال تقديم عروض مسرحية جديدة، أو كما قلت على مستوى التكوين أو مستوى الورشات. هناك اشتغالات كبيرة في هذا الفضاء طبعا، وكل الفضاءات الخاصة بالمسرح تشتغل وتتميز من خلال ما تقدمه. هذا بالإضافة أنه عديد الجوائز مرت من خلال المشاركة في المهرجان العربي للمسرح جوائز تونسية. أستاذ غني،
2: طبعا هو أيضا حتى نبقى في زاوية الأستاذ توفيق، هو أيضا استحقاق لتوفيق الجبال.
1: نعم،
2: استحقاق له، يعني هو يستحق ذلك ويزهو به هذا الحدث. بالإضافة إلى أن علاقة توفيق الجبال يعني بالمهرجان المسرح العربي، أعتقد أنه قد شارك بعروض بأربع دورات من دورات المسرح العربي، وهذا شيء مهم. إضافة إلى أن حتى هذه العلاقة لا تخلو أحيانا من أن نختلف على بعض المسائل، وهذا ديدن المسرح، ولكننا لا نختلف على قيمة المسرح وعلى قيمة المسرحي. لذلك نجد بأن الخبر بالأمس مجرد أن انتشر، أنا بعتقد أنه من أكثر الأخبار التي انتشرت بالأمس.
1: صحيح، البارحة هناك صدى طيب جدا، ونجحت الفكرة والصورة التي قدمت من الهيئة العربية للمسرح لاسم توفيق الجبالي. نعم،
2: المسرح التونسي بشكل عام هو ركيزة من ركائز المسرح العربي عامة،

0: استطاعت زهايمر لمريم بوسالمي أن تنتزع الجائزة. وفي الدورة الثالثة كان ريتشارد الثالث لجعفر القاسمي أيضا ينتزع الجائزة. والبخارة كانت في 2025 انتزعت الجائزة، والسنة كانت الهارفات انتزعت الجائزة. وبالتأكيد أربع دورات من أصل 12 دورة، هذا إنجاز تونسي كبير في هذا الإطار الذي يقوم على تنافس شرس ودقيق ويعني عادل وليس فيه أي محاباة.
1: نعم، مبروك لتونس. طبعا تمثيل الرائع كما قلت والمسرحي توفيق جبالي، وأكيد أنه يستعد لتقديم رسالة مؤثرة كما قلت، كما كتب كثير وأثر في الكثير من المسرحيين. وكما قلت الفكرة أيضا نجحت وتداولت البارحة في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه كان خبر مفرح، ونجحتم أيضا الهيئة العربية للمسرح في هذا الاختيار الجميل كالعادة. شكرا طبعا لاهتمامكم ولنجاحكم في اختيار الأسماء الموافقة وفي الوقت المناسب أيضا.
0: شكرا جزيلا. كما يعني اسمحي لي أذكر لكم اليوم خبر أيضا صدور 3 إصدارات تونسية من ضمن إصدارات الهيئة العربية للمسرح. واحد للدكتور حاتم كليلي محمودي، صديقنا الناقد المشاكس الجميل، بعنوان كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية.
1: ممتاز.
0: وكتاب أيضا للدكتورة الخضراوي، التنظير للكتابة المسرحية من أرسطو إلى بريخت. وكتاب ثالث لأسماء ثابت، الصوت منهجا إلى فن الأداء، منهج كريستين لينكليتر مثالا.
1: نعم، إذا
0: وصلتني.
1: جميل جميل هذا الخبر على الطائر كما يقول، مباشرة عبر موجات الثقافية. 3 إصدارات تونسية، ممتاز. وأيضا 4 تتويجات في المهرجان العربي للمسرح، واختيار اسم يمثل تونس، يمثل الجمهورية التونسية، توفيق جبالي في المهرجان العربي للمسرح وفي اليوم العربي للمسرح. طبعا اليوم العربي للمسرح كالعادة يكون يوم 10 جانفي من كل سنة. شخصية هذه هي السنة لسنة 2027 توفيق جبالي صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح.
0: رحيلي أذكر بحاجة أيضا، في عام 2017 كانت الدورة تعقد في الجزائر، وقد أقمنا احتفالية شعبية خاصة لتوفيق الجبالي.
1: ممتاز.
0: لأنه بعض الناس استغربوا الاختيار للحظة، لكن نحن نقدر هذا الرجل المسرحي الكبير، يعني تقديره الذي يستحق. ففي عام 2017 أقمنا له احتفالية شعبية أمام أحد المسارح، أقامها أذكر تماما فنانون شعبيون على رأسهم عمي قادة شميشة، وكان احتفالا بهيا وبهيجا.
1: نعم، هذا كان في الجزائر سنة 2017. نعم، شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم، وكل ما يكون فما جديد دائما يسعدنا حضورك معنا على موجات الثقافية. وأنت أقل من شهر كنت في تونس أيضا في أيام 77 المسرحية، وكنت ضيفي في برنامج عربي أنا، وقدمت عمل المسرحي بأم عيني 1948. إن شاء الله دائما موفق، وشكرا لك على هذا التواصل معنا على موجات
0: شكرا.
1: العفو، شكرا لك أستاذ غنيم غنيم. إذن توفيق جبالي صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح سيكون يوم 10 جانفي 2027، يتواصل إلى غاية 16 جانفي في المهرجان العربي للمسرح. نسمع ونغم ثم نعود مستقبلا المباشر.

0: المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نواصلوا لقائنا المباشر على موجات الثقافية. ضيفتي الآن الفنانة عبير عيسى من الأردن للحديث على تحضيرات مهرجان المونودراما بالأردن. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا، صباح الفل والياسمين،
1: مرحبا بك على موجات الثقافية.
2: مرسي، الله يخليكم يا رب.
1: نعم،
2: يعيشكم.
1: عايشك، وشكرا ليك. شكرا ليك أستاذة وفنانة عبير عيسى، الحديث على مهرجان المونودراما، فكرة معك على تحضيراتكم لهذا المهرجان في دورته الرابعة.
2: يعني احنا لنا اشهر عم نحضر، الان عنا 12 مسرحية ان شاء الله في 26 الشهر الحالي، لغاية الختام رح يكون بواحد 8. والامور الحمد لله تمام، في مشاركة تونسية برضو من تونس، مسرحية قفص، مسرحية جميلة ان شاء الله حيكونوا بناتنا. انت عارفة مشاكل احيانا بعض الدول بالتذاكر، لكن اتمنى حسب الاخبار الاولية انه كله ان شاء الله تمام حيجوا. يعني ان شاء الله السنة هاي رح يكون العروض مختلفة، ورح تكون فيها يعني في عروض جميلة جدا بصراحة. احنا مبعتنا للمهرجان 103 عروض، اخترنا ال 12 عرض هدول منهم. لجنة المشاهدة مشكورة الدكاترة مخلد السودي وعمر نقرش، تقدموا بأكثر من عرض، لكن احنا بمساحة المهرجان ما بنقدر ناخد الا 12 عرض، فاخترنا هاي ال 12 عرض من بين الأعمال اللي اختاروها لجنة التحكيم.
1: نعم،
2: يعني ارتقينا انه هدول افضل عروض يكونوا موجودين.
1: نعم،
2: هذا مبدئيا يعني للتحضير للمهرجان.
1: اذا 12 عرض باش يكون في مهرجان المونودراما المسرحي
2: ان شاء الله.
1: عرض نعم. قفص، عرض تونسي يكون موجود في هذا المهرجان.
2: نعم،
1: طبعا اكيد انه
2: نعم.
1: مهرجان المونودراما المسرح مر بعدة صعوبات، يمر أيضا بعدة إشكاليات، ولكن يشتغل ويواصل عمله.
2: أكيد، لأنه أنا مش ممكن أوقف هذا المهرجان، يعني بكل الصعوبات لازم تزال، لأنه يعني هذا الحلم اللي قديه بحلم فيه، فهدول 4 سنين حققته وإن شاء الله بيكمل. مهم جدا بالنسبة لي، لأنه في الأردن ما كانش فيه مهرجان مونودراما.
1: نعم،
2: كان فيه يعني أفراد بيشتغلوا مونودراما، ممثلين وممثلات كل التحية لهم، لكن مهرجان متكامل ما كان في مهرجان مونودراما. فمن 2023 حققت هذا الحلم بأول دورة كانت في الزرقاء، الدورة الثانية والثالثة والرابعة، الآن أنا جزء من مهرجان جرش، هذا المهرجان العريق يعني. فأنا المهرجان كله هو فعاليات منفصلة، مطربين، فرق، شعر، لكن مهرجان وفي مسرحيات متفرقة، لكن مهرجان مسرحي مونودراما أنا بس.
1: نعم،
2: يعني أتمنى يا رب أنه ربنا يوفق يعني كل المهرجان جرش وأنا والجميع يعني.
1: نعم فعلا، وتحدثت على مهرجان مونودراما، قلتي أنه منصة لدعم المسرح العربي وترسيخ مكانة الأردن الثقافية.
2: طبعا أنا هذا الأهم يعني، بلدي بالآخر، أنه بهمني تكون متكاملة إن شاء الله. فكان بما أنه في مهرجانات مسرح مليان عندنا وفرق طبعا، لكن مونودراما لا، فالحمد لله إنها 4 دورات. وراح يعني طبعا أكيد في أخطاء، أكيد في إحنا بناخد يعني أنا شخصيا باخد آراء زملائي وأصدقائي اللي بيجوا، وبنحاول نتفاداها في كل دورة. يعني من الدورة الأولى للآن أنا بعمل اجتماع مع الموجودين وباخد ملاحظاتهم، لأنه بهمني أتطور وأطور المهرجان.
1: ممتاز فعلا، طبعا دورة مميزة من خلال 12 عرض باش يكون من عدة دول عربية على غرار فلسطين.
2: 10 دول عربية والأردن.
1: نعم،
2: عندي 10 دول عربية والأردن عندها عرضين.
1: نعم، إذن فلسطين، سوريا، العراق، ليبيا، السودان، المغرب، تونس، والسعودية، والبحرين، ومصر، وطبعا الأردن البلد المضيف،
2: وليبيا.
1: وليبيا نعم.
2: نعم
1: نعم، ومهم جدا أن يكون لقاءات تجمع الفنانين،
2: أكيد
1: تجمع المسرحيين
2: أكيد.
1: والممثلين، وعمل
2: نعم، التبادل الثقافي مهم طبعا، لأنه إحنا بنشوف عروض ما بنقدر نشوفها إلا بالمهرجانات، فهي فرصة للأردنيين يشوفوا العروض ويشوفوا الإبداعات العربية، وفرصة للمبدعين ضيوفنا أن يشوفوا المسرح الأردني.
1: فعلا. ستكون هناك جوائز مسابقة أم لا؟
2: طبعا طبعا، في تونس العام الماضي أخذت جائزة معنا كمان أستاذنا، يعني خليني بس أتأكد من المعلومة حتى ما أعطيك معلومة خاطئة. احنا أول دورة كانت معنا السيدة وحيدة الجريدي، هي اللي افتتحت المهرجان في أول دورة، صديقتي الغالية والعزيزة
1: نوجه لها
2: بصبح
1: تحية.
2: عليها،
1: نعم،
2: كانت هي الافتتاح في أول دورة. في الدورة الثانية كمان كان في عندي عرض تونسي، في الدورة الرابعة للأسف ما كان عندي يعني عرض تونسي، كان للأسف ما تقدموش يعني في عروض تونسية، لكن في الثانية كان في أعتقد عرض تونسي، والسنة رح يكون برضو الافتتاح، رح يكون عرض أردني وعرض تونسي في نفس يوم الافتتاح إن شاء الله.
1: عرض الأردني، عرض الأردني عنوانه
2: حور.
1: نعم،
2: حور
1: حور حور
2: حور، نعم، لفتاة يعني زميلة وحبيبة، هي بنت صبية مجتهدة من الجيل الجديد، وأنا كمان عندي كمان مبدأ بأنه لازم الأجيال الجديدة نتعاون معها وندعمها ونكون سند إلها حتى يصير في دماء جديدة بالوسط الفني الأردني، ولا يعني طبعا أنه يروح دور الكبار، لكن إحنا بحاجة دماء ولازم ندعمهم. فهي هاي الصبية مخرجة وممثلة راح تكون، ومباشرة قفص إن شاء الله.
1: نعم، ممتاز وجميل هذا العنوان، عنوان حور، حور جميل العنوان.
2: نعم.
1: وقفص.
2: نعم.
1: من تونس سيكون في افتتاح مهرجان المونودراما.
2: نعم.
1: المسرحي الرابع
2: إن شاء الله
1: بالأردن، 12 عمل مسرحي باش يكونوا في هذا المهرجان بمشاركة 10 دول عربية، وطبعا بحضور عدة أسماء تمثل طبعا الاختيارات اللي قدمتوها في هذا المهرجان. كل التوفيق والنجاح لك سيدتي.
2: أنا سعيدة طبعا، يعني أنا أسف أقاطع حضرتك، بس أنا دائما حريصة أنه العروض التونسية حتى في مهرجان سيف الزرقاء اللي مش مونودراما، أنا رئيسة اللجنة العليا فيه.
1: نعم.
2: يعني بكون حريصة على أنه يكون في أعمال تونسية، وعلى فكرة كمان السنة في شهر 9 اللي هو مهرجاننا الثاني اللي أنا رئيسة اللجنة العليا فيه، راح يكون في معنا عرض تونسي بإذن الله، جرس.
1: جرس. نعم
2: نعم، احنا حنتواصل معهم لانه اخذنا قرار امبارح بالمسرحيات اللي ممكن اللي حتشارك، فيعني احنا بنكون سعداء لما تونس تكون معنا، لانه تونس عريقه في المسرح ولها باع طويل واساتذه كبار احنا بنفتخر فيهم، استاذنا فاضل الجعيبي، استاذ توفيق الجبالي اللي الف مبروك له، هو حيلقي
1: منذ قليل كان حاضر معنا غنام غنام اللي تحدث على هذا الاستحقاق.
2: نعم.
1: لانه استحقاق عربي.
2: نعم. مستحق مستحق.
1: نعم.
2: تكريم مستحق يستحقه أستاذنا الكبير توفيق الجبالي اللي أنا يعني بعرفه شخصيا وبحترمه جدا، وكل أمنيات التوفيق، تونس مكانتها كبيرة في الوطن العربي وفي قلوبنا.
1: شكرا لك، وأيضا أنت العزيزة الفنانة عبير عيسى، مديرة مهرجان المونودراما المسرحي دورته الرابعة، وأكيد أحلام كبيرة وانتظارات أكبر من خلال هذه الدورة والدورات القادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. تسلمي لي، شكرا كثير لاهتمامكم ولاتصالكم، أنا بشكركم من قلبي.
1: شكرا لك الفنانة عبير عيسى، مديرة مهرجان المونودراما للمسرح في دورته الرابعة. نواصل معكم لقاءنا المباشر، نسمع نغم ثم نعود. سونيا الهديوي طبعا معنا في الهندسة الصوتية. سونيا، نستمع إلى نغم ونعود.

0: يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. يسرى محنوش تعود إلى مهرجان قرطاج الدولي وعدت مشاركات أخرى وإن شاء الله قريبا في استضافة ليها معنا. نواصل لقاءنا المباشر على موجات الثقافية. حاضر معنا الآن الدكتورة والمهندسة الكيميائية والروائية والإعلامية اللبنانية التي تجمع بين التخصص العلمي الدقيق والإبداع الأدبي والخلفية الأكاديمية والمهنية للتعليم. حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم البيئية بفرنسا، خبيرة بيئية تتخصص في قضايا التغير المناخي والعدالة البيئية، وتعمل مستشارة ومدربة مدربة معتمدة للمفوضية الأوروبية في مجال البيئة وتغير المناخ لصناديق الاستثمار المشترك، ولديها عدد من الحضور في الميديا والظهور الإعلامي، حيث تظهر بشكل مستمر كخبير بيئي ومناخي على القنوات الإخبارية العربية والدولية، وتقدم طبعا تحاليل ودراسات حول الظواهر المناخية الحادة كالموجات الحارة، قضايا الاحتباس الحراري، وإلى جانب ذلك طبعا المسيرة الأدبية التي تقدمها، لديها عديد من المؤلفات المهمة، القراءة مثل منصة طبعا نجد رواية وجوه لا مرئية سنة 2024، رواية فرصة مع العالم الصادرة عن دار المرايا للثقافة والفنون بالقاهرة، تمزج بين قضايا العلم والوعي البيئي والتمكين النسائي، رواية العلبة، رواية العلبة التي كانت حاضرة في تونس من خلال مشاركتها في بيت الرواية مؤخرا لتقديم عملها روايتها العلبة. الدكتورة شادن دياب من لبنان موجودة في تونس، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لهذا التقديم السريع، أشكركم على ذلك.
0: نعم هو تقديم سريع وقليل في حقك الحقيقة،
1: سيرة لك.
0: نعم سيرة طويلة نصف ساعة، ممكن نبقى نتحدث عن سيرة الذاتية الخاصة بك ونكمل البرنامج دون الحديث إليك، ولذلك اقتصرت على بعض المعلومات الهامة. نعم شكرا لك على الحضور معنا على موجات الثقافية. الدكتورة شادن دياب طبعا مختصة كما قلنا مهندسة كيميائية، وأيضا لديها يعني رسم بالقلم سواء على مستوى الرواية على مستوى الشعر ومستوى الكتابة بصفة عامة، جمعتي بين العلمي والأدب.
1: نعم يجب أن أقول اليوم بأنني سعيدة بوجودي في تونس الخضراء، وبأنني أتكلم عن مسيرتي الثقافية بالإجابة إلى مسيرتي المهنية، والكلام عن الرواية الأخيرة التي كانت في استضافة بيت الرواية هذا الأسبوع، ورواية العلبة يحيى الذي رأى. أنا دائما هذا السؤال يعني يكرر، لماذا تكتبين وأنت عالمة وخبيرة في علم المناخ والبيئة؟ وهذا اللي دفعني أني في إن شاء الله قريبا أن أجيب على هذا السؤال، ولكن عن طريق كتاب جديد
0: ممتاز
1: اسمه دهشة الخلق وتجربة الإبداع. يعني
0: اسمه الكتاب
1: دهشة الخلق وتجربة الإبداع.
0: دهشة الخلق وتجربة
1: تجربة الإبداع.
0: ممتاز.
1: تجربة الإبداع. نعم.
0: هذا الكتاب سيكون قريبا، يصدر لك قريبا.
1: نعم سيصدر إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع، لأنني سئلت يعني
0: كثيرا سئلتي حول
1: كثيرا لماذا تكتبين وأنت عالمة، كيف نكتب الشعر ونحن علماء وأدباء. هو بيحاول يجاوب عن السؤال عن طريق مزج بين العلم وبين الأدب الحديث، أن كثير من العلماء كأينشتاين أو حتى داروين حاولوا شرح النظريات العلمية بالشعر، وداروين كتب مخطوطته عن النباتات وكان يكتب يعني الشعر فيها، أينشتاين كان شاعرا وهو يتكلم عن يعني عنده أبيات شعرية ترجمت من اللغة الألمانية حيث يتحدث أيضا عن النظرية النسبية بالشعر. لماذا نذهب بعيدا؟ نحن العلماء العرب والفلاسفة كان عندهم هذه النظرة الفلسفية والشعرية، وكانوا يمتهنون مهن الطب والرياضيات كابن رشد وابن سينا. فهي أظن أنها قبل ذلك كان كنا نجمع بين العلم والفلسفة والشعر، لا فصل بينهما. وبعد ذلك فصل بين يعني بين تيار العلم وتيار الشعر والأدب. لنقول مثلا هذا يذهب إلى اختصاص علمي والآخر إلى اختصاص أدبي، فحصلت تخصيص المهن، ولكن إذا نظرنا إلى البداية هي كانت واحدة.
0: نعم فعلا هو جميل هذا الجمع بين كما قلت الحديث عن المناخ، الحديث عن النجوم، الحديث عن الأقمار، فيه من الجانب الشعري وفيه من الجانب الذي يلهمك حتى تكتبين، يعني لا أستغرب ذلك أنا.
1: نعم نعم، أنا أظن اليوم يعني حتى القضايا الإنسانية أنا دائما بشبهها، إذا فهمت نحن الإنسان والمجتمع هو مكون من قوانين، قوانين المادة لا شيء يفنى ولكن يتحول، أي شيء في الحياة يعني نحن نتحدث عنه في أنك يعني فهمت مفاهيم الترموديناميك ممكن أن تفهمي أشياء كثيرة اجتماعية وأيضا سياسية، وبالتالي تعبري عنها بالشعر أو بالكتابة والأدب. الفوضى الخلاقة التي تسمح أيضا بالابتكار والإبداع هي نظام أيضا هي من النظرية الترموديناميكية أيضا. فهو فهم النظريات الترموديناميكية الحرارية يسمح لنا بفهم فيزياء العالم وبالتالي فيزياء الكتابة وفيزياء الابتكار وفيزياء الإبداع، والعلاقة مع الطبيعة أيضا هي ملهمة تسمح لنا بالكتابة عن القضايا الإنسانية، لأن الإنسان الآن بحاجة أن يعبر عن هذه القضايا وأبعادها بشكل آخر مختلف، بشكل يبعد عنه الجمود.
0: نعم، يعني تطرحين في مختلف كتاباتك الأبعاد الإنسانية وحضور إنسانية الإنسان فيما تكتبين، وهذا مهم جدا، يعني هناك رمزية فيما تقدمين.
1: أنا مثلا إذا أخذنا بعض الرواية الأخيرة العلبة يحيى الذي رأى، كان هناك دائما سؤال أطرحه عن أولا دور الصحفي، دور الإعلامي في إظهار الحقيقة، وإلى متى يعني ما نستطيع إظهاره لرؤية، يعني هي كان الموضوع كمان له علاقة بقدرتنا على رؤية الحقيقة نفسها ورؤية أيضا حدود هذه الحقيقة، لنقول أننا ربما في علب أو أننا ربما لسنا قادرين على الخلق بهذه الحرية. فيعني الهدف من والتأمل دائما هو يقول يعني في عبارة ليحيى اللي يقول أن نركب الدراجات ونحفظ ونأكل أورجانيك وبيو، ولكن تسقط علينا مثلا القنابل وبعد ذلك تجرب على أجسادنا اللقاحات، ومن يريد أن تكون البيئة نظيفة هو نفسه الذي يدمر البيئة، المجرم واحد. يعني دائما هنا في طرح كمان بعد فلسفي عن الحياة وعن المعادلة في الحياة وفي الوجود في العلبة. فرصة مع العالم يعني حاولت أن تطرح بعض الأسئلة لها علاقة بماذا لو حصل انفجار نووي وانتهى العالم، هل نستطيع إنقاذ البشرية على حد سواء في الشمال أو الجنوب في الشرق أو الغرب، وإذا امتلكنا الجواب في الغرب هل نعطيه للشرق؟ يعني في أسئلة مهمة يتعلم بالحدود الأخلاقية للعلم، بمفهوم الإنسانية الفلسفة لتدفع القارئ أيضا إلى التفكر في الوجود.
0: نعم مهم جدا طبعا. لو تحدثينا قليلا عن مشاركتك في بيت الرواية، كان لقاء وجلسة جميلة حول روايتك العلبة واستضافتك في بيت الرواية، وطبعا تجربة مهمة بالنسبة ليك.
1: نعم، أنا يعني سعدت بالوجود في بيت الرواية. أشكر الدكتور يونس لي يعني
0: يونس السلطاني. نعم
1: نعم السلطاني لاستضافتي، والدكتور منصف الوهيبي الذي الشاعر والروائي الكبير الذي سعى يعني حاورني عن العلبة، وأظهر أيضا هذا في حضور جمهرة من المشاركين في تونس الحبيبة. وهذا ساعدني أن يعني هي الحوار في يعني أنا ناقشت الرواية في مصر، وناقشت أيضا في المغرب، والآن في تونس. بالنسبة إلي هي النظرة الأخرى، النظرة التي يعطي عليها من ناحية المحلية التونسية إضافة يعني إضافة مختلفة أيضا عن المناقشات الأخرى، من ناحية البعد الذي وجد إليه، من أنها كانت كلمني كثير عن ملحمة جلجامش، طريق الرواية الجديد، يعني الطريقة في صياغة الرواية الجديدة، أنك تتفاعلي مع جمهور، لأنني أظن أننا يعني حتى في الوطن العربي التيارات المؤثرة في التفكير بتأثر أيضا على طريقة معالجة الرواية. فأنا أيضا اكتشفت من خلال الحديث والمناقشة أشياء جديدة في الرواية أنا لا أراها، يعني أنا لا أرى يعني أنت عندما تكتبي، وكانت هذه إشارة رائعة معه أنه يقول بي يعني جدا أعجبتني الأستاذ دكتور منصف لما قال إن العلبة يعني هي عبارة عن كاميرا التصوير الموجودة هي من تلاعبنا ككرة القدم، لأن الناس تنظر وتظن أن هم 22 لاعب الذين يلعبون، ولكن هي الكرة من تلاعبنا. هذا كما في الرواية، هي رواية في العلبة هي التي تلاعب الناس وتلاعب الشخصيات، وكانت هي في المركز علبة التصوير التي تكشف الحقيقة، والتي تحاول أيضا دفعنا إلى رؤية في أشياء ربما نحن لا نراها من ناحية الحروب، ما يحصل بعد الحرب، مشكلة اللجوء، مشكلة النساء أيضا. وكان في يعني أنا حاولت أطرح كمان موضوع مهم وقد أثير ذلك خلال هذه المناقشة عن الرضا المستنير في اللقاح على أجساد البشر، ولماذا نجرب على المستضعفين أو المنبوذين. بعد الثورة الفرنسية مثلا كان هناك تجارب كثيرة على عاملات الليل وكيف يمكن أن تكون حرا ونضع الناس في علب صغيرة، كان هناك إشارة أيضا إلى مدينة أمستردام. فكان الحوار بالنسبة إلي ككاتبة أغناني، لأنني استطعت أيضا أن أفهم هناك في أشياء تسقط في اللاوعي ثم تظهر على صفحات الكتابة، جعلتني أيضا أستنير بالكثير من التوجيهات وأيضا والمناقشة.
0: نعم، مهم جدا أن يكون عالم الكتابة هو عالم منفتح على الخيال، منفتح على الأفكار، منفتح حتى كما قلت على اختيارات الشخصيات والتلاعب بهذه الشخصيات في ما تقدمينه من كتابات. مهم جدا أكيد طريقة العمل التي تشتغلين عليها في كتاباتك للنصوص.
1: أظن أنه هي عبارة عنك أحيانا أنت يعني أنا دائما أقول لهم أن هناك الكتابة هي عبارة عن رسالة، يعني أنت كأنك تريدين أن تعبري يمكن بأغنية، تعبري بفيلم صغير، ممكن تعبري بمقالة عن رأي، والرواية وخصوصا نحن يعني كان وهذا كان نقطة نقاش أيضا خلال في وجودنا في بيت الرواية، إن دور الرواية العربية اليوم إنها يجب أن تكون لها دور توثيقي.
0: نعم.
1: وتتكلم أيضا عن هذه الحقبة من التاريخ، لأننا ربما بعد سنوات وبعد ربما فترة وجيزة من تقدم الذكاء الاصطناعي، تقدم التكنولوجيا، نختفي، وإذا لم يكن هناك توثيق لما يحصل الآن ستضيع ذلك. التاريخ له دور، ولكن الرواية والحكاية تبقى، يعني إحنا دائما جداتنا وأجدادنا كانوا يحكون لنا الحكاية ويروي لنا القصص، وتبقى ألف ليلة وليلة رغم ذلك. فهي عبارة أن إحنا نحكي حكايتنا، ولكن نسرد حكايتنا بطريقتنا حتى تبقى، لأن ربما لا نكون موجودين بعد ذلك.
0: نعم فعلا مهم جدا. الآن من فرصة طبعا في لقانا معك هذا الصباح للحديث على المناخ باعتبارك مهندسة كيميائية وأيضا باحثة في هذا المجال، وأصبحت قضايا التغير المناخي والبيئة محور من المحاور الأساسية في الحياة اليومية للإنسان.
1: البيئة، يعني أنا أريد أن أقول بأنه دايما البيئة هي قضية اجتماعية وقضية إنسانية موجودة، ونظهر نشهد اليوم يعني تحولات مناخية كبيرة جدا في العالم العربي تؤثر على صحة الإنسان، تؤثر على فعاليته، ونرى الآن ما يحصل الآن في أوروبا من مشاكل متعلقة بتغير المناخ. ولكن العالم العربي هذه المشاكل الموجودة بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية وبالإضافة أيضا إلى ما يحصل من مواضيع حروب تضيف على كاهل المواطن العربي أيضا وعلى كاهل الحكومات والسياسات العربية أيضا مسؤولية كبيرة ربما لم نكن يعني محضرين لها بشكل يعني بشكل واضح، رغم أننا كانت الدول العربية قامت مثلا قمة في شرم الشيخ وفي دبي وفي مراكش في المغرب قمة كوب 22، فبس هي الآن أنت عندك للتكيف مع تغير المناخ أنت تحتاج إلى قدرات، إلى مشاريع، إلى استثمارات، إلى أيضا الإعلام العربي، وبذلك أنا موجودة الآن في تونس باستضافة الاتحاد وراديو إذاعات العربية الأسبوع، وأشكرهم على ذلك، إنك أنا يعني في دورة تدريبية للإعلاميين العرب على موضوع مهم جدا هو الإعلام المناخ، لأن نحن اليوم محتاجين أيضا نتكلم مع الشعوب العربية والمواطن العربي بطرق مبسطة، نحاول أن نوضح له أين نحن الآن، نحاول أيضا أن نساعد الحكومات وصناع القرار في توضيح كيف يمكن جعل هذه الصحافة البيئية لها دور باستخدام أدوات معاصرة كالذكاء الاصطناعي، كأيضا القضايا المهمة التي تهم الشارع العربي، وكيف نتكيف مع تغير مناخي يمكن أن يغير حياتنا بشكل يعني سريع جدا وجذري.
0: نعم مهم جدا الحديث كما قلت عن المناخ، الحديث عن البيئة، وطبعا خلال اشتغالاتك في هذا المجال، اشتغالاتك على المناخ ودراساتك، يعني أكيد هناك بحث أيضا، كما هناك طرح القضايا البيئية والمناخية هناك بحث عن حلول لذلك.
1: نعم هي الموضوع اليوم موضوع المناخ، يعني انا دائما يعني اقول لهم وهي يعني يجب علينا ان نتكيف الان، لا نستطيع ان نعيد عقارب الساعه لبدايتها، ولكن هلا نحن نتكيف في الديسكور، نتكيف في طريقه المعيشه، ربما لا يجب علينا اذا ما كان عندنا القدره الاستثماريه الكبرى لوضع حلول صعبه وجذريه تتطلب منا استثمارات هائله، ان يعني نستنبط، وهذا ما اريد ان نستنبط من البيئه، يعني كان عند الان احد الصحفيين ورايت ذلك فكره رائعه كحلول مثل يعني البناء في جنوب التونسي، استخدام الاجر الذي ماده عازله كانت تستخدم منذ القديم في بناء البيوت للعزل الحراري، لأن مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تصبح غير مطاقة، فأنت حتبني بشكل معماري مختلف، ولكن ممكن أن ننظر ما يحصل قبل يعني، وكيف الناس كانت تعيش في هذه المدن في ارتفاع درجات حرارة عالية، أو حتى كيف يمكن أن نتعايش مع هذه الطبيعة ونستنبط طرق جديدة أيضا للمعيشة، نحاول أن نتكيف ولكن بالتماهي هي كلمة التماهي مع الطبيعة، أن نستنبط هذه الأفكار ربما يساعدنا على التكيف.
0: فعلا مهم جدا طبعا الحديث عن هذا العالم، وهو عالم مثير الحقيقة، ويعني اشتغالاته طويلة ومتعدة دكتورة شادن.
1: اليوم ما يهمني أظن أنه يهم اليوم الإعلام هي المعرفة، المعلومة مهمة يعني هي أنك من يملك المعلومة اليوم هو القادر على التغيير وقادر على التحدي وقادر على بناء يعني مستقبل يليق به. فهي المعرفة والمعلومة. فاليوم نحن عندنا يعني مسؤولية كبيرة لنقل المعرفة، تجهيز الجيل القادم، تجهيز جيل الصحفيين والإعلاميين العرب بالمعلومة. كيف يمكن، يعني دائما أقول لهم في مشكلة بيئية صحيح، ولكن يجب الحذر، عدم يعني تؤخذ بحذر جدا، يعني ديبانسيت، يعني بالتقاطها بحذر جدا، لأنه ممكن تحصل خوف بيئي عند الناس، وهذا يعني في الاستجابة خوف بيئي حصل كثير. موضوع البيئة يصير عندهم خوف، في فرنسا عندنا 10% عندهم قلق بيئي، مرض هذا نفسي. فيعني تتكلم عن البيئة ولكن بطريقة تفتح لهم المعرفة، تساعدهم في إيجاد الحلول، أن نتكيف وأنها ليست نهاية العالم. يعني أنت كمان تساعد أن السياسات والبيئية المحلية كيف يجد الطريق لتكيف، ما حصل، ما هي القضايا المهمة. يعني أظن أننا اليوم يجب أن يعني يكون في حوكمة بيئية، سياسة محلية قادرة اليوم على الأخذ بعين الاعتبار بكل هذه المكونات.
0: نعم، جميل هذه المراوحة بين العلم وبين الأدب. جميل هذه المراوحة على المباشر على موجات الثقافية. دكتورة شادن، نعود طبعا الحديث معك بعد العلبة، عمل جديد، دهشة الخلق وتجربة الإبداع، سيكون هذا الكتاب قريبا؟
1: نعم، إن شاء الله خلال آخر أسبوع سيصدر هذا الكتاب.
0: خلال يعني بعد أسبوع من الآن.
1: نعم، الآن حيكون على دار الأنجلو المصرية في القاهرة، وهي من أقدم دور النشر التي أسست في عام 1915. وهو كتاب أكاديمي، يعني مش أكاديمي، هو كتاب أنا أحبه أنه يعني ليس معقدا وليس يتراوح بين الاثنين يعني. وهذا الكتاب إن شاء الله حيكون خلال الأسبوع القادم، يكون على صفحات دار الأنجلو المصرية، متوفر بنسخة إلكترونية لتسهيل أيضا يعني الاطلاع عليه حتى لو ما كنا في مصر، وإن شاء الله يكون في المكتبات قريبا.
0: نعم، إن شاء الله قريبا، وإن شاء الله مبروك هذا الإصدار الجديد.
1: شكرا لكم.
0: نعم، شكرا لك على هذه المداخلة الهامة والجميلة معك دكتورة شادن دياب، وإن شاء الله إقامة طيبة في تونس. نعشي إذا كان قمت بعض الزيارة للأماكن السياحية في تونس أم لم يتسنى لك ذلك.
1: لم يتسنى لي، يعني قبل قليل كنت أتكلم أقول لهم يجب علي أن أتجول قليلا في الأماكن الجميلة في تونس الحبيبة، وإن شاء الله تكون لنا فرصة للتعرف على تونس أكثر بإذن الله. أشكركم لاستضافتي.
0: نعم، شكرا لك دكتورة شادن دياب، حديثنا كان معك على حضورك في تونس من خلال مشاركتك في بيت الرواية، من خلال رواية العلبة التي قدمها الشاعر والكاتب منصف الوهيبي، ومن تنظيم مدير بيت الرواية يونس السلطاني. وأيضا طبعا ما زلت لك بعض الأيام في تونس، نتمنى أن تزوري الأماكن السياحية على الأقل قريبا هنا في تونس، حتى تستمتعي أيضا بجمالية المناخ والنجوم والأقمار في وتقدمين ربما بحثا أو دراسة جديدة تجمع بين السحر والشعر الجميل والجمالي في طبيعة في تونس.
1: إن شاء الله، شكرا لاستضافتي، شكرا لكم، وأتمنى لكم يوما جميلا وسعيدا. شكرا
0: لك دكتورة شادن دياب من لبنان، حاضرة هذه الأيام في تونس على هذه المداخلة. نوصل لقائنا، ختام لقائنا اليوم من برنامج المشهد الثقافي، تحياتنا في ساعة عشري سونيا هديوي، كوثر حجري، وعبد اللطيف حاج علي، أجمل تحية فاتن الصالحي، إلى اللقاء.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
1: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال، تحية لكل من يتابع موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد الأسبوعي من جدل المقال اللي ينطلق معكم الآن ويتواصل إلى الواحدة ساعة من الزمن وجولة في أبرز المقالات المختارة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الحوار والنقاش حول مضامين عدد من المقالات التي تتناول قضايا ثقافية متنوعة مع ضيفتنا الكاتبة والصحفية المختصة في الشؤون الثقافية وفي فنون التشكيلية والفنون وفنون الصورة بشرى بن فاطمة في ركن مقال على مقال. قبل هذايا باش يكون الموعد بعد قليل في ركن ما كتب وجولة سريعة في بعض المقالات لهذا الأسبوع سواء كانت في الصحافة الوطنية التونسية أو كذلك في الصحافة العربية، ركن صورة بألف كلمة، واليوم نتحدث عن الفنانة ريم البنا ومقال كتب حولها في منصة رمان الفلسطينية، وكذلك في ركن منصات ثقافية نتعرف على ما جاء في النشرية الشهرية الفرنسية فيلوزوفي والتي تناولت في مجمل يعني عناوينها هذا الشهر والذي من خلاله تكمل العدد 200 من إصداراتها، العدد 200 هدايا فيه ترك مجال لطرح الأسئلة، هكذا تحدثت مجلة فيلوزوفي الفرنسية هذا الشهر. تحية للفريق اللي معانا اليوم، سونيا الهدياوي في الإخراج التقني، كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، نفيس العشري في تنسيق لقاءنا اليوم، معك محمد البلطي من أمام الميكروفون، ونذهب مباشرة إلى الركن الأول.
0: ما كتب
1: نبدأ بالمغرب، الجريدة التونسية جريدة المغرب، ومقال بعنوان المنصة الرقمية للدعم الثقافي من الإنجاز إلى الاختبار لليلى بورقعة، وتم تناولت في هذا المقال الخطوة التي اعتبرتها نوعية والتي تهدف إلى تحديث الإدارة الثقافية التونسية، حيث يعني تكون هذه المنصة كبوابة موحدة تجمع مختلف مجالات الفنون والتراث والأداب والموسيقى والسينما والفنون التشكيلية وغيرها، ومن خلالها الوزارة الثقافة تسعى من خلال هذا المشروع إلى إرساء نموذج جديد في إدارة الدعم يعتمد على الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك عبر توفير فضاء إلكتروني يسمح للمستفيدين سواء أشخاص طبيعيين مؤسسات أو جمعيات بإيداع ملفاتهم ومتابعة مسارها بشكل دقيق. وعلى الرغم من أهمية هذا الإنجاز، تقول كاتبة المقال، يظل التساؤل الجوهري حول قدرة هذه المنظومة على إحداث تحول حقيقي نحو سياسات ثقافية أكثر فعالية، أم ستظل مجرد وسيلة تقنية لإصدار أرقام وتقارير سنوية. وهذا بطبيعة الحال

هذا الأسبوع بعنوان: هل أثرت الضغوط المالية واللوجستية في برمجة ستينية مهرجان قرطاج والحمامات الدوليين؟ المقال في الصباح لنجلة قموع، والمقال أثار الإعلان عن برامج مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين في دورتهما الجديدة انتقادات واسعة بسبب التوجه نحو عروض تجارية والاعتماد على اختيارات فنية تفتقر إلى التجديد، وهو ما يعزى إلى الضغوط المالية واللوجستية التي تواجه وزارة الشؤون الثقافية وفق صاحبة المقال. وتقول: تفتقر البرمجة إلى التنوع الفني المطلوب، حيث لوحظ تغييب التجارب الفنية الجادة والاعتماد على أسماء متكررة، إضافة إلى ضعف الحضور الفني التونسي المبدع لصالح مشاركات عربية وأجنبية لا تتماشى بالضرورة مع خصوصية المهرجانات، وفق صاحبة المقال. ويضع هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول فلسفة المهرجانات الوطنية وقدرتها على تحقيق التوازن بين الإكراهات الاقتصادية وتقديم محتوى ثقافي وفني يرتقي بذائقة الجمهور بعيدا عن منطق تعبئة الفراغات. نذهب إلى الساحة العربية الآن ونفتح باب الصحافة العربية الثقافية من بوابة صحيفة العرب اللندنية، وهذا المقال بعنوان: حين تأخذ الذاكرة مكانا. ولكن هذا المقال لبشرى بن فاطمة يتناول المعرض الفوتوغرافي حين تأخذ الذاكرة مكانا المقام في تونس بمشاركة 5 فنانات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويبرز المقال انتقال التصوير الفوتوغرافي في أعمال الفنانات من مجرد تسجيل الواقع إلى وسيلة فنية تستكشف الذاكرة والهوية وعلاقة الإنسان بالمكان، وتحول الفنانات الصورة إلى مجال التأمل في أثر الزمن وفي كيفية تشكل الحاضر تحت تأثير الماضي. ويركز المقال على خصوصية المقاربة النسائية في هذه الأعمال، حيث تصبح الصورة مساحة لرصد الأثار الإنسانية واستكشاف معاني الحضور والغياب وهشاشة العلاقة بين الإنسان والزمان والمكان. نذهب إلى مقال آخر في جريدة القدس العربي بعنوان: بين أم كلثوم ومايكل جاكسون معركة الأطلال لشهد الراوي. وتتناول فيه فيلم الست بوصفه تجربة تتجاوز السيرة الذاتية التقليدية لأم كلثوم، إذ يعتمد أسلوب سردي يقوم على تفكيك الزمن وإعادة تركيبه بما يشبه طريقة عمل الذاكرة الإنسانية، ويجعل المشاهد شريكا في بناء الحكاية بدل الاكتفاء بتلقيها. ويؤكد المقال لشهد الراوي أن الفيلم لم يسعى إلى هدم أسطورة أم كلثوم أو تمجيدها، بل إلى تقديمها بوصفها إنسانة عاشت لحظات القوة والضعف والنجاح والخسارة، وهو ما يمنح الشخصية بعدا أكثر قربا من الجمهور. ويخلص إلى أن العمل لا يكتفي باستعادة تراث أم كلثوم، بل يقدم نموذجا جديدا لفن السيرة السينمائية، قادرا على جذب الأجيال الجديدة وإعادة اكتشاف الرموز الفنية، مثل ما هو دارج كثيرا في عديد من الأعمال السينمائية التي تناولت سير الفنانين مثل مايكل جاكسون، والذي كذلك الفيلم حوله يثير كثيرا من الكلام في الفترة الأخيرة. نذهب إلى علاقة الفن أو الذكاء الصناعي بما يروج حاليا من إنتاجات عبر الذكاء الاصطناعي. وهناك مقال في جريدة القدس العربي كذلك لسهيل كيوان بعنوان، وهو ربما يبتعد عن التعريف أو التسمية التقليدية الذكاء الصناعي، يسميه الذكاء الصنعي، هل سيوحد مشاعر الأمم؟ ويناقش الكاتب الكيفية التي يفتح بها الذكاء الاصطناعي أفاقا جديدة أمام ترجمة الأغاني، بعد أن ظلت لسنوات من أكثر الفنون صعوبة في النقل بين اللغات، لأن ترجمة الكلمات كانت تفقدها اللحن أو موسيقى اللغة. ويرى أن
التقنيات الجديدة لا تقدم ترجمة تقليدية، بل تمنح الأغنية حياة جديدة بلغات مختلفة مع الحفاظ على صوت مؤديها وروحها. ويشير المقال إلى أن الذائقة الموسيقية تتشكل عبر اللغة والبيئة منذ الطفولة، ولذلك

فإن إتاحة الأغاني العالمية بلغات المستمعين قد تنشئ أجيالا أكثر انفتاحا على ثقافات الآخرين، فيستمع الطفل العربي إلى الأغاني الكورية أو الصينية أو الهندية بلغته، كما يستمع الطفل الأوروبي إلى أغاني فيروز وأم كلثوم عبد الحليم بلغته، مما يوسع آفاق التذوق الفني. وهذا نابع من تجربة يعني حدثت في علاقة بأغاني أم كلثوم، يعني أم كلثوم بصوتها تغني باللغة الألمانية، وهذا فريد من نوعه، لكن إذا توقف عند هذا الحد، حتى ربما إذا تجاوز هذا الحد يعني قدرة الذكاء الاصطناعي على صناعة الأغنية بشكل يكاد يكون ملامس لصوت أم كلثوم وبصمتها الصوتية، فإن ذلك سيكون محل جدل كبير، وهو ما حدث فعليا في علاقة أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي أو إنتاج صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي. سنستمع إلى هذا المقطع لأم كلثوم يعني إنتاج بالذكاء الاصطناعي لصوت أم كلثوم لأغنية تثير كثير من الجدل في الساحة الفنية المصرية في المرحلة الحالية. نستمع إلى هذا المقطع البسيط ثم نعود.

0: كان هذا صوت أم كلثوم، ولكنها تغني أغنية بالذكاء الاصطناعي، يعني بصمة صوت أم كلثوم ولكنها تغني أغنية جديدة بطريقة الحديثة، وهذا الأمر يثير كثير من النقاش داخل الساحة الفنية المصرية، ويمكن بطبيعة الحال أن يثير النقاش بشكل عام، بما أنه يمكن الآن باعتماد الذكاء الاصطناعي إنتاج موسيقى وإنتاج أغاني عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهو موجود على مثلا منصات أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب، وتلقى هذه الأغاني رواج كبير ونوع من الاهتمام لدى المتابعين، وهذا ما يطرح مسألة حقوق الملكية الفكرية وكذلك دور الفنان والموسيقي مستقبلا في علاقة بنوعية هذه الانتاجات التي بدأت تنتشر بشكل نافت على وسائل التواصل الاجتماعي. دعنا من الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم الآن ربما للتحيل على المستمعين ومحبي الموسيقى، لنذهب إلى طرح السؤال الأهم والذي طرحه الكاتب والصحفي هارون الصبيحي في القدس العربي كذلك، وسأل العرب والذكاء الاصطناعي أين نحن من المستقبل. وهنا تناول الكاتب موقع العالم العربي في سباق الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن هذه التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد والتعليم والصناعة والإعلام، وأن الدول التي تستثمر فيها اليوم ستكون الأكثر تأثيرا في المستقبل، ويرى أن معظم الدول العربية ما زالت في موقع المستهلك للتقنيات بدلا من المشارك في إنتاجها وتطويرها. وهنا يشير المقال إلى أن امتلاك بنية تحتية رقمية وتطوير التعليم والبحث العلمي والاستثمار في الكفاءة البشرية تمثل شروطا أساسية للحاق بهذا التحول، كما يلفت إلى أن بعض المبادرات العربية تبعث على التفاؤل لكنها لا تزال محدودة مقارنة بحجم المنافسة العالمية وسرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وينتهي الكاتب إلى أن مستقبل العرب في هذا المجال يتوقف على الانتقال من الاستهلاك إلى الابتكار ووضع استراتيجيات طويلة المدى تقوم على دعم البحث العلمي. في جوانب أخرى من ركن ما كتب هذا الأسبوع سنتحدث عن كرة القدم، ولكن بمنظور آخر. كرة القدم أداة للسلطة أم للشعب؟ هذا ما لم تحسمه الرأسمالية، هذا مقال في العربي الجديد، ويتناول المقال التناقض الذي تعيشه كرة القدم بوصفها لعبة نشأت في أوساط الطبقة العاملة وسهلة الممارسة، لكنها تحولت مع الزمن إلى صناعة رأسمالية ضخمة تتحكم فيها الاستثمارات الكبرى وحقوق البث والرعاية، مما غير طبيعة الأندية وعلاقتها بجماهيرها. ويستعرض الكاتب التحولات التاريخية التي نقلت كرة القدم من نشاط اجتماعي تعاوني إلى سلعة عالمية، وبين أن البث التلفزيوني وتحرير سوق انتقالات اللاعبين وتزايد الاستثمارات جعلت الأندية علامات تجارية. وناقش المقال المفارقة بين الشعبية الواسعة لكرة القدم وهيمنة رأس المال عليها، وتساءل عما إذا كانت اللعبة ما تزال ملكا للجماهير أم أصبحت أداة في يد القوى الاقتصادية. ويخلص المقال إلى أن كرة القدم لا تزال تحتفظ بجذورها الشعبية، لكنها أصبحت في الوقت نفسه تعكس تناقضات النظام الرأسمالي الذي حولها إلى واحدة من أكثر الصناعات ربحا في العالم. ولذلك نشاهد عند حالات الهزائم أو الانتصارات مدى تأثير ذلك على الشعوب، ولكن هذه الزاوية، زاوية تأثير الانتصارات والهزائم على الشعوب، يتناولها كرم نعمة في مقال آخر في جريدة العرب بعنوان الحشود من وزن الثور إلى قطيع الوهم. مقال مميز جدا، ويتناول فيه مفهوم الحشود وتحولها من قوة جماعية قد تنتج معرفة إلى كتلة تنقاد للعاطفة والغرائز. ويبدأ الكاتب بحادثة عالم الإحصاء البريطاني فرانسيس جالتون عام 1906، حين اكتشف أن متوسط تقديرات 800 شخص لوزن ثور كان قريبا جدا من الوزن الحقيقي، ما أدى إلى ظهور فكرة حكمة الحشود. لكنه يوضح أن هذه الفكرة ترتبط بحشود من أفراد مستقلين لا بجماعات تذوب فيها شخصية الفرد. ويقابل الكاتب ذلك بأفكار غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير، حيث يرى أن الحشد عندما يتحول إلى كتلة عاطفية يفقد أفراده قدرتهم على التفكير المستقل وتتحكم فيه الغرائز الجماعية. ويستعيد كرم نعمة حادثة روتها الروائية دوريس ليسينغ عن إعدام ثور في روديسيا بعد قتله حارس أسود، وأوضح أن ضغط الجماعة والهياج الجماعي يمكن أن يدفع أشخاصا عاديين إلى سلوكيات قاسية وهمجية. وينتقل المقال إلى مظاهر الحشود في العصر الحديث، خاصة في ملاعب كرة القدم، حيث يتحول التشجيع إلى تعصب جماعي قد يؤدي إلى العنف والتخريب، مستشهدا بمخاوف الشرطة البريطانية من انفلات الجماهير أثناء مباريات كأس العالم. ويربط الكاتب بين حشود الملاعب والحشود الطائفية والسياسية، مشيرا إلى استخدام مفهوم الحشد في العراق، الحشد الشعبي، لتبريد تشكيلات مسلحة طائفية، ولأثر ذوبان الفرد داخل الهوية الجماعية على تراجع المسؤولية الأخلاقية، بالإضافة إلى مسألة الحشد الرقمي التي أصبحت توجد كذلك عبر المنصات التواصل الاجتماعي، حيث تؤدي الخوارزميات إلى انتشار التفاهة وصناعة مؤثرات جماعية تمنح بعض المحتويات شعبية واسعة على حساب التفكير النقدي. وأعتبر أن هذا المقال مهم جدا، خاصة لزميلتي كوثر، سأرسل لك بعد قليل كوثر الرابط لتطلع على مقال كرم نعمة في علاقة بمسألة التأثير الجماعي أو الحشد الرقمي الجماعي الذي يؤثر بشكل لافت في علاقة باستقلالية الفكر وقدرة الإنسان على أنه يفكر منفردا بعيدا عما تفكر به الجماعة. ننهي ما كتب بمقال حول غسان كنفاني في ذكرى وفاته بعنوان غسان كنفاني، السؤال بين الحركة والفضيلة، وهو المقال لتغريد عبد العال، تناقش معنى السؤال في فكر وأدب غسان كنفاني، وتميز بين السؤال الحي الذي يفتح أفاق التفكير والسؤال الذي يفقد قيمته عندما يتحول إلى صيغة مكررة تكتفي بإعادة إنتاج الإجابات الجاهزة. وترى الكاتبة أن كثيرا من الأسئلة المطروحة اليوم حول كنفاني تصدر عن مثقف يسعى إلى فصل النص عن الواقع ويعامل الثقافة بوصفها مادة للاستهلاك لا أداة للاشتباك مع التاريخ. وترى الكاتبة أن تصنيف كنفاني بوصفه مجرد كاتب أدب مقاومة يختزل مشروعه الفكري، لأن كتاباته تتجاوز التصنيفات الجاهزة وتسعى إلى كسر الفصل بين الجمالي والسياسي وجعل الثقافة جزءا من معركة الوعي. ويخلص المقال إلى أن استعادة غسان كنفاني ليست استذكارا للماضي بل اختبارا لطبيعة أسئلتنا اليوم، مؤكدة أن الثقافة عند كنفاني لا تكون ذات معنى إلا إذا دفعت القارئ إلى اتخاذ موقف، وأن السؤال الحقيقي يظل مفتوحا على التفكير والفعل لا على الطمأنينة والإجابات الجاهزة. عندما نستمع فعليا إلى كنفاني عندما يتحدث نفهم لماذا يعني أخذت تغريد عبد العال في هذا المقال هذه الزاوية، زاوية السؤال عند كنفاني. نستمع إليه في حوار نادر له مع صحفي أسترالي في فترة ذروة المقاومة الفلسطينية. أولا سنفهم كثيرا أن الزمن لم يتغير كثيرا والحوادث لم تتغير كثيرا، وأن ما يتحدث عنه كنفاني هو ما يحدث الآن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الأراضي الفلسطينية وفي جنوب لبنان كذلك، وأن غسان كنفاني مسكون بالأسئلة أكثر من مسكون بالإجابات، وبالتالي فهو كثيرا ما تجد هذه النوعية من الشخصيات المثقفة التي فعلا تدرك ما معنى أن يكون لديك قدرة على طرح السؤال أكثر من قدرة على الإجابة على الأسئلة. التسجيل بالإنجليزية، ولكن سأقدم بعد نهايته ملخص لما قاله كنفاني في بعض الكلمات.
1: You don't mean exactly peace talks. You mean capitulation, surrendering.
2: Why not just talk? Talk to the Israeli leaders.
1: That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean?
2: Talk about the possibility of not fighting.
1: Not fighting for what?
2: Talk to stop fighting, to stop the death and the misery, the destruction, the pain.
1: The misery and the destruction and the pain and the death of whom?
2: Of Palestinians, of Israelis, of Arabs.
1: Of the Palestinian people who are uprooted, thrown in the camps, living in starvation, killed for 20 years, and forbidden to use even the name Palestinians.
2: They're better that way than dead, though.
1: Maybe to you, but to us, it's not. To us, to liberate our country, to have dignity, to have respect, to have our mere human rights, is something as essential as life itself.
0: في أسئلة الصحافي الأسترالي كان يركز كثيرا في علاقة في سؤاله لكنفاني على مسألة التوازن، أو يحاول أن يجد ذلك التوازن بين الضحية والجلاد، بمعنى أنه لماذا لا تتحاورون مع الإسرائيليين؟ يجيبه أنه مع من نتحاور، مع من يغتصب الأرض. كذلك مسألة تدقيق للضحية وتأكيد كنفاني على أن الشعب الفلسطيني هو الضحية ويجب أن يقاوم من أجل استعادة أرضه، وهي تقريبا نفس الوضعية التي نعيشها الآن. وكأن غسان كنفاني يجيب على أسئلة الصحافي في 2026، ولكن ربما لا يوجد غسان كنفاني بيننا الآن، بالعكس ربما من مخول لهم للمقاومة والإجابة على هذه الأسئلة، خاصة من تصنيف غسان كنفاني على مستوى الفكري والإيديولوجي، هم الآن يعني منكفئون على أنفسهم للأسف الشديد. نذهب مباشرة الآن إلى ركن صورة بألف كلمة.
3: صورة بألف كلمة. صورة بألف كلمة.
0: الصورة توجه هذا الأسبوع للفنانة ريم بنا، وفي ربط مع مقال موجود في مجلة رمان الثقافية الفلسطينية بعنوان ريم بنا كوني عيون القدس. وهذا المقال لمحمد قعدان، ويتناول فيه تجربة الفنانة الفلسطينية ريم بنا بوصفها أحد أبرز الأصوات التي أعادت إحياء أغنية المقاومة من خلال تلحين قصائد الشعراء الفلسطينيين، ولسيما راشد حسين، وربطها بالواقع الفلسطيني المعاصر. ويرى الكاتب أن ريم لم تكتفي بأداء الأغنية الوطنية، بل منحتها بعدا جديدا يجمع بين الذاكرة والتجربة الحية، ويؤكد أن أعمالها أسهمت في تجديد أغنية المقاومة بعد مرحلة اتفاقيات أوسلو. وهنا يستعرض المقال نشأة ريم بنا في الناصرة وتأثرها بوالدتها الشاعرة زهيرة صباغ، وبالتراث الموسيقي العربي وبكتابات غسان كنفاني، ثم دراستها في موسكو، وبين كيف تداخلت تجربتها الفنية مع وعيها الوطني منذ بدايتها، كما يبرز استمرار التعاون بينها وبين والدتها، وتحول الفضاء العائلي إلى مصدر للإبداع الثقافي المرتبط بالقضية الفلسطينية. ويتوقف الكاتب عند مواقف ريم بنا العملية، مثل غنائها للأسرى والشهداء، ورفضها تقاضي أجر من الحفلات المخصصة لهم، ومنعها من دخول غزة، معتبرا أن هذه المواقف تعكس فهمها للفن بوصفه التزاما أخلاقيا وسياسيا لا مجرد ممارسة جمالية. ويخلص المقال إلى أن صوت ريم بنا أصبح جزءا من الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وأن تجربتها جسدت تلاحم الفن بالمقاومة، وجعلت الأغنية وسيلة لحفظ الهوية ومواجهة الاستعمار الصهيوني. ريم بنا في صورة بألف كلمة لهذا الأسبوع. نستمع إلى صوتها في هذه الأغنية ثم نعود مباشرة بعد ذلك.

0: مقال على المقال، مقال على المقال.
1: نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في جدل المقال، ونذهب مباشرة إلى مقال على المقال وقراءة في وتحليل لبعض المقالات التي اخترناها هذا الأسبوع، والتي سنتناول بداية فيها مسألة الكتابة حول أو في دوائر الفصول، ونتحدث عن فصل الصيف. هنا مقال أول لسناء عبد العزيز في العربي الجديد: الصيف كما رآه الأدب، موسم الطفولة والجنون والفقد. وألحقته كذلك بمقال صدر هذا اليوم في الشرق الأوسط، مقال بعنوان الصيف الحارق، كيف انعكس في نصوص كتاب فرنسيين، وهو يتزامن كذلك في علاقة بموجة الحر التي تجتاح أوروبا وخاصة فرنسا في الآونة الأخيرة. هذا المقال لأنيسة مخالدي في الشرق الأوسط. قبل ذلك أرحب بضيفتي وبالكاتبة والصحفية المختصة في الشؤون الثقافية وفي الفنون التشكيلية وفنون الصورة بشرى بن فاطمة. بشرى، أهلا وسهلا بك.
2: وتحياتي لك وكل مستمعي بعتون الثقافية.
1: شكرا لك. سأسألك أولا على المقال الذي ذكرته في بداية الموعد هذا الأسبوع، مقالك الصادر هذا الأسبوع، وأردت ربما تعقيب من خلالك وتوضيح للإطار الذي جاء فيه هذا المعرض.
2: نعم، هو طبعا المعرض يعتبر من الأحداث الثقافية اللي تعد معناها مركزة على الذاكرة ومركزة على فكرة الذاكرة وطريقة توظيفها جماليا وفنيا من خلال مثل ما ذكرنا خمس رؤى، خمس مشاريع بصرية فوتوغرافية تندرج طبعا في إطار مشروع الستوري تيلينج أو القصص النسائية التي تخرج من إطارها الشخصي إلى الإطار الجمالي والبصري. طبعا الحدث اللي نظمه مركز بيسات ألنوف في تونس من 26 حتى أعتقد يستمر حتى 12 من شهر جويلية الحالي. وطبعا هو عنوان متكامل من تنظيم مشروع هيرلانس ريزيلانس أند ريفليكشن كانديد، وبالشراكة طبعا مع أسف كانديد. ومثل ما ذكرت طبعا سناء فاروق القيمة على هذا المعرض، هي مشاريع بصرية تبحث في رؤى فنية فوتوغرافية تنبش في الذاكرة وتحول ذاكرة المكان التي تتحول عبر الزمن إلى ذاكرة تعيش في الفنان وتعيش أيضا في المتلقي. وهي طبعا تجارب للمغربية أمل متوكل، الليبية أميرة النعال، السورية لميس كوجان، واللبنانية رولا خياط، والتونسية سيرين باروني. وهي فكرة الذاكرة والانتماء، الظهور والفقدان، والعلاقات الإنسانية المعقدة اللي تجادلت فيما بينها من خلال المعاش ومن خلال الوقائع، من خلال الحروب، من خلال تأثير طبعا الذاكرة على مستواها المختلف والمتجادل في سؤال الحضور والوجود والسؤال المنساب والمنفلت من ثقوب الواقع والفعل الزمني. كاستمرارية بين الذات والعالم.
1: نعم، وجميل جدا هذا اللقاء العربي، وهذا ربما الفسيفساء العربية في علاقة بالصورة، وكذلك في علاقة بالصورة، قراءة الصورة في واقعها.
2: نعم، وهي يعني للإشارة أن كل تجربة تحكي فعلا مشروع مميز بحد ذاته. هذا المعرض مستمر، وإن شاء الله يعني كل متلقي يعمل طلع كيف مخوله على هذا المعرض. نعم.
1: نذهب إلى مقالات هذا الأسبوع ونتحدث عن الفصول، ونتحدث عن فصل الصيف بالذات في علاقته سواء خاصة بالأدب. ومقال هذا الأسبوع بعنوان الصيف كما رآه الأدب، موسم الطفولة والجنون والفقد لسنة عبد العزيز، وتناولت فيه حضور الصيف في الأدب بوصفه أكثر من فصل من فصول السنة، إذ يتحول إلى حالة شعوريه تتراوح بين الفرح والحريه من جهه، والجنون والفقد والموت من جهه اخرى. وتوضح الكاتبه كيف استخدم الروائيون الصيف ليعبروا عن تجارب انسانيه متباينه من الطفوله والذكريات الى العنف والاغتراب. هل فعلا مهم جدا تفصيلة الفصول أو قراءة الفصول في علاقتها بالأدب؟ يعني هل هذه الأهمية الكبرى مثل ما ذكرت سناء عبد العزيز؟
2: أكيد طبعا، هو الصيف كمرحلة يعني لا تعتبر مجرد وحدات زمنية تستخدم أو تخدم مسار الأحداث، بالعكس هي أنساق رمزية، هي منظور فلسفي، هي معناها تصورات تضع الكادر والإطار الكامل لفكرة التعبير الداخلية في النصوص الروائية. وهنا أذكر أنه ليس الأدب فقط كعربيا أو عالميا في الشعر أو في الرواية ضمن فكرة الصيف، حتى الموسيقى، حتى الفن التشكيلي، وحتى السينما استخرجت الصيف من تفاصيله لتعبر كفصل إلى تعبيراتها الخاصة عن تفعيل المسار، وخاصة ازدواجية التعبير عنها في الزمن، بين الزمن، بين الطبيعة وبين الوجود كرؤى فلسفية. وهنا هو باعتبار أنه الصيف يعتبر طبعا فصل ازدواجي، هو فصل الضوء والنضج، وهو بدايات الخصب، وممكن هو فصل الوفرة وفصل القحط. فهذا بين معناها مثل ما ذكرت الكاتبة، والمقال ممتع لأنه يعرج على الكثير من التفاصيل بين التجارب أيضا، ما بين الاحتراق والجفاف، وما بين الانكشاف على الحالات، ما بين قراءة الصيف كمجرد حالة مناخية وتجربة وجودية في معايشات علاقة الإنسان طبعا بالجسد والذاكرة بالرغبة وبالموت وبأيضا الانبعاث من جديد.
1: نعم.
2: وهذا جميل أيضا في تجارب جدا مهمة على مستوى الكتابات العربية وحتى العالمية. نعم.
1: في من خلال هذه الأمثلة تحدثت مثلا على 100 عام من العزلة لجابرييل غارسيا ماركيز، تقول حيث يؤدي الصيف الطويل إلى الركود والنسيان، فتفقد البلدة الشهيرة في الرواية إحساسها بالزمن. من تجارب أخرى كذلك، التجارب لألبير كامي وما في رواية الغريب، إذ يصبح وهج الشمس العامل الذي يدفع البطل إلى ارتكاب جريمة القتل. كذلك في رجال في الشمس لغسان كنفاني، وتتحول حرارة الصحراء والخزان الحديد إلى سبب مباشر لموت أبطال الرواية. يعني هذه التفاصيل التي في حقيقة الأمر هي تعكس واقع موجود بيننا الآن، وعلاقة علاقة الإنسان بالطبيعة، بالبيئة، بحرارة الشمس، بالفصول، وكيف يمكن أن تؤثر فيه نفسيا وكذلك معنويا.
2: نعم صحيح، هنا نضيف تجربة نجيب محفوظ من مركز أيضا على فصل الصيف في ميرامار. اعتبر أنه صيف الإسكندرية ليس مجرد عطلة، هو زمن تحولات مرتبط مثلا بأحداث سياسية. طبعا هناك الكثير من الأحداث السياسية في المنطقة العربية ارتكزت على فعل فصل الصيف هنا حزيران أو يوليو. فهذه الحرارة وهذه الاستعارة هي اللي تدفع بالكاتب إلى التحول، حتى إلى الحديث عن الاحتقان السياسي، عن الاحتقان الاجتماعي والتحولات الكبرى. ذكرها نجيب محفوظ في المجتمع المصري، ذكرها طيب صالح في موسم الهجرة للشمال أيضا، ذكرتها أحلام مستغامي في ذاكرة الجسد. وطبعا هناك مؤثرات كيف ما وجودية مثل ما تحدث عنها ألبير كامي في الغريب، هناك أيضا توماس مان في موت في البندقية، وهو الصيف باعتباره موسم وحالة فيها جمال وموت ورغبة وتحلل، وهناك عناصر توتر وجودي كأنها مرتبطة بإعادة الانبعاث من جديد أو البحث عن الذات في جمالياتها.
1: نعم،
2: وخاصة حتى الفعل القلق وفعل التوتر.
1: نعم،
2: اللي عبر عليه حتى الفن التشكيلي في من خلال بعض الرسومات.
1: نعم،
2: فان جوغ وتأثر جدا باللون الأصفر بحقول القمح اللي عبرت على الامتداء، وفي ذات الوقت عبرت على نوع من الإيحاء بالقلق أو بالنهاية.
1: نعم، وفي علاقة بهذا الأمر، علاقة تكاد تكون انطباعية في كثير من الأحيان، بمعنى أنه الصيف يرتبط بالبهجة، وبمعنى هذا الانطباع العام بالبهجة وبالنوع من الفرح والعطل وغيره، والشتاء مثلا يرتبط بالانكفاء عن النفس، ربما بالعمل بهذا هذه
2: ربما يخلق سمحني لحظة تأمل، لأن
1: نعم،
2: في الشتاء هناك نوع من التأمل في الطبيعة، في نوع من الرهبة، نوع من المكاشفة بين الذات.
1: أي لكن الكاتبة نعم، هنا كسرت هذا التقل، بمعنى أن إرادتها في أنها تربط الفصل الصيف ليس فقط مرتبط بجزئية معينة، هو مرتبط كذلك بالموت، يعني بالحزن، بالانكسارات، بالهزائم. نعم،
2: وهذا ما قلت لك أنه عبر عليه كأنه هناك نوع من الازدواجية، نوع من التناقضات ما بين الرؤى الكرنفالية لتعبر عن احتفاليات فصل الصيف وما نعيشه في طفولتنا، وأيضا هناك أشياء أخرى مثل الانكسارات، النكسات، النكبات.
1: نعم،
2: الحالات الأدراكية اللي عبر عليها أيضا الكادر السينمائي. ممكن فما في التجارب العربية في السينما العربية عبرت على هذه الرؤى من خلال فصل الصيف، سواء الأحداث.
1: ربما أذكر هنا مثلا فيلم البريء لعطف الطيب، مرتبط بذلك بالصحراء وارتفاع درجة الحرارة، وكيف يعني علاقة المكان بهذا حرارة الطقس وبالابتعاد وبالسجن، المعتقلات التي كانت موجودة آنذاك، ويعني في حقيقة الأمر ليس كل يعني الصيف لا يروي لا نرويه في جزئية محددة في زاوية، لا يمكن أن نربطه بجوانب محددة، هو فعلا مجال للتخيل وللبحث وكذلك للتدقيق في تفاصيل في جوانب الحياة الإنسانية بشكل كامل، ليس كله فرح وليس كله حزن، هناك يعني مساحة كبيرة للبحث في هذا المجال. لكن في علاقة بمقال آخر صدر هذا اليوم في الشرق الأوسط بعنوان الصيف الحارق كيف انعكس في نصوص كتاب فرنسيين، وربما هذا ما ربطته أنيسة مخالدي بما يحدث الآن في فرنسا بموجة الحر على مستوى فرنسا وأوروبا كذلك، وأرادت كذلك أن تربط بين هذه النقطة فصل وارتفاع درجة الحرارة وبينما تناوله الأدب الفرنسي، وبينت أن موجات القيظ لم تقدم بوصفها ظاهرة مناخية فحسب، بل كقوة تؤثر في الإنسان وسلوكه ونظرته إلى العالم، وربما هذا ما كنا نتحدث عنه في المقال الأول.
2: نعم، هناك أيضا تجربة سينمائية أخرى تهم طبعا التوجهات العربية والمنطقة.
1: نعم،
2: الشرق الأوسط بشكل عام، وهي ارتباط الصيف مثلا بعودة المهاجرين أو عودة المغتربين.
1: نعم،
2: ورؤية أخرى لفكرة الهجرة غير الشرعية، وهي ما تحدث عنه مرزاق علواش في تجربة باب سيتي أو باب الواد سيتي، اللي تحدث عن هذه المواضيع، وطبعا هي إضافات أخرى لما نعيشه في المنطقة وما نعيشه من طموحات وأحلام. ومثل ما تحدثنا أنه فصل الصيف هو فصل الازدواجية ما بين الفرح وما بين الحزن أو حالة الكآبة والسأل.
1: نذهب إلى المقال الموالي، ودائما غزة حاضرة في الكتابات، وتأكيد كاتب هذا المقال على هذه النقطة بالذات، المقال بعنوان الكتابة كإعمار معرفي، لماذا نكتب لغزة، وهذا المقال لسليم أبو ظاهر. ويرى فيه أن الكتابة عن غزة ليست مجرد توثيق للحرب والدمار، بل هي فعل معرفي يواجه محاولات محو الذاكرة والهوية، فمع كل نص أو شهادة أو سردية تبنى ذاكرة تحفظ التجربة الفلسطينية وتمنع اختزالها في صور الدمار وحدها. ويؤكد الكاتب أن الإعمار لا يقتصر على إعادة بناء المباني، بل يشمل إعادة بناء المعرفة والوعي والخيال، لأن الاحتلال يستهدف الإنسان والمكان والرواية معا. كتابة الرواية الفلسطينية أو كتابة السردية الفلسطينية في علاقتها بما حدث في الآونة الأخيرة والإبادة الجماعية التي يعني خاضها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وأهمية الكتابة بأي معنى من المعاني بشكل من الأشكال، كل يكتب روايته من انطلاقا من تجربته، وكل كذلك يمكن أن يقدم الرواية والسردية انطلاقا من الصورة كذلك، وانطلاقا من السينما والمسرح وغيرها، حتى تبقى الكتابة هي بمثابة كما يقول الكاتب كأعمار معرفي، وليس فقط هو إشادة إعادة تشييد المباني من جديد.
2: نعم هو
1: فكرة جميلة جدا على التي كتبها سليم أبو ظاهر. نعم
2: يعني الإعمار، وهذا الإعمار يعني أحيانا مثل ما قال هي ليست مجرد بناءات أو إسمنت، أو ممكن هي أكبر وأكثر قدرة وتعمق، لأنه الكتابة عن العدوان، عن الحروب، عن الكوارث، الكتابة عن الكارثة بشكل عام مثل ما عبرها بهذا المصطلح في مقاله، هي ليست طرف أدبي، يعني هي ليست مجرد كتابة لأنها كتابة، ممكن هي فعل النجاة الحقيقي، أو هي ليست نجاة من الحدث بقدر ما هي نجاة من محو، لأنه عملية المحو وعملية الإبادة خاصة الفكرية الثقافية التعبيرية هي محاولة لإنقاذ الإنسان من أن يتحول إلى مجرد رقم، إنقاذه من الألم من أن يتحول إلى مجرد خبر عادي. لأنه لهنا حتى في مسيرة الأدب العالمي والأدب اللي خاض في الفترة الحديثة، في أعظم النصوص هي ولدت من قلب المآسي، ما بعد الحرب، أدب ما بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. أدب الحروب الأهلية وحروب بناء الدول، أدب المقاومة وإلى حدود الاستقلال، يعتبر الأدب السابق لفترة الاحتلال وما بعد الاحتلال وما بعد الاستقلال، يعتبر من الأداب المهمة وذات التاريخ الكبير في العالم، حتى أدب الناجي من الحوادث مثل حادثة تشيرنوبيل. هنا نذكر سفيتلانا أليك اللي عبرت على كارثة تشيرنوبيل وقالت أنها الكارثة لا تروى بالأرقام وإنما بأصوات البشر، يعني والأدب العربي زاخر بهذه الحالات الأدبية والنصوص التي تحاول مقاومة النسيان. يعني الكتابة عن غزة ليست مجرد وصف للدمار، يعني سواء من يشاهد من وراء الشاشات أو من يعايش، ومن عايش من كتاب طبعا في غزة هذه المآسي والمأساة، من نجا منهم هو نجا بشكل كاعتبار يومياته التي كتبها وهو يعايش هذا العدوان، وأيضا شهادته التي نقلها ما بعد النجاة بين ظفرين يعني المؤقتة، لأنه لا يزال العدوان مستمر ولا تزال الإبادة مستمرة. فهذه الكتابة هي أيضا وثيقة، هي تفصيل قد يكون صغير ولكنه كبير جدا في فاعليته، وفي أن يكون شهادة لهذا العالم. نذكر ممكن من الأصوات الناجية، نذكر يسري الغود في يومياته اللي عبر عليها في أثناء عدوانه على غزة، نذكر عدنية شبري، وفي التاريخ طبعا المعاصر للأدب الفلسطيني نذكر محمود درويش يومياته في الحرب الأهلية اللبنانية وما عايشه في ذاكرة النسيان، أيضا إلياس خوري والعديد من التجارب.
1: ومهم جدا في علاقة خاصة بمقاومة النسيان ومقاومة المقاومة لا تقتصر فقط، هي بطبيعة الحال حق فلسطيني يعني لا جدال فيه، المقاومة الفلسطينية يجب أن تتواصل في مواجهة هذا العدوان الصهيوني، ولكن أيضا المقاومة بحفظ هذه الذاكرة. والدليل أنه الكيان الصهيوني في كل مناسبة لا يجد حرجا في تدمير المكتبات، في تدمير المواقع الأثرية، في تدمير الثقافة الفلسطينية التي هي بالأساس هي القوة الناعمة كذلك التي يمكن أن يقاوم من خلالها الفلسطيني ومن ورائه كذلك العربي.
2: الكتابة هو ما يروى للآخر، يروى للأجيال،
1: هي سردية. نعم، هي السردية، تروي السردية الفلسطينية وتحافظ عليها حية بين وربما توصلها إلى آخر نقطة في العالم. ودليل أنه السرديات أو التي ربما تبتعد ولو بسيط بشكل بسيط عن الحدث، نحن نتابع مثلا في الأخبار دائما ذلك تلك العواجل التي تأتي دائما بعدد الشهداء، ولكن في كثير من الأحيان المؤثر أكثر هو قصة ذلك الإنسان الفلسطيني أو تلك الأمة الفلسطينية التي ربما يكتب حولها مقال أو ينتج حولها يعني مشهد توثيقي أو غير تلك الصورة أو تلك الكلمة هي التي تبقى أكثر من تلك العواجل وتلك الأرقام التي هي على أهميتها ولكنها ربما تندثر بعد لحظات بسيطة،
2: لأن الكاتب حتى وهو يسرد في تلك اليوميات ويسرد في تفاصيل النجاة هو يصف أيضا ضعفه قبل أن يصف صموده، لأنه أيضا هناك التناقضات التي يعيشها، طريقة وصفه للمكان الذي عاش فيه قبل الدمار ويعيش فيه في لحظة الدمار ثم ما بعد ذلك الدمار، يعني هنا تلك الهشاشة اللي تتشظن داخليا في عمق السردية وعمق الوصف وعمق ما ينقله أيضا المتلقي وما يصل منه.
1: نعم، ننهي ركن مقال على المقال بمقال أخير، تقريبا نحن تناولنا هذه القضية ولكن سنعرج عليها في بعض الكلمات مع ضيفتي بشرى بن فاطمة. مقال في معارك المثقفين بين الماضي والحاضر لمحمود عبد الغني، وهذا المقال يتناول تاريخ السجلات الفكرية والأدبية بوصفها جزءا من تطور الثقافة العربية والعالمية، واعتبر أن سجال المثقفين تعبير أدق عن من معارك المثقفين لأنها مناظرات تدور حول قضايا فكرية وإيديولوجية وسياسية أسهمت في تشكيل الوعي الحديث. ولكن أسأل على الوجه الآخر من تلك السجلات، هو يتحدث عن سجال ولكن الآن أصبحنا نشاهد نوع من المعارك في بعض الأحيان بين المثقفين. السجالات الفكرية كانت سابقا هي مجال لإثراء المعنى ولإثراء التجربة، الآن أصبحت ربما في جزئية منها تبتعد كثيرا عن تلك السجلات لتذهب أكثر إلى المعارك.
2: أكيد، يعني
1: وخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تدمر كل شيء.
2: صح، أهم شروط حيوية الثقافة وتطورها هي تلك السجلات.
1: نعم.
2: وهنا نرجع بالتاريخ طبعا الحركة الأدبية والثقافية العربية الحديثة اللي أنجت معارف كبرى ومتجدة، أنجت كتاب مهمين وأنجت تلك الصالونات اللي كان يصير فيها تلك السجلات والمنافسة الفكرية اللي حفزت الإبداع وبناء العقل النقدي وتجديد الخطاب الثقافي وإثراء أيضا المعرفة، لأنه هذا المهم وهذا الأهم اللي خلق هذا المخزون ممكن المعرفي الرصين والسجال الفكري من النقاشات، واللي تحولت طبعا من خلافات شخصية أو إيديولوجية إلى طبعا حالة فكرية عميقة وثقافة حوار، أسست طبعا لثقافة حوار احترام ذلك الاختلاف وطبعا الاحتكام إلى الدليل، دليل محاولة الإقناع والدليل المعرفي والدليل الحقيقي عبر النقاش، نقاش حر ومسؤول. طبعا هي حالة طبعا ذكرها الكاتب في معناها التصنيف الأهم الكتاب، نذكر طه حسين، نذكر الجابري، يعني هي عمليات بنيوية توريد أفكار جديدة، تنشيط تلك الحركة الفكرية وإنتاج أيضا حلول جديدة لقضايا المجتمع، تكوين أيضا جيل قادر على التفكير والنقد والإبداع. وهذا ما نفتقده، ممكن هذا ما يعني نفتقد تلك الروح مثل ما خلقت أدونيس في علاقة بمحمود درويش وسجالهم على الشعر والحديث وتفكيك مثلا الشعر القديم والشعر العربي الجاهلي من خلال ما قدمه طه حسين. يعني نفتقد حتى هناك سجلات كانت بين أدونيس وفاتح المدرس، يعني رؤية ما بين الفن التشكيلي وبين القصيدة والشعر، يعني كانت تلك العلاقات التي تكون صديقة ومتنافسة في نفس الوقت.
1: شكرا لك بشرى بن فاطمة، شكرا على إضافة كالعادة في برنامج جدل المقال، و أوقات ممتعة.
2: شكرا لك وتحياتي لك.
1: نعم، مع عطلة الصيف وكذلك مع موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لسونيا الهدياوي وكذلك كوثر الحجري، نفيس العشري. كنت معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
1: ما وراء الكتاب؟
2: ما وراء الكتاب؟
3: ما وراء الكتاب؟
1: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب؟ منبر القراء في عصر الخوارزميات.
2: ما وراء الكتاب؟
1: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
4: مع وفاء بركة.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، يبدأ معكم التوى لمدة ساعتين، برنامج حول الكتب وقراءات مختلفة من قبل الشباب والقراء المحب للكتاب والكتابة. إذن رحلتنا لليوم باش تأخذكم حول عنوان جميل جدا، عنوان شوشان، الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا، للكاتب التونسي طارق اللموشي، اللي تحولت هذه القصة إلى مسرحية، مسرحية من إخراج المؤطرة والمخرجة المسرحية يسرى عموري، اللي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معايا باش نحكي أكثر تفاصيل عن هذه القصة وعن تحول هذه القصة للمسرحية وأهمية المسرح في صقل الطفل والناشئة، خاصة إذا نتحدث على قصة موجهة للأطفال والناشئة، وأيضا في عمقها موجهة لكل قارئ ناضج. إذن مع أيضا أصدقاء البرنامج ورؤاهم واقتراحاتهم لليوم في حصة ما وراء الكتاب، أكيد اللي يسمعون فينا عديد البرامج قاعدين يبرمجوا فيها في العطلة الصيفية، وأيضا مع أطفالهم مع أبنائهم. تحية لكل اللي يسمعون فينا على وجهة إذاعة ثقافية أينما كنتم، احنا إن شاء الله نرافقكم ديما بمستجداتنا ومعلوماتنا اللي أكيد باش تكون فيها إضافة بالنسبة لمستمعي إذاعة تونس الثقافية. إذا نمشي ورحلتنا تبدأ بأول نغم في حصتنا لليوم، وبعد نرجع نستقبل ضيوف حصة اليوم من ما وراء الكتاب. مرحبا بالجميع.

0: نرجعكم مستمعينا ونبداو اولى فقراتنا نبض اللحظه.
1: نبض اللحظه.
0: في نبض اللحظة باش نقدم لكم عمل مسرحي جديد من إخراج المؤطرة المسرحية يسرى عموري والمقتبسة عن قصة شوشان الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا للكاتب والروائي التونسي طارق اللموشي اللي رحب بهم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. يسرى مرحبا بيك.
2: عايشك وفاء.
0: شرفتنا وأنا سعيدة اليوم اللي تكون بحذانا في برنامج ما وراء الكتاب باش نحكيو على عمل جديد حقيقة يهم ويخص اليافعين الأطفال وأيضا الكبار زيدا من نساوش.
3: صحيح.
0: طارق اللموشي مرحبا.
3: مرحبا بيك وبالمستمعين والمستمعات الكل.
0: مرحبا بيك وسعيدة أيضا بلقائك في برنامج ما وراء الكتاب. نحن متابعينك يعني من خلال العناوين وخاصة يعني اهتمامك بفئة يعني في تونس خاصة فئة المراهقين والناشئة وتخصيص كتب وعناوين موجهة لهم بطريقة ذكية وبطريقة حرفية وعميقة فيها الجانب الفلسفي. اليوم باش نحكيو على قصة شوشة الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا، قصة مميزة صدرت عام 2022 عن دار النشر التونسية بوبلي بريز. حازت هذه القصة على جائزة معرض تونس الدولي للكتاب عام 2023 عن فئة الأطفال واليافعين، 92 صفحة فيها، وتتميز بأسلوب كما قلنا سردي مبسط يجمع بين السحر والوعي. قصة رمزية موجهة للأطفال والناشئة والكبار على حد السواء. تدور أحداثها حول حمل يدعى شوشان والاسم زاد رمزي وتونسي.
3: صحيح.
0: نعم. يرفض الامتثال لصفة الوداعة والخنوع التقليدية المفروضة على بني جنسه. صحيح. نعم. قصة لها أبعاد فكرية عميقة تدعو للتفكير النقدي والتأمل في الخيارات المصيرية والقرارات الشخصية اللي تفرضها الحياة علينا، يعني بدلا أن نسير يعني أو يسير
3: مع
0: القطيع. نعم. هذه يعني الرسالة الكبرى يعني نجم نقوله الأساسية والرئيسية للقصة، وأكيد يعني في سرد القصة فما يعني تعيش يعني مشاهد هنا وتطرح أفكار وتطرح أسئلة مع هذه القصة. نبدأ معك طارق. إذا باش نبداو يعني الفكرة هذه كيفاش يعني قصة شوشان أنها تحولت للمسرحية وكيفاش بدأت الفكرة، لكن قبل هذه يعني تعطينا كتابة وأسباب قصة شوشان يعني
3: مبه.
0: وراء شوشان
3: هي أسباب الكتابة متاعها أنانية جدا.
0: أيوة.
3: يعني أنا كتبت لزوز أشخاص القصة هذه. كتبت أولا لي أنا الحاجة اللي كنت نتمنى كان قريتها وأنا صغير، وفي نفس الوقت كتبت لولدي.
0: أيوة.
3: الحاجة اللي يحبوا يقرأها.

0: خاطر أيوة. خاصه بالعربيه كان ديما عن الاشكاليه نتاع انه يا اما القصص تاعهم صغار برشا صغار نعم. يعني كان لي 5 صفحات 10 صفحات حاجه بسيطه جدا, وبعد نجزوا مباشره الحاجات ما اكبر برشا كيما انا قريت في المدرسه تبدا تقرا المكتبه الخضراء فجاه تلقى روحك في طه حسين
1: وتوفيق الحكومي نعم.
0: فما حاجه في الوسط ناقصة, دونك انا كتبت له اللي هو وكتبت حكيت انت بكري على المواضيع, كتبت المواضيع اللي كنت نتمنى شكون حكيهم لي وانا صغير انك ما تتبعش القطيع, انك تخمم لروحك وحدك,
1: نعم.
0: انك الاختلاف ما هوش حاجة خايبة, بالعكس ان كل اختلاف نجم تتعلم منه حاجة جديدة,
1: نعم.
0: انه الحياة فيها تعلمات وتجارب فيهم الخايب وفيهم الباهي, ولكن الكل نتعلم منهم شيئا ما. العمل نتعلم مع المجموعة, دونك فما مجموعة من القيم
1: اللي تربينا عليها لكن ما عطاونيش الطريقه
0: صحيح.
1: نعم
0: ألا.
1: كيفاش يعني
0: تماما.
1: كي ندخل المجتمع كيفاش نطبق هالمبادئ هذه
0: صحيح نعم. فحاولت اني نمدها في قصه ونخلي اللي يقرا, انت حكيت قلت للاطفال وللكبار صحيح, ونخلي اللي يقرا يحاول هو وحده يفهم الدروس هذوك, نبعد على المباشرتيه نتاع انه تقول له اسمع لازمك تعمل كذا راهو ما تتبعش القطيع, لا خلي هو يفهم من القصه علاش لازم ما يتبعش القطيع, خلي يفهم من القصه علاش الاختلاف وقبول الاختلاف مهم جدا. فهذا هو الاسباب نتاعي كانت انانيه تماما, ولكن اكتشفت بعدش انه كثير من الاباء والامهات الاولياء نتاع الصغار وكثير من الصغار كانوا يستناو في حاجه تحكي لهم في الموضوع هذايا او في المواضيع هذيا بالطريقه هذيك.
1: نعم اخترت الحمل يعني أي. الوديع, نحن ديما في القصص نتاعنا اللي تربينا عليها الحبل الوديع اللي تبع كلام امه كلام
0: صحيح.
1: المجموعه يعني صفه الطيبه هنا في تمثلات اخرى طارق يعني في هكا قراءه جديده للطيبه هذه داخل المجتمع, وقتاش يعني الحدود نتاعها الطيبه هذه المفرطه اللي ما تنجمش تكون يعني على طول يعني موجوده نعم
0: وتنجمش
1: وانت وديع هنا يعني برشا يعني كي نقراو القصه هذه تطرح الاسئله هذه حول هنا شو يقولوا كيفاش نوجهوا يعني هل الطيبه توا ولات عيب
0: هو انا مش على الطيبه بالعكس هو الشخصيه طيب
1: نعم.
0: ولكن الوداعه بمعنى انه يعني. يسمع ديما الكلاب
1: نعم.
0: بمعنى انه اللي يقوله له ما
1: نعم.
0: يسالش عليه وما يحاولش
1: بدون
0: يفهم
1: تفكير.
0: عليه
1: بدون
0: تفكير يعني انا من
1: نعم.
0: حتى الشخصيه بتاعي كي يسال بقيه القطيع يقول لهم علاش ما نخرجوش الغابه وعلاش نخافوا من الذيب, انا عمري ما ريت ذيب, يقولوا له خاطر حكيوا انه الذيب ياكل دونك لازمك تسمعك الحكايه ذيك وتاخذها مسلمه
1: نعم.
0: لين نهار من نهارات هو خرج للغابه واكتشف انه اون فيت كي تخرج من الحيز الصغير اللي انت عايش فيه فما عالم كامل
1: آخر.
0: يستنى فيك يكتشف يستنى في انك تحاول انك تكتشفه. وحتى كي كتبت كانت عندي في مخي ساعات قصه لا شيفر دو مسيو سوغان اللي هي العكس تماما تاع اللي حكيته, يعني الشيفر كي خرجت للغابة تلاقيها الذيب
1: نعم نعم.
0: الرسالة وقتها كانت انك لازم ما تخرجش لازم تبقى في القطيع
1: يعني القطيع
0: والنتيجة انك تخرج على القطيع هو انك نجم ياكلك الذيب, في حين انه انا اللي حبيت نوصل انه كي تخرج من القطيع باش تكتشف عوالم اخرى ما كنتش تتصور انها موجوده
1: نعم نعم. الروايه كما قلنا تصنف للادب اليافعين والاطفال, لكنها كما قلنا تحمل ابعاد فلسفيه عميقه للكبار. كيفاش نجمت طارق لموشي معناها في ضبط يعني خيط السرد هذا الرفيع باش تتفهم من قبل الطفل الصغير وايضا القارئ الناضج؟
0: والله باش نعطيك كيفاش كتبتها بالطريقه هذيك ما فماش كيفاش نقولوا حاجه وصفه سحريه
1: أي.
0: ولكن ممكن جات بمنطقيه جات بسلاسه العمليه, يعني انا
1: نعم.
0: نكتب في القصه وانا نحط في الرسائل هذوكم كعملت لها القراءه الثانيه بعد ما كملت وقتها قلت والله كاني حاسس روحي مانيش نكتب للصغار بعد ما كملتها وعملت ونقرا فيها كراشد انسان بالغ اكتشفت انه فما برشا من الرسائل هذه من المفروض انها موجهه للكبار, فخليت قلت كان اكتشفوها الناس شبيها كان بقات للاطفال خليها للاطفال
1: نعم. اذا هنا باش نمشيو لتحويل هذه القصه للمسرحيه, كيفاش بدات الفكره ما بين الكاتب طارق لموشي والمخرجه يسرى عموري؟
2: هو الفكرة بديت الحقيقة أنا تجربتي أول حاجة أنا قريت تخصصت في مسرح الناشئة
1: أيوة.
2: ملكي قريت مسرح دونك المخزون الأدبي اللي موجود العالمي التونسي فرحت برشا كي لقيت مخزون عنا معناتها نشاط تونسي قاعد يكتب للطفل اللي في عين وكل خاطر بالنسبة لي ماتيير هذه مادة اللي أنا نجم نستقي منها وننسبيري منها وناخذ الإلهام والكل خاطر ديما عنا المخزون العالمي واللي هي الأدب العالمي والكل اللي هو مستهلك
1: نعم
2: بطريقه او باخرى
1: وشفناه مسرحيات وشفناه
2: مسرحيات
1: صور متحركه
2: حتى القيم زاده
1: والسينما
2: القيم
1: مختلف
2: ما اختلفنا توا في العالم قاعد يتغير بسرعه عظيمه واحنا مازلنا في سندريون في لا برانسيس والامير المنقذ دونك العالم تغير
1: حتى هما يعني نظرتهم تغيرت للقصص نعم الكلاسيكيه اللي كنا نعرفوهم يعني تغيرت يعني كثيرا وأكثر الأفلام الناجحة توا يعني هي من الصور المتحركة والمتطورة نفس القصة يعني أما مقتبسة برؤى
2: مقتبسة برؤى أخرى
1: نعم هنا وين احنا في هذه يعني المشهد يعني الثقافي نجم نقوله العالمي لازم يكون هنا فما بصمة عربية وتونسية
2: نعم. هي حاجة مع تخرج بالهوية متاعنا نعم. فرحت برشا كي لقيت الحركية الأدبية هذه اللي موجودة في بوبل بريس وكتاب أيوة. تكتب وكل دونك مع الجروبات نتاعي في التياترو الكل ديما نقول لهم راهو فما معناتها يقراوا فما خاطر المطالعة أنا صغيرة نحب المطالعة معناتها كانت هوايتي الأولى هي المطالعة ونعرف شو معناها تبدا صغير وتبدا تلوج على الكتب تلوج على القصص وتحب تقرا كيما قال طارق قبيلة أنا من صغير مكتبة الخضراء وقتها أيه. وانا خلطت على المكتبه المتجوله ما تلجي من
1: يتنقلوا
2: من جهات خلطت على المكتبه المتجوله من بعد
1: والمكاتب العموميه
2: المكتبه العموميه كانت عندي ابونمون
1: اشتراك
2: كل جمعه عندي حق في زوج كتب نلقى روحي في كي دخلت المكتبه العموميه نتاع وانا معناتها ادوليسون راه نمشي المكتبه العموميه نتاع خاطر فما الشطر نتاع الصغار
1: اي
2: اللي أي. وصلت في البلاد ليسونس تاعي ما عادش يعنيني ما عادش يمثلني معناها فهمت دوك تدخل
1: ما عادش يغذي معناها فضولك
2: معش أي.
1: ما يعني اكثر أي. يعني تطلع اكثر نعم
2: نلقى روحي في المكتبه العموميه نقرا في حاجات اكبر من مخي
1: ايوه
2: اي نقرا في الفلسفه معناتها انا نقرا في فرويد وانا وفي دراسات على فرويد وانا في الادوليسونس تاعي كنت ما فماش توجيه ما فماش
0: وكان حاجه اللي في الوسط ما فماش
2: هذيك حاجه
1: الجسر ما بين يعني القصص اللي نقراوهم يعني كالأولانيين يعني باش نتعلموا القراءة والكتابة في البريمير متاعنا لكن كي ننقلوا
2: المسار تختيوا فما مسار متاع نضج باش يصير لك
1: في
2: فما جاب صغيرة فما هكا هفوة نعم. صغيرة في الوسط اللي كي أسمع معتا كي عرفت اللي فما النشاط هذايا مع سامي وطارق والمجموعة الكل متاع بوبل بريس فرحت باش مشيت المكتبة أي خليني نشوف شنية الماتير اللي موجودة
1: نكتشف
2: تريز انتريسون واللي هي معناتها ادبيه بالاساس وفيها يخدموا برشا الاولاد يخدموا برشا على التصوير اش معنى التصوير معناتها كي نقرا انا القصص والروايات اللي هي ياها معناتها سينما فيها
1: الصوره
2: هي حاجه باهيه خاطر راهو صغير
1: الوصف الدقيق
2: فما الصوره حاضره بشكل ممتاز اللي هي خاطر عنا تليفونات عنا بات توسكي فيديو دونك هذاك يهم الصغير بعد يجي فكره انه انا باش نهزو في مسرحيه هذه معناتها خدمه اخرى مسار واحد اخر واحد اخر كيفاش نحولوا قصه ادبيه المسرحيه باش تتشاف تتمثل وباش تتادى
1: هذه فيها خدمه كبيره فيها خدمة قبل هذه علاش اخترت قصه شوشان ما اخترتش يعني قصص اخرى اللي هي الحقيقه زاده فيها اقبال من قبل الشباب وهي قصص الرعب والفانتازيا علاش اخترت قصه شوشين؟
2: انا قبل ما نخدم شوشان بديت بقصه اخرى اللي هي مدينه الاسوار الثلاثه
1: أيوة.
2: اللي هي قصه فيها فانتازيا وشني عملت انا تلمذتي
1: جبت طارق لموشي
2: طارق لموشي جبت مجموعه من القصص وجيت لبثتي بعدها عرفتهم على الـ على الـ هو كبدره مني ونحس مرات انه واجب راه كتشجيع على القراءه والواحد خاطر طول كحركه مقاومه للتليفون
1: أيوة.
2: اي حاجه تنجم تشد الانتباه وكل ابار انه هو يعدي وقت في التابلت وفي التليفون موجودين معناتها فما العينين تلمع وقت اللي ترى حاجه هو في العائلات العائلات التوانسه اذا كان مش الاب والام عندهم معناتها
0: يقراو
2: ديجا وكل الصغير يولي راه في القرايه ولا في التغريم بالقرايه كانه واجب كيما الواجب المدرسي فهمت ديما العلاقه هذيا كان
1: ما تزرعهاش يعني من الاول يعني
2: فما ركن اخر تنجم تخلقه مع القراءه بعيد على على الواجب المدرسي انه يوصل الصغير هذاك يفهم حاجه مهمه على الاخر
1: نعم دونك زاد في واقع مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وكما قلت أنت الهواتف الذكية والمنصات زادة هنا زادة فما تحديات أخرى على الأولياء صحيح معناها فما برشا عائلات اللي عندهم يعني كل ثقافة يعني قراءة الكتب وتكون فما مكتبة كبيرة لكن للأسف يعني الابن
0: ما يتبعش
1: مش ميتة
2: صحيح
1: يعني
2: صحيح.
1: فما يعني
2: فما أرضيات أما صغير زادة راهو نجم يكون
1: مش نجم يعني
2: الذكاء نتاعو نجم يكون في الصورة في الجسدي حركة جسدية وحنا في حركة التشجيع على القراءة فما ما تمش صغير الكل باش يجوني مغرومين بالقرايه ولا باش يجوني مغرومين بالمسرح ولا باش بالموسيقى حتى احنا نحاولوا نوجهوا راهو ككهول احنا دورنا ان نوجهوا وكهو بعد باش يختار الثنية اللي هو باش هو ماهوش لوم على مي بور كومونيكي معناتها توصلوا
1: البذره الاولى
2: الولي
1: معناها اكيد الولي وبعد كي يدخل في المجتمع الطفل يعني باش يكتشف يعني اكيد برشا حاجات وماذا بيا نوجهه للمسرح ماذا بيا نوجهه للسينما ماذا بيا نوجهه للورشات زاده اللي الحقيقه نحييهم معناها طارق لاموسي سمين المقدم يعني عديد معناها الكتاب والاسامي اللي قاعد ديني يوجهوا ويعطيوا يعني في الطريقة يعني زادة كيفاش تحب الكتاب هذا كيفاش تقراه أيضا طريقة الكتابة يعني صناعة زادة هي يعني
0: نعمل في ورشات نحبهم في الكتابة بعد القراءة نتعديوا معهم للمستوى الثاني اللي هم يتغرموا بالكتابة
1: نعم نرجع للكتابة هنا حكينا على المسرح قلت لي أنت هنا اخترت قصة
2: مدينة الأسوار الثالثة
1: ثم
2: هم اختاروها عرضت عليهم مجموعة من القصص وهم اختاروا مدينة الأسوار الثالثة ومن بعد بدأت العملية خاطر ثم عملية تطوريت هي مش مصطلح صحيح ما أنا دي من نحب نستعمله أني نورط الصغار معايا في الاختيار
1: باش يشاركوا
2: باش يشارك باش يحس بشوي مسؤولية خاطر يحس كأنه هو عنده
0: يقع في الفخ
2: جميل في المسار كامل راني ورطهم معايا في المسار كامل من الانتقال من اختيار القصة حتى كش للمشهدية كيفاش باش نحاولوها المشاهد يشاركوا معايا مش في عملية الكتابة خاطر كبيرة شوية عملية الكتابة مانيش نعمل في ورشة كتابة مع التلامذة ورشة مسرح مي عملية الكتابة وإعادة الصياغة من كتابة أدبية الكتابة تصير قدامهم
1: نعم
2: ويشاركوا فيها بأفكارهم دونك تولي الحكاية السلسة أكثر من إني أنا نكتب وحدي ولا نخمم وحدي ونجي
1: متشاركية تفرضها
2: نفرضها وإلا نلقنها بطريقة أو بأخرى دونك هذيك يسهل عليا
1: فما جانب التفكير الوعي التبادل معناها كورشة جميل نعم جميل جدا وهذا هو سؤالي أنا بعد كيفاش يعني أفكار القصة الموجودة وصلتها يعني للناشئة باش يعبروا زادة هما بطريقتهم على خشبة المسرح هنا زادة أيضا خدمة كبيرة هنا نجي ونرجع للكتابة مع يسرى ومع طارق الموشي هنا يقول لك يعني في النقل النص من الكتاب إلى خشبة المسرح وبمثابة العبارة اللي ديما يقولوها خيانة مشروعة. إذا هنا طارق دموشي كنت يعني تخاف فما هكا بتصير في الانتقال خسارة هكا فما حاجات تنجم تفقد معناها والعكس بالنسبة اليسرى شنية الفكرة في الكتاب اللي معناها عد صياغتها يعني من جديد.
0: أنا نحب العملية الإبداعية ونشجعها مهما كان نوعها، فما كانش عندي تخوف بقدر ما كان عندي فضول متاع كيفاش باش تتحول هذية. زعما كيفاش مسرحيا باش تولي هاو برشا شخصيات، زعما الشخصية الكل باش يبقاو وإلا فما شكون لازم يخرج باش نجم تتعدى مسرحية، زعما فما إضافات زعما فما تنقيص، أما كان فضول يعني كما قالت يسرى عملناه الخدمة والخدمة مزيانة، فما كانش عندي خوف بالعكس كانت عندي ثقة أنه العمل بين أيدي أمينة، ولكن حبيت نشوف تحول عملية الخلق الثانية من أنك تحول الكتاب إلى مسرحية شنو باش يعطي على المسرح. فأنا بالعكس يعني اعطيتها خال الراجل كارت بلانش متاع انطلق اعمل فيه اللي تحب النص تكربس معاه كيف ما تحب اخلق ابدع انت والصغار وخليني نشوف كمتفرج
1: كمتفرج. نعم شنو وصل لك طارق؟
0: انا عجبني الواحد السبكتاكل عجبوني صغار فما شخصيات تزادت جديدة وفهمت الاهمية متاعها في انها ما كانتش موجودة، فما شخصيات اختفت واللي هو عادي جدا لانه الكتاب فيه برشا شخصيات وبرشا احداث، فلو انها باش تتعمل ممكن تشد اكثر وقت ممكن امكانيات اكثر فاتفهم انه فما حاجات يلفلي انها تنقص. ابريز هذا باش تحولوا من العربيه الى الدارجه الدارجه، فخدمه على اللغه كيفاش يختاروا الكلام بالدارجه كيفاش يعملوا النكته المزيانه، خاطر بارتي كبيره منها هي انهم الصغار لازم فما زاد نوع من الفكاهه في القصه. انا عجبني
1: الاقتباس
0: عجبني يعني ابهروني الصغار. ممكن التحدي هو كنا نحكي فيه بكري اللي هو الصوت.
1: أيوة.
0: أما نتصوروا خدمة أكثر معهم باش الصوت متاعهم يكون أعلى وبالممارسة أما فريمو والأولياء اللي كانوا حاضرين يعني ما نعرفش كان شافوه من قبل العرض أما يعني كان كانوا منبهرين بالصغار
1: يعني
0: بتاعهم
1: فولا. يعني تحس معناها الصغار والشباب يعني واعي يعني بالمسرحية وبالنص وبمعنى
0: خاطر يعني فما يعني مساجات فما رسائل ما تنجم تعديها في المسرحية إلا ما تكون فهمت شنو المقصود منها. نعم. في الكتاب لا واضح انهم فهموا وتخدم النص بطريقة انه اوكي هي دخلت هكا في النص بالعربية الفصحى كذا كذا كيفاش نعديها في لقطة مسرحية كيفاش نعديها في نكتة تونسية فما لا فاهمين مليح فاش قاعدين يقدموا يعني ويسرى خدمت معهم
1: هذه خدمة نعم يسرى هي
0: نعرفش قاعدش قاعد تخدم معهم نصور مدة باهية أما خرجت منهم حاجة جميلة جدا
1: جميلة جدا كما قال طارق الناموشي. إذا هنا قلت الاختزال فما شخصيات انضافت وشخصيات معناها رات يسرى معناها الاستغناء عليها خطر هنا زادة كيفاش نقلسوا أو نختزلوا 92 صفحة يعني للقصة. إذا نرجع مع سؤالي يعني الأول كيفاش معناها شنية يعني الفكرة اللي عودت صياغتها وعلاش يعني هل الكتابة هذه المسرحية فيها يعني تغييرات اللي هي لازمها توصل وتمس بالنسبة للي يؤدي في المسرحية وبالنسبة للمتلقي.
2: هو أنا الحقيقة كمؤطرة وخاصة في العملية الإبداعية نقوله في الإخراج مثلا ولا في الدراماتورجيا خاطر قبل الإخراج فما عملية دراماتورجيا أو الكتابة الركحية كيفاش طوع سيتو يبدا عندك نص أدبي باش تحوله إلى نص قابل للعرض ولا مشهدية كاملة. دونك أنا كي يبدا عندي محمل معناتها نص أدبي الحقيقة العلاقة الأولى حميمية إيش معناها؟ معناتها أنا نبدأ نقرأ كأني مرحلة الأولى متاع المتلقي.
1: أيوه.
2: معناتها بشي مسني ولا مش بشي مسني
1: كقارئة
2: كقارئة كان مسني هذاك دونك فما حاجة تم الدافع باش تخلق فيها اللي أنا نحب نخدمه خاطر شنو ديجا ريت تصور ريت حاجات ريت ثنية فات ثنية هذه تنجم تهزني اللي انا نرد عرض مسرحي. الثنية اللي مستني انا في شوشان الكتابة جميلة جدا والنوعية الحكاية والكل ذكرتني بكليلة دمنا، نحبها برشا كليلة ودمنا أنا، وعالم الحيوان عندي ليه احترام كبير. عالم الحيوان خطب بالنسبة لي ما هوش سهل.
1: نعم.
2: عالم الحيوان راهو عالم غني جدا.
1: نعم. وعميق
2: عميق جدا. نعم. أما حاجة أخرى زادة اللي هي عجبتني برشا ودولي حتى مرة ما قلت له ميل خليني مستني بالحق، اللي هو ما فماش الشيطنة للشخصيات وما فماش تبريء ولا أكثر من لازم من الشخصيات أخرى. مثلا كما كمان كان يحكي قبيلة على لشيف دو ميسيو سوليان، الفرق ما بين ذيب ذيب
1: في طبيعته
2: تخرجوا
1: في
2: مطبيعته. شوشين الحمل اللي خرج للغابة فما احتمال انه هو يكون ميكي قابل الذيب، قال له انا راني ناكل العليلش مش ما ناكلهمش، اما انا راني ناكل في اللي نحتاجه وعندي في الغابة ما نحتاج، مانيش مستحق للضيعة. فكرة التوازن الطبيعي، فكرة متى الشخصيات ماخذة البعد مثلوها بر، متى ماهيش في المثالية وماهيش في الشيطنة. الذيب هو الشخصية، هو عنصر من عناصر الطبيعة لازم نكتشفوه والكل في إطاره الطبيعي والكل، واللي هو نفهمه اللي هو حاجة مهمة في التوازن الطبيعي. دونك في الشخصية هذه أكثر حاجة اللي هي نقول فلا فما حاجة اللي قلب
1: توازنات، يعني
2: تحترم ذكاء الطفل.
1: اي اي فما
2: تحترم ذكاء الطفل وتخليه. نعم. في الـ هذه كانت علاقتي الاولى بشوشان. بعد في الكتاب، في البروسيس نتاع الكتابه من تحويلها من
1: نص مسرحية.
2: من نص. نعم. الى كتابه مسرحيه، الحقيقه ما تبداش عندي وصفه جاهزه كيفاش باش نعمل بالضبط. قلت لك مع الصغار بالورش، مع الصغار شنو باش نغرمهم شويه بالحكايه، نبدا كل سيونس بخلاف لي التمارين اللي نعملهم معهم، خاطر هي ورشه مسرح تمارين والكل، نقرا لهم شويه من القصه شوقهم. فهمت؟ يبدا يستناو المره الجايه شنو هي، نقول اللي يحب وفما شكون يمشي ياخذ الكتاب خاطر ما يجيش يستنى السيونس اللي حصل اللي من بعد.
1: فما حافز القراءه زاده والاطلاع
2: باللي يمشي ليش الكتاب باش يحب يعرف شنو باش يصير. نقول له ما تقولش اللي شري الكتاب، نقول انا نعرف شنو، خلينا نحكي ونقرا ولا نكملوا نقرا الحكايه. دونك سي بون، هو الحكايه عنده تو دو اي كيفاش باش نمثلوا هذه، ويبدا يعطيو في الافكار هذه، وانا وقتها نبدا خاطر
1: تربط يعني الفكره،
2: ولي نربط ولي نشوف الامكانيات شنو اللي ممكن. شنو عمليه التبسيط، شنو مع الحفاظ على الفكره، مع حفاظ على القيمه اللي ورا الحكايه، مع كل ونبدا بشوي
1: زاده الممثل او زاده
2: بشوي بشوي نمشيو معناتها بالمرحله بالمرحله لين يوصل السبيكتاكل في في في, في الفورم نتاعو الاخراني. معناتها ماهوش عمليه تحضير نقوم بها وحدي من الاول ومن بعد نخدمها مع الصغار. لا، البروسيس يصير بتبعه. مثلا الشخصيه اللي زدتها هي شخصيه الراوي، وميم طون عندها فكره هي لا بروتكتريس، مثلا الحاميه للطبيعه. الحاميه للطبيعه، دونك هي تمثل الطبيعه، خاطر ما نجمش المشاهد الكل ما نجمش نمثلهم. دونك فما احداث يلزم نلخصها
0: وتتحكي
2: من غير ما تتمثل، معناتها من غير ما يصير لها تجسيد كامل بشخصيتها بالاطار المكاني نتاعها بالاطار الزمني والكل. دونك تجي الراويه تلخص لنا طريقه نتاع هي كانها عندها عين على اللي قاعد يصير الكل. فهمت؟ معناتها عندها فما مرحله فاصله ما بين الفانتازي، معناتها ما بين الفيكسيون المصور اللي يشوفوا فيه وما بين الجمهور، فما مرحله فاصله اللي هي فيها الراويه اللي هي قاعده تدخل فينا للعالم هذا. دونك هذه مثلا الشخصيه زدتها. بالنسبه لاختيار الحيوانات، دخول عالم الحيوانات وكيفاش باش جسد وجسديا عند الطفل حاجه، معناتها فما بارتي كبيره من الحصص اللي مع الصغار هو كيفاش كل حيوان شنيا نتفرجوا فيه في دي فيديو، نشوفوا لي شوفوا النقاط المهمه في حركه الحيوان هذيك، السلحفاه البطء، مثلا معناتها الصلح فات البطء، الحكمه صوتها زعما كيفاش يكون الحيوان الاخر، كيفاش الحيوان الاخر
1: مواصفات ولا خصائص،
2: اي الخصائص كل الحيوان نعم. وكيفاش هذه باش
0: الجسديه
2: وهذيك باش يتكلم، معناتها فما انوتر اتر كيفا، معناتها فما كائن اخر باش تخلق ما بين الممثل وما بين الحيوان الشخصيه اللي موجوده. دونك في المسافه الفاصله هذيك باش يلتقي الطفل بالشخصيه هذيك وباش تخلق منه شخصيه نراوها على الركح.
1: يعني قديش مهم العمل المسرحي يجمع ما بين الكتاب الركح تجسيد هذا. نعم الحقيقة يعني عملية تخدم برشا حواس ما بعضها. هنا زاد فما الجانب خاصة يعني الرسائل الموجهة من قبل قبل قصة شوشين، قلت انت جانب البيئة زاد مهم جدا، معناها طارق نموشي زاد اللي أكد عليه يعني الجانب البيئي الجانب الإنساني معناها المجتمعي مهم جدا. يعني هذه الروابط اللي تلقاهم في نفس القصة واللي توصل للناشئة هذا زاد فيها خدمة كبيرة، وكي يجتمع ما بين الكتاب والنص المسرحي أو يعني المسرحية تنجم توصل أبعد، يعني توصل هنا خاطر المساج اللي يوصل ما بين الناشئة للناشئة أو الشاب للشاب أعمق وأكثر، كي نجي كما قلتي من الفوق يعني يجي كبير اعمل هكا ما تعملش هكا. كيما انت قلت طارق لموش في بدايه الحوار، معناها كانوا من الاول يعطيونا النصائح احنا عائلتنا هكا، لكن الطريقه هنا تختلف توا مع الجيل الجديد مع جيل الموبايل جيل الذكاء الاصطناعي
0: يسال برشا الجيل هذايا ما يحبش. شو انا نخدم برشا ورشات كتابه مع مع اليافعين، عندهم تقريبا ثلاثة حاجات يقولوهم لي هما ديجا في مرحله كالمرحله باش يخرج نتاع يبداو يخلقوا الشخصيه المستقله، فما يحبوش شكون يجي يعطيهم دروس، يقول لك انا ما تجيش تعطيني درس. ثانيا ما تعطينيش حاجه تصيبني بالملل، ما نحبش نقرا حاجه هكالي نقلق في الوسط. وثالثا نحب فما احداث حركه اثاره. هذوما ثلاثه يقول لي بالنسبه لي انا اذا خدمناهم مع بعضنا ولا اذا خدمتهم لي راني مستعد كالعمل الفني هذاك مهما كان كتاب والا مسرحيه والا غيره مستعد اني نستمتع به. اما تقول لي يجيني ديريكتومون يبدا ينصحني لا الطبيعه لازم نحافظوا عليها، مش هكاك تحكي لي، لازم شيء ما يخليني انا وحدي نفهم انه الطبيعه لازم نحافظ عليها ويبعد على الملل والفريمون الإثارة والحركة.
1: هنا طارق لموشي أنت تبني من خلال قراءاتك أو كتاباتك يعني الطفل مفكر.
0: نحاول أنا كما نرجع للكلمة اللي خليتها يسرى، احنا نحاول نوجهه يعني أني أدعوه أنه يفكر ونخلي كل واحد يفهم وحده. أنا يعني ساعات نعمل لقاءات مع الصغار اللي قارين شوشين في نقاشات ساعة واحد يسألني سؤال بكر انت قلت لي فما أبعاد فلسفية فما كنتش نصور نهار من نهارات باش يقول لي واحد صغير عمره 11 سنة خلي لي واحد صغير في سنة خامسة ولا سادسة ابتدائي خلي فما أبعاد فلسفية كتبتها انت وأبعاد سياسية قلت له اوكي فهمت يعني فما التفكير اعطيه المادة باش يفكر تو يفكر اما ما تجبروش على العملية التفكير ما تجبروا ما لازموش يحس انها نوع من الاجبار اتو يفكر.
1: نعم احنا باش نواصلوا حوارنا في برنامج ما وراء الكتاب ناخذوا بعض مقتطفات من المسرحية او فصل غنائي. نمشي فصل غنائي شنو تحبوا في الموسيقى؟
0: انا جينيرالمون نسمع الموسيقى نتاع الافلام
2: نسمع برشا نوع نتاع موسيقى هنا اما نسمع الموسيقى كلاسيك وقت لي مثلا انا عندي ريبرتوار نتاع موسيقى اللي نسمع برشا وكي نبدا نخدم على مشروع نقول مثلا نبدا حسب احساسي معناها نقول الموسيقى هذه تنجم تمشي مع المشروع هذا دونك نخزن هذيك ومرات حتى تلمذي راهم يسمعوني موسيقى معناتها فما اغنية اسمها استعملتها انا في سبيكتاكل اسمها تري سونغ أغنية الشجرة. دوك ريبرتوار يصير مختلف اللي عندي فهمت هذاك عليه من
1: خلي نسمعوا منها شوية في برنامج ما وراء الكتاب
2: نسمعوا منها
1: وبعد نرجعوا لحوارنا. مرحبا بالجميع.

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: تحية لكل ملتحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. زلنا مواصلين حوارنا مع ضيوف حصتنا لليوم مع الكاتب التونسي طارق اللموشي. مرحبا بك مجددا طارق.
3: مرحبا عايشك.
2: ويسرى العموري. مرحبا بك مجددا يسرى، مخرجة مسرحية ومؤطرة في الجانب المسرحي. إذا نرجع للمسرحية واقتباس قصة شوشان الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا. نعم، لكن بطريقة فلسفية فيها يعني عديد الرسائل. إذا نحكي عليهم يعني النقاط المهمة اللي حب الكاتب طارق اللموشي يوصلها من خلال كتابته شوشانة. ويسرى نرجع لك هنا، الحقيقة فيها برشا معاني كما قلنا. القصة هنا يعني المشاهد، كيفاش تعبر على الخوف، كيفاش تعبر على القلق، كيفاش تعبر على الحيرة، الفضول. وإن هو المشهد هكا اللي أثار يعني انتباهك في القصة واللي جسدته يعني في المسرحية بتقنيات مسرحية جميلة.
4: هو الحقيقة أكثر مشهد أنا كنت اللي فيه نوعية متاع الطرافة هي المشهد ما بين شوشان وسلحفات اللي هما يمشوا في الثنايا.
2: أيوة.
4: هي الفكرة من شنو؟ شوشان مازال صغير ونافح، نقولوا احنا بلغتنا نافح والكل، وقدامه اكتشاف عالم جديد. دونك فك السرعة هذيك، واحنا في عالم السرعة تو، معناتها فما ديما ديناميك نتاع اي اللي من بعده. اعطيني اي نحب اللي من بعده. مع السلحفات اللي هي العكس تماما، هي اللي في بطء شديد وعملية ما تعيش الحاجات
2: براحتها،
4: تروي ويقولوا تمشي بتروي. دونك عندها الوقت، الوقت ماهوش نفس النوسيون دو طون، ماهيش نفسها كما عند هذا ولا عند هذا. دونك كيفاش باش نجسدوا انا هذا في مشهد؟ دونك كانت الحل كان بسيط جدا، خاطر المرات تبدا تلوج على حلول وتبدا تعقد فيها شوي. مخ كبدا يعقد فيها شوي، ما هو الحل بسيط جدا، انه هي تمشي بالبطء، هو يمشي معناتها يجري شوي، وبعد يبدا يجاوج عليها ما يلقاهاش، يعاود يرجع ينقص في السرعه. اما كمام اشك فوا يرجع لها ينقص في السرعه، ينقص في السرعه لين سرعته بدات تمشي بشوي بشوي، لين يحس روحه وقف بحذاها يعمل لي خزر لها هكا. فهمت؟ معناتها هو مشهد بسيط وفكاهي شويه، معناتها الطريف اللي عبر على الفكره كامله. الفكره كامله اللي هي وقتها تتكلم تقول باهي الحماسه اللي انت عندك هذه وكل ما يراو البطء راهو يعلمك حاجات ما
2: تشوفهاش فيك السرعه هذيك،
4: ما تشوفهاش بسرعه هذيك، ويخليك تغلط اقل، انك تاخذ وقتك، ويخليك تفيق بحاجات ما مثلا راها من روحي ولا اي انسان. تبدا تمشي في الشارع كل يوم، راك تتعدى منه الشارع هذيك، تبدا ماشي ما تاخذش الوقت انت باش تخزر منه. مرات نبدا في الشارع نقول اخي هذيك انت لهنا باش بني عمري ما ريتها قبل، معناها فهمت؟
2: ما فماش هيك التامل،
4: ما فماش
2: وإحنا عندنا هدف، عندنا شنو باش نعمل من بعد البرنامج.
4: السرعة
2: هذه معناها
4: كان أكثر مشهد بالنسبة لي. لوج له على حلول كيفاش باش تعمل بعد. سيتي لا، معناتها هي جست الحركة نتاع إنك كيفاش في الديناميك نتاعك. من بعد نزيد نقص شوية، ترى سي بوسيبل نزيد نقص، ليه باش نقص أكثر؟ بعد باش ترى
2: شوية التفاوت ما بين
4: الديناميك هذه والديناميكية هذه،
2: ما بين السلحفات. ديما نحن نحط السلحفات هي مصدر الحكمة ديما في يعني القصص الروائية. نعم. إذا شكرا ليك يسرى، يعطيك الصحة. إذا مش نرجع هنا، قداش يعني طلب يعني ترجمة هذه القصة للمسرحية؟ الورشات
4: هي لمدة 9 أشهر من شهر أكتوبر اللي هو الموسم الثقافي في إسباس التياترو من أكتوبر حتى يكش الجوان معناتها الورشات معدل حصة كل أسبوع وعندنا المرحلة الأولى اللي هي في بيداغوجيا التياترو اللي هي مرحلة الإعداد مع التمارين صوتية إحمائية ديناميكية المجموعات باش تشتغل على ديناميكية المجموعة وتقنية المسرحية ومن بعد نختاروا مشروع والتياترو في الحقيقة سي توفيق جبيلي ديما يشجع على أن ناخذوا متى من من من الريبرتوار الأدبي والمسرحي وكل باش ناخذوهم كمراجع أن نشتغلوا عليهم
2: نشتغلوا عليهم
4: خاطر فيه فائدة وفيه خير
2: من أهمية المسرح في تكوين شخصية الطفل
4: خليه يتحلل المخيل شوية زادة ويتغذى زادة من حاجات جديدة والكل دونك في إطار المشروع هذا البيداغوجي الكامل للتياترو أنا تعرفت على بوب لبريس على طارق والكل وبديت أشك فوا نشوف شنيا عندهم جديد والكل نحاول ناخذ منه ماتير ونقترحها على
2: التلام فما مشاريع أخرى قادمة؟
4: إن شاء الله
0: في الرونتري الجاي
4: نشوف هاني عنده رواية جديدة
2: ونشوف ألوان جديدة
4: قادمة قبيلة
2: يحكينا لها طارق
0: تعراب هذه مش تعرفها
2: بنبدلوا التوجه يعني هو حتى قصص الرعب فيها يعني الجانب الفلسفي ايضا نعم التشويق هنا اللي يحبوه الجيل الجديد نرجع بالنسبه هنا للمسرحيه نحن نعرفوا المسرح الطفل ونشأ ديما نلقاه يعني في المدارس يعني في نهايه يعني السنه الدراسيه هنا زاد كي نشوفوا مسرحية مخدومة من جوانب الكل يعني على النص على طريقة التمثيل التقنيات هنا زادة جميلة جدا كيفاش هنا الاستمرارية هنا نحب نعرف رأي يسرى وطارق يعني خاطر هنا مهم جدا أيضا دور المسرح كما قلنا في ثقل يعني شخصية الطفل في توصيل زادة وإيصال المساجات هذوما الرسائل اللي موجودة يعني من خلال العناوين والكتب والروايات التونسية وغيرها يعني
4: هو الفرق ما بين مثلا مثلا البيداغوجيت ولا برنامج التياترو استوديو مع الصغار ولا حتى مع الكبار انه مع المسرح المدرسي مثلا نجيو للصغار التياترو موجه بالأساس أنه هو ممارسة الفعل المسرحي على الركع الفرق ما بينه مع المسرح المدرسي اللي هي ثم دروس نظرية ودروس تطبيقية وأكاديميك أكثر منها في التياترو ليه موجه لناس مغرومة جي معناتها الأولياء يجيبوا صغارهم مغرومين ولا لعدة أسباب ما بالأساس أنهم مغرومين بالمسرح باش يمارسوا الفعل المسرحي على الركع يعني من اللي تبدأ في فما تطبيق أمور تطبيقية أكثر منها نظرية دونك هذيك علاش نوصلوا في الأخر للمشهدية هذيك المتكاملة رغم اللي وإحنا مع الصغار راهو بيداغوجيا مانيش دون لا بيرفورمانس مانيش في الـ اون شيرش با لا بيرفيكسيون في السبيكتاكل إحنا أكثر تركيزنا على المسار اللي يتعمل وجودة العمل الأخير اللي هو يعكس جودة المسار اللي تعديوا به في في في في عام كامل والحاجات اللي تعلموها واهم حاجه اللي هي ديسبلين خاطر المسرح راهو ديسبلين معناتها اذا ريت في العرض الاخير منتوج
2: متوازن
4: ممتاز تقول صغار يعملوا هكا مي هذيك راهو مسار كامل فيه برشا في برشا التزام في برشا ديسبلين باش نجموا يوصلوا للمرحله هذيك
2: وعمل مجموعه فريق نعم نرجع لطارق هنا زاد
0: مشكله الاستمراريه مشكله كبيره تحدي هيك نقول تحدي باش ما في تونس لانه الثقافه على الاقل في المده السابقه توا فما شويه تغير في النظره ولكن الثقافه ديما يتغزر لها على انها اولا حاجه ماهيش رونتابل وبما انها ماهيش رونتابل دونك كالي نعاونوها ديما نمشيو بالاعانات وبال فماشي فون باش يمشيها فماشي ما نغزرهاش كصناعه لاندستري توا
2: بدات تتغير
0: صحيح بدات تتغير نغزر خاطر تغزر الحاجه صناعه دونك تولي تخمم في الاستمراريه نتاعها تخمم في انها كيفاش الكتاب ولا المسرحيه ولا الفيلم ولا الجو فيديو ولا هو يستمر في الزمن انه يولي ناس تشريه وتستهلكو دونك ما عادش نغزر له كمبادره نتاع والله يا مش نكتب كتاب وكهو اما كيفاش نكتب كتاب والكتاب هذاك يستمر في الزمن ويقراوه عباد كيفاش نخدم مع لي سيكتور الاخرين كيفاش الكتاب هذاك يتحول للمسرحيه كيفاش المسرحيه هذيك تتحول لفيلم كيفاش الفيلم هذاك يولي جو فيديو كيفاش جو فيديو هذاك يمشي للكتاب هذا اللي صاير البر
2: نعم
0: احنا مازلنا ديما نقول نخدموا اون سيلو كيفاش اون سيلو يعني كل جماعه واحد جماعه السينما وحدهم جماعه الكتاب وحدهم جماعه المسرح وحدهم وكل واحد
2: هنا كيفاش نبدلوا النظره هنا طارق من تجربتك ساده هنا نحكي وطارق لموشي خاطر انت قاعد تخدم في هذا التوجه
0: حاجتي انا يظهر لي مهمين اولا فما مبادرات شخصيه من الاشخاص بمعنى مخرج متحمس انا مثلا فما مخرجه ان شاء الله ما نكونش غلط في الاسم امنه نجار هي في فرنسا تونسيه اتصلت بي نهار في 2022 خاطر اقصصها من الاقصصات نتاعك شنو نعملها فيلم قصير
2: نعم
0: دونك فما اما المبادره هذيك جات منين على خاطر وزارة الثقافة وقتها قالت شجعتهم انهم لازمكم تعملوا حاجة مبنية على عمل تونسي دونك الاشخاص ولكن استراتيجية الدولة لازم الدولة تغزر لها للثقافة ما هيش متاع لازم يصلحوا نظرتهم للثقافة راهي الثقافة اولا تخدم لك شخصية المواطن ما تحب تصلح المواطن الطفل وانت طالع
2: نعم.
0: ثانيا الثقافة هي الباسبور نتاعك للعالم هي اللي تعرف فيك احنا كي نعرفوا باش نعرفوا في تركيا علاش الناس يمشيوا لتركيا علاش الناس يعرفوا المانجا نتاع اليابان ويعرفوا المسلسلات نتاع كوريا ويعرف الماكلة نتاع منين يعرفها الماكلة نتاع امريكا من الاول تي ما شافها في افلام سيريات قراها في حاجات باش دونك باش تنشر باش الناس يولوا يعرفوا بلادك لازم تفهم انه الثقافه هي اللي تساعدك في هذاك
2: هي جواز السفر
0: يعني جواز السفر تصلح لك المواطنين نتاعك يعني كانت تجي تعمل لها مثلا تحسب حسبه نهار اقتصاديه وتشوف اللي تدخل اللي تنجم المردود اللي يجي من الانشطه الثقافيه اذا انت استثمرت فيهم كما يجب ممكن اكبر برشا من برشا حاجات اخرين قاعدين نستثمروا فيهم توا ويجيبونا في الاحباط
2: هو فما هو برشا تحديات زاد يقول لك هنا السوق التونسيه ضيقه
0: صحيح
2: كيفاش باش نخدموا عليها وهذايا انا نرجع معاك طارق لموشي يعني التحديات الكاتب التونسي اليوم باش يكون يعني في هذا المشهد العالمي وللتطور نحكي نحكيوا على التطور الذكاء الاصطناعي فما تطور يعني اكيد في عديد الاتجاهات هنا في الصناعه الثقافيه اللي هي رؤيه هي رؤية توا لازمنا معنا نخدموا عليها وفما برشا شباب اللي قاعد يخدموا عليها زاد احكينا زاد انه الجيل توا يقرأ بالانجلي أكثر يعني من اللغة أخرى
0: يقرأ بالانجلي
2: صحيح هنا فما برشا تحديات للكتب التونسي في هذا
0: التونسي
2: كيفاش تعمل هنا طارق يعني
0: أنا يظهر لي هي فما حاجة حتى احنا لازمنا نوعا ما نقلبوا طريقة التفكير متاعنا مثال ما هو الشباب ديما على التليفونات والبورتا أنا من حاول في بلاس ما نقول له أسمع سيب التابلات وإيجا للكتاب لازم نبدل به شنو كان حطيت الكتاب في وسط التابلات
2: نعم.
0: شنو كان حطيت الكتاب في وسط التليفون دونك الاوديو بوك طريقه جديده جدا واغلب الصغار توا يحط الوحدات في وذنيه ويبدا يسمع
2: نعم
0: ليزوس والا تقرا على الـ الـ الـ على لي تابلات دونك الكتب الالكترونيه دونك نخولوا المحمل نتاعو هو ونحط له غاديكا به شنو هي الاخر هو علاش يقرا زاده بالانجليزيه لانه فما مواضيع ديناميكيه يقراو في الرعب يقراو في الفانتازيا يقراو في حاجات به علاش ما نكتبش انا زاده في هذاك سواء بالعربيه والا بالفرنسي والانجلي وتو في تونس عندنا اللي يكتبوا بالعربيه وبالفرنسي وبالانجليزيه في الفانتازيا في الرعب في الخيال العلمي يعني في الحاجات اللي يحبهم الشباب في بلاصه ما انا افرض شيئا ما على الشباب انا لازمني اتاقلم
2: معه
0: هو هي اللعبه الكل غادي كيف اتاقلم معاه باش ما يحسش اني جاي نقول له ليه اللي تعمل فيه غلط انت خاطر تعدي في وقتك على التليفون عدي وقتك على التليفون اما هاك تتفرج اما انت ها هو كتاب موجود أعمل عليه طلة. هاي مسرحية موجودة تفرج فيها. دونك أنا لازمني أتأقلم، عوز إني أنا ننبوزي عليه. دونك هذا ديجا لازم نبدلو باراديغم كبير في طريقة تعاملنا مع مع الشباب. بالنسبة للسوق التونسي صغير صحيح، ولكن لو أنك تكتب بالعربية في من المفروض أنك تكون عندك قدرة أنك تمس العالم العربي والقارئين باللغة العربية بصفة عامة. نعم. يظهر لي أنا مازلنا في مرحلة نحكي على الكتاب ككاتبة. باش نعطي مثال، ولت عمناول في معرض الكتاب، جات حصة، جانا كاتب صيني مش نعملوا جلسة ندوة صغيرة على أدب الأطفال. الكاتب معاه 6 مرافقين، ما يهزش يدو راسه، واحد يترجم له، واحد حطت له، احنا اللي حاضرين معاه الكل عنده ورقة، كل واحد منا شنو عامل كاتبينها له بالصينية، واحد يغزرنا الوقت سي وفات الساعة متاعه، يعني فما إكيب كاملة، فما يولي الكاتب ما عادش أكل نحطوه في كرسي واللي يتعدى يصحح، يولي نجم.
4: نعم.
0: احنا مازلنا ما خلطناش المرحلة هذيك. في الثقافة عندنا حاجات اللي تخلق نجوم واللي هي مهمة جدا، التمثيل خاصة، ولكن من المهم ان نحاول نشوف نجوم، خاطر النجم هذاك يولي موديل للصغار. من لازم نقدم أمثلة جديدة للصغار نتاع النجاح، خاطر تو الأمثلة اللي ماشي أكثر هما اليوتيوبرز ولا مؤثرين،
2: مؤثرين على انستغرام.
0: أنا ما نحبهاش كلمة مؤثرين، خاطر تعني فما شكون متأثرين.
2: نعم.
0: واحد يأثر واحد يتأثر.
2: لكن هنا الطريقة كيفاش، يعني صحيح النجم يكون يعني مؤثر لكن بطريقة إيجابية،
0: فما شكون يعملوا فيه محتوى عالي وجميل جدا. نعم. وعندهم متابعين.
2: نعم. أساتذة ومختصين.
0: أما شنو اللي يصير؟ الكمية ساعات تغلب، يعني عندك مثلا على 100 مؤثر فما 5، واحد يعمل محتوى علمي، واحد يعمل محتوى تاريخي، واحد محتوى، وبعد 95 يعملوا في حاجة أخرى. فالكثرة تغلب صحي.
2: نعم.
0: وبعديش.
2: نعم.
0: انت الالجوريتم اللي بيشي طلع للناس. نعم. بيشتطلع له 10 فيديوهات فيهم واحد ينفع و10
2: وهذا هو ديما السؤال، علاش انا نقدم في معلومة، نقدم في يعني في حاجة دسمة، في حاجة اللي تنجم تمس يعني المتلقي، ما تعملش يعني نمبر دو فيو كيما هما يحسبوها معناها، رغم انا ما نقيمش يعني المحتوى بالنمبر دو فيو قدر معناها فيديو اخر بسيط جدا يعني حتى
0: هذا ديجا لازم حلقة وحده ونجيبوا معنا جماعة محللين نفسانيين، وخاطر بالحق موضوع مهم جدا،
2: يعني يداول أكثر من لازم.
0: ولا أما الفكرة الكل على نرجع ديما أنه أستغل.
2: نعم.
0: اللي كانوا لي موجودين باش أنا نحط محتوى مختلف
2: ومفيد. وايضا زاد هنا فما تحديات نشوفوا دي تران، زاد كي نحكيوا على الكتب نلقاها في المواقع التواصل الاجتماعي موجود، لكن فما دي تران معينين يا اخي. صحيح نحن نشجع على القراءة، لكن القراءة اللي تنجم تأثر ايجابيا، اللي تنجم تقدم بينا، يعني فما قراءات اخرى الحقيقة اللي تنجم تبعدنا برشا يعني على أفكارنا، مبادئنا، توجهاتنا، زادا كمجتمع يعني تونسي عربي. هنا زادا فما الاختيارات، وزادا فما هنا زادا جانب الجوائز أيضا، خاطر نشوفوا معناها زادا فما قراءات ولات موجهة لكل ما مثلا عنوان تحصل على الجائزة نكتشف،
0: نحن
2: نكتشف
0: الجوائز
2: العنوان هذايا زادا مهم. دونك الجوائز فيها مقاييس وفيها جانب معين، لكن هنا فما التوجهات، التراند، الجوائز، لكن كيفاش باش نكتشف انا الجديد في هذا العالم هذا؟
0: هو انا يظهر لي وبعديش انا يظهر لي انه لازمنا احنا نتأقلموا مع اوكي فما تراند، كيفاش انا نولي نخلق تراند نتاعي انا، كيفاش نولي نحول الكتاب من مجرد منتوج أدبي إلى حدث ما.
2: نعم. نعم.
0: هذا لازم برشا خدمة ما بين الكاتب، ما بين دار النشر، وما بين المؤثرين الموجودين على المواقع التواصل الاجتماعي، ودور كبير للصحافة،
2: تمويل
0: باهي والتمويل
2: هو موضوع كبير برشا الحقيقة. أنا خاطر علاش يعني هذوما برشا أسئلة تطرحها، وإن شاء الله معناها في حصص قادمة معناها نحكيو فيهم أكثر، يعني نشوف معناها حتى توا في تصفحي للمواقع التواصل الاجتماعي فيلم وانا يعني
0: مو أنا يا
2: سابق يعني مازال ما خرج يعني شوف معناها طاقة الأموال اللي موجهة للفيلم هذا للتسويق قبل البث يعني عالم آخر
0: يا إما كلاسيكيين في تسويقنا والا ما نعطيوش مجهود كبير للتسويق في بالنا فقط عملت اسم وكتبت كتاب ولا عملت مسرحيه وعطيت عنوان ليه لازم الحق مجهود كبير للتسويق اللي للاسف نحس انه على الاقل ما عادش ممكن المسرح مختلف الوضع شويه ولكن فيما يخص الكتاب نحس انه مازلنا بعاد على التسويق الناجع في الكتب
3: بالنسبه للتسويق في
4: كتجربتي في التياترو التسويق في تونس نعم معناتها في التياترو عندنا القنوات التسويق اللي هما الديجيتال السيت ويب الباج فيسبوك الباج انستغرام وكل عندنا الرواد مي ريت المسرحيات في التياترو اول حاجه اللي هي تجيب الجمهور في تونس مالوروزمون اللي هي بوش أوري أوريزمون ولا مالوريزمون ما نعرفش ما مازالت كلاسيكية الحكاية اللي هي فما شكون تفرج مسرحية ذيك عجبته قال الجماعة جاي تمشي الحكاية ما تمزلت أول حاجة تعتمد على اللي هي البوش أوري مازلت في تونس أنا فما عندي حاجة نحب نقولها واللي الكلام اللي قلنا تقوله على التسويق وتوك فيش نغرموا الناس بالقراءة وفكرة التراند اللي هي علاش منستغلوا هيش تولي في صالح الكتاب ولا في صالح الفيلم ولا في صالح المسرح وكل ما اون جنرال في الكتابة مقارنة بشعوب أخرى معدل القراءة عند المواطن التونسي ضعيف جدا
0: ومعدل الكتابة زادة
4: ضعيف جدا هو الكتابة معتها خطر دوموند
0: ما فماش طلب دونك ما فماش برشا كتير صحيح
4: طلب معناتها كان فما طلب راه فما راه يخلق ديناميكيه اخرى مي معدل القراءه في عند المواطن التونسي ضعيف وضعيف جدا باش ما نقولش من عدم معناتها فما
2: مش في تقاليده يعني
4: ماهيش في تقاليده وعلي به تو السؤال يتطرح كيفاش يولي في تقاليده معناتها يظهر لي زاد معناتها عندنا كتاب عندنا حركيه محلاها لهنا موجوده وكل علاش ما
2: رغم اني اكتشفت انه فما الحقيقه برشا شباب قاعد يطالع معنا.

0: يوصل حتى القداسة يعني الكاتب، وما نجمش حتى نكون هكا فما جانب نقدي للكاتب أو الكتاب أو المحتوى. توا معناها فما الجانب الحقيقة ما بين الشباب
1: والتفاعل
0: ويعملوا يعني قراءات جماعية، يعني حاجة تعمل الكيف ومهم جدا. يعني كيفاش هذه العدوى تصير؟
2: العدوى تصير يدرني كيما
0: تحب لها خدمة،
2: تنتشر أكثر باش كيما احنا نربيو على صغارنا ولا مجتمعنا الصغير هذا اللي بشكل ولي المواطن تاع غدوة على قيم وربيو على القراءة زيادة.
0: نعم.
2: اللي هي حاجة مهمة على خطر مثلا في شعوب أخرى هذه السؤال هذا ما تسألش أصلا.
1: صحيح.
2: ما تسألش أصلا السؤال هذا خطر موجود. طو مثلا ثم حاجات شخصية عشتها أنا، اللي أنا صغري كل مغرومة بالقراية، مغرومة نقرأ الكتب برشا. دونك كي نركب في مترو ولا في كار نشد كتاب نستضحك عليه
0: يستغربوا
2: معناتها فما معناتها باش تفهم اللي الفكرة ياسر هجينة في, في في في اليومي نتاعنا. نقول هي نتسائل انا نقول علاش معناتها انت كي ترى تنجم ترى تصرف اخر من نوعية اللي نجم يكون هجين بالحق انت ما تستغربوش. اما تستغرب
1: انه انسان عايشين معاهم صالحين معاه
2: صالحين معاه، اما انك تراني انا شادة في مترو قاعدة في مترو نقرا في كتاب تظهر لك حاجة هجينة ومستغربها على الاخر. دونك هل دونك السؤال نحسه اعمق برشا من انه احنا نحاولوا تو من مواقعنا انه كيفاش نوصلوا كيفاش نشجعوا كل ما يدور لي الخدمه
0: مازالت
2: مسؤوليه جماعيه ماهيش فرديه معناها.
1: وتبدا بالكونسيونس في الوعي باهميه الفعل الثقافي
0: نعم
1: على جميع المستويات.
0: نعم نرجع معك طارق لموشي. الحقيقه الوقت يزر فينا. بالنسبه العنوان الجديد،
1: العنوان الجديد عندي مجموعه قصصيه جديدة اسمها أيوة. ديليريوم. رجعت للعالم الأصلي بتاعي اللي هو الرعب. يعني أنا مجموعاتي زوز مجموعات الأولانية كانت في الرعب والخيال العلمي، فرجعت للعالم هذايا توا. عندي مشاريع أخرى ولكن ما زالت، وخرج في معرض الكتاب كمرة أولى، ولكن إن شاء الله بعد الصيف مع العودة المدرسية والعودة الثقافية وكل شيء وقتها باش نلانسيو رسميا الإطلاق متاع الكتاب. فهي 13 أقصوصة تتراوح بين الرعب خيال علمي. كالعادة كيف ما حكيت أنت بكري قلت الرعب ساعات نجم تعدي منه رسائل.
0: نعم.
1: ما أنا نحس أنه على الأقل في المجموعة دي كل قصة من القصص باش تقراها
0: يرجع بنا للتاريخ زادة.
1: صحيح. باش تكتشف شيء ما وإلا تفكر في موضوع ما وتطرح سؤال ما بارابور للعالم اللي احنا عايشين فيه. فهذا هو اللي توا آخر عمل، وتو حاليا نكتب نكمل ان شاء الله نخلطش نكملها من هنا لاخر الصيف روايه العدد الرابع من سلسله اللعبه. على الاقل بعثتوا نسخه صفر للسامي وبوبلي بريس باش يقراوها، وقاعد نكتب في روايه اخرى اللي في عين زد.
0: وفما اقبال تو مثلا يعني تقريبا السنوات هذه تو تقريبا يعني ما بين 3-4 سنوات يعني فما اقبال بالنسبه للشباب والناشئه عن هذه الكتب.
1: الكتب اللي ماشيين اللي على الاقل بالنسبه لي نعرف انهم عندهم اقبال اكثر اللي هما الشوشان الحمل الذي لا يريد ان يكون وديعا، وسلسله اللعبه ماشيه مع لي جون. وساعاتها كيبعثوا لي مثلا الاولياء نتاعهم تصويره من كابتور دي كروم تاع كلي هاي وقت شهبت العدد الجاي كلموا خلينا هبطنا ممكن. وحتى كي نمشيو للمناطق خاطر
0: نعم
1: عملنا دوره
0: نعم
1: في المناطق
0: مهم جدا انك تمشيو للمدارس زاده يعني داخل الجمهوريه وتقوموا بنوادي قراءه.
1: مشيت البرشا بلايس من الشمال الغربي للوسط الغربي المناطق الريفيه، مدارس خاصه مدارس عموميه مدارس نموذجيه. دونك دوره وفي كل بلاصه نكتشف حاجه جديده مختلفه وهذاك مهم جدا. فالمجموع نحاول انه الكتيبه تكون للشباب لما يقرا يشوف روحه في الشخصيات.
0: نعم.
1: يشوف اني نحكي على حاجات نتاعه هو لغته هو. حتى مثلا كي حكيت
0: وهذه هي الحاجه اللي لوج عليها توا الشباب التونسي يعني يحب حاجه تمثله
1: تماماً.
0: تعبر عليه
1: تماما. هذه هي الفكره الاخرى اللي ديما يقولوها لنا. فما اقبال مشكلة نرجع للتحدي متاعنا انه ما عندنا صعوبة انه الكتبة توصل للمناطق الكل في تونس، اما فما الخدمات متاع التوصيل ولات موجودة.
0: نعم.
1: ساعات فما حتى شراكات نعملوها مع جمعيات ونتصلوا بهم. دونك احنا نعملوا المجهود وفما ناس اخرين زاد يعملوا في مجهود، وان شاء الله كي تغرم يبدا يقرا الكتب

0: هذوما اللي هما تتواشى عمره من 12 16 17 بعد كي 18 يلخ تولي الشهية محلولة لكتب أخرين وقراءات أخرى
1: ويكتشف يعني أكيد يعني عناوين أخرى وكتب آخرين ويكتشفهم كما احنا اكتشفنا وما زلنا نكتشفه. العالم هذا كله معناها ديما في تطور وفي تجديد. اذا نخلي لك الكلمه طارق لموشي بالنسبه اللي يسمعوا فينا على وجه اذاعه الشباب وخاصه من الشباب. وقبل هذايا الصيف الصيف بالنسبه للكاتب والمسرح شنو يعني له؟
0: انا مختلفين شويه انا ويسرى في البرامج. انا الصيف الكتيبه عامله كيما كيف نقولوا طقس يومي. يعني تقريبا نحاول اني كل يوم نكتب. فالكتيبه مش تبقى مستمره. مانيش باش ناخذ كونجي خاطر عندي خدمه. تبقى باش نحاول نستمتع اذا فما مثلا عروض هكا
1: نبرمج
0: حاجات الاي في كارتاج.
1: أيوة.
0: وانا نحب زاده الحاجه اللي نستلهم منها اني نتفرج برشا نقرا برشا ونتفرج برشا في الافلام. نمشي للسينما خاصه. أيوة. اكثر من السيريات.
1: وقلت لي طارق انك تستلهم من اغاني الافلام.
0: اغاني الافلام هو الحاجه اللي نسمعها وقت نبدا نكتب. لانه الغناء نتاع الافلام هو معمول خصيصا باش يحطك في اطار معين. فلما نحط كالموزيكا هذيك ونبدا نسمع فيها محسوب نحس روحي في الاطار نتاع
1: اني باش
0: صحيح باش مثلا باش نكتب حاجه في الفانتازيا. نمشي نختار بعض الافلام اللي نعرفهم ونسمع الموزيكا نتاعهم. حاجتي بحاجه في الخيال العلمي نمشي بافلام اخرين نحط الموزيكا ونبدا نكتب. فالكتيبه شويه بحر برشا استهلاك للأعمال الثقافية بأنواعها الكل
1: مختلف.
0: وبالطبيعة مع العائلة.
1: نعم
0: ولا.
1: نعم. آخر عنوان قريته وآخر فيلم تفرج فيه.
0: آخر فيلم تفرجت فيه هو مشيت له أنا وولدي ومرتي اللي هو فيلم توي ستوري 5. فيلم صور متحرك ممتاز جدا الفيلم.
1: نعم.
0: يعني هي القصه نتاعو انه طفله عندها اللعاب نتاعها دونك تلعب معاهم حياتها كامله وفجاه جابوا لها تابلت. دونك لوحت لك اللعاب نتاعها الكل وليت لها هي كان بك التابلت هذيك. فكيفاش اللعاب يحبوا
1: يرجعوا
0: يسترجعوا العلاقه هذيك. قصه جميله جدا والسيري
1: كلها فيها برشا مشاعر
0: جميله جدا. اخر كتاب كملته توا قاعد نقرا في سلسلة كثيب دون اللي نتاع الافلام نتاع الخيال العلمي. فكملت اخر واحد كملته هو الكتاب الخامس في السلسلة وان شاء الله باش نبدا الكتاب السادس. رغم اني ساعات نبدا نحط راني نقرا في 17 كتاب توا مباراليل مع بعض
1: ان شاء الله.
0: متعبة خاطر ساعات تنسى وين تقرا. فهذا اخر حاجة نقرا قريتها هو كثيب الكتاب الخامس اللي هو هراتقة كثيب وبعد مازالي الكتاب السادس.
1: موفق ان شاء الله.
0: يعيش
1: مسالك يسمع فينا
0: عندكم الصيف توا لي جون. تنجم تمشي للصيف للبحر اما تنجم تهز معك كتاب. فعندك اختيار انواع واشكال. تنجم تهز كتاب ورقي, تنجم تهز كتاب الكتروني, تنجم تهز كتاب في وذنيك. ولكن نحاولوا انه نستمتعوا بالصيف متاعنا في مستويات والكل. ما نكونوش فقط في الراحة أكثر من اللازم.
1: نعم.
0: ولا عنا بالعكس فرصة إنه نستغلوا الفرصة هذه. عنا الوقت بزيد باش نجمو نستهلكوا أكثر ما يمكن من الكتب ومن الأعمال الثقافية بصفة عامة.
1: نعم إن شاء الله. يسرى عموري نفس يعني السؤال.
2: أول حاجة ساعة أنا مازلت ما كملتش.
1: أيوة.
2: خاطر مازالوا المشاريع متاع العروض المسرحية في التياترو. دونك توا في انا بدي متفرج ومن طو عندي المشاريع نتاع نهايه السنه للمجموعات اللي مشرفه على تاثيرها. وكيف كيف بعت زملائي المشرفين عندهم عروض كيف كيف زاده متفرجه زاده في عمليه الاستهلاك زاده في نفس الوقت. ومرحبا بكم بحضرنا في التياتر خاطر كل عام بالحقيقه فما باقه من العروض الجميله اللي هما معناتها الناس مغرومه بالمسرح تمارس فيه بشغف كبير اللي يقدموا انتاجاتهم في نهايه السنه موسم الهجره الى المسرح اللي يوفى 18 جويليا اللي هو اخر عرض فيه هو عرض مجموعتي اللي هما سنه رابعه معناها السنه النهائيه نتاع في كهول. دونك اسمه سفر جاذبيه.
1: ايوه.
2: يحكي على العلاقات الحميميه والعلاقات الحميميه المعاصره.
1: ايوه
2: فوالا.
1: ان شاء الله نشوفوه دونك البرنامج نجمو نلقاوه
2: موجود على لي بلاتفورم نتاع التياترو تونس سيت ويب الباج فيسبوك والباج انستغرام. مرحبا بكم بحذنا دونك انا عطلتي تبدا
1: وصيف بالنسبه
2: لي ترى الصيف الاولاني احنا عندنا معناتها اكبر ايفينمون في التياترو اللي هو موسم الهجره الى المسرح. هذه شطر الصيف الاولاني. شطر الصيف الثاني هو اون جينيرال عامه هو الراحه نتاعنا شهر اوت معناها هو الراحه نتاع التياترو. مي انا السنه عندي برنامج اخر عندي عروض في سويسرا دونك مسرحيه موافقة. انتاج سويسري دونك باش نسافر
1: وقتاش ان شاء الله
2: في سبتمبر هو أيوة. مرحله اوت كله تحضير وهي في تعرض في سبتمبر.
1: والمسرحيه
2: المسرحيه اسمها فلوتينغ تعويم اللي هي تحكي على الشخصية اللي نمثل فيها تحكي على مرأة حقوقية عندها اصول تونسية ومصرية صارت الأقدار وأنها تحصرت في مطار في شامبر دو ترانزيت مع واحدة أخرى أجنبية دونك هي
1: يكون فما حوار
2: فما حوار فما علاقة وفما شوية تعقيدات في الموضوع.
1: والعرض ذا باش يكون في تونس إن شاء الله في تونس
2: فما نية التوزيع هم الشركة السويسرية هي اللي هي بيه عندهم النية ويحبوا يجيبوا لتونس دونك
1: إن شاء الله نشوفوه يعني في مسرح
2: تونسي مسرح تونسي
1: مسرح تونسي. نعم موافقة إن شاء الله عيشك عمري يعطيك الصحة وأنا سعيدة أني تكون مع أنا في برنامج ما وراء الكتاب سعيدة أيضا بقبول الدعوة زادة طارق الموشي يعطيك الصحة وشكرا ومازال فما برشا مواضيع ما نحكي فيها إن شاء الله في برنامج ما وراء الكتاب. شكرا لكم وإحنا مازلنا مستمعين مواصلين في برنامج ما وراء الكتاب لكن قبل هذايا باش يكون اختيارنا للجانب الغنائي والموسيقي من الكاتب طارق الموشي اللي قلت أنا أنتي تحب الأغاني الأفلام شو تقترح علينا؟
0: باش نقترح أغنية نحبها برشا اللي هي جانجو اسمها من فيلم جانجو أنشيند للمخرج كوانتين تارانتينو اللي تذكرني شوية بالجو متاع الستينات مع العودة لشوية أفلام رعاة البقر والكاوبوي فجميلة جدا واللحن متاعها والميلودية ياسر مزيان.
1: شكرا ليك
0: يعطيك الصحة.
1: شكرا ليك.

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: ما وراء الكتاب.
3: تحية كل ملتحق بنا على موجة إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج ما وراء الكتاب، ومواصلين مع أصدقاء البرنامج وأحباء الكتب، ونمشي وتوتسويت مع هارون أحمد.
1: كتاب في البال.
3: مرحبا بك هارون.
4: مرحبا مدام وفي، مرحبا بمتابعينا الاعزاء على اذاعه تونس الثقافي. ان شاء الله تكون الحصه خفيفه كي، وان شاء الله ممتعه
3: ان شاء الله. اكيد ديما ممتعه بالمعلومات وبالحقيقه الحكايات اللي نحكيو فيها حول الكتب والكتاب. اذا باش نرجع معاك هارون، اليوم الاسبوع الفات حكينا على جون جاك روسو، اذا رحلتنا اليوم باش تهزنا ترجعنا لمصر مع
4: أم كلثوم.
3: علاش اليوم اخترتنا أم كلثوم؟
4: والله حبيت أختار لكم حاجة هكي تكون صيفي فريش. أيه. أكسوت المحلية، حبيت نغوصه في رحلة متاع إنسان عظيمة، كوكب الشرق، نشوفوا الحاجات اللي كنا ما شفناهمش، جنوب المخفية متاع أم كلثوم. من غادي بدأت الرحلة متاعي.
3: نعم، وقل لي أنت رحلة بدأت من هكا من بيتك، وانت هكا بين الكتبات،
4: وانا بين الكتبات هكا حبيت
3: عنوان
4: مبربش متاع كتاب حسن عبد الموجود.
3: أيوة.
4: اللي هو اصدر سنة 2025 من الميلاد الى الاسطورة، يتناول فيه الجوانب الاجتماعية ما خفية من حياة ام كلثوم هكا من خلال 50 حكاية مع صور فوتوغرافيك. يتناول فيهم حياة الانسانة هذه، دونك حاجة ما عرفتهمش. وزيت حبيت نقول لك مختصيف هكا، حاجة صيفي، حاجة خفيفي، حبيت حاجة هكا.
3: هو يقول لك ام كلثوم الخفيف، صحيح تقول لي خفيف لكن دسمة، يعني ام كلثوم في كل أوقات نسمعوها. أنت يعني تقول صيفي على خاطر أنا نسمعها في القهوة.
4: في القهوة. أي. أي.
3: وهذيك كانت تجربتك أنت، من تجربتك هارون تعرفت هكا وحبيت تسمع أم كلثوم من يعني من القهوة، قلت لي
4: بيان سور
3: وقتي تسمع فيها
4: وقتها من وقتها نس... وكالصوت كان يجيك يبدا من بعيد، تبدا ماشي. أي. انا الحقيقه ما كانش معناها يجذبني صوت ام كلثوم، بويسك معناها كنت صغيره كي كانت تجبدني الاغاني الشبابيه الخفيفه، ميتو دانكو بشويه بشويه وليت معناها نسمع كالصوت اللي لعلع محليه يبدا من بعيد، سوي في البحر، سيرت البحر محليهم.
3: أيوة.
4: في القهاوي صوت ام كلثوم، فات الميعاد يا حبيبي.

0: حاجة معناها ايتي اكستراوردينير. ومن وقتها
1: كان لك معايا اجمل حكاية.
0: نعم. ومن وقتها وليت علاقتي بأم كلثوم شوية بشوية ولت تتوطد، لت وليت انا وياها اصحاب خويت هكايا. وليت خير رفيق في رحلتي الكل. أيوة. وليت نفضلها على الاغاني اللي كنت نسمع فيهم قبل.
1: ايوه، معنى اكتشفت حاجه جديده
0: في
1: ذوق يعني جديد بالنسبه ليك. اذا هنا قلت خليني نكتشف هال يعني الاسطوره. مشيت شفتها ككتبات منهم العنوان اليوم اللي قلت عليه،
0: اللي هو من ميلاد الى الاسطوره لحسن عبد الموجود، اللي هو كاتب وصحفي مصري يخليك هذايا تشوف الحاجات اللي انت ما كنتش تعرفهم على ام كلثوم. احنا شكون نعرفهم ام كلثوم عليها؟ اللي هي انسانه تغني باللونات هكا ومحرمه وتغني وعظم على عظم ياسد كوكب الشرق.
1: نعم.
0: مي حسيت اسختان مومون اللي انا وبرشا عبيد انا بزوان باش نعرفوا وراء التاريخ العظيم شنية سر هالتألق والاستمرارية.
1: نعم. وراء هذا النجاح شنو
0: شنية
1: الاسباب العوامل الأسباب. يعني اذا خلينا نعطي لمحة على الاسطورة ام كلثوم.
0: ام كلثوم هي اسمها الحقاني فاطمة ابراهيم سيد البلتاجي. تولدت في قرية تماي الزهيرة بمحافظة الدهلقية في مصر. وتربيت في كنف عائلة متدينة بامتياز. بوها كان مرشد ديني، هذيك عليها حفظت القرآن من اللي هي صغيرة، واللي عاونها على قوة مخارج الحروف وتمكنها من اللغة العربية. الى ان نقلت لمصر واصبحت مرور السنوات اشهر صوت في العالم العربي.
1: نعم.
0: الى حد الوقت هذا.
1: نعم.
0: قدمت من خلاله مئات الاغاني وتعاونت مع كبار الشعراء والمغنين. برشا زاده ما يعرفوش اليوم كلثوم زاده كانت ممثل. واللي هي كانت عندها تجارب
1: خاصه من الجيل الجديد.
0: من الجيل الجديد.
1: نعم.
0: بينسوا.
1: نعم.
0: الجيل القديم نتصور معني عاشر بكلثوم وخلطت عليها معني في اوقاتها
1: حتى
0: الكل.
1: حتى الجيل اللي بعد
0: اللي
1: يعني.
0: بعد جين زاده وبزل واليوم افلام الابيض والاسود.
1: نعم.
0: بينسوا.
1: نعم.
0: واللي هما كل ما تتفرج فيهم تحس هكا برشا نوستالجي حنين.
1: نعم.
0: كقصص الحب المحليهم. دونك ام كلثوم بدات لنا فيلم ويديت اللي هو 1936، نشيد الامل 1937، مرورا دنانير اللي هو عام 1940. باي ذا واي هو يضم اغنيه ليله العيد اللي معروفه نتصور.
1: نعم.
0: الناس الكل هذيك. ولكن مالوريزمون ما دامتش التجربه هذه يا برشا اللي رغبتها في التركيز على الغناء، وقالوا شوية نقاد هكاية اللي هي إمكانياتها التمثيلية محدودة، دون كذلك علاش ما توصلتش التجربة متاعها.
1: نعم. واختارت أكيد في
0: مسيرتها
1: يعني في الغناء. إذا نرجع للكتب.
0: شهرتها بين سور استلمت برشا كتاب باش يلخصوا تجربتها. نجمو نذكروا الكتاب متاع ام كلثوم من الميلاد الى الاسطوره لحسن عبد الموجود سنه 2025، وكما قلنا هو عباره عن حكايه 50 حكايه هكايه مرافقين بين سور بصور فوتوغرافيه يلخصوا الحياه المسيره 50 سنه متاع ام كلثوم. حتى ما قبل 50 من الطفوله الى النجوميه والشهره. واللي جبدني في الكتاب هذا هو علاقته الفريده بام كلثوم، اللي قال وقت اللي تم اقتراح عليه الكتاب هذايا رفضوا، وقت اللي هو كان عنده قطيعة كي ما كانش يحب يسمعها. مي تدنكوها كي قال لازمني نكرم العظيمة هذه، لازمني نكرم الرفيقة هذه اللي كانت تتعاون فيه في الدراسة متاعه، كانت له كتيرابية كي وكل شيء. دونك معناها أصدرنا هالكتاب هالتحفة الفنية هذه اللي أنا ندعو بالحق سيد المشاهدين الكل باش يقراوها ويتبنوا أكل الحكايات اللي حكاهم.
1: نعم. حول
0: أم كلثوم،
1: شخصية أم كلثوم، شخصيتها يعني الإنسانية والفنية يعني بكل توجهاتها يعني. هذه الشخصية
0: نجمو زادا نقولوا أم كلثوم سيرة الحب لكتاب متاع عادل حسني. وهو من أشهر السير اللي تناولت حياتها الفنية والاجتماعية زاد. أنا ما تحصلتش عليه الكتاب هذايا، إن شاء الله دوب ما نلقاه نقراه ونعطيكم إن شاء الله الريفيو متاعنا. زادا حفظ المنتجين والمخرجين باش يعملوا افلام ومسلسلات باسمها حققت نجاح ساحق ومنقطع النظير. نجم نقولوا مسلسل ام كلثوم عام 99 اللي مثلت فيه صابرين وقتها.
1: مسلسل. نعم.
0: اللي كان فلته وقتها من فلتات الدراما.
1: نعم. وكان يعني مسلسل ناجح.
0: في وقتها فمي السوشيال ميديا رب.
1: اي نعم.
0: والفيلم الاخراني فيلم الست
1: الست
0: المنكد نعم. اللي صدقني
1: وانت كنت شاهدت يعني الفيلم هذا يعني هارون
0: كان
1: تعطينا انطباعك.
0: الفيلم هذا من الاول كان وراه بلبله ماهيش عاديه والحاجه كانت ماهيش مفهومه برشا برشا. قالوا اللي ام كلثوم استنزفت قالوا معناها يزي عمل عليها افلام مسلسلات مسرحيات يزي معناها. وفما شكون قال اللي منى زكي ما كانتش معناها مناسبه للملامح نتاع الشخصيه. منى زكي معناها نعرفوها كالممثله الكيوت
1: الرقيقه
0: يعني نعم. كيفاش باش تنجم تخلط الطبقه نتاع الصوت نتاعها وكيفاش باش تنجم هكا وكل شيء
1: حتى كاريزما يعني وشخصيه ام كلثوم نعم.
0: كيفاش معناها والنقاد بقوا يقول لك لا ماهوش باش ينجح الفيلم كل شيء. كي هبط وقتها في ديسمبر حبيت وقت نتفرج فيه في السينما ماكن ما خلطش. كهبط بعد في المنصات الحقيقة جريت باش نمشي نتفرج فيه وكانت لي رحلة متاع ساعتين ونص ولا ثلاثة أسبوع. لشد التليفون سكرت على روحي باب البيت هكايا جوست باش نركز مع الفيلم معناها.
1: أيوة.
0: الفيلم مبهر من برشا نواحي من ناحية التمثيل منى زكي بالحق ذهلتنا كسرت أكل النقد أكل الجرح اللي كان فيها وحاولت إنها هكا تخلق الأم كلثوم معناها عبارة تمثل معناها بطريقتها هي يعني مش نقولوا احنا للتقليد الأعمى
1: أكل
0: الإخراج
1: يعني هي تقمصت شخصية
0: أي.
1: أم كلثوم بطريقة
0: منى زكي
1: بتمثيل وبصمة منى زكي.
0: وديجا احنا كي رجعت نشوف شي قالت منى زكي على كواليس الفيلم اللي هو الفيلم قال تعبها نفسانيا واللي هو كيفاش باش بار اكزومبل من الطرايف اللي حكيتهم اللي قالتها هي قبل ما تدخل للسين كانت تتمكش ست سوايع باش تنجم يخلطوا للشخصيه وهكا
1: نعم وملامحها نعم نعم
0: ملامحها يعني باش تنجم تخلط لهم كلثوم. فما زاد فما برشا عبيد حسب ما شفت النقاد قالوا هكا وحتى الجمهور العريض انه هو كان عباره الفيلم في تحد المثالية متاع أم كلثوم وصل عبارة التقديسة معناها تغافل على برشا جوانب خاطر أم كلثوم اختلفت الأحاديث والأقاويل فيها.
1: وفما هنا فما اللي راه العكس
0: فما اللي راه العكس
1: هارون نعم القى معناها صورة أخرى لأم كلثوم. أنت كي تفرج في الفيلم شنو ما النقاط الإيجابية وشنو اللي اكتشفت في أم كلثوم يعني بعد ما تفرجت في الفيلم؟ فما حاجات انضافت لك فما معناها رؤية أخرى وليت تشوفها يعني شخصية أم كلثوم
0: أنا اكتشفت أم كلثوم مش الفنانة بركة اكتشفت أم كلثوم الإنسانة. وبالنسبة لي أنا سي سونسيل باش نشوفوا ديما الباكراوند بتاع أي فنان خاطر ساعات الإنسان يأثر على الفنان كيما الفنان ينجم يكون يأثر على الإنسان. أوكي شفنا أم كلثوم الإنسانة أم كلثوم هكا النشاطات
1: يعني
0: نتاعها
1: يعني
0: كيفاش تتعامل كيفاش تتعامل برشا قالوا وانا حسب ما شفت في الفيلم معناها اللي هي عصبيه شويه تحب كل شيء على بيرفيكسيون تنجم معناها قادره انها تعمل كل شيء وتنجم حتى كيفاش باش نقولها لك ميم تسلم حتى في قصص الحب نتاعها جوست معناها باش تنجح فنها معناها ومن بالحق وعطتنا درس في قيمة العمل هكايا والتضحية بالشخصي باش ان
1: والهدف وان توصل الهدف معين
0: الهدف معين بينسوا
1: واستمرارية يعني والحفاظ على هيك النجاح اللي زاد وصلت له يعني فيه تضحيات
0: بينسوا
1: فيه تنازلات في مسيرتها يعني الفنية والاجتماعية ايضا.
0: وكما شفنا زاد اللي ام كلثوم كانت عندها أنشطة اجتماعية وسياسية نجم نقول وزاد اللي هي كانت شاركت معناها في المجهود الحربي متاع 67 نكسة مصر عندها أنشطة اجتماعية اللي هي كانت تتبرع وكانت تتعاون هكاية
1: كي توصف أم كلثوم هارون
0: الفنانة أو الإنسانة
1: أم كلثوم
0: أم كلثوم
1: بالنسبة لك
0: بالنسبة لي أنا صعيب مش لخصها في كلمة الحقيقة ونصور صعيب على السادة المشاهدين وانتي مش لخصها في كلمة
1: صعيب
0: بالحق
1: السؤال.
0: صعيب السؤال بالحق مش مش نقوله هي الحب العشق الانضباط الحب الشجن هكاية الحزم أعطتنا يعني من شغلات شخصية أم كلثوم الفريدة من نوعها نجم نقوله. تجمش توصفها في كلمة، صعيب بالحقش تحصرها في كلمة. وصرتوا لعشيق أم كلثوم، يعني العشيق فوم أم كلثوم نتصور بش يوافقوني الرأي يعني في الحكاية ذي.
1: نعم، من الأغاني اللي هكا تحبها وتعشقها واللي ديما تحب تسمعها لأم كلثوم،
0: هو أغنية أم كلثوم سيب إنك تميز بيناتهم.
1: أيوة،
0: لكن إذا
1: صحيح بالحق يعني خاطر ديما نسمع المقاطع يعني الأغاني أم كلثوم يعني أغنية كاملة، ساعات فما اللي ما يسش ما بين الأغنية والأغنية. نعم،
0: ناش كان انت معي في الفكرة هذه ولا أغنية أم كلثوم ساعات كي يبدأوا جايين وانت تسمع فيهم من بعيد هكي ولا حاجة تحسهم أتيرون أكثر، يقول لي مش كما أنك تحط ديجا قالوا وحكيوا عليها برشا الحكاية ذي، مش كما أنك تمشي بالذمة وتحط أم كلثوم كما مثلا تبدأ انت ماشي هكي مناش في حلقة الويت باك زومبل ولا في مناش هكي على البحر جو السيف هكي
1: ديما مرافقتنا يعني صوت
0: مرافقة سهراتنا هكي
1: كلثوم. نعم
0: عنا سيرة الحب والأطليل برشا برشا أنا الحقيقة ما نجمش وبدأت برشا برشا مشاهدين يستغربوا أن يقول لك جين زيت في العمر هذا كيفاش مغرومين بأم كلثوم، يقول لك المامورة مغرومين هكي مايكل جاكسون ولا بفنانين أخرين ولا حاجة، ما بالحق واحد ولا يلقى معناها ريفيوج معناها ملجأ في هالأغاني الترابية هذوم، يحس بقيمة الكلمة ولا معناها يحس بقيمة المشاعر
1: معنى الكلمة نعم والمشاعر نعم
0: فهمت مش الحقيقة مش كيما توا نحسوا فما توا عبارة فما كل التقصير في الكلمة يعني كلمة وليت سهلة معناها مش كيما قبل،
1: هي كلمات معبرة يعني دسمة
0: بيان سور
1: مع ألحان روعة كلمات
0: أروع
1: أداء يعني عمل متكامل اللي خليها معناها على مر السنين مازال 50 سنة ومازال يعني النجاحات يعني أعمال أم كلثوم التو نسمعها يعني بك الحب هذاك بك الاستمتاع بالرقي الموجود
0: كأنك أول مرة تسمعها ديما.
1: نعم ديما ومن نجموش
0: ومهما مرت معناها يعني وجو فنانين وفنانات معناها حد ما ينجم يعبي كالبلاصة معناها متاحة.
1: نعم، إذن شكرا ليك هارون أحمد. أم كلثوم يطول الحديث
0: يطول عنها
1: الحقيقة، خليتك يعني اللي كنتي حبيت يعني من الشباب كيفاش رؤيته اليوم لشخصية مثل أم كلثوم، وأكيد وراها يعني عديد الحكايات ما بين الفنانين الملحنين الشعراء يعني الحقيقة أسطورة، وكل مرة نكتشف حاجة وراء هذه الأسطورة. إذن شكرا لك هارون، خلي لك الكلمة.
0: شكرا مدام وفي، هذه كانت رحلتنا مع أم كلثوم. أما ذا بي أنا نتوجه من بلاصتنا هذه للمتابعين الأعزاء وأصدقائي فيما وراء الكتاب، نحب نسألهم معناها شنية سبب في رأيهم في ظل الأغاني معناها الرائجة القصيرة السبب استمرارية أم كلثوم.
1: شكرا لك هارون.

0: رحلة وكتاب.
1: وفي رحلة وكتاب يرجعنا دكتور معز بن سالم، مرحبا بيك.
2: وبيك وشكرا على الاستضافة.
1: الحصة هذه باش نمشيو لماليزيا. اليوم شنو باش نتعرف على ماليزيا؟ فما حاجات ما نعرفوهاش؟
2: ماليزيا واندونيزيا قراب من ناحية جغرافية، مش بعد على بعض. أجم تقول لي أنت شنو الفرق؟ باش نقول لك فما فرق كبير، ما همش كي بعضهم.
1: بعيد برشا.
2: ربما الحاجات اللي كي بعضهم هما أنه بلدان اللي الأغلبية مسلمين. يعني تقريبا 85% من المسلمين. والحاجة الثانية كما قلناها مع أندونيسيا هو التعايش الديني اللي هو لا. يعمل كيف. لكن ما همش في نفس المستوى متاع التقدم.
1: نعم.
2: أندونيسيا بلاد كبيرة برشا، قلنا 2 ملايين كيلومتر مربع، 280 مليون ساكن، يعني باش يجي نهار باش تولي من أقوى دول العالم. ماليزيا حاجة أخرى، فما 35 مليون، بالطبيعة أقل برشا. في التاريخ فما اختلاف، هو أنه ماليزيا كانت تابعة أنجلترا، بينما أندونيسيا كانت تابعة هولندا. وبعد بطبيعة زوز بلدان استقلوا. كي تشوف أنت ماليزيا، وخاصة كي تشوف العاصمة متاعها كوالالمبور، عاصمة تحس اللي هي معناها تعمل كيف مزيان ياسر، جميلة جدا. ولو أنه الشيء اللي قاعد يقع هو أنه قاعدين يخليوا في كوالالمبور ويبعدوا شوية ويبنيوا بنوا عاصمة إدارية جديدة اسمها بوتراجايا، لكن لأسباب تختلف،
1: مش كما شفنا في أندونيسيا.
2: فما مشكلة كبيرة ياسر بتاع بلاد غرقت.
1: نعم.
2: اضطروا باش يخليوها وش يبنيوا بلاد أخرى. ماليزيا ولات معناها فيها ياسر عدد معناها كثافة سكانية كبيرة. يا أخي باش معناها يبنيوا بوتراجايا، ماهيش بعيدة، قريبة لها، وهذيك باش تكون العاصمة الإدارية لماليزيا. ماليزيا فيها حاجات زادة من ناحية جغرافية، فما جزء اللي هو قاري اللي هو لاصق سنغافورة ولاصق مشيرة أخرى، معناها الجنوب الشرقي لآسيا، اللي نفكره أنه متكون من تايلاندا، من فيتنام، من كمبوديا، ومن البرماني، يعني تبعتهم ماليزيا، هذا جزء منه. لكن فما جزء آخر اللي هو تتقاسمه مع أندونيسيا في جزيرة بورنيو. جزيرة بورنيو مقسومة على زوز، اشتر ماليزيا واشتر أندونيسيا. بطبيعة الناس كل اللي تمشي تهبط ديما في الجزء القاري، ويهبطوا خاصة فعناها في كوالالمبور. نعود مرة أخرى، مدينة بكل صراحة جميلة جدا
1: وتستقطب يعني عديد من السياح، يعني
2: أكيد معناها نعم. تستاهل أنه واحد يمشي باش يتفرج في في في كوالالمبور، لأنه معناها الحاجة اللي تجرب النظر بشترى حاجتين في الوقت، بشترى معناها بلاد متقدمة. ونعرف الناس كل الصوره نتاع لي تور بيتروناس هذوكم الناس كل تعرفها.
1: نعم.
2: وترى معناها حاجات اخرى زاد مزيانين ياسر،
1: لكن في نفس في طقوس حياتهم زاد دكتور هنا مختلف.
2: لا مختلف، مش كيما اندونيسيا. معناها تشوف انت حتى البنيه التحتيه، تشوف حتى النظافه نتاع الكياسات. نعم. حاجه اخرى، لكن في نفس الوقت ترى معناها حاجات مثلا عندهم شاينا تاون نتاعهم
1: موجود،
2: عندهم ليتل انديا. كي تدخل معناها تقولش عليك دخلت في الهند، معناها جو يختلف،
1: يعني في نفس المدينه
2: نفس المكان. عندك شاينا تاون، عندك ليتل انديا، عندك المكان المثخم ياسر، عندهم بقعه اسمها لو تريانغل دور اللي هو اللي فيه اثخم وتله، يعني هذا الكل مع بعضه.
1: نعم.
2: ديما تشم أكل روايح
1: متاع الشعبية متاع
2: الهند. هي روايح بنينة راي أكل ماكلة الشعبية متاع الهند. من ناحية أخرى عندك شاينا تاون، جوها آخر. لكن زادا كي تمشي وين لو تريانغل دور وين البلايص المضخمه ترى حاجات اخرى تختلف تماما. كي تمشي وين فما لي تور بيتروناس تولي شيء اخر. يعني هذه الكل معناها مع بعضه
1: الحاجه يعني الاوروب الصين الهند
2: كل شيء
1: هذاك الكل معناها الخلطه هذيك ميلونجك
2: معناها بلاد تبقى بلاد اسلاميه قبل كل شيء.
1: نعم
2: بلد إسلامية يتعايش فيها الناس كل.
1: الناس الكل يعني نعم.
2: الحاجة اللي شفتها مرة معناها بالنسبة لنا كانت تغريبة. عندهم مكان اسمه مرديكا سكوير اللي هو معناها تنجم تقول وسط البلاد. فما جامع وجامع ما عندوش حيوت. يعني فما عرس وسقف لكن ما فماش حيوت. الناس تصلي على روحها. وبحذاه معبد هندي. الناس تصلي على روحها. والأخوين يصليوا على روحهم ما يقلقوش بعضهم يحترموا بعضهم شيء يعمل كيف هذه معناها شفته شخصيا في ماليزيا. الناس كل تحكي على كوالالمبور لكن ماليزيا ماهيش كان كوالالمبور لأنه فيها حاجات أخرى مزيانة ياسر.
1: اكتشفت فيها حاجة أخرى دكتور.
2: فما مدينة ملكة. ملكة تبع تقريب 150 كيلومتر جنوب الغربي لكوالالمبور وهي تعطي على البحر وكان عندها تاريخ كبير ياسر لأنه لمدة زمنية لبس بها كانت ملكة أكبر برد في العالم. كل شيء تعدى على ملكة. كانت هذيك هي كل شيء وإلى يومنا هذا معناها قعدك الطابع متاع البرد الكبير تلقى معناها الانفلونس متاع البرتغال متاع الانجليز متاع الهولنديين متاع العرب الكلهم تعديوا على المكان هذا. هذه ملكة. في الشمال متاع كوالالمبور فما حاجات أخرى. فما مثلا مدينة إيبو اللي هي معروفة
1: بالمغاور.
2: مغاور هنا عندهم تاريخ كبير ياسر مزيانين ياسر. فما عندهم بقعة اسمها لي كاميرون هايلاندز هذه في وسط البلاد هذه تلقى فيها التاي يعني على مساحة كبيرة جدا معناها آلاف الكيلومترات مربع معناها اترا كان التي.
1: التي نعم. شيء ونوعيه جيده له.
2: نوعيه بالطبيعة
1: معروفه
2: جيدة.
1: يعني
2: نفس الشيء يعني. شفته في جزيره سريلانكا لكن ربما في ماليزيا اكثر حتى من سريلانكا. وفي هالمكان هذا وين كاميرون هايلاندز كما اسمه هو هايلاندز يعني مكان عالي الطقس يختلف تماما. لأنه بصفة عامة ماليزيا واندونيزيا معناها بلاد
1: استوائية
2: معناها استوائية
1: نعم.
2: يعني ديما الطقس سخون لكن في المكان هذا معناها الطقس يختلف تماما
1: يعني يبرد شوية
2: يبرد يقول لي إذا كان توصل أنت ارتفاعات متاع 2500 متر وبطبيعات اللي تولي نعم. تختلف وثم الشواطئ متاع
1: كيما اندونيسيا ولا تختلف فما شوية اختلاف
2: تختلف فما شواطئ معروفين ما فما خاصة في الجانب الشرقي فما جزر بيرينتينز قليل ياسر الناس اللي تمشي على خاطر يزم ساعة تتعدى على أدغال
1: هذه مغامرة به
2: يزم إنسان يتعدى على الأدغال هذوما باش يوصل الجزر هذوما اللي هما معناها ما فماش ياسر سياح يجيهم لكن هما معناها مزيانين ياسر. خلاصة القول بون كيما حكينا على اندونيسيا كيما حكينا على الجمال نتاعها ماليزيا زادا عندك ما تشوف فيها. ثم ربما زاد موضوع معناها ما فيها بس كان نجبدوا عليه هو ماليزيا راهي بلاش تأشيرة بلاش فيزا بالكل
1: وعندك ما تكتشف
2: لازم باش تاخذ حاجه سوفني. انا شخصيا معناها مانيش من نوعك اللي نشري ولا نعمل شوبينج بالكل يعني لكن
1: الكتب لازم نتصور
2: كي ناخذ كتاب ناخذه باش نطلع
1: نعم.
2: لكن بصفه عامه تلقاني الكتاب شريته من قبل ما نمشي
1: نعم.
2: غاديك نشري حاجه اللي هي باش تقعد لي سوفني نحطها قدامي في داري ولا في بيرويا باش نتفكر اكل المكان هذاك
1: والرحله وذكريات المغامرات نعم. شكرا لك دكتور يعطيك الصحه وان شاء الله نتقابلوا في الاسبوع القادم مع مدينه اخرى او دوله اخرى خليوها مره جايه
2: سيربريز.
1: شكرا لك يعطيك الصحه.
0: ما وراء الكتاب.
1: تحية لكل من يسمع فينا ويتابع فينا، شكرا لكم. احنا وصلنا نهاية حصتنا لليوم من ما وراء الكتاب، ان شاء الله نتقابلوا في الحصص القادمة مع عناوين جديدة ومواضيع اخرى في المجال الذكاء الاصطناعي مع ايمن الدراوي. شكرا لكم، مع تحية وفي بركة الدردوري، تقولكم باي.

0: ما وراء الكتاب؟
1: ما وراء الكتاب؟
2: ما وراء الكتاب؟
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب؟ منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب؟
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
5: الفنون الوجيزة
4: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
7: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
4: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
7: راديو كولتورال نقطة بي إم.
4: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
7: بمحطاتها المركزية والجهوية،
4: أخبار،
7: متابعات،
4: مواكبات،
7: تسجيلات ومعلومات.
4: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟
9: وين أنتي؟ وين هي؟
10: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
11: بحقائبي خبأت عطر حقولها، وحملت طيب كرومها بثيابي، وحملت دراق الشمال وتينه، وحملت ريح عرائش الأعناب، وحملت ترتيل الكتاب بحينا، وتواثب الأطفال للكتاب، ومنمنمات السقف في حجراتنا، وزخارف الآيات في الأبواب، وحملت ضوء الشمس بين دروبنا، وحملت صوت الماء في المزراب، وحملت رائحة الرغيف بفجرنا، وحملت صوت الله في المحراب. الشاعر الساحر محمد الغزي رحمه الله. إذن ما الذي سوف يغنمه موتنا بعد حفل الحياة الجميل؟ فها هي أرواحنا أكلت كل أجسادنا، ولم تبق للموت إن جاءنا غير هذا القليل. محمد الغزي، شاعر المنمنمات والدانتيل، برقة العاشق وجنون الطفل، صاحب الكلمات اللامعة، قليله ينطوي على الكثير من المعاني ومن المشاعر، ينسج قماشته من مزيج من الخامات القليلة النادرة. شعره يجمع بين ترف الطفولة وشظف العيش لدى المتصوفة، هكذا وصفه الكاتب العراقي فاروق يوسف. فجمله قصيرة والإيقاع يخترق القصيدة، فلا يفلت سطر منها. موسيقاه عالية، يقول في آخر كتبه الشعرية: استجب إن دعتك الجبال. هكذا أصبحت أدنو من تراب الأرض، أصغي لارتفاع العشب، أصغي لانفلاق الحب، أصغي لانعقاد التين، أصغي لاندفاع الجذر تحت الأرض. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على صعيد الرفض سنقرأ لمحمد الغزي ونتحدث عنه، ويتحدث عنه أصدقاؤه الشعراء والإعلاميون، وسيتحدث عنه في البداية تربه وزميله في الصف بالمدرسة وبالمعهد وبالجامعة الشاعر الكبير المنصف لوهيبي.
3: محمد الغزي ولد في 24 فيفري 49، أي السنة التي أو الشهر الذي ولد فيه أبو القاسم الشابي، 24 فيفري 1909، أي ولد في نفس التاريخ كما هو مثبت ومسجل. محمد الغزي يمثل كما قلت النقلة النوعية في الشعر التونسي وحتى في الشعر العربي الحديث، خاصة أنه أستاذ فضلا عن الشعر وأستاذ متمكن وعلى دراية بحكم إتقانه للغتين العربية والفرنسية بالثقافة الحديثة وبالشعريات الحديثة وبشتى هذه الأشكال الشعرية التي دأب أكثرنا على الكتابة فيها، قصيدة الشطرين أو ما يسمى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وقصيدة النص. ومحمد الغزي ظل وفيا للشكلين الأولين، كتب قصيدة النص ولكنه ظل أكثر مأخوذا بإيقاع اللغة العربية كما هو الشأن عند أكثر أبناء جيلنا. نحن أبناء جيل واحد وفي السن نفسها، ودرسنا معا في المدرسة الابتدائية بحاجب العيون، خاصة السنة الخامسة ابتدائي والسادس ابتدائي، وهو مبيت المشهور في الستينات من القرن الماضي، كان يأمه كثيرون من داخل الجمهورية التونسية من مدن الساحل، من سوسة، من المهدية، من المكنين، من الجنوب، من قفصة، من جابس، ومن شتى تقريبا مدن الجمهورية لقيمته ولسمعته. ثم بعد ذلك درسنا في المرحلة الثانوية بالقيروان معنا أيضا، وطبعا في شعبة الآداب الحديثة باء ستية باء، وحصلنا على البكالوريا، وطبعا انتقلنا إلى الجامعة التونسية كلية الآداب، ودرسنا في كلية نفسها كلية 9 أبريل وعلى نفس الأساتذة، صالح الجرمادي، توفيق بكار، المنجي الشملي، فرحات الدشراوي، شادي بويحيى، وأحمد عبد السلام، ومحمد عبد السلام، وكل هؤلاء الأفذاذ الذين بالفعل أشرعوا ثقافتنا واختصاصنا على آفاق رحبة لم يكن لنا بها سابق عهد. ثم سافرنا معا إلى خارج تونس، إلى العراق، إلى الأردن، إلى باريس، إلى السويد أيضا، الأكاديمية السويدية، حيث شاركنا في الملتقى الشعري العربي السويدي الأول سنة 84. وطبعا تقطعت من السبل فيما بعد لأنه انتقل إلى سلطنة عمان للتدريس هناك، بقي سنوات وعاد ورجع بعد وفاة زوجته، ثم بعد ذلك استقر في مدينة سوسة، ونلتقي طبعا كنا نلتقي قبيل رحيله من حين إلى آخر. احتفظ به عند السفر بحذره الشديد، هو محمد كان يتميز، هذا ما معروفا عنه بالفعل، لأنه شخص كتوم عادة، ولكن ولهذا أنا أميل أكثر إلى قصائده القصيرة المكثفة الموزونة وليس إلى قصائده العمودية التي ظل متأثرا فيها بنزار قباني أكثر، وكنت أقول له ذلك، حتى محمود درويش قال له أشياء نفسه بالفعل، معنى كان يفضل دائما قصيدته الموزونة التفعيلة والتي أفضلها شخصيا، وخاصة القصيرة في كتابه الأول كتاب الماء كتاب الجمر، حيث برع في اقتناص الحالة واللحظة الشعري ببراعة فائقة، وهذا أجلها صديقنا العزيز فتحي النصري في دراسة مطولة عن محمد الغزي.
11: منصف لوهيبي كتب أيضا عن صديقه وخله وتربه محمد الغزي، قال: لقد ظل محمد الغزي وفيا لما تلقاه في بيئته القيروانية الأولى، مكان الذاكرة من حيث الحفاظ على أوزان الشعر العربي ولطائف العربية الفصحى وإرثها الأدبي العظيم، ما أتاح له أن يتفرد وأن ينقل الشعر التونسي الذي كاد يكون مجهول النسب متهم الأصل إلى أفاق عربية أرحب دون

0: قاعدة متناثرة لا رابط بينها سوى الغرض أو القافية. والانتقال من القصيدة إلى العمل الشعري قد يكون أحد أظهر مظاهر الحداثة وملامحها، وهو الذي وصل نصه بالتجارب الشعرية الرائدة في عصره. مثله مثل الشاب الذي وصل نصه بتجربة شعراء المهجر وجبران تحديدا.
1: مثل الخيول هي البيوت إذا مضى أصحابها، حنت إلى الأصحاب وتظل تشكو بعد كل ترحل، وتظل تشقى بعد كل غياب. وإذا البيوت فقدنا ماء حنينها، أصبحنا محض حجارة وتراب. يا بيتنا، هذه السنون تعاقبت، وأنا المسافر ما أرحت ركابي. ما زالت الأرض التي ودعتها تغفو كمصباح على أهدابي، بحقائبي خبأت عطر حقولها وحملت طيب كرومها بثيابي، وحملت دراق الشمال وتينه، وحملت ريح عرائش الأعناب، وحملت ترتيل الكتاب بحينا وتواثب الأطفال للكتاب، ومنمنمات السقف في حجراتنا وزخارف الآيات في الأبواب، وحملت ضوء الشمس بين دروبنا، وحملت صوت الماء في المزراب، وحملت رائحة الرغيف بفجرنا، وحملت صوت الله في المحراب، وحملت أطياب الثمار بأرضنا، رمان أيلول ومشمش آب، وحسبتني غادرتها فوجدتني خبأت تونس كلها بثيابي.
0: الشاعر محمد الغزي هو من مواليد مدينة القيروان عام 1949 و1900. درس اللغة والأدب العربيين في الجامعة التونسية، وتحصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة التونسية عام 1989. عمل أولا معلما في المدارس الثانوية، ثم التحق بالتعليم الجامعي بكلية الآداب بجامعة القيروان. صدر كتابه الشعري الأول كتاب الماء كتاب الجمر عام 1982. بعده أصدر 6 كتب شعرية، كما أصدر أكثر من 10 كتب موجهة للأطفال. من بين تلك الكتب فاز كتابه رسالة إلى الشتاء بجائزة أفضل كتاب تونسي للأطفال عام 2013. كتب كذلك مسرحيتين هما المحطة وابن رشد. يقول محمد الغزي في قصيدته الشحاذ: تحت ثوبي كنت خبأت سراجي ودخلت الحلقة، قلت غنوا باسم من أهوى، فإني أنا شحاذ على أعتابكم واسم حبيبي صدقة. ما يميز الكتابة الشعرية لمحمد الغزي وأوجه الحداثة في مدونته الشعرية تتحدث عنها الشاعرة أمال موسى.
2: محمد الغزي طبعا هو حالة شعرية بأتم معنى الكلمة، وأعتقد أن أغلب من في المشهد الشعري والأدبي في تونس يشاطرني الرأي في أنه لا يمكن أن نتناول التجربة الشعرية للشاعر الكبير محمد الغزي في معزل عن الحديث عن التجربة الشعرية التونسية ككل، أي أن التجربة الشعرية لا يكتمل الغوص فيها، التعمق فيها، والقبض على أهم خصائص هذه التجربة الشعرية التونسية دون أن يكون هناك حضور خاص للمدونة الشعرية لمحمد الغزي، الذي وإن كان قد غادرنا جسدا فإن قصائده بيننا حية تنبض نبضا محسوسا. في الحقيقة شعر محمد الغزي كان صاحب تجربة شعرية خاصة جدا. أول نقطة تلفت الانتباه في تجربته هو أنه صاحب لغة متينة جدا، ولا ننسى ننسى هنا أنه الشاعر محمد الغزي هو اختصاص الجامعة، هو يعني متخصص في اللغة، وهذا في حد ذاته نقطة قوة، لأنه لغته كانت متينة، كانت

0: عريقة. عندما نقرأ دواوين الشاعر محمد الغزي نجد أنفسنا في حدائق زاخرة بالصور الشعرية المتجددة. أيضا هناك دائما هذه الاحتفالية بالطبيعة، كان يحتفل كثيرا بمفردات الطبيعة، يحتفل كثيرا بالبدايات، بكل ما حدث في حياته للوهلة الأولى وللمرة الأولى. وهنا طبعا يتماهى مع الإنسانية باعتبار بأنه دائما الأشياء في بداياتها لها طعم خاص، لها مذاق الاكتشاف، الكشف، المكاشفة. كل هذا احتفل به احتفالا مخصوصا أشعار محمد الغزي. الطبيعة حاضرة بقوة، الماء حاضر بقوة، الأشجار حاضرة بقوة، السماء حاضرة بقوة، همس الأشياء أيضا، الوجدان بكل ما يعتمل فيه من مشاعر متناقضة مختلفة كان حاضرا. ولكن الحضور، ما يميز استحضار محمد الغزي لكل هذا هو الطابع الاحتفالي بالكون. هو كان يحتفل بالأشياء في شعره، لا نتوقف عند ما هو مر، بل حتى أنه في الديوان الذي استحضر، يعني الذي كرم فيه زوجته الراحلة، لم يكن الرثاء هو ذلك الرثاء كما عهدناه في الشعر العربي القديم، بل كان رثاء يحتفل بكل ما هو جميل. فيجد نفسه القارئ وهو يقرأ هذا الرثاء يبتسم ابتسامة خفيفة، هي ابتسامة ناتجة عن مصافحة مشاعر جميلة، حالة جميلة. أيضا لديه تلك الصور مثلا يشغل كثيرا على عناوين دواوينه. نجد مثلا ديوانه قليل هذا الكثير الذي أخفت، يعني جميل هذا العنوان، فيه نوع من التغزل بجمال الكون وبعطاء الله. لأنه تجربة شعرية بالنسبة لمحمد الغزي هي تجربة صوفية بامتياز، احتفل فيها بما هو روحي. ولنقل أيضا إن محمد الغزي قد هرب من ثقل الواقع، من مادية الواقع، تلك الواقعية الفجة التي تصدم روح أي شاعر حقيقي، هرب من كل هذا إلى ما هو روحي. يعني حتى فكرة الموت هي فكرة ثقيلة، فكرة الفراق، الغياب. كان طريقة محمد الغزي في التعاطي مع هذه الموضوعات الكبيرة التي مثلت السبب الرئيسي لظهور الفن. يعني فكرة لولا الموت لما ظهر الفن، لأنه في نهاية الأمر تم ابتكار الفن من أجل صنع خلود من نوع آخر، أبدية من نوع آخر، من أجل قهر فكرة الموت ذاتها. إذن هذا الهروب من سطوة الموت، من سطوة الفراق، الغياب، هو يعني تعامل معه محمد الغزي شعريا من خلال الاحتفال بالموت، خلال مقاربة أخرى خاصة جدا بالموت، بمعنى أنه هذا الموت ليس إلا قرب من نوع آخر وحياة. وهو في الحقيقة هذا التعاطي الصوفي مع الأشياء هو الذي يصنع جمالا آخر، خلودا من نوع آخر، ويفعل ويحيك نوع من الامتداد للدنيا. كأنه لا يوجد هذا الفاصل بين الدنيا والآخرة، أبدية من نوع آخر تتحقق من خلال الشعرية. أيضا هذا الدفاع عن الروحي، عن الكوني، في سياق، كما نعرف أنه محمد الغزي هو شاعر ظهر في النصف الثاني من القرن الأخير للألفية الثانية، وواصل طبعا في الربع الأول من الألفية الثالثة. نحن في سياق ثقافي حضاري مادي محض. أن يختار شاعر الطريقة الشعرية الصوفية، المقاربة الصوفية كنوع من الطرح الشعري، فهذا يعني وبطريقة متجددة، لأنه لم يستحضر التجارب الصوفية الشعرية المعروفة استحضارا يعني كما هي، بالعكس كان هناك تجديدا، وهنا يكمن سر حداثة التجربة الشعرية لمحمد الغزي، رغم أنه صاحب لغة عريقة، لغة متينة، رغم أنه كتب الشعر الموزون، ورغم أنه يعني في زمن الثقافة المادية المحضة تناول تجربة صوفية، إلى أنه كان شاعرا حداثيا، لأن صوته الخاص كان موجود، ولأنه طوع اللغة لموهبته ولبصمته الخاصة ولنبرته الخاصة لفعله الخاص في اللغة وفي الشعور. ولعل من أهم سمات التجديد في تجربة الشاعر محمد الغزي هو أنه لم يكتفي بالقصائد المطولة التي في الحقيقة تجلت فيها موهبته، وإنما أيضا كتب أيضا القصائد التي يمكن أن نسميها بالقصيدة الومضة، القصيدة القصيرة، وطبعا لهذه القصيدة تحديات خاصة جدا، لأنه كيف في قصيدة قصيرة أن نقول فكرة كبيرة، وأن أيضا نحقق الدهشة المطلوبة من النص الشعري. في الحقيقة خصص محمد الغزي جزءا لا بأس به من قصائده، وحتى في أمسيته الشعرية كان يبدأ القراءة الشعرية بمجموعة من القصائد القصيرة، كأنه يفتح شهية المستمع والقارئ إلى الشعر قبل أن يأخذه ويسافر به إلى طرق طويلة، أي قبل أن يأخذه إلى قصائده الطويلة. قدرة الشاعر على أن يقدم فكرة مكتملة، وأيضا تكون قفلة النص الشعري القصير قفلة قوية جدا، لأنه كما يعلم أهل الشعر أن كتابة القصيدة القصيرة تتطلب في الحقيقة مهارة خاصة وخاصة جدا، كل كلمة في مكانها، يعني الاقتضاب والتقشف في اللغة، كل كلمة محسوبة، كل كلمة لا يمكن أن تمحى ولا يمكن أن نضيف إليها كلمة أخرى، نوع من الكيمياء الشعري المحسوب جدا، وهذا الكيمياء لا يمكن أن يقوم به بمهارة إلا شاعر مبدع لديه قدرة خاصة على تطوير اللغة، وأيضا قدرة على كبح جماح هذه اللغة التي تريد أن تتدفق، لأنه من سمات اللغة هو هذا التدفق المفتوح، فكيف يتم كبح جماح هذا التدفق المفتوح في نص شعري قصير يحدث الدهشة ويحتفل بالطفولة وبهذا العالم الصوفي وبكل هذه المميزات التي لا يمكن أن يكون قادر عليها ويمتلكها إلا شاعر كبير وكبير جدا. أيضا من دلائل هذا التجديد وهذا الاحتفاء بكل بالحداثة الشعرية هو أن محمد الغزي في الحقيقة لم يهتم بتجربته الخاصة فقط، بل إنه كان شاعرا سخيا كريما، أحب كل التجارب الشعرية الجميلة وأخلص للشعر، وكتب عن كل هذه المجموعات، عن مجموعات كثيرة وكثيرة جدا، سواء كانت بالنسبة إلى شعراء التونسيين أو إلى شعراء العرب، يعني كتب مقالات جميلة وجميلة جدا تندرج ضمن ما يسمى بالكتابة العاشقة، التي وهو طبعا الكتابة العاشقة أي هي يعني نوع آخر من الكتابة، أي عندما تحب ديوان شعري معين فإنك تكتب فيه كتابة عاشقة، وطبعا هذه المقاربة في الكتابة النقدية الإبداعية طبعا ورثناها عن الناقد الكبير توفيق بكار، الذي كان الشاعر محمد الغزي يكن له الكثير من الاحترام، وأيضا الشاعر الناقد الكبير الراحل توفيق بكار كان يتعاطى وكان يغدق على تجربة الشاعر محمد الغزي الكثير من التقدير.
1: كان لمكتبة والده في القيروان بالغ الأثر على كتاباته الأولى، فقد تأثر محمد الغزي بالقصائد القديمة وبالنصوص العربية التراثية، وكانت الطفولة والطبيعة والحلم موضوعاته الأثيرة في الكتابة. آمن محمد الغزي بأن الحداثة لا ترتبط بالضرورة بالشكل الخارجي للنص، لذلك كان يضع تعريفاً خاصاً بها. فالحداثة بالنسبة إليه هي إيقاع الزمن، وعلى الشاعر أن يصغي لهذا الإيقاع حتى لا تحدث فجوة بين النصوص التي يكتبها والزمن الذي ينتمي إليه، مشيراً إلى أن عدداً من الشعراء الذين يعيشون بيننا اليوم ما زالوا يكتبون في الماضي. الباحث محمد المي يتحدث عن القيروان وشعراء القيروان والشاعر محمد الغزي وإضافاته الكبيرة في مدونة الشعر التونسي.
2: محمد الغزي رحمه الله من مواليد سنة 49 و900 و1000، وتوفي سنة 24 و2000، أي عاش ما يزيد عن 70 عاما. عاشها بالطول وعاشها بالعرض، خلف عدة كتب، كتاب الماء، كتاب الجمر، ما أكثر ما أعطى ما أقل ما أخذ، كثير هذا القليل الذي أخذت، سبيل الماء، كالليل أستضيء بنجومي، ثمة ضوء آخر، وعدة مؤلفات أخرى سواء للأطفال أو المسرح. محمد الغزي عالم من الكتابة، عالم من الإبداع، هو لا يمكن أن نتحدث عنه دون نتحدث عن شعراء القيروان. هو ضمن مدرسة قيروانية، هو سليل مدرسة قيروانية القيروان التي عرفت عدة شعراء بدءا بابن رشيق القيرواني وابن شرف وصولا لشعراء القرن العشرين، محمد مزهود ومحمد الفايز القيرواني ومحمد الشاذلي عطاء الله والحبيب جا وحده ومحمد بوشربية وإبراهيم شبوح وعدة أسماء أخرى. كأن القيروان لا تكف، يعني كالنهر الذي مجراه لا يتوقف ويلد الشعراء. وأنجبت أيضا مصف لهيبي، بشير القهواجي، حسين القهواجي، وجميل الماجري، وعدة أسماء أخرى، هدى صدام، يعني لا تحضرني كل أسماء الشعراء. فالقيروان يعني تعج بالشعر والشعراء، لا ننسى جعفر ماجد، يعني عدة أسماء تقريبا لا حصر ولا حد لها. وكأن قدر هذه المدينة أو أن هذه المدينة جعلت لإنجاب الشعراء، هي مدينة مختصة في إنجاب الشعراء، لا تكف، يعني كلما اختفى شاعر إلا وظهر شاعر آخر أو نبت شاعر آخر، والشعراء ينبتون في هذه المدينة مثلما تنبت سنابل القمح في ربوع الشمال. إذن محمد الغزي هو لا يجب أو لا يمكن إخراجه من هذه الدائرة المتسعة. تميز بقصيدة مختلفة، تميز بقصيدة إنسيابية، قصيدة غنائية، قصيدة رقرقة، هو عكس مثلا مصف لهيبي. مصف لهيبي قصيدته فيها إلغاز وفيها غموض وفيها دم وهي ذات نفس طويل. محمد الغزي ليست قصائده ذات نفس طويل، هو أميل إلى كتابة القصائد القصار، كل شعره يكاد يكون مجرد من الغموض ومجرد من الإلغاز، فهو شعر انسيابي كالماء الزلال. يعني هذا ما يميز شعر محمد الغزي. ولذلك عندما أردت تكريمه لمنتدى الفكر التنويري التونسي وشارك في ندوة تكريمها العديد من الأسماء، أذكر محمد محجوب ومنصف لهيبي وحاتم الفطناسي وفتحي النصري والسيد النووي وعمر رحفيظ ومحمد صالح البوعمراني ومحمود الغانمي، كل هؤلاء أجمعوا على اللغة في شعر محمد الغزي، وعلى أن محمد الغزي يتميز بشعرية القصيدة القصيرة. وفي شعره خصوصية يتميز بها هي خصوصية القدرة على أن يحول الكلام العادي إلى شعر. محمد الغزي هو هذا الذي تلف قصيدته الأسطورة، الحكاية، الخرافة. هو يذكر طبعا بمدرسة نشأت في الشعر، مدرسة منذ منتصف أربعينات القرن العشرين، عندما نتحدث عن الثورة التي وقعت في الشعر العمودي مع نازك الملايكة وبدر شاكر السياب وبولند الحيدري وعبد الوهاب البياتي، تلك الثورة التي حولت الشعر وأخرجته من دائرة الشعر العمودي إلى شعر آخر يلتزم فيه الشاعر بعنوانة القصيدة وكتابة مكانها وكتابة تاريخها، وأن يكون في الشعر توظيف للأسطورة، وأن تكون القصيدة قصيدة حكائية فيها خرافة فيها حكاية، وأن يختلق الشعر عالمه الداخلي، ولا يلتزم الشعر إيقاعا خارجيا فقط، بل عليه أن يستدعي إيقاعا داخليا في القصيدة، بحيث تنشئ القصيدة موسيقاها من داخلها. فإلى جانب الموسيقى التي يضفيها عليها العروض والنغم الذي يحدثه العروض، فعندما تكتب على بحر فإنك تتبع إيقاعا معينا وتخضع لإيقاع معين، وذلك الإيقاع يجعل في القصيدة نوع من الغنائية ونوع من الموسيقى التي تشد إليها السامعة، فيدرك أنه ينصت إلى شعر لا إلى نثر، وأن هذا الشعر الذي هو موسيقى بالأساس والذي هو غناء هو ما يميز هذا الكلام عن سائر أنواع الكلام. وبذلك محمد الغزي نجح في أن يختط لنفسه. كتب أيضا الشعر الصوفي، وفي وقت من الأوقات عرفت مدرسة القيروان بهذه النزعة الصوفية، ربما هذا ما ألهمته القيروان بشاعرها، فالقيروان هي المدينة المقدسة بين الظفرين، يعني بين الجامع والجامع تجد جامعا أو تجد أو بين المسجد والمسجد تجد مسجدا، فضلا عن عدد هائل وكبير من أولياء الله الصالحين في تلك المدينة التي تكاد كما قلت تكاد تكون مدينة مقدسة، هي رابعة الثلاث، هي المدينة التي بناها عقبة، التي أسست على معلم ديني وهو الجامع الأعظم، جامع عقبة ابن نافع الذي رساه شاعرها عندما استعمرت القيروان، وقال: والجامع والمعمور مسجد عقبة خرب المعاطن مظلم الأركان قفر فلا تغشاه جماعة بصلاة خمس لا ولا أذان. أعلن على خراب القيروان انطلاقا من خراب جامعها، فإذا مس الجامع مس المقدس فإن كل المدينة قد مست. لذلك تجد هذا البعد الديني للشعراء القيروانيين.
1: جميل جدا ما قاله الباحث محمد المي عن تأثير البيئة القيروانية في شعرائها. هذا الأثر أو هذا التأثير تحدث عنه الشاعر الراحل محمد الغزي، وتحدث عن طفولته وبيته القيرواني وأمه كذلك في أحد الحوارات، نستمع إليه.
3: دائما أقول إذا كانت تونس أو المغرب العربي جسدا فإن روحه ستبقى القيروان. القيروان هي هذا العمق الحضاري، هي هذا العمق الثقافي. إضافة إلى ذلك القيروان هي ابن رشيق، ابن شرف، هي يا ليل الصب متى غده، هي هذا الزخم الثقافي والشعري الكبير. فتحت عيني على هذه المدينة، على أسوارها التي تمتد بعيدا، على مخطوطاتها الكثيرة، على هذه القصائد التي تنحت فوق أبوابها القديمة، على مجالسها الأدبية، على أساتذتي ومعلمي الذين كانوا ينظمون الشعر على الطريقة التقليدية، والذين كانوا شديدي الحرص على اللغة والعروض والقافية. القيروان أيضا هي هذه الطفولة في بيت قديم، في بيت زخرفت سقوفه بالآيات القرآنية وببعض النقوش القديمة. وينبغي أيضا أن أعترف هنا أن القيروان أيضا هي هذه اللغة الأولى وهذه الأبجدية الأولى التي قادتني نحو الكتابة. أذكر أنني عندما كنت طفلا كنت أخاف من الشارع، أخاف من لقاء الآخرين، لم أكن أحذق أي لعبة من تلك الألعاب التي يلعبها الأطفال منزويا، وكنت أعود إلى البيت وكان يؤنسني في ذلك إما الكتاب أو القلم والورقة. وكنت دائما أو على الأقل المراحل الأولى في الكتابة هي أني أقلد وأحاكي وأحاذي تلك الأبيات التي ألتقطها من الشارع أو من فوق هذه الأبواب العتيقة، أو أحاكي بعض الكتب التي كنت أقرأها. إذن هذه هي البداية، فتحت عيني على كتابين اثنين، الكتاب الحقيقي والقيروان التي هي كتاب كبير مفتوح والذي علمني كثير، علمني الكثير والكثير من الأشياء. كانت حياتي مشدودة إلى البيت، إلى الأسرة، وخاصة إلى الأم وإلى الأب، وإلى الآن ما زلت أذكر كيف كان الوالد على سبيل المثال كان يأخذ كتابا قديما من تلك الكتب سيف بن ديازن وهذه الكتب، وكان يقرأ علينا، كان يشدنا في عصر لم يكن هناك تلفزيون، لم تكن هذه الأشياء، كان يشدنا نحن الأطفال بقراءته لتلك الفقرات من ذلك الكتاب. وكان يعتقد بين ظفرين أنه لا ينبغي عليه أن يتم ذلك الكتاب، فحراما أن يتمه. إذن كان يلتقط من هنا وهناك بعض الفقرات، وكنت دائما أتساءل وأنا يأخذني الخيال بعيدا، كيف يمكن للكتاب أن يجمع كل هذه الشخوص وكل هذه المدن وكل هذه الأحداث؟ وكم كنت أتحرك شوقا أن أكتب كتابا مثل تلك الكتب أو مثل ذلك الكتاب الذي كنت أستمع إليه. وأيضا لا أنسى الوالدة وهي الآن ما زالت تضيء حياتي، وهذه الوالدة التي كانت أيضا بأغانيها بحكاياتها الغريبة والعجيبة أيضا تشدني إلى هذا العالم، عالم الخيال. كل ما في البيت الذي نشأت فيه يدفعني دفعا إما أن أكون رساما أو شاعرا، ينبغي أن أكون حالما. فوجدت أن الشعر هو أقرب الطرق إلى الحلم، وهكذا بدأت اللعبة عندي. إذا أردت قلت قبل لحظات أني لا أعرف أي لعبة من ألعاب الأطفال، كانت لي لعبتي الخاصة. وتعرفين أن ما بين الكتابة واللعبة أيضا العادية هناك علاقة.
1: محمد الغزي الشاعر الساحر هو عنوان مؤلف صدر للباحث محمد المي، يتحدث عن أهم ما جاء فيه ومناسبة صدوره.
2: كتاب محمد الغزي الشعر الساحر، وهو نتيجة أعمال ندوة فكرية أقمتها في منتدى الفكر التنميري التونسي رغبة في تكريم هذا الشعر، فقد سبق أن قمت بتكريم لمنصف لهيبي، وكذلك بعد ذلك كرمت أحمد الطويلي، فجميلة الماجري، فصلاح الدين بوجاه. لا يمكن استثناء محمد الغزي ضمن هذه الكوكبة القيروانية. فكانت من نتائج هذه الندوة هذا الكتاب الذي يمتد على 128 صفحة. شارك كما ذكرت محمد محجوب الفيلسوف أستاذ الفلسفة في مداخلة حول تزيين الاستعارة والسؤال الشعر من محمد الغزي. نصفه بتحدث في شكل شهادة عن محمد الغزي النص الأبولوني نسبة إلى أبولينار الشاعر المعروف الذي أعطى للشعر المعاصر إيقاعا جديدا وحضورا جديدا ميزه عن الشعر القديم وأخرجه من دائرة القدامة. حاتم الفطناسي تحدث عن اللغة الشعر في مدونة محمد الغزي، لأن أهم ما يستدعي الانتباه وأنت تدرس محمد غزي كما ذكرته منذ حين هو لغته الإنسيابية، لغته الرقراقة، هذه اللغة السهلة الممتنعة، هذه اللغة التي تغري أي إنسان أن يكتب بها أو أن يكتب على منوالها، ولكن هيهات هيهات أن تدرك هذه اللغة الساحرة، هذه اللغة النقية الشفافة التي كأن عباراتها قد انتقاها الشاعر انتقاء وتخير حروفها لينحت بها قصيدة. فتحي النصري تحدث عن شعرية القصيدة القصيرة لمحمد الغزي. محمد الغزي هو الشاعر الذي لا ينازع في كتابة القصيدة القصيرة، لا يكتب المطولات وإن كتبها في عديد الأحيان، وخاصة في قبيل رحيله كتب قصائد مطولة، ولكن لا يميل إلى المطولات، فهو يميل إلى القصائد القصيرة. وفي القصائد القصيرة يتجلى التكثيف، لأن التكثيف هو مجاله الحقيقي هو الشعر، ولذلك ليس من السهل كتابة قصيدة هي كقصيدة الومضة أو القصيدة القصيرة التي يختزل فيها الشاعر تجربة أو رؤية أو يتحدث بلغة تشدك إليها فيقول كل شيء في أقل ما يمكن من القصر الشعري. عمر حفيظ تحدث عن تعريفات الغزي الشعرية من الشعر إلى الأنطولوجي، معتقدا أن الشعر عمر وهو باحث وجامعي معروف، معتقدا أن الشعر هو مجال الشاعر لأن يسمي الأشياء بطريقته وعلى طريقته الخاصة، وأن يخلق مسميات وتعبيرات مفردة تخصه، فتصبح تلك الكلمات حكرا على ذلك الشاعر، لأنه كأن القصيدة استوعبت الكلام، فالقصيدة هي مجال الشاعر لاختراع كلام جديد ولنحت كلام جديد، كلام يميز الشاعر. الليل ليلي وهذا القلب لك، هيت لك ما أجملك، محمود درويش. يعني هناك أو عندما يقول نزار قباني أحبك أحبك أحبك، إن ثلاثة أشياء لا تنتهي، أنت والموت والحب. فكلمة الحب رغم أنها كلمة شائعة، ومن من الشعراء لم يكتب عن الحب، ولكن كلمة الحب كأنها أصبحت قاصرة على نزار قباني أو تحيل على نزار قباني. إذن الشعراء يعطون للكلمات معاني جديدة وبالتالي تعريفات جديدة، وهذا ما قصده عمر في مداخلته. القصيدة الأيقونة في شعر محمد الغزي هي مداخلة محمد الصالح البوعمراني التي تحدث فيها عن كيفية أن تصبح القصيدة دالة على الشعر، دالة على كالشجرة التي تدل على الغابة أو كالزهرة التي تدل على البستان، كذلك القصيدة التي تدل على الشعر. فإذا قرأت قصيدة ظننت أن كل الشعر يكتب على ذلك البنوال وينسج على تلك الطريقة، وهذا ما يتميز به محمد الغزي عن سواه. محمود الغامي تحدث عن جمالية القصيدة الصوفية، وقد حدثتك منذ حين عن علاقة الصوفية بشعر شعراء القيروان، وكأن هذه المدينة لا يمكن أن تنجب إلا صوفيين أو متصوفة، لا انطلاقا من المفهوم الضيق للكلمة، وإنما هذه المدينة تلد عشاقها، وتلد عشاقا يهيمون بأسوارها، يهيمون بأزقتها، يهيمون بسحر مدينة القيروان. مدينة القيروان من المدن القليلة الملهمة للشعراء والكتاب، فإذا تجولت في أزقتها وفي حاراتها الشعبية وتجولت بين ثناياها واعترضتك مساجدها وقبابها وصوامعها وزواياها، وأنت تدخل إلى المدينة تجد مقبرة ولد فرحان، وأنت تتجول يشد انتباهك مقبرة قريش، للموت الطقوسة في تلك المدينة، ولذلك تلهم الشعراء كأنها تجعل من ناسها شعراء. ومحمد الغزي كان أحد المتصوفة وأحد الهائمين بهذه المدينة، عشاق مدينة القيروان، وكتب القيروان في الشعر وكتبته القيروان وأنجبته شاعرا على مثال سابق. وسيبقى محمد الغزي حلقة من حلقات سلسلة كبيرة في سلسلة الشعر القيرواني، هذه السلسلة التي بدأت منذ ابن رشيق وهي إلى اليوم تتواصل عبر أسماء أخرى. وكلما أنصتنا إلا واكتشفنا أن القيروان بصدد إنجاب شعراء يحملون مشعل الشعر ولا يكف الشعر في تلك المدينة عن القول.
1: يقول محمد الغزي في قصيدته الوصية: ابتهج بالحياة ولا تحتفل بوصيتنا الباطلة، نحن نؤنى بأعباء حكمتنا وأضعنا صواب ضلالتنا ولم نستدل السبيل، فلا تقف خطوتنا وتشبث بغفلتك العاقلة. كم قلت سأغمض يا أبت القلب فلا يصبو وأصد النفس فلا تغوى، لكني حين أرى الأرض وزخرفها تخذلني ريحي وأقر بأني لا أقوى. هو عبد محب مريد يقف على باب القيروان وقفة الصوفي الأخير، يتهج في محرابها آيات جمالها ويتلو في خلوة الوجد من صحف فتنتها، ويرتل بصوت خفيض بين يديها أسرار الكون في دنيا العشاق، ويحبر على أجنحة القول لها مطولات في الحب العذري، ويبدو في منعطفات قوله على عتباتها. وكل هذه الأوصاف للأستاذ فوزي الدماسي طفلا وديعا وملاكا مجنحا وعاشقا متيما يلهج باسمها ورسمها، فيداعب في كلماته طينها ويلاطف ذكرها ويلاعب ذكراها فيعاتبها ويدنيها ويبعدها ويرسمها، وبماء الوجد كلمات في الوجود يبعثها فيرفعها، فإذا ما ذكرته ذكرتها وإذا ما أدركتها أدركته، روحان في جسد واحد لا انفصال بينهما. أما الشاعرة فاطمة بن محمود فتقول عن محمد الغزي: إنه الشاعر الذي كتب القصائد بدمه وحاور الطبيعة وتواصل مع المطلق، ثم تضيف: هو أحد أسوار القيروان وإحدى أشجار الشعر العالية في تونس، لذلك سيترك رحيله الفجائي فجوة في المشهد الأدبي التونسي والعربي. لقد أسس مع رفاقه مدرسة القيروان التي تعتبر علامة لافتة في الشعر العربي. نستمع إلى الأستاذة الشاعرة فاطمة بن محمود.
4: في البداية شكرا لك أستاذة على هذه الاستضافة، شكرا على منحك مساحة للضوء للاهتمام بالشعر وبأحد شعراء تونس الكبار. تهتمين بالشعر وهذا أنا أثني عليك لهذه النقطة، لأن الشعر ضرورة في الحياة، الشعر مثل الهواء نتنفسه، والشعر هو التميمة ضد الموت، ولذلك أنت تحتفين بالشاعر الكبير في محمد الغزي، وهو شعر عظيم، شعر لا يموت، شعر يظل خالد داخل نصوصه وخالد في قلوبنا أيضا. في محمد معرفتي به معرفة طويلة منذ فترة الجامعة. سي محمد الغزي هو أحد الشعراء الكبار الذي ألهمنا، ألهم جيل التسعينات الذي أنتمي إليه وما بعده. هو شخصيا حببني في الشعر وحببني في القصيدة، أعتقد أنه كتاباته وخاصة قصائد دواوين الأولى كانت عبارة عن تميمة في محفظتي، أتنقل بها في كل مكان، خاصة في الفترة الجامعية، لأن وقت التقينا مجموعة من الطلبة أحباء الشعر وعشاق القصيدة، وكنا نتبادل قصائد ونقرأها فيما بيننا، نقرأها بصوت عالي، ونريد أن نجعل من المعاني التي يكتبها في محمد الغزي أعلى من أصواتنا، وهي ظلت إلى الآن أعلى من أصواتنا. سي محمد الغزي في الحقيقة يصعب الكلام عليه، لكن أنا أقول باختصار أنه أحد أسوار القيروان وأحد أبواب تونس. من يريد أن يقرأ الشعر التونسي لابد أن يدخل من باب سي محمد الغزي. محمد الغزي هو في ذاته غابة من الشعر، وهو أحد الأشجار العالية لتونس. أنا بالنسبة لي تعاملي معه وكيف عرفته كقارئة كنت أتلمس قصائده، وهو الذي قاد جيل كامل إلى قصيدة النثر وإلى قصيدة الحب، قصيدة الشغف، قصيدة التفاصيل الصغرى، وأيضا قصيدة القضايا الكبرى. لذلك هذه فرصة أنا لأحيي روحه وأهنئ تونس أنها أنجبت شاعر كبير مثل سي محمد الغزي، تماما مثل ما أنجبت أبو القاسم الشابي سابقا، ومثل ما أنجبت أيضا العديد من الشعراء الآن يرفلون بالحياة ونتمنى لهم طولة العمر، وإن شاء الله تقعد قصيدنا الكل عالية أعلى من قامتنا. وربما أعزائي أن هذه المداخلة هي تحية صغيرة لروحه الجميلة، لروحه المبدعة، وهي طريقة نطل بها على دواوينه وعلى قصائده ونقول أنها حية في وجداننا وأننا نقرأها إلى اليوم، ننتصر داخل قصائده إلى الإنسان في عمقه وإلى القيروان وإلى المكان وإلى الزمان وإلى كل القيم الجميلة التي آمن بها سي محمد الغزي. يمكن أن أنطلق ساعة من حاجة، أريد أن أقول بماذا تتميز شخصية المبدعة لسي محمد الغزي. نحن عندما ننظر في المنجزه الأدبي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه كتب الشعر وكتب النقد الأدبي وكتب أيضا الأطفال وكتب المسرح. أنا أعتقد من خلال هذه، وكتب المقالة طبعا، أنا أعتقد من هذه المباحث التي اشتغل عليها أنه انتصر للحياة في كل جوانبها. عندما كتب الشعر هو انتصر للحياة في جانبها المخملي إن صح التعبير، وعندما كتب النقد انتصر للجانب الأكاديمي والمعرفي فيه، وعندما كتب للأطفال انتصر إلى الجانب الطفولي داخله، لأن يعني الشعر هو الطفل في داخله، وبقدر ما نحافظ على الطفولة نحافظ على نقاء الشعر وعلى عمقه وعلى جوهره. أيضا عندما كتب عن المسرح انتصر أو انحاز إلى الحياة بما هي ركح مسرحي ونحن فيه مجرد عابرون، وطوبى لمن يترك بصمته أو أثره على ركح الحياة. إذن المنجز الأدبي في حد ذاته لشخصية محمد الغزي يختزل الحياة في كل أبعادها، هذا بصفة عام. عندما أريد أن أتحدث عن القصيدة عن محمد الغزي فإنني أستطيع أن أتحدث عنها من خلال العلاقات الضدية، أنه كتب عن الحياة وعن الموت، أنه كتب عن التفاصيل الصغرى وكتب عن القضايا الكبرى، أنه اشتغل على ما هو مادي كما اشتغل بنفس العمق على ما هو روحاني وصوفي إن صح التعبير. إذن هو في قصيدته هو يجمع كل أطراف الحياة في قبضة واحدة، وفي الحقيقة من الصعب جدا على شاعر أن يفعل ذلك وأن ينجح في ذلك، لكن سي محمد الغزي كتب عن ذلك ونجح باقتدار. بمعنى أنه عندما نقرأ قصيدته، القصيدة الواحدة مكثفة إلى درجة أنها تظل تحمل العديد من الأبعاد والعديد من الدلالات في آن واحد. القصيدة الواحدة يمكن أن تجد منفذ يفتح على الحياة، على الطفولة، على التفاصيل الصغرى للحياة، على فنجان الشاي، على أمواج البحر، على نسائم الغابة، يعني يحتفي بكل التفاصيل الصغرى، وفي المقابل هذه التفاصيل تأخذنا إلى القضايا المطلقة، إلى الحرية، إلى العدالة، إلى الحب، إلى الجمال، إلى الخيال. وأيضا عندما نجد قصيدة تحين على فكرة مطلقة فإننا نجده يتناولها بشكل من الرهافة التي تجعل اشتغالها عليها مخملي رهيف رقيق ناعم، يفتح لك مباشرة على التفاصيل الصغرى. وهذه العلاقات الضدية قد نجدها في السرد بسهولة أكثر، لكن في القصيدة يصعب ذلك. وهنا أعتقد أنه يمكن أن نتحدث عن موهبة محمد الغزي التي تبرز بشكل مباشر، وكأنه كان في كل قصيدة يمتحن أو يتحدى موهبته، وفي كل قصيدة كان ينتصر على
0: نفسه. هذا ما يمكن أن أقوله باختصار طبعا، لأن منجزه الشعري اكتمل الآن ويحق أن يشتغل عليه النقاد والأكاديميون في أطروحاتهم الجامعية وفي غيرها، وأيضا في ندوات تخصص له وتعلي من شأنه، لأنه فعلا ذو شأن عظيم.
1: أنت قلت إنه الشاعر الذي كتب القصائد بدمه كتب، إذن ما الذي سوف يغنمه موتنا بعد حفل الحياة الجميل؟ فها هي أرواحنا أكلت كل أجسادنا، ولم تبقي للموت إن جاءنا غير هذا القليل.
0: جميل جدا، وأعتقد أن ما أشرت إليه هو يختزل بشكل ما وبمعنى ما التجربة العميقة في محمد الغزي، الذي لم يكن مروره عابرا، كان في الحياة شاعر له بصمة وله هوية. وأنا فرصة أقول أنه رغم الجوائز المعتبرة التي حظي بها في تونس وخارج تونس، ورغم مكانته العلمية في تونس ومكانته الأدبية والإبداعية في تونس وخارج تونس، إلا أنه يستحق الاهتمام أكثر والاحتفاء أكثر بمدونته، لأنه للأسف في بعض الأماكن خارج تونس أقصد، يعني عادة عندما تقول شعر يقول أبو القاسم الشيبي. نفرح ونفتخر بأبو القاسم الشيبي، وأيضا نفرح ونفتخر بكل القادات الشعرية.
1: شكرا لك يا شاعرة الكبيرة فاطمة بن محمود، شكرا للشاعرة أمال موسى، وللشاعر المنصف لوهيبي، وللباحث الصديق محمد المي على مداخلاتكم القيمة وشهاداتكم في الشاعر الراحل محمد الغزي. وفي الختام لابد أن أشير إلى أن مهارة الشاعر محمد الغزي، إذا جاز التعبير، تتجلى أكثر في القصيدة الوجيزة مثل مزامير محمد الغزي. تتحدث أنت، دع الندوب التي تركوها تتحدث عنك، كن الكتف التي تلقي عليها رأسها كل ما احتاجت إلى عزاء. ما احتفاظك بمفاتيح أنت تعرف أنها لا تفتح الأبواب التي تطرقها؟
5: مهلا، فقد يتعاتب الأحباب، مهلا فقد يتعاتب الأحباب، بعض الهوى يا قيروان عتاب. إني الذي ما تبت عن وجع الهوى لما الكثير من الأحبة تاب. اخلع نعالك فالمكان مقدس، والأرض حولك كلها محراب. عهد علينا أن يضم صبابة هذا التراب وتلثم الأعتاب. لغة هي الأضواء بين دروبها، لغة هي الشرفات والأبواب، لغة هي النظرات تجري خلسة، لغة هي الأحداق والأهداب. فكأنما كل المسالك ألسن، وكأنما كل الدروب خطاب. وهتفت بابن رشيقها، يا سيدي قد ألفت ما بيننا الأسباب. امدد يديك فمن دواليك التي أورثتنيها هذه الأعناب. من قبل ألف أنت قد علمتنا أن القصيدة نعمة وعذاب.
6: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: بساط الشعر. بساط الشعر. بساط الشعر. جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
2: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة سيأخذنا إلى جبال الكاف العالية كما يقال، إلى شاعر قديم متجدد، صديق قديم متجدد، رجل مكافح في المجال التربوي كذلك، كما يكتب الشعر يكتب النثر، وله صولات وجولات قديمة حديثة ما زلت لم أتعرف هذه الحداثة أين وصل فيها، ولذلك أستدعيه اليوم. أحبه من زمن بعيد وأحب شعره، وسأقرأ قبل أن أذكر اسمه مقطعا من ترنيمة عشق، وهي قصيدة من قصائد ديوانه الصادر حديثا تحت عنوان للجرح ذاكرة. يقول الشاعر: صديقي، إيقاع فؤادي مضطرب، ومناخ الروح يسوء ويؤذن بالهوس، غيمات غرامك تهطل في نفسي، وخطى أشواقي خيل تركض في قاع الرأس. تدرين وأدري سيدتي، حمالة عشق أوردتي، فلماذا أطفأت شمعاتك بالأمس وتركت وحيدا زائرك؟ هذه القصيدة بإمضاء صديقي الشاعر خالد إجباري. صديقي خالد، أهلا بك من جديد بعد غيبة طويلة عن الحضور الإعلامي. نعرف الشاعر يبقى دائما تكتب، لكن حضورك الإعلامي خفت لسنوات طويلة، سنأتي على أسباب هذا الخفوت العادي هو في الحقيقة، لكنه مؤثر. تعودنا بحضورك، بقصائدك، بمحاولاتك، بكثير من مساهماتك، ثم انقطع خالد لشأنه الخاص عن الشعر. أينك سي خالد؟
3: شكرا لك صديقي حافظ على هذه الاستضافة التي أسعدتني أنزل للمرة الثانية على هذه الإذاعة القديرة، إذاعة تونس الثقافية، وأنا فخور بذلك. خالد جباري لمن لا يعرفه هو شاعر من مدينة الكاف وقاطن بمدينة نبر، يكتب في العمود وقصيدة التفعيلة. صدرت لي كما قلتم منذ حين مجموعة شعرية بعنوان للجرح ذاكرة، وقد سبقتها في البدايات نشريات في جل الصحف الورقية والإذاعات الوطنية، ثم اشتركت مع مجموعة كبيرة من شعراء تونس في منجز شعري يحمل عنوان مرافق الإبداع للرائدة في الثقافة والعلوم، عضو في رابطة سيكا الشعرية المنحلة، وفي الأفق لي مجموعة شعرية ثانية ورواية من أدب السير.
2: المجموعة الشعرية
3: هي جاهزة، ولكنها تنتظر ناشرا.
2: أنا أدعو جدا من هذا المنبر الناشرين إلى اقتناء هذه وافتكاكها أصلا من الشعر، لأن شعر خالد جباري شعر جميل محبب إلى النفس والروح والذائقة.
3: شكرا. الإشكال القائم كما قلت لك سابقا في الساحة الشعرية هي قضية النشر، يتعسر النشر خاصة المنجزات الشعرية لغاية أو لأخرى. والمجموعة جاهزة منذ 6 أشهر، ولكن النشر يتعسر لعدم احتفاء أو رغبة دور النشر في المراهنة على المنجزات الشعرية.
2: ليش نلقوها لتمشي للرواية أكثر والقصة أكثر؟ وهو أمر ملاحظ صحيح أن الرواية عندها أكثر قراء، أنا لا أصدق هذه الكذبات الحقيقة.
3: هذا ما يقال، ولكن
2: القصة عندها أكثر قراء،
3: هذا ما يبدو، يبدو كذلك، لأن الإقبال سواء معناها في دور النشر أو في المكتبات أو في المسابقات الاعتماد على الرواية أكثر. أنا شاركت كمشرف على البطولة الوطنية للمطالعة، والكل
2: يذهب
3: للرواية أكثر مما يذهب إلى الشعر،
2: وهو خطأ فادح، لأنه مطالعة لا تعني مطالعة الرواية. لا، هي مطالعة الرواية ومطالعة المسرحية ومطالعة الأوبيرات ومطالعة القصة ومطالعة الشعر ومطالعة الأجيال إلى غير ذلك، مطالعة عامة ليست مطالعة الرواية فقط. وهذا أمر لفتنا النظر إليه في مناسبات، ولكن لا أذان لمن يسمع.
3: سحافظ، أنت تتبنى فكرة أو مشروع النخبة التي تراهن على الشعر. القارئ العادي لم يعد مقبلا على الشعر. في الأمسيات الشعرية التي أحضرها يكاد الحاضرون يعدون على الأصبع.
2: ما هذا أنا برنامجي هذا لمدح الشعر والشعراء، حتى نعيد للشعر نبرته الجميلة، حتى نعيد للشعر حياته التي هو يشكو من ضيقها اليوم في الأوساط العربية كلها، وربما في العالم أيضا. الشعر يتدحرج من عليائه شيئا فشيئا. من أجل إعادة الشعر إلى مكانته المعتادة لابد من تدريب أطفالنا حتى في المدارس في المعاهد في الكليات على مطالعة الشعر، قراءته، محاورته، نقده، تقديمه إلى غير ذلك، باش ما تبقاش عنا نقوله مطالعة يعني قصة ولا رواية. قصة في المستوى الأول ثم حينما يذهبون إلى الجامعة والرواية.

0: سيعود للشعر بريقه القديم. الشعر يداوي جراح الروح، الشعر يساعد على تحمل مصاعب الحياة، الشعر يعطيك مناطق للهروب إليها هادئة ومطمئنة. الرواية مثل شريط سينمائي، مثل مسلسل، إنما هي تعطيك صورة على واقعك. الشعر يمكن أن يخرج بك بجمالياته، بخياله، بأساليبه اللغوية وأساليبه المعجمية إلى مناطق بعيدة جدا. هذا علاش رحمت الملاحظة في خالد.
1: وافقك الرأي فيما ذهبت إليه، وأضيف على ذلك أن المناهج المدرسية كرست لهذه الفكرة. نعم، من منا لا يتذكر نحن في حينما كنا صغار القطعة الشعرية التي كنا ندرسها بقيت راسخة في أذهاننا لجودتها، ولأنها تلامس وجداننا، ولأنها تغطي المحاور التي يقوم عليها المجتمع في ذلك العصر وفيما بعده.
0: كلنا يذكر مثلا سقف بيت حديد، ركن بيت حجر، كلنا يذكر الأرملة المرضعة، لقيتها ليتني كنت ألقاها. هذه حفظي من سنوات الابتدائي، ونحفظ كذلك أناشيد للربيع وللخريف وللشتاء وللصيف وللبحر والطبيعة إلى غير ذلك.
1: والآن انظر في المناهج المدرسية، انظر في الكتب المدرسية، ستجد قطعة شعرية بلا روح. نعم. ولا تؤسس لعلاقة وجدانية مع القصيدة.
0: معك سي خالد، صحيح. خلينا الموضوع هذا يطول الحديث فيه، خلينا نرجع لمسيرتك التي بدأت تقديمها. إذن مع سيكا، قلت سيكا تحلت، كانت تجربة جيدة.
1: كانت تجربة جيدة، ولكن هذه نهاية الشعر في تونس.
0: لا، إن شاء الله ما عندوش نهاية الشعر في تونس، بلادنا مازالت تؤمن.
1: هذا ما وصلنا إليه.
0: لا، أنا متأكد سي خالد أنه التونسي يحب الشعر، كيف يلقى الشعر سواء شعبي أو بالموزون الحر والعمودي الجيد يقبلوا عليه. لا خوف على الشعر في تونس.
1: صحيح، سامح، انقسم السيك، ولكن قامت على انقاذها في هذه الفترة ملتقى موازي، ملتقى مغاربي موازي تقيمه المندوبية الجهوية بالكيف مشكورة. وهو يبشر بكل خير نظرا لنشاطه الغزير. كذلك المكتب
0: نشاط في المطالعة
1: في الشعر،
0: في احتضان الشعراء،
1: في احتضان الشعراء والنقاد.
0: جميل جدا. نعم.
1: وهو ملتقى سنوي أنجزت مرت منه دورتين أو ثلاث، وهو يبشر بكل خير. كذلك المندوبية المكتب الجهوي بالكيف. نعم. بصدد تجديد الاشتغال عليها لما هو خير الشعر في مدينة الكيف. ولكن
0: خلي الكيف عاد بلد الفنون. نعم. بلد المسرح. نعم. بلد الحكايات. نعم. الشعبية بلد،
1: ولكن تبقى إرادة الشعراء يجب أن تكون أعمق وأكثف وأقوى مما هي عليه الآن. يجب أن يضع الكل اليد في اليد لإعادة مجد الشعر في الكيف، لأن في وقت من الأوقات كما قلت سيكا كان مهرجان شعريا دوليا. كذلك المنطقة المغاربية الآن هو بصدد تأسيس دورات عالمية. استضفنا فيه شعراء من الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب ومن
0: بعض التجارب. هذه تثمن فعلا،
1: هي تثمن
0: لأن لصالح الشعر ولصالح الثقافة.
1: إن شاء الله يكون قادم الشعر في الكيف أفضل من
0: المغرب، والكيف قادرة برجالاتها على ذلك.
1: في الكيف هناك
0: برشا شعراء.
1: نعم، هناك شعراء متميزون في الكيف.
0: ذكرنا قبيلة الأستاذ صالح الفضلاوي الذي سيكون ضيفي إن شاء الله في إحدى حصص بساط الشعر القادمة، وسأسعد بمقابلته بعد سنوات من الغياب. بعد سيكا وبعد الملتقى المغاربي هذا، هل ثمة مشاركات قادمة سي خالد شعريا؟
1: أصدقك القول في الأفق إلى هنا ليست هناك مشاركة،
0: لكن هل نشوف في بعض الأمسيات الشعرية هنا وهناك والجمعيات الفيسبوكية التي تقوم بها
1: في مدينة الكيف؟ لا،
0: الكيف ما مزلت
1: في باقي الولايات وفي الجمهورية عامة. هذه الأمسيات أو التظاهرات تقوم على الولاءات.
0: يعني

0: ولا تقوم على جودة النص.
1: نعم، ما معنى ولاءات؟
0: ولاءات صداقة. صداقة مآرب أخرى يطول شرحها، ما من هم يدعون إليها، أصدقاء هم يدعون إليها، من يحلو لهم. نعم. ويغيبون منها
1: من لا يرقوا لهم،
0: من لا يرقوا لهم من أصحاب النصوص الجيدة.
1: نعم،
0: ذكرت منذ قليل صديقي صالح الفضلاوي.
1: أيه.
0: صالح الفضلاوي هو مغيب كذلك عن الساحة،
1: شعره
0: وغيره
1: جيد.
0: وغيره. نعم. كثر.
1: أيه. صحيح، وقالها لي مرة شاعر صديق سعادي نسير في من الساحل نفس الشكوى، وهو شاعر جيد ولكنه مغيب عن هذه الأمسيات، أمسيات التحابب نقولها،
0: التحابب
1: تحابب
0: نقول
1: التحابب. نعم. طيب، كان الله في عوني للجرح ذاكرة، هل هذا الكتاب تذكير ذاتك بالجروح سي خالد، أم هو عنوان؟
0: هي مجموعة من 40 نصا.
1: نعم.
0: وفاتحة أردت أن أجمع فيها ما كتبته، ما تحمله الذكر الشعري لخالد جباري.
1: نعم.
0: والتي ضمنت فيها نصوص البدايات في أغلبها،
1: يعني في الثمانينات، معنى
0: الثمانينات والتسعينات،
1: وفما نصوص الألفينية
0: قلة.
1: هي فما
0: ما
1: نجم نكون نقول هذا ديوان خالد جباري الأول، مادام يذكرني أنا نذكرك في عام سنوات الثمانين وبداية التسعينات كنت مع سيوس برزوغا في
0: نادي العرب الأدبي مقهى تريبينال.
1: نعم. وتحصلت بعد ذلك على جائزة
0: في سنتها، في سنة 89 شاركت في الملتقى المغاربي الأول الذي نظمته جريدة الصحافة بالاشتراك مع دار الثقافة ابن خلاد، وفزت في ذلك الوقت، وهي المسابقة على فكرة الوحيدة التي شاركت فيها، فزت بالجائزة الأعلى مع الشاعر نور الدين بالطيب وشاعرين آخرين لا أستحضر اسمهم.
1: نعم، جميل. هذه إذن هذه ذاكرة خالد جباري.
0: ذاكرة خالد جباري،
1: مش ذاكرة الجرح، ذاكرة خالد.
0: تقوم على 40 نصا.
1: نعم.
0: يعني 40 جرحا من الذاكرة،
1: 40 جرح. أعطينا، أنا نعرف اللي هو مش جرح حقيقة، لا يؤلم، بالعكس قصائدك تبهج وفيها كثير من اللطف، الكتابة الواعية بجنسها. لو كنت سمعنا جرح من هذه الجروح الأربعين سي، حتى باش نقولوش
0: من المجموعة؟
1: اي طبعا طبعا، باش يقدموها لسادي المستمعين. للجرح ذاكرة هي المجموعة، مجموعة الجديدة السي خالد جباري، مع تقديم للناقد مراد الخضراوي، وقد صدرت هذه المجموعة عن دار
0: الفردوس
1: للنشر لصاحبتها
0: الشاعرة القديرة الصديقة سونيا المدوري.
1: نعم، الشاعرة العزيزة سونيا المدوري. تفضل سي خالد.
0: سأقرأ قصيدا يحمل عنوان أيها الموت تقدم. ما تبقى لي جناحاني وأرض وسماوات لأحلم، ها أنا أعزل ممن كان لا صحب وخلان ولا أهل عرمرم. أيها الموت تقدم. حافي الروح تبعت نعش أحبابي وسرت وارف الجرح إليهم، الحصى يلعق خطوي وسبيلي نحوهم جمر وأعظم. أيها الموت تقدم. طي روحي ألف جرح قد تورم، أتراني مت أم مات، أرالي ألف مأتم. هيكل الروح خراب والمصلون عراة، لعنة القلب عليهم. أيها الموت تقدم. وقعت كفاي مني ثم وجهي ثم صدري ثم ساقايا، ولكني سأبسم. لا أحب أن يراني إخوتي أبكي وأمي وأبي، لا شك مني يغضباني إن أنا قلبي تجهم. أيها الموت تقدم. ها أنا أوحد مما كنت، لا شكوى لدي الآن، لا شعر لأنظم، فتقدم. أيها الموت تقدم. شكرا.
1: شكرا لك سي خالد، والله ذكرتني بك نوع شعر الحر الحر المتين الذي كنا نسمعه في نهاية الثمانينات بداية التسعينات مع شعراء عبد الله مكي القاسمي تتذكر شي عبد الرؤوف بوفتح
0: هذه الجثة
1: هذه الجثة لي يوسف رزوقة أيضا كان قامت للجزيرة أن تقول اليوم كذلك رضا جلالي
0: وليد حمد وليد الجلالي
1: حمد صغير وليد حمد صحيح
0: وادم
1: فتحي يعني بدايات النهضة الشعرية كانت في أواخر الثمانينات بداية التسعينات
0: والحمد لله أني كنت شاهدا عليها ولكنني كما قلت لك لم أواصل فيها خرجت أو انتقلت للعمل في الأرياف البعيدة وانقطعت عن الساحة وهذا ما
1: خلك بعيد على الساحة
0: بعيد
1: لكن هذا ما يمنعش أنك تعرف شنو فما معناها في كشعراء
0: ليس كمن يرى كمن يسمع
1: اي معناها عندك علم بالساحة الشعرية
0: من بعيد الشعرية من بعيد من بعيد
1: الأصوات الشعرية الجديدة
0: عندي فكرة عنها وأقرأ لها يعترضن بين الحين والآخر نص أستسيغه وأقرأه
1: الشعر مرض عضال لا يمكن الشفاء منه
0: لا يمكن أن يشفى منه
1: الشعر لا يمكن أن يشفى من الشعر إلا طبعا. بالشعر طبعا هو شعر الشيف داؤه ودواءه به سي خالد نسمعك وسادة المستمعين هذا النغم ثم نعود لمواصلة حوارنا حول تجربتك الشعرية وخصوصا حول كتابك الشعري للجرح ذاكرة ثم نعود

0: بعد هذا النغم لكاظم الساهر، وأنا أحب هذا الفنان لحبه للشعر طبعا، وكأنه تجند لغناء القصائد العربية قديمها وحديثها، اختص بنزار قباني، ولكن مر إلى شعراء آخرين، كريم العراقي، إيليا، يعني غنى لشعراء عديدين وهو يحب الشعر فعلا. للجرح ذاكرة، قدمها الأستاذ الناقد مراد خضراوي. ما هي علاقة خالد جباري بسي مراد خضراوي باش يقدم له مجموعة؟ انت طلبت منه، هو طلب منك باش يقدم لك، او قرأ بعض قصائد وحب يقدم لك المجموعة، ام ناشر قدمها لسي مراد الخضراوي هو قدمها، كيفاش وقعت علاقة؟
1: سي مراد الخضراوي هو استاذ ناقد، نال الأستاذية مؤخرا، وهو من الأقلام الواعدة في النقد، ومشهود له بكفاءته وبجديته وبغيرته على الشعر والأدب بجهة الكاف. استمع إلي بحكم تواجدي معه في الكاف في المكتب الجهوية، استمع لي في أكثر من مرة، ورغبت في أن يشرفني بتقديمه لمجموعتي، فاستجاب لي برغم ظروفه المهنية والأسرية، ولم يقصر معي، وبهذا أجدد شكري له،
0: وأنا أشكره،
1: وهو في الأخير إيمانا منه بجودة نصي
0: بالأكيد،
1: لأنه ليس من الصعب أن يقدم أو أن يطرح اسمه على مجموعة ولا يكون مقتنعا بها.
0: مجازفة، مجازفة كبرى بيسير، هو يراهن على الجياد الرابحة ولا يراهن على جياد خاسرة. طبعا سي مراد الخضراوي، وأنا أحييه من أمام هذا الميكروفون، وأدعوه إن وجد في نفسه بعض وقت أن يشرفنا في البرنامج للحديث حول للجرح ذاكرة الأستاذ خالد الجباري أو غيره من الشعراء، شعراء الكيف خصيصا تحديدا، أو الشعر التونسي عموما، وهذا يسعدنا في البرنامج، والبرنامج رو مفتوح لكل الطاقات الشعرية والنقدية لمحاورتها هنا، حتى نحاول أن نمدح الشعر من جديد لعله يرضى علينا الشعر ويعود إلينا ببهائه وجماله كما كان في الثمانينات والتسعينات وحتى السبعينات والستينات في الوطن العربي، وحتى نشفى من هذا المرض، أن نسميه مرض، هو الهوس، هوس الرواية، هوس كتابة الرواية. راه الرواية لا تعود الشعر، والشعر لا يعود الرواية، لكل جنس
1: أدبيا
0: جماله
1: وخصائصه
0: وقراؤه. ثم قراء يحبوا الشعر حبا جما، سواء كان شعرا عموديا، شعراء الجاهلية أو شعراء العرب القدامى،
1: مدونة الشعرية القديمة،
0: أي مدونة الشعرية القديمة أو الحديثة، اللي بدلوا مشاو للقصيدة الحرة بعد جماعة
1: قصيدة النثر،
0: بعد جماعة قصيدة النثر. هذه الخصومة بين قصيدة الحرة وقصيدة النثر اللي قاعدة تتعاود من حين إلى آخر حتى في الأيام الأخيرة، وهناك بعض المناوشات هنا وهناك حول أحقية قصيدة النثر.
1: هي سمحني، هي خصومة مفتعلة أو خصومة لا داعي لها، لأن
0: أعطينا رأيك سي خالد،
1: لأن سواء كان شكل عمودي أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة النثر، كلها أوعية للشعر ما نرجوه أو ما نبحث عنه في كل هذه الأوعية، هو جودة النص، هو أن يلامس هذا النص وجداننا. نعم. اكتب ما شئت كما شئت، ولكن عمودي. احترم المقاومات،
0: أيوة.
1: سواء لقصيدة عمودية أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة النثر، لأن الأغلبية لا يعلمون أن قصيدة النثر
0: عندها قوانين،
1: قوانينها
0: وقوانينها صارمة جدا.
1: نعم. وقوانينها صارمة، اكتب كما شئت، اكتب في العمودي أو في قصيدة النثر أو في قصيدة تفعيلة، ولكن أريد أن تسمعني شعرا. نعم. أريد أن يلامس شعرك وجدان. أنا كما قلت لك لست ناقدا، أذني هي الناقد. صحيح. يكفي أن أستمع على نص، أن أنا لا أعلم من أدوات النقد شيئا، ولكن عندما أستسيغ نصا فأنني أقول هذا شعر.
0: هناك أحكام مسبقة قالوا حول قصيدة النثر، من بينها مثلا بيت لنزار قباني ذاك الذي يقول فيه شعراء هذا العصر جنس ثالث، فالقول فوضى والكلام ضباب، يتعتقون على النبيذ معطر وهم على سطح النبيذ ذباب، ما الشعر ما وجع الكتابة، ما الرؤى أولى ضحايانا هم الكتاب، يعطوننا الفرح الجميل وحظهم حظ البغايا ما لهن ثواب. أنا أزعم أن للشعراء ثواب عند الله قبل في الأرض، عندهم ثواب لأنهم يبثون الجمال اللغوي والجمال الوجداني ويتغنون به، ولا يتركون الإنسان يذهب إلى المكننة المكينة إلى الوسائل الحديثة والعلوم ذهابا فيغرقون في سواده، بل هم شعراء نقصد يزينون الحياة والحياة فيها، لذلك لابد من مدح الشعراء.
1: وكما يقول حسن مروى نحن نسعى إلى خدمة واحدة من أعظم الفنون، فن العيش على الأرض. هناك من الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر يكتبون شعرا أجود وأفضل من قصيدة العمودي، ليكفي أن تكتب نصا موزونا ليكون شعرا، تجده في بعض الأحيان نظما بلا روح، بلا لون ولا رائحة ولا
0: صحيح. ونذكر شعراء كثيرين من شعراء قصيدة النثر الكبار كتبوا، وعندنا في تونس شعراء كبار لقصيدة النثر، وأسمي بعضهم. أبو القاسم الشابي
1: كتب في النثر،
0: أي قد يستغرب البعض، ولكن صدرت مجموعة لقصائد النثر التي كتبها أبو القاسم الشابي وأشرف على إخراجها، شاعر يكتب قصيدة النثر أيضا، هو صديقنا سوف عبيد.
1: سوف عبيد،
0: نعم. نذكر من شعراء قصيدة النثر في تونس مثلا عزوز الجملي صاحب كتاب ألعاب المجروح، وفي قصيدة من قصائده يقول: أعلم أنك هناك في الجنوب، ولكن لا أحد يمنعني من البحث عنك في بيتي. ما أجمل هذا الكلام. نذكر أيضا الشاعر المترجم التونسي الكبير خالد النجار، قصائد لأجل الملاك الضائع كتابه الذي صدر خارج تونس. طبعا نذكر علي الواتي مثلا في قصائد عديدة جميلة، نذكر صديقنا الشاعر رضا العبيدي، صديقنا الشاعر عبد الفتاح بن حمودة، شعراء عديدين.
1: هناك شعراء من أتى إلى قصيدة النثر من القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة،
0: هذا صح.
1: كصديقنا صالح الفضلاوي أستحضر نصا صغيرا له يقول فيه، يقول في البداية يقول: سؤال وحيد وتمضي الغمامة، لماذا تجوع الطيور في بلدي إذا كان على الله رزق اليتامى.
0: مبنى محليها محليها محليها. عنا شعراء جيدين في قصيدة النثر وفي غيرها كذلك. شو رأيك صديقي خالد نسمع قصيدة؟ سمعنا المرلولة في الحر، نسمعها تو في العمودي.
1: قصيد كتبته مؤخرا عنوانه 60. بي غربتان الناس والطرق، بأي صوب يا ترى أفق؟ لي للحياة في الأديم خطى 60 لا تنمو ولا تريق. ما من سبيل رمت أقصده أضاء لي أوزانه الألق، أن تولي ركبها عشيت روحي وظل ليلها الفلق. 60 لا أحصي نوائبها ولا أعد كم بها حرق، أرمي دلائي في المدى أملا فلا يغيث الحظ والغدق. أنا الغريب غربتين، فمالي في المدى أرض ولا أفق، في محبسي خافقي طلق لا صاده ضر ولا رمق. ضاقت وأرض الله واسعة وأظلمت والنور يأتلق، طور المنى عال وأجنحتي ما غيلة قصوا وما حرقوا والروح بالتحنان شائكة والفكر والأحشاء والحدق مالي ومال الناس أجنبهم ويجمحوا بي خافق نزق كم مرة حكمت ذمتهم فيهم وكم في أدمعي غرقوا الأهل أين ما لهم أثر كأنما بنيانهم ورق عجت قبور لا تعد بهم فنوا وبعد ذكرهم عبق وأين خلاني وحاجتهم متى ألمت أضلعي الترق أذرت رياح الدهر رفقتهم وأدبروا في الأرض وافترقوا وأين أحبابي وما وعدوا بالعهد ما أوفوا وما صدقوا رسم هي الأضلاع إذ هجروا كأن لا كانوا ولا عشقوا ما كان عند الناس لي أرب وكان لي من ودهم ملق أسعفتهم بالود إذ قحتوا وحسبهم في أفقهم علقوا 60 دين الحب أتبعوا ولم أجد للناس ما اعتنقوا. شكرا.
0: جميل جدا. ماذا لو أهديك الآن كما أهديتنا هذه القصيدة الجميلة أغنية لسلطان الطرب

0: بعد جورج وسوف نعود أيها السادة والسيدات إلى بساط الشعر مع حوار صديقنا الشاعر خالد الجباري وكتابه للجرح ذاكرة. قلنا مو جرح سي خالد،
1: 40 جرح،
0: 40 قصيدة جميلة بالعكس هي تداوي الجراح، ونشكرك على ما تفضلت به من قراءة أولى، وأرجو أن تعود بنا في قراءة أخيرة هالمرة هذه، ونصر على أنك تزورنا مرة أخرى
1: إن شاء الله
0: حتى نغنم من شعرك
1: إن شاء الله. في الزيارة القادمة أكون مع مجموعتي الشعرية،
0: نرجو ذلك. وعنوان حسب ما أظن أكتب وحدها، يعني أكتب النساء هكا،
1: أكتب النساء.
0: نعم سي خالد، لو كان نعملوا عودة إلى خالد الجباري في البدايات، بدايات التجربة هذه كيف كانت؟
1: التجربة انطلقت منذ بداية السنوات الثمانين.
0: لا قبل ذلك، شكون اللي غرمك بالشعر؟ شو مجيبك للشعر؟
1: أنا لم أتي إلى الشعر على جواد الصدفة. كان لي أخي رحمه الله مغرما بالأدب وبالمطالعة، كتابة ومطالعة.
0: أيوة.
1: وقد
0: أكبر منك،
1: أكبر مني. وجدت نفسي مغرما أقبل على ما يحمله معه أو ما يجلبه إلى البيت من مجلات أدبية ومن كتب ومن دواوين، على الرغم من صغر السن
0: في المرحلة الابتدائية
1: والأولى ثانوي في النظام القديم.
0: نعم.
1: وتشبعت من المدونة الشعرية القديمة، قرأت لي شعراء الكبار القدم وأغرمت بما يكتبون وأحسست ميلا إلى الشعر. فكانت في البداية كتابات طفولية لا ترتقي إلى مستوى النصوص الجادة، ثم طورت نفسي شيئا فشيئا، تعلمت أدوات الشعر، تعلمت العروض مثلا.
0: أيوة.
1: وتميزت فيه، ثم أصبحت بحكم إقبالي تعلق بالمدونة الشعرية القديمة وجدتني أميل إلى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وهكذا. ثم انتقلت إلى دار المعلمين بقربة، وأين درست هناك، وشجعني أستاذي محمد الخمير على لما لمسه في محبة للأدب ومن إقبال عليه، فواصلت فيه ونشرت في بداية الثمانينات في الصحف التونسية.
0: نعم أذكر ذلك.
1: وشاركت في بعض وقدمت بعض الأعمال في الإذاعات الوطنية، ثم شيئا فشيئا كبر الحلم. حين نجحت انتقلت إلى دار المعلمين بتونس بصفتي معلم متربص.
0: نعم.
1: انضممت إلى نادي الإبرة الأدبي وسعيت هناك إلى تشبعي من تجارب الشعراء الكبار على غرار يوسف رزوق، آدم فتحي، محمد صغير، ولد حمد، وغيرهم. ثم انقطعت عن الكتابة بانتقالي إلى الأرياف، انقطعت عن الكتابة وعدت في 3 سنوات، عدت إلى الساحة الأدبية من بوابة سيكا الشعرية.
0: نعم.
1: والذي وقد أوصاني حينها أبناء سيكا بنشر الأعمال التي كتبتها سابقا، النصوص التي كتبتها سابقا، أوصوني بحفرها.
0: خلينا احنا نزيد ونسمع أكثر، نستزيد سي خالد، لابد أن نختم هذه الحصة بنص آخر من نصوصك الشعرية، تفضل.
1: لك
0: ما تشاء.
1: سأقرأ فاتحة كتابي الجديد في
0: قبل أن يصدر، يعني هذه قراءة أولى. تفضل.
1: أكتب هنا حوائج أمي وأمي التي أسعفت جسدي بالحليب وروحي بأنفاسها البكر وانتبذت بمكان قسيا من الشعراء ومن نسوة القوم، لكن على وهن أهملتني فأدركني الشعراء وقاسمت النسوة خافقي بينهن وسيدتي جدتي وتجاعيدها وارتعاش أناملها إذ تفك على عجل عقدة في الوشاح لتخرج كالساحر قطعة من نقود تجنبني ظنهن. وأختي أختي التي خبأت في ذلوع ابتسامتها وتناءت ولم تحتفظ للطريق إلى الله إلا بدمعتها، وحذت حذوهن، وكبر بناتي وأصغرهن مثنى بصيغة جمع، ولم يسعف الحظ والناس عيني لتجمعهن، وآخرهن اللواتي إذا قلت شعرا حضرن بأرواحهن وأجسادهن، وقطعن في حضرة النص أيديهن، وأم العيال وما ملكت من أنايا سوى بعضها وقضى بعضها عندهن، ولم يكفني خافقي شر عشقي ولا شرهن، أعد لهن من الحبر واللغة ما استطعت، وإن أمكن الشعر أكتبهن. شكرا.
0: شكرا أستاذ خالد الجباري. إلى هنا حضرات السادة والسيدات المستمعين والمستمعات تنتهي حصتنا اليوم، على أمل أن تكون المواضيع التي قدمنا قد راقت لكم بصحبة الشعر. نرجو لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء، يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا، وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الموعد اليومي المسائي من الصالون الثقافي. كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء، لقانا يأمنه لكم من أمام الأجهزة التقنية زميلتنا مريم قارة وصفاء الكتاري العرفاوي من أمام ميكروفونا. وجولتنا كالعادة تكون مع الأنشطة الثقافية. سعيدة جدا اليوم في جزء أول من لقانا أنه نقدم للندوة التاريخية لجمعية صيانة المدينة ببنزرت في دورتها 31 تحت عنوان الذكرى 65 لمعركة بنزرت يوم الجمعة 10 جويلية والسبت 11 جويلية. في هذا الإطار سعيدة جدا أنه بعد قليل يلتحق بنا عبر الهاتف السيد إدريس الشريف، والكاتب والباحث والذي صدرت له عدة مؤلفات في أدب الرحلة، حتى يتحدث عن هذه الندوة، خاصة أنه يقدم مداخلة في اليوم الثاني من الندوة. في جزء آخر من لقانا سعيدة جدا أيضا أنه نستقبل ضيفنا الأستاذ الحبيب العكرود وحديثنا عن ثلاثية اللي خصصها للقدس تحت عنوان عذرا يا قدس. أيضا جزء آخر هو طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، والجزء الأخير من الثلاثية أيضا نقدمه على موجات الإذاعة الثقافية. بعد قليل إن شاء الله يكون ضيفنا في تمام الساعة 6 حاضر معنا في الأستوديو. في جزء آخر من لقانا كما عودناكم مع فقرة أدباء من العالم، يكون معنا سي شكري السلطاني من خلال هذه الفقرة. أهلا وسهلا بالجميع، أولى الأنغام ثم إن شاء الله نستقبل ضيفنا.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي، وكالعادة في مواكبتنا للمشهد الثقافي والفعاليات الثقافية في مختلف ربوع تونس. وجهتنا في هذا المستوى من اللقاء هو مدينة بنزرت، وحديثنا عن الندوة التاريخية لجمعية صيانة المدينة ببنزرت في دورتها 31، وتأتي تحت عنوان الذكرى 65 لمعركة بنزرت. الأيام هو يوم الجمعة 10 جويلية والسبت 11 جويلية. برنامج ثري ومداخلات هامة لأسماء وازنة في المشهد الأكاديمي في إطار هذا الموضوع. في هذا الإطار ما يفوتنيش أن نحيي سي رشيد البكاي، ديما نقول قيدومنا وأستاذنا في الصحافة، على هندسته لهذا اللقاء. وأيضا في هذا الإطار يكون حاضر معنا سيد إدريس الشريف اللي باش تكون له مداخلة في اليوم الثاني للندوة حول كتابه الجديد عن عائلات بنزرت، فضلا كونه أيضا من نشطاء جمعية صيانة المدينة، وأيضا الكاتب والباحث والذي صدرت له العديد من مؤلفات في أدب الرحلة. يسرنا جدا استقباله عبر الهاتف على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا سي إدريس.
2: ومرحبا بكم. مرحبا بكم، على سلامتكم.
1: الله يخليك، شكرا لك على قبول دعوتنا. ربما خلينا في عتبات أولى ننطلق بصلب الموضوع ثم نعود للإعلان بتفاصيل وبرنامج هذه الندوة. هنا سي شريف نحب نسألك، كيف يمكن للذكريات أن تكون شكل آخر من التاريخ، تاريخ ما حصل في بنزرت في معركة الجلاء؟
2: هو الفكرة باهية برشا متاع الصيانة المدينة، جمعية صيانة المدينة في دورتها 31، اللي اليوم يصير 65 سنة على معركة بنزرت. ومعركة بنزرت هي فيها أفكار وفيها عدة آراء، وباهي برشا كي اليوم بعد 65 سنة تفكرناها. هو ديما تذكروها كل عام ويحتفلوا بها، ولكن السنة بصفة خاصة وتحضيرها صار تحضير شيق، وبش يقدموا فيها ثلاثة يعني ناس متكونين في الموضوع مليح، وهما يعني مثقفين كبار كما سي نور الدين الدقي والعميد توفيق عياد والعقيد محجوب السميراني. وهذه فرصة كبيرة باش بنزرت على الأقل كل عام تحيي الذكرى هذه.
1: أي. طبعا نذكر مرة أخرى اللي الندوة هذية من تنظيم جمعية صيانة المدينة، الجمعية اللي حقيقة عندها بصمة هامة في هذا المجال وفي صيانة كل التراث المادي واللامادي في مدينة بنزرت، فضلا عن دورها الثقافي الهام في مثل هذه الملتقيات اللي تقوم بتنظيمها، في تشبيك علاقات أيضا مع جمعيات أخرى وازنة ومهمة في مدينة بنزرت. بالعودة لهذا الموضوع سي إدريس، نحب ندخل معاك في بعض التفاصيل. ربما هنا برأيك، ما علاقة الذاكرة الفردية بمفهوم التاريخ الجماعي والتاريخ الرسمي؟
2: هو مربوط مع بعضه. الذاكرة الفردية والمفهوم الجماعي كله مع بعضه، ما يجمش إنسان يعني فردي ما يكونش مندمج في التفكير الجماعي، بالأخص كي تبدا الامور تاريخيه بحته وتبدا الامور يعني مربوطه بتاريخ اللي عاشته تونس الكل. يا راي معركة بنزرت ما عاشتهاش بنزرت بركه، هي وقعت في بنزرت ولكن عاشها التونسيين كل عام 61. يعني المفهوم يكون مندمج مع بعضه الكل وما فيه حتى فرق. والحماس من جهتين يعني يكون يعني فيه فاعلية كبيرة.
1: هنا كي لا تكون هذه الذكرى تذكير تقليدي واحتفاء دوري، ونحن نتحدث عن الذكرى 65 من معركة بنزرت، هنا من ذكرى إلى أخرى، من سنة إلى أخرى، ما الذي علينا القيام به لإعادة كتابة التاريخ؟ لما فقط ديما يكون أقصى ما نطمح إليه هو جعل هذه الذكرى حية في وجدان كل الأجيال بمختلف الأعمار.
2: هي يجب علينا باش الذكرى تكون حية دائما على مدى التاريخ. وبالنسبة للمعركة بنزرت يلزم نتعاملوا معها بالأخص بالزخشيف، يعني بالحاجات والأفكار والوثائق القديمة، لأنها فيها مشكل هو توا قايم الذات، هو نقص الوثائق، قلة الوثائق وشحة الوثائق. تقريب القضية هذه متاع معركة بنزرت يلزمها يعني تكون توفير الوثائق أكثر من اللي هو موجود، ولو حتى تكون على مراكز التوثيق الخارجية مش تونسية البحتة، باش تكون تاخو بقعتها وتاخو مكانها في التاريخ التونسي، لأنها الشحة متاع الوثائق هي الحاجة اللي تعطلنا ياسر. أنه كل عام تتطور المحاضرات اللي تعمل وتتبدل كل عام، ونجبدوا يعني مواضيع اللي نطوروها ونقدموا فيها، كما توا الموضوع اللي باش يقدموا سي نور الدين الدقي، حرب بنزرت بين أسئلة التاريخ وهواجس السياسة، يعني تكون مقارنة في مشاكل السياسية مع التاريخ ومع التاريخ معركة بنزرت. كذلك سي معجوب السميراني في قدمنا معركة بنزرت بين الذاكرة والتاريخ، يعني العملية الكل عملية التاريخ يلزموا يتواصل التاريخ متاعنا، ولكن نطعموه بالذاكرة ونزيدوا نجبدوا أخشيف أخرين ونجبدوا يعني مقالات ونجبدوا الأمور والمذكرات اللي تكون يعني كل مرة نقدموها وكل مرة نحسنوا فيها، باش نقعدوا في التاريخ هذايا. وذي يعني حاجة من تاريخ تونس اللي يلزمها عبر الأجيال ما ننساوهاش. واليوم 65 سنة هي بصفة عامة ما نسيناهاش، ولكن ديما ما خذاتش البقعة والمكان اللي يلزمها تاخذه كما خذاته وقت اللي صارت عام 61.
1: طبعا خليني نذكر مستمعينا وكل من تحقى بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية، حديثنا عن الندوة التاريخية لجمعية صيانة المدينة ببنزرت في دورتها 31 تحت عنوان الذكرى 65 لمعركة بنزرت. في هذا الإطار كنت ذكرت، وحاضر معنا طبعا سيدريس الشريف، كنت ذكرت جزء من هذه البرمجة اللي هي باش تنطلق في جزء أول منها نهار الجمعة إن شاء الله بتدشين القسط الأول من إعادة ترميم وتأهيل المعلم الأثري والمتحف البحري بسيد الحني بنزرت، ثم يتم الافتتاح مع ثلاث محاضرات كما أذكرت وازنة مع أستاذ نور الدين الدقي، حرب بنزرت بين أسئلة التاريخ وهواجس السياسة، المحاضرة العميد توفيق العياد شهادة معركة بنزرت الخالدة واستكمال السيادة التونسية، أما مع العميد سي محجوب السميراني معركة بنزرت 61 و900 ألف بين الذاكرة والتاريخ، ثم يفتح باب النقاش أمسية في مدينة بنزرت حقيقة يوم الجمعة على غاية من الأهمية، وأدعو الجميع أنهم يزوروا ويحضروا لهذه الأمسية، فضلا عن اليوم الثاني اللي نلقاه فيه الأستاذ إدريس الشريف وتقديم لهذا الكتاب أيضا الهام اللي نحبه تعطينا فكرة عليه سي إدريس.
2: هو الكتاب الثالث في الإصدارات متاعي.
1: نعم.
2: أنا صدرت كتاب كلهم باللغة الفرنسوية الفرنسية. صدرت كتاب عام 2022 وكتاب الثاني عام 2024، وسنة 2026 يعني في الشهر الفارط في شهر مايو قبل الفارت اصدرت الكتاب الثالث اللي اسمه دو مي سوفينير ا مي بيريبل، يعني من ذكرياتي الى تجولاتي حول العالم. ولكن الكتاب هذايا الربط اللي مع الندوة وخموا فيه الإخوان اللي عملوا البرمجة هو أني لمحت شوية لمعركة بن زرد، وبالأخص في الكتاب الأول. في الكتاب الأول لأنه لما وقعت معركة بن زرد عام 61 أنا عمري 13 سنة، يعني عندي أفكار وعندي ذكريات نتذكرهم اللي صاروا كل وقت ذاك في الناحية الجهة في بن زرد اللي نعيش فيها أنا وعائلتي والحي متاعنا. دونك تكلمت كتبت بأطناب يعني تقريب عشرات صفحات فيما يخص معركة بن زرد اللي عشتها وأنا يعني صغير. اليوم كيف كيف في الكتاب الثالث لمحت هكا ورجعت لمعركة بن زرد، يعني تكلمت كذلك على العصر هذاك عام 61. ولذا الإخوان رأوا اللي الكتاب متاعي هو مش الجل متاعه يحكي على معركة بن زرد، لأنه مش يحكي كذلك على شخصيات بن زرد. أنا نذكر فيه عدد من شخصيات بن زرد ونذكر تاريخ بن زرد في العوام 65 و64 و61 كل وقت ذاك، ونذكر كذلك عدة تجولات عملتها حول العالم في السنوات الأخيرة. يعني ربطت عديد من الأحداث وراو جماعة اللي الإخوان اللي الكتاب هذا يجم يتربط بمعركة بن زرد، لأني رجعت شوية للعوام هذوكم اللي صارت فيهم المعركة.
1: طبعا لأكثر تفاصيل يمكن زيارة هذه الندوة والحضور والمشاركة فيها
2: كذلك.
1: إن شاء الله نهار السبت 11 جويليا انطلاقا من الرابعة والنصف مساء يمكن أنكم تتعرفوا أكثر عن هذا الكتاب للأستاذ إدريس الشريف اللي يكتب، هو الباحث والكاتب وإصداراته في أدب الرحلة. طبعا هذه استضافة هكا عطاير فيها تقديم لهذه الندوة، في انتظار أنه إن شاء الله سيدريس تكون حاضر معنا في الإذاعة الثقافية ونقدم لهذا المؤلف بأكثر تفاصيل وعمق. في انتظار ذلك كل التحايا ليك ولكل الأساتذة الأجلاء اللي باش يكونوا حاضرين إن شاء الله ويحاضروا في هذه الندوة الهامة، وإن شاء الله طبعا في لقاءات قادمة. وكلمة الختام ليك.
2: مرحبا بكم، وإن شاء الله نتلقاو في مناسبة أخرين ونتكلم على الإصدارات متاعي، وخاصة الإصدار هذا دو مي سوفينيغ مي بيريبل آخر واحد، ومازال إن شاء الله العام المقبل في إصدار رابع، والكل هو في أدب الرحلات مع يندمج مع اليوميات اللي نعيش فيها أنا في بلادي اليوم وفي السابق. وبارك الله فيكم.
1: العفو، شكرا لك الأستاذ الكاتب الباحث إدريس الشريف على حضورك معنا وتقديم كل هذه التفاصيل حول الندوة التاريخية لجمعية صيانة المدينة ببن زرد في دورتها 31. نذكر تحت عنوان الذكرى 65 لمعركة بن زرد إن شاء الله أيام الجمعة والسبت. ما يفوتنيش ديما تحايا لسي رشيد البكاي اللي في كل مرة يهندس لنا مثل هذه اللقاءات الهامة حتى نقدم لكل الفعاليات الثقافية في جهة بن زرد. فتحية كبيرة برشا لسجيد بكي اللي أكيد أنه يستمع إلينا، وفي لقاءات إن شاء الله قادمة، وإن شاء الله لما لا نواكب هذه الندوة نكون حاضرين ونأخذ تسجيلات هامة نمررها على موجات الإذاعة الثقافية. إذن يتواصل لقانا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم وين ما كنتوا تلتقطوا في موجاتنا. جزء آخر بعد قليل من لقانا في استضافاتنا سعيدة هذا المساء باستضافة الشاعر الأستاذ العزيز سي الحبيب كعرول لتقديم الثلاثية حول القضية الفلسطينية، ثلاثية من ثلاث كتب بعد شعرية. بعد قليل نتحدث ونستمع للكثير من الشعر منها، فأهلا وسهلا بالجميع.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا، رجعنا لكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذا اللقاء وفي هذا الجزء اللي سعيدة جدا فيه في استضافة الشاعر الأستاذ العزيز سي الحبيب العكرود لتقديم لتقديم ثلاثية حول القضية الفلسطينية. وطبعا ضيفنا بدأ كتابة الشعر منذ طفولته، درس في تطاوين، أصيل تطاوين سي الحبيب.
1: نعم.
0: كل الشرف لنا بحضورك. أيضا إطار إداري سابق بمؤسسة عمومية والعديد من المسؤوليات، شاعر فصحى وعامية في قصائد ملتزمة والإنشاد، وكاتب أغاني باللهجة العامية، ومنشط ثقافي، ومعد برامج إذاعية وتلفزية. سعيدة جدا حقيقة بالحضور، خاصة أنه اليوم في هذا الحضور سلاح حبيب كعرود نقدم لثلاثية، ثلاثية حول القضية الفلسطينية، حول القدس وغزة وطوفان الأقصى. هنا انطلقت بمجموعة شعرية أولى تحت عنوان عذرا يا قدس سنة 2023، ثم المجموعة الثانية طوفان الأقصى، ثم المجموعة الثالثة الهولوكوست في غزة أيضا. فأهلا وسهلا ومرحبا بيك، ومبارك هذه الثلاثية سي حبيب.
1: عايشك أخت صفاء، بارك الله فيك على الاستضافة. أنا سعيد جدا بوجودي في الإذاعة الثقافية، خاصة بمناسبة العشرينية اللي نباركوا لكم إن شاء الله تكونوا من حسن الأحسن وديما في التألق إن شاء الله. وانا على ذمتك فيما
0: شكرا. طبعا احنا سننطلق تباعا خلال هذا اللقاء في تقديم كل جزء من هذه الثلاثية بالترتيب، اي ننطلق بعذرا يا قدس، ثم طوفان الأقصى، ثم الجزء الأخير نحاول انه نقدم لمستمعينا اكثر ما يمكن ايضا من القراءات الشعرية. على هيك ماذا تختار من عذرا يا قدس في كعتبة أولى لهذا اللقاء؟
1: نجم نقدم، أنا نحب نقدم هدية لمستمعي الإذاعة الثقافية.
0: طبعا تفضل.
1: ولكم أنتم
0: الشكر.
1: نبدأها ساعة نعطر المكان بالصلاة على رسول الله. أقول طيب الكلام تنشرح نفسي حين أذكره، تغمرني السكينة والسلام، أصلي على النبي وأمدحه، باسمه يطيب الكلام، لما أخلصت في حبه رأيت في القبول علامة، ينتشي القلب بذكره وفي عشقه بلغت الهيامة، أكرمنا الله بهديه شرفنا بالأمين إماما، أشهد الله وملائكته أني أصلي عليه التزاما، في الحديث عن سيرته تفيض مشاعر احتراما، اكتمل الجمال في وصفه وتبدد من نوره الظلام، كيف لأهوى محمدا ومنه يقتبس الهوى إلهاما، يشقى العشاق في حبهم وفي حبه وجدت انسجاما، اختص بالشفاعة أمته من تبع الهدى بلغ المرامة، تغمر الأنوار بصيرته وينال الرفعة والإكرامة، فارزقنا يا ربي صحبته في الجنة طابت مقامة، نلقى الأهل وصحبه بالصلاة عليه يطيب الكلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا على هذه الهدية.
1: طبعا الهدية الثانية لتونس. لتونس هي بطاقات بريدية في صور جميلة من بلاد تونس.
0: نعم.
1: أقول فيها يدوم عزك يا بلادي، يدوم عزك يا بلادي، حبك من حب أولادي، ديما اسمك على البال، رايتك نجمة وهلال، رمز عروبة وسلام، فيك نعيش الأحلام وفيك يا عم السلام، طيب ترابك منه أمجادي ومنه زادي وزوادي، أرضك من تاريخ أجدادي ياما تهزمت فيها عادي وياما عاشوا فيها قوام، اسمك على مر الأزمان ذكره على كل لسان، لحنه في غناية فنان يدوم عزك يا خير البلدان، كل من زارك روح فرحان لازم يرجع لك بعد زمان، شافك صورة من الجنان بريشة أبدع رسام، بحرك أزرق يلمع لمعان، أمواجه على السط تنام، وجبالك تزينها الوديان، وغلالك على كل ألوان، عنب وخوخ ورمان، بردان شروب وعصران، شرب ويروي العطشان، وجولة في الجنوب عجب، الصحراء رملها لون وذهب، الواحة هواها مزيان، وعراج دقلة ورطب، ما تحس فيها بتعب، واللاقمة مد درجية يصب، من حلاوته تروح نشوان، ربي يدوم عزك يا بلادي، وتدومي عزيزة لحفادي، ويبقى اسمك في العلالي بكرامة ربي سبحان.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على هذه الهدايا سي الحبيب، وهذا النظم وهذه القراءة، سعداء جدا حقيقة بحضورك اليوم معنا، خاصة أنه نفتح لعتبات حول هذه الثلاثية. نذكر ضيفنا الشاعر الأستاذ وأيضا الإعلامي سي الحبيب كعرود في هذا اللقاء، إن شاء الله يدوم طيلة ساعة تقريبا من الزمن، وخلاله نلوج إلى هذه الثلاثية اللي انطلقت بعنوان عذرا يا قدس. ربما خلينا في حتى عنا 4 دقائق نتحدث في هذا الإطار، وبعدها نستمع إلى قصيدة في جزء آخر. العنوان عذرا يا قدس قد يحيلنا إلى الشعور بالعجز عن نصرة القدس، فلا يبقى لنا من سلاح سوى الكلمة. هنا سي الحبيب، إلى أي مدى يمكن للشعر أن يعوض العجز ويتجاوزه؟ لهنا أستذكر بيت للمتنبي حين يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال.
1: وأنا أقول أكتب الشعر لأتغلب على عجزي ولأقهر القهر. لأن الكاتب لما يكتب يعبر عن مشاعره ويلامس مشاعر الآخرين العاجزين مثلنا، إذن يكون الشعر متنفسا لمشاعر مكبوتة ولأيدي مربوطة، منتج عن حد شيء إلا بالكلمة، والكلمة لها لها لها باع وذراع، لها خوف كبير. تصوري من أجل كلمة يوقفون أشخاص مشاهير لأنه كتب كلمة في فيسبوك، أبسط حاجة. ولذا الكلمة أيضا سلاح.
0: نعم، ملا خلينا عنا دقيقتين نسمع قصيدة من عذرا يا قدس.
1: الله يبارك. فلسطين عربية، قالت الأرض أنا عربية، هي لغتي وهي الهوية، قطعا أنا فلسطينية، وهذا عقالي والكوفية، أنا أرض كل الأديان والمرسلين، فلا تصدقوا كلام المفترين عن أرض ميعاد في هذا المكان، وعن أثر لهيكل سليمان لا أساسات له ولا بنيان، بينما الأقصى ثابت الأركان، أول قبلة منذ غابر الأزمان، هنا تعايش الكل بسلام، تعامل بأخوية ووئام، لا كراهية لا عداوة ولا انتقام، حتى ظهر متطرفون معها خام، وجيس يحترف القتل وكسر العظام، شردوا واعتقلوا في كل اقتحام، من بيوت النوم إلى خلوة الحمام، يبثون الرعب في أهلنا وهم نيام. قالت السماء: هذا ظلم وإجرام، هؤلاء غرباء يسببون الآلام، أشهد أنه من هنا أسرى بخير الأنام، وأشهد أنه من هنا انطلق الأذان، ومن هنا دقت نواقيس كنيسة القيامة، ومن هنا رفع المسيح في الغمامة. فأين تاريخهم وما نفقوا من جهالة؟ كم قتلوا من أنبياء، كم سفكوا من دماء، كم عنفوا من نساء، كم أفسدوا من أرض وماء، كم أحرقوا من أحراش وقرى، طغيانهم بلغ المدى، سيلعنهم أهل الأرض والسماء، وكل الأجيال ستقاومهم حتى الجلاء، وتعود للأقصى أنواره والبهاء، سيعم السلام على أرض السلام والإخاء.
0: شكرا لك إمضاء الأستاذ الحبيب كعرود عن من ديوان عذرا يا قدس، اللي سنعود للحديث عنه بعد هذه الفقرة القارة في لقانا من الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية.
2: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم دلشاد لبشرى خلفان. دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية العمانية بشرى خلفان، صدرت عن منشورات تكوين عام 2021، ودخلت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2022. عبر حكاية دلشاد الطفل اليتيم والفقير، تحكي الكاتبة تاريخ مسقط وأحوال ناسها الذين يتكونون من العرب والبلوش والزجال واللغان والبنيان والهنود. اهتمت الكاتبة بالموروث العماني من طقوس التجارة والأسواق وصيد الأسماك وأمسية الأنس والزفاف والولادة والمآتم. وقعت الأحداث في زمن الحرب العالمية الثانية، وتطرقت للعلاقات السياسية بين السلطان والإنجليز وشيوخ القبائل. تركز الرواية على التفاعل الثقافي والاجتماعي بين سكانها المختلفين، وتعالج موضوعات التباين الطبقية، حيث تظهر صراعات الفقراء مع قسوة الحياة مقابل رفاهية الطبقات الغنية، وهو ما يجعل الرواية شهادة أدبية على التحولات التي مرت بها عمان. منحت الكاتبة بطلها دلشاد اسم روايتها. يبدأ السرد بصوته باعتماد ضمير المتكلم، وهو يفتش في منابة طفولته البائسة، ثم ما تلبث الرواية أن تتفرع إلى أصوات روائية عديدة تروي معا عبر أصوات متداخلة وقائعة من التاريخ المجهول لعمان الحافل بالجوع واليتم والحرب والتشرد. يعيش دلشاد حياة مليئة بالصراعات، حيث يعاني من الجوع والضياع في بيئة قاسية. يقول دلشاد: كبر الفراغ في قلبي فأوجعني وأوجعتني خيبتي، خيبة من ظن أنه وجد من أدرك أنه ضيع ما وجد. هل كنت أحلم؟ أكان كبوسا أركض في السوق من زقاق إلى آخر ولا أصل؟ سقطت عيني على قدمي المغبرتين، قدمي اللتين تركضان ولا تصلان إليه. شعرت بألم، بألم ركضهما الحافي. أين سقط نعلاي؟ أطلت النظر إليهما، تذكرت لما كان حصى الوادي يحرق باطن قدمي فيقطر أبي الزيت في كتفه. لم يكن الألم يزول مرة واحدة، بل يتلاشى مع الوقت وهو يغني لي ثم أتبعه في الغناء. من منا كان يغني للآخر؟ تختم الرواية في لحظة بارقة سريعة كان ينتظر فيها القارئ معرفة مصير قصة حب جديدة ما زالت تحبو. بطلتها فريدة حفيدة دلشاد. آثرت بشرى خلفان أن تضع القارئ أمام احتمالات مفتوحة أو في انتظار جزء ثاني للرواية، كما دونت بعد انتهاء سطور الرواية: تم كتاب الجوع، يليه كتاب الشبع بإذن الله. فمعيار الرواية بإشكاليتها المشتركة ومدها الزمن الطويل أقرب ما يكون للرواية النهرية، التي يسلم فيها الرواة بعضهم جيلا بعد جيل ناصية الحكاية بتنويعاتها ومفاتيحها ومراثيها وسخريتها. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
2: مكتبة الثقافية.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية على هذه الإيقاع وعلى إيقاع النظم والشعر. نعود إلى ضيفنا اليوم اللي حاضر معنا المبجل سي لحبيب كعرود، اللي حاضر معنا بثلاثية عن فلسطين، عذرا يا قدس، طوفان الأقصى، وهولوكوست في غزة. أيضا في هذا الإطار كنا قدمنا قصيدة من هذه المجموعة عذرا يا قدس، وانا حبيت انه ننطلق طبعا بهذا بالتسلسل من خلال هذه الثلاثية. هنا سي لحبيب مرحبا بك مرة اخرى. الديوان عذرا يا قدس ما بين والقصيدة الاولى ليه هي عذرا يا قدس؟ لهنا ربما حب نسألك ما بين ما تتطلبه هذه النوعية من الشعر الحماسي من شحذ للهمم ونبرة حماسية، وفي الجانب الآخر ما يلتزمه أيضا القول الشعري أو ما يستلزمه القول الشعري من صورة وجرس وإيقاع. كيف تنجح في هذه المعادلة في تجربتك الشعرية؟
1: شكرا على السؤال، اللي أنه بشي خليني نتكلم بأكثر وضوح بخصوص شعر المقاومة، لأن شعر المقاومة لا يمكن أن يكون اصطناعيا، إما يكون من المشاعر

0: الموهبه، لان الموهبه لا تموت. وبديت باول قصيده يتيمه هي عذر يا قدس، وكنت فرحا بسيفة ما تصور قديش. قلت الحمد لله يا ربي اللي وصلت نكتب على فلسطين على غزه. وتوقفت معناتها هذاك حدودي، ما عنديش اكثر. لكن مع تسلسل الاوقات ومع تزايد المعاناه ومع التواصل الحرب ومع البشاعه اللي قاعده تتراكم، بصراحه لقيت المشاعر فياضه، ولقيت اني انقل ما اراه على الشاشه انقله الى الورق عبر مشاعري بدون كما قلت بدون فبركة. حينئذٍ أنا أحس أن ما أكتبه سيصل إلى القارئ كما أحسست به أنا، لأن كنا أحنا في تونس عندنا ميزة خاصة بالنسبة لفلسطين لا يختلف فيها اثنان، حب نعم. فلسطين بالنسبة للتونسي حاجة قضية الأولى، ما فيهش إلا كلام والإسلام. ودي جاذا عندي قصيدة نقراها بعد، هي على جريح جاي داوي في تونس. واقعية جاي داوي في تونس، شنو الحوار اللي صار؟ الحوار خيالي من الخيال، لكن الجريح جاء برشا جرحة به. دونك أكد ترابط هذاك المشاعري والعاطفي بينه وبين فلسطين، وخاصة غزة اللي هي فيها الإبادة وفيها الجرائم الحرب. خليت وأي شاعر مع الأدى يعني الوحيد الزملاء كلها تكتب في الشعر، لكن ربما أنا برشا لموني قالوا لي كثرت من، لكن هذاك الواقع. أنا أكتب وأنا أبث مشاعري في 3 دواوين كتبت 130 قصيدة. معناتها هي صحيح لأول مرة في الشعر العربي أنه يكتب مثل هذه القصائد على فلسطين، لكن أنا سعيد جدا بتسلسل الدواوين. معناتها عذر يا قدس 23، دفن الأقصى جاء في نفس العام 24، والهولوكوست جاء في 26. هنا نحب سمحني خط العنوان راهو العنوان عنده زاد ما نحكي فيه، كنت حبت اول ما
1: نرجعوا احنا خلينا تو في عذرا يا قدس. واللي يقرا عذرا يا قدس وقصيده ربما لاني فلسطين، هذه القصيده لأني المواليه فلسطيني. لاني فلسطيني. ولاحظ ان الكثير من اشعارك في هذه المجموعه سلاح حبيب كتبت كي تغنى وتلحن.
0: بالضبط.
1: ما نعرفش هذا ما تهيأ لي، ولكن هكذا اكد لي انت.
0: وزيدك حاجه اخرى انه كل قصائدي تكتب بضمير المخاطب المتكلم جدا. انا اعتبر نفسي، انا اقول انا لا اكتب عن فلسطين، انا اكتب من فلسطين، لاني اشعر بما اكتب به.
1: هنا ربما كأني بك أيضا تنتصر لقولة درويش: قصائدنا بلا لون ولا طعم ولا رائحة إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت. هنا ما مدى ضرورة أن يطلع الشعر الثوري بإيقاع الحق الفلسطيني حاضر في الوجدان العربي؟
0: شو أقول لك، أنا أتصور أن كل كلمة أكتبها لها وقع ينبع من الإحساس، وأكيد مؤكد أن ذلك الإحساس سيصيب نفس المكان الذي انطلق منه. حينئذ سيكون الوقع متساوي بين الجميع، لأن يقول قائل من سيقرأ هذه؟ من يهتم وأنا لا أقول قضية، أقول الحق الفلسطيني. من يهتم بالحق الفلسطيني؟ إذن بما أنه اختار أن يقرأ حينئذ أو مهتم، وسيكون له نفس الوقع ونفس نفس الشعور.
1: وبهذا كما قلت أنه عن طريق الشعر يبقى الحق الفلسطيني أكيد حاضر أكيد في أكيد الوجدان أكيد العربي. خلينا نرجع لهذه الثلاثية، ربما أنت ذكرت بشكل برقي ولكن خلينا نحكيه بأكثر عمق. هذه الملحمة لنقل ونصفها هكذا تتوزع على 3 مجاميع إجرائية، لماذا هذا الاختيار الثلاثي؟ أنت قلت ربما قائل يقول عليش يعني علاش فسر علاش هذا الاختيار الثلاثي.
0: شوف هو لو طمع هو الكاتب يطمع ديما ويطمح الى ما افضل وان يعطي المزيد به. انت لما تكون مشاعرك فياضه وتكون شلال من المشاعر ما باش تعبي، معناتها بشاق استغلال اي كلمه واي قصيده واي بيت باش تستغله. انا لم اتوقف عن الكتابه، حينئذ لما أصدرت الديوان الأول قلت كفى، أنا قمت بواجبي، قدمت لفلسطين ديوان. لكن حين صدر هذا الديوان هذا صدر في 3 أكتوبر، 4 أيام على الطوفان على الطوفان. ولما لما لما لما معتها وقع الطوفان الأقصى معتها ما عادش نجتيق على الكتاب.

0: اي
1: ما
0: اي
1: عندناش ما عندها جات، هي جات مواتية
0: ولدت مشاعر اخرى وقريحة اخرى
1: متسلسلة متسلسلة، لان ولينا نعيش في في الاوجاع يوميا ومباشرة، ولينا نشوف البشاعة اللي معناتها ليس لها مثيل، بل كنا نسمو يروى ان كذا، لا لا احنا تم مشاهدة على المباشر. دونك خرجت القصائد متسلسلة، وكل قصيدة راهي عندها قصة، وكل قصيدة تروى معناتها بحقيقتها، معناتها مش مش خيال.
0: إذا خليني نذكر مستمعينا وكل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية، نرحب بكل من التحق بنا الآن. توقيتنا 6:15 طبعا، لقانا مازال متواصل من الصالون الثقافي لغاية 8 مساء. ضيفنا في هذا المستوى من اللقاء سعيد جدا يكون معنا الكاتب الشاعر الأستاذ الحبيب كعرود، وتقديمنا لثلاثية ثلاثية حول القدس، عذرا يا قدس، طوفان الأقصى، وهولوكوست في غزة أيضا، وتباعا سنعود إلى كل هذه المجاميع. احنا انطلقنا بعذرا يا قدس واستمعنا لقصيدة منها، ربما لضيق الوقت لا يمكن أنه أكثر من قصيدة أخرى، ولكن خليني الآن نمر من عذرا يا قدس الصادرة سنة 2023، نذهب إلى المجموعة الثانية طوفان الأقصى الصادرة في 24. وهنا أعتقد أن الموقف واقعيا وشعريا تبدل من الاعتذار والعذر إلى إثبات الذات والفعل، من خلال فعل الطوفان في حد ذاته. إلى ما مدى وجهة هذه الفكرة؟
1: شوف، احنا قبل الطوفان كنا نحس بضعف وبهوان، ولا غالب هذاك الموجود بندقية وطلع الجبل ولا تحت الشجرة ودقاوم على روحك، لكن انطلاق الطوفان أعطى زخم كبير للمقاومة، وخرجت الصواريخ وشيء من وراء الخيال والأنفاق، وحاجة ما كناش نعرفها وما كناش معناتها نتوقعها. أنا في اعتقادي وأظن أنه الكثير معناتها يشاطروني الرأي، أعطى ثقة مش في المقاومة، ذاك ما نحكوش عليهم، ما يعرفوش قاعدين نعملوا. أعطى ثقة فينا احنا كمعتها ما نقولش متلقين، كمعتها موجوعين بشيء اللي قاعد يصير لخيالنا، ولا عنا أمل أنه فعلا ثم انتصار، وصار الانتصار، ولكن صارت الانتكاسة أكيد، معتها الفريقين ما همش نفس القوة، لكن الصمود وقع، ومعتها والأهداف بعض أهداف تحقق، لكن هذاك الغالب، هذاك اللي نقدروا عليه، فهمني؟
0: نعم. بما أنه نتحدث على هذا الجزء، بعد إذنك لو كان نستمع لقصيدة منه سي الحبيب، ماذا تختار؟
1: طوفان الأقصى؟
0: أي ثم نواصل طبعا الحديث.
1: نبغي الخلود في القلب يسكن عشقها، وفي مجرى شرياني بذكر اسمها كم تغنى لساني، لا يمكنني البعد عنها، أحملها بين أجفاني، لن أهجرها يوما، في يدي بندقيتي وعلى كتفي أكفاني، في قوائم الشهداء اسمي، ولن يطول انتظاري، لسنا بالموت نفنى، فالشهادة تحيينا، نبغي الخلود حتى الموت احتار فينا، كيف لا نخشاه ككل العباد، يصبحنا يمسينا، قريبا منا موجود، لن يهزم الإصرار فينا، بأرواحنا للوطن نجود، تعهدنا جيلا بعد جيل، تبقى أيدينا على الزناد، بالعدو متربصين، مواكب الجنائز لا تبكينا، وأحزاننا تبغى السواد، بيض الأكفان تكفينا، يفوح بالعطر السجاد، لسنا للحياة كارهين، بشرط أن نكون أسيادا، نقاتل أوباشا مجرمين، أمام غزوهم وجب الجهاد، لبيك لبيك فلسطين، أرض غزة مسقط رأسي وفيها ميلادي، أرض أهلي وأجدادي، في جوفها رفاتهم من السهل إلى الوادي، تربتها خليط من تلك الأجساد، حين أبتعد عنها قليلا أسمعها بالصوت تنادي، إلى أين المسير يا ولدي، لن ترضى عني بديلا، سيمنعك بعض عنادي، إنه في طبعك سليلا، مثل كل أولادي، لن تذهب بعيدا عني، فالأرض أرضي والسماء سمائي والنهر حدي والبحر مدادي لن تتركوني للأعادي. هذا وعدكم لي جميعا ستزيلون دنس الكيان وهبتم أرواحكم قربانا مهوركم حور الجنان. وعد ممن أنزل القرآن إنكم بالشهادة أحياء على مر الزمان.
0: شكرا لك على هذا القول الشعري حقيقة اللي يربكنا عندما نستمع إلى هذا، عندما يترجم الشعر كل هذه المآسي الإنسانية. من طوفان الأقصى للشاعر ضيفنا الأستاذ حبيب كعرود، نواصل بالحديث عن هذا الجزء الثاني من هذه الثلاثية. هنا برأيك أستاذ الحبيب، ما مدى ومن خلال هذه التجربة ليك، ما مدى أن فكرة أو صحة أن يكون الشعر وثيقة تاريخية لمآسي الإنسانية؟
1: يعطيك صح، يعطيك صح وبارك الله فيك. هذا ما كنت أخطط له، وهذا ما كنت أفتخر به. أنا أقول، أنا أكتب ولا أزعم ولا أتكلم عن نفسي، الشاعر يكتب لجيل لم يأتي بعد، لأن جيلنا هذه عندهم
0: عاصرت كل هذه الأحداث.
1: خليه ربي، ربي يفتح عليه إن شاء الله. حينئذ حين يأتي شاب عربي في أي مكان كان ويقرأ هذا الديوان عام، قولوا عام 50 وعام 40، احنا نكون ماذا سيقول؟ وستكون في سن قد تحررت. هذا ما فيش كلام ولا سلام، هذا يرى وعد الله سبحانه وتعالى وبشرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المرابطون في الأقصى، شو يقول؟ يقول أوقع هذا الفلسطينيين؟ مش معقول، كيفاش يقع هذا؟ وين الأمة؟ وين العرب؟ وين المسلمين؟ معناتها سيحاسبوننا، سيحاكموننا. وذلك ما كنت أبغي. ستكون وثيقة تاريخية حقيقية، وستكون معناتها كما قلنا أدلة على الجرائم. أدلة على الجرائم في الحرب، وأدلة على الإبادة الجماعية.
0: وخاصة في هذه المجموعة الثانية كما ذكرت، نلاحظ نفس ثوري حتى على العرب وموقفهم
1: فعلا.
0: وخزيهم أمام ما فعلا. يحصل هنا، كيف يمكن للشعر أن يكون صوت الغضب والثورة؟ كل هذه الأشعار تترجم هذه الثنائية. سي الحبيب، بالعودة أيضا إلى هذه المجموعة طوفان الأقصى، يبدو أنه كان منعرجا تاريخيا وإنسانيا في تاريخنا العربي، ولكن يبدو أيضا أنه كان منعرج في تجربتك الشعرية أيضا. كيف تترجم ذلك؟
1: كيف أترجم ذلك؟ أنا أشوف هي الكتابة لا تأتي من فراغ، بي أكيد الموضوع هو الـ هو الـ هو الـ هو الأساس، لكن الموضوع ينجم يمر مرة الكرام على الناس خرين. تشوف صورة قدامك تمشي تتعدى عادي جدا، وثم من يستوقف، من تستوقفه ينظر قليلا ثم يمر، ولكن هناك من يقف ومعتها ينصهر معها ويجسمها بالحرف. وذلك هو أنا أرى أن الشعر الملتزم هو النجم. نعرفش أنا أي شاعر تعطيه موضوع يجيب لك عليه قصيدة عادي جدا، لكن تأكدي أنه سوف لن يكون الشعور معتها كافي لكي تصل إليك الكلمات، لأنه مصطنعة. الشعر المقاومة لا، شعر المقاومة كما قلت يأتي من المشاعر، يأتي بالحماس، أنه يعني يتكلم بالصدق، يأتي معناته من داخلنا، من عجزنا، من قهرنا. حينئذ لما إنسان يقهر يرى ويقول كلام مروح كم، معناته مش أي كلام.
0: نعم. خلينا ناخذ فاصل موسيقي في هذا اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية. نستمع إلى نغم موالي في هذا الموعد، ونعود طبعا إلى الحديث عن ثالث الكتب، هولوكوست في غزة أيضا، وحتى هذا العنوان طبعا نقدمه على موجات الإذاعة الثقافية مع ضيفنا سي الحبيب كعرود، ضيفنا اليوم المبجل على موجات الإذاعة الثقافية.

0: ده شيء مجتهد تقدر تتكلم زيي. انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري، احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري.
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. نواصل في هذا الجزء من لقانا مع ضيفنا الشاعر الأستاذ حبيب كعرود وحديثنا عن هذه الثلاثية من الأشعار الموجهة للقضية الفلسطينية، ثلاث كتب شعرية: عذران يا قدس، ثم طوفان الأقصى، وهنا توقفنا قبل النغم، ثم هولوكوست في غزة. أيضا نواصل مع طوفان الأقصى، ومرة أخرى مرحبا بك سي حبيب.
3: شكرا.
2: وربما لنستخلص إلى الجزء الثالث بقصيدة من هذه المجموعة.
3: شكرا مرة أخرى صفاء على الاستضافة وعلى إيصال صوتي. أكيد، لأني بصراحة هو الشعر عموما، أنا باش نقول الكلمة في كل إعلام يقول هذه في كل وفي كل محضر نقولها. نقول الإعلامي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إذا أراد يستطيع أن يبدع مرتين، أن يبدع في عمله، هذا متفقين فيه، ثم يقدم الإبداع. حينئذ قد أبدع مرتين، معايا ولا؟
2: أي
3: ربي فيك. هذه قصة غزاوي فلسطيني جريح.
2: نعم.
3: جاء مع المئات، والحمد لله أن تونس معت استقبلتهم ومعت القاول عيني التامة.
2: نعم. هذه ذري تخيلتها.
3: هي شو هقولك، أنا ثم انطلاقة هي تتسمى خيال الواقع.
2: أي.
3: الواقع موجود لكن الحدث خيال.
2: نعم.
3: الشخص موجود لكن مش اللي سميته أنا.
2: دونك
3: أنا تخيلت أن جريح فلسطيني جاء من غزة باش يداوي في تونس وباش يروح. كيف صارت الوضعية؟
2: نعم.
3: جريح غزة جاء من غزة مصابا يعاني بأرجله كسور، جراح في كل الجسد وأثر حروق فوسفور، ندوبها ستبقى للأبد. استقبلوه بالأحضان، جهزوا له المكان، هيأ له الأسباب، أهدوه باقة ورود، من حوله الكل احتشب. قالوا له لا تخف، أنت هنا بأمان، أنت في تونس أرض الأمان. ابتسم رغم الوجع وقال إني في وطني الثاني بين أهلي وخلاني، تونس تؤنسني فعلا كما يقال، وجدت عناية وترحاب، لكن تبقى غزة في البال، البعد عنها عذاب، محال عنها انفصال. إن كنت هنا بينكم فروحي هناك صامدة، تأبى عنها ارتحال، تعانق أرواحا تسكن قلوب الرجال، تصاحب أشباحا أحدث للعدو إشكال، يشنون هجوما ثم يختفون في الحال، يحاربون جيشا زعموا أن هزيمته محال، قتلوا منهم كثيرا أحدثوا فيهم إنزال، كيف أترك شرفا تتوارثه الأجيال، نحن لنهب الموت فلكل الأنفس آجال، أرجو شفاء قريبا تنتظرني جبهات القتال، الشهيد يحيى في شرعنا مأواه فراديس الجنان، من أجل الأقصى وقدسنا نقدم أرواحنا قربان، من الله نرجو الرضوان.
2: شكرا لك على هذه القصيدة. طبعا نذكر إمضاء ضيفنا الأستاذ الحبيب كعرود من مجموعة طوفان الأقصى، 7 أكتوبر 2023، هذه المجموعة الثانية من الثلاثية التي نقدمها لمستمعين على موجات الإذاعة الثقافية اليوم في الصالون الثقافي. نمر من طوفان الأقصى إلى هولوكوست في غزة. أيضا بدءا كيف يمكن أن تقدم هذه المجموعة بشكل حر دون أن نقيدك بسؤال؟
3: أكيد. هو في الحقيقة هو العنوان يجلب الانتباه أكيد.
2: أي.
3: لأنه هو عنوان تاريخي وقعت مظلمة على شعب معناتها مغلنا عانى منها الكثير، ولكن هنا يدخل قليلا من الـ من الـ من الـ ما نقولوش من الذكاء، الذكاء البشري مش اصطناعي، الذكاء البشري. ان كلمه هولوكوست لما بحثت عنها وجدت انها كلمه يونانيه من جزئين، هولوس كوتوس الحرق الكامل ولا الاحراق الكامل. قل قائل كيف استنبطوا هذه الكلمه وقوتها؟ جعلوها ماركه مسجله. لكن لما بدات في اتممت الكتاب، لما أردت أن أعطي العنوان قلت المحرقة الصهيونية، بعدين قلت ليش محرقة؟ هذا يمثل كل شيء. ما يصير الهولوكوست صاير في غزة ولا؟ قلت أن إعلان الهولوكوست في غزة أيضا وجاءوا تفرجوا فيه على المباشر وبالملموس، هذاك من هنا انطلقت التسمية. وفعلا هو هولوكوست، هو إبادة جماعية، هو جرائم حربية، هو جرائم حرب، معناتها ما فيش حتى اختلاف. من هنا جاء العنوان.
2: نعم واضح. في هذه التجربة الثالثة في الثلاثية من طوفان الأقصى إلى هولوكوست في غزة أيضا، ما الذي تغير أو تطور في تجربة سي لحبيب الكعرود الشعرية في هذا الإطار؟
3: أشكرك مرة أخرى على السؤال، لأن سبحان الله كانك تقرأ في أفكاري. خاطر هو سؤال بديهي عند اللي يتبع واللي فريمون معناتها قاعد عاطي قيمه للشيء اللي قاعد يتكلم فيه. شوف، اي انسان يتطور مهما تكون صفته من حسن الى احسن. اللي يقرا دواوين ثلاثه بيشلقى تطور في الكتابه اكيد. هذا لان اول مره كتبت هذا ما كنتش واثق من نفسي 100% بكل صراحه. كنت نكتب بما اشعر وبك المخلف بك اللي كما قولها الرصيد اللي خليته انا عمري 20 سنه كمان معناتها مش لان
2: انقطاع 40 عام كما ذكرت.
3: والانقطاع مش انقطاع برك، انقطاع على اللغه العربيه اصلا. لا اتكلم اللغه العربيه ولا اكتب باللغه العربيه،
2: يعني مسالش بدون احراج. ما اسباب هذا الانقطاع؟
3: انا مش كل مش نخبرك انا خاطر علاش انا عملتك المقدمه دي. لاني ولد بورت، انا كنت نخدم في البورت. البورت شنو اللي فيه؟ فرنسيه، ايطاليه، انجليزي،
2: لغات اخرى،
3: تخدم بالارقام وبالحاويات وبالاثنان، لا علاقه. انا والله صدق نسيت روحي اللي انا في يوم من الايام كتبت الشعر. لكن ما قلت لك الرجع، انا مدين لغزه بصراحه، لان نقول ارجعت الى انسانيتي وفكرتني في عروبتي ومعتها واحيت في ديني. لان اكيد هم ثلاثه هم اللي خلوا الانسان يتفاعل مع الشيء اللي صار. حينئذ كي جاء الطوفان الاقصى ولا النسق أقوى أكيد، ولا الوجع معناته يؤلم أكثر بطبيعة الحال والدموي أكثر، والتمرس على الكتابة وكان أزد أحسن بطبيعة الحال. أنا قاعد أحتك بشعراء معناته سبقوني ونأخذ منهم أكيد، هذا بدون شك. وهذا معناته بيقلل من قيمة حتى حد، لأن كنا نتعلم على بعضنا. كانت الكتابة الثانية بصراحة معناتها ربما حتى تقنيا، حتى من ناحيه اللغه، من ناحيه تركيب البيت القصيد، معناتها كانت ثم تحسن. كي جينا الهولوكوست بطبيعه الحال يكون زاد افضل في الكتابه وفي الصوره الشعريه خاصه. انا ما كتبتش شعري، انا قبل الصوره الشعريه ما كنت اسمع بها. في عهد نحن عام 72 وكانت عندنا النوادي الادبيه، وربما اعطيك خبر باهي، انا بديت مع الكبار لكن هم واصلوا وانا بعد. انا بديت مع جميل الدخلاوي الله يرحمه. بديت مع عفيف اللقاني الله يرحمه، بديت مع عبيد الجمني الشاعر الكبير الله يرحمه. معناتها بديت مع رانا كنا صغار، معناتها 17 سنه ماكسيموم، فهمني. وامنا برواحنا وكتبنا الشعر وكتبنا القصه وكتبنا الروايه. وعلى ذكر الروايه، ود البرت هذاك عملته روايه. لان الميناء اختي صفاء، الميناء راهو عالم اخر. ريت الاسوار هذيك، هذيك حدود الجزيره، باش تبدل اللغه وتبدل المعامله، تبدل كل شيء. يقول لك البورت راهو انوتر موند، فهمني. ان شاء الله يكون في الروايه بحول الله
2: ان شاء الله. هنا ربما بحديثنا عن هولوكوست في غزة أيضا وكل هذه الأهوال اللي محملها هذا العنوان وتحملها هذا العنوان نجد انعكاسها أكيد في القصائد. لهنا كل هذا الألم والظلم الكبير والمظلمة هل يمكن أم هل أمكن للغة سي الحبيب عكرود أن كعرود عفوا هل أمكن للغة أن تقول كل ذلك وأنت تكتب في كل هذه الأشعار وكل هذه القصائد؟ هل استوفيت كل ما يمكن أن يقال شعرا حول القضية؟
3: شوف أنا أزعم أني استعملت كل الكلمات التي تعبر على الأهوال وعلى الجراح وعلى الأوجاع، أزعم ذلك لأن الألفاظ محدودة زادة، ما تجيبش تتكلم على كل لكل مقام مقال. أزعم أني استوفيت كل المفردات وكل المشاعر وكل الصور الشعرية اللي جت في في في في خاطري واللي مش في خاطري اللي نقلت بها الحدث، لأن لما أنقل الحدث معناتها أنقله معناتها على حقيقته، لكن الصورة الشعرية تزيد مؤثرات، تزيد تعمل مؤثرات. أنا أزعم أني إن شاء الله القارئ هو اللي بيشحكم أكيد، لكن هو رضا عن نفسه ماهوش عمره ما يكون كامل، يكون جزئي. إذا كان عندك جزء في رضا عن نفسه وذاك المرة الجاية باش نعم. تكون أفضل إن شاء الله.
2: نعم خلينا نسمع نغم مرسي الخليفة نواصله من خلال هذا اللقاء، ثم نستمع لأنه ما زلنا ما استمعناش القصيدة من هذه الجزء الأخير من الثلاثية. مرسي الخليفة يتواصل حوارنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا من الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية في الجزء الأخير من استضافتنا سي لحبيب كعرود وتقديمنا لهذه الثلاثية حول القضية الفلسطينية، هذه الثلاثية الشعرية عذرا يا قدس وطوفان الأقصى ثم الهولوكوست في غزة أيضا. وهنا وصلنا لهذا الجزء الثالث أو الأخير من ثلاثية شعر المقاومة الفلسطينية، وما زلنا لم نقدم لمستمعينا أي قصيدة من هذه الثلاثية، ويبدو أنك اخترت مجموعة من القصائد اللي ترى ربما أنه نقدمها على موجاتنا. شو تقترح؟
2: أنا اقترحت قصيدة بالكل ما بشتقرأها من كل ما بش نقرأها من كل
1: نختار
2: النقطة الضبطية. هي قصيدة ولدت من صورة صورة امرأة أكيد راهو الجميع عم شافوها، هذا زوليدات في وسط الدمار والدخان من كل شيرة وهاربة بهم إلى أين الله أعلم إلى أين. سميتها أم الرجال خاطر الغالب ما حولها توجيه الخبر متاعهم. أم الرجال عار على أمة تنام على القهر ولا تبالي، وعار أيضا أن تنام أعين الرجال. ما للسيوف قد صدئت في أغمادها وفصلت الرماح عن الأنصال، سارت في المواقد حطبا لنيران، صمت عن السمع أذن وأغمضت من الذعر أجفان، كي لا ترى أختا عصفت بها الأحزان. بكت السماء لحالها وهي تفر بصبيان، وحل الطريق يعطلها يكبل السيقان، تركض والموت يلاحقها، تغلبت من فزعها، تغلبت عن فزعها خنساء، ثوب الشرف على الرأس يسترها مضرج بدماء، والريح بعثرت صرخاتها بالصمت في جوف وادي، لا أحد يرنو لصوتها وهي أم الرجال. ليس من حولها سوى غلمان من يستغيث بمثلهم كنافخ في رمادي، قد تعرت سوآتهم والقبح منها بادي، حتى أوراق التوت أحرقت وتفحمت أحرقها الأعداء، لن يختفوا في ظلهم إنهم الجبناء. تسخر الريح من خوفهم، تسخر الريح من خوفهم وتتباهى بطفل حمله أكفان، فاضت بالدمع مقلته فانهمر الطوفان، أظلم الكون في عينيه غمر الشمس السواد، سحب الدخان تحجبها والجريح زاحف في ظلامي، الوجه بالتراب معطر والثغر باسم وبالجسد نزيف وعذاب. حين ارتقت روحه سمع العالم صوتا، لقد مات واقفا وبقي ظله في قتال، في آخر نظرة للسماء تنفس الشهيد صبرا وقال قولا فصلا، وحدها الدماء تشرق مع الشمس بعد الظلام، تتساقط ثم تتساقط مع ندى الفجر، ترسم للوطن خارطة من النهر إلى البحر، وعلى الأرض خط وصية تضرجها الدماء، هنا غزة ومن هنا سيهزم الأعداء، ومن هنا سينتهي الطغيان، هذا ما أوصى به الشهداء.
1: شكرا لك سي حبيب كعرود، شكرا على هذه الفصاحة وهذه وناصية اللغة، وكأنك تكتب بعدسة الكاميرا حقا وأنت توثق. ربما نحن منذ البداية قلنا أن هذه الثلاثية هي شكل من أشكال التوثيق التاريخي لمعاناة الإنسانية، وحقيقة ونحن نستمع إلى هذه القصائد أنا أدعوك، كان فما قصيدة أخرى مسيلش حتى الوقت ضيق، ولكن نستمع إلى هذا النظم الجميل.
2: هي في نفس النسق أكيد، لكن الخطاب موجه لناس أخرين. تمرد العاشقين، تمرد لحد الجنون، تمرد وحطم كل القيود، عدي الحواجز والحصون، تمرد كعاشق تعدى الحدود، تجاهل من حولك الخائفين، وكن ثابتا عالي الهمم، تحدى عجزك والركود، عشق الأرض يولد من الرحم، في قلب الجنين في حليب الأم وفي الشرايين، تمرد مع وخز الألم في صوت الأنين ولون الجراح كرسم الوشم، يغطي اليدين واجه كلاب العتم، لا تخشى النباح، تدفق كطوفان مع نور الصباح، تغرق أعلى القمم، تفجر كبركان تحرق الأرواح، تفجر كبركان تحرق الأرواح بلهيب الحمم، تمرد فتراب الأرض وصخرها الأصم، أشواكها والحجر إليك سوف تنضم، تمرد تحدى الخطر، تقدم لا تبالي بمن باع الذمم، ستولى أمره القدر، تمرد على الغزاة وطارد فلول الوشاة، حب الأقصى إيمان يقويك، يرعبهم بريق النصر في عينيك، وأثر الأغلال في معسميك، وراية ترفعها بين يديك، أرضك حصن يحميك، في جوفها شهيدا تؤويك، تمرد من أجلها مثل عاشقين لا يعرفون المستحيل، كذلك ستعود فلسطين، كن واثقا ستسمع الدليل بصوت بنادق المرابطين، إنه الخبر اليقين وليس مجرد أقاويل.
1: شكرا لك سي حبيب. طبعا امضاء ضيفنا حبيب كعرود من كتاب هولوكوست في غزة، أيضا الجزء الأخير من ثلاثية شعر المقاومة الفلسطينية، وربما بهذه القصيدة نختم حديثنا اليوم. قصيدة أخرى نستمع إليها دعم أن نختم بها، تفضل.
2: وصية شهيد. يا أمي لا تبكي ولا تنزل دمعة من عينك، ابنك شهيد ينور جبينك، ما نسيت يا أمي آخر كلامك، يوم وداعك وانت توصيني، حرر ترابك احمي عرينك، أرضك وعرضك أغلى ما عندك، وطنك ودينك الأقصى المبارك مصر نبينا، ضميتك لصدري والدمعة في عينينا، يا أمي لا تنسي الوعد اللي بيننا، شهيد تزفيني بصوت زغريد ورصاص بوريد تشيعيني، يا أمي لا تنسي تزرعي وردة في التربة على يميني، تعطر أنفاسك في أيام الجمعة، في أيام الجمعة لما تزوريني، ومن الورد حزمة مع زعتر وكليل يوم النصر تهديني.
1: طبعا كل الشهداء إن شاء الله في جنان النعيم، طبعا نشعر بهذا التأثر لك سي حبيب، وأنت كتبت ما كتبت في هذه القضية ودونت ووثقت عن طريق الشعر. شكرا لهذا الرصيد الهام في هذه القضية، وهو شكل من أشكال النضال كما قلنا منذ البداية، إنه الكلمة والكتابة هي الشكل وربما خير سلاح. في جزء آخر من هذه الاستضافة ونحن نتحدث عن هذه الثلاثية، سي حبيب كعرود ربما طغت القضية على جزء هام من كتابته، ولكن ليس كل كتاباته، فأنا في تقديمي لك قلت أنك كتبت أيضا الشعر، القصة، المسرح، الرواية، فلو نعود إلى هذه الأجناس ومواضيع الكتابة فيها.
2: أشكرك مرة أخرى أخ صفاء أنك تحتي لهذه الفرصة باش نقدم ما قمت به، لأن كما قلت البعض لامني كثيرا، قال لي كثرت راكم عادها شوف ثم مشاكل أخرى في الفهمني حين إذن كان انتقال إلى جانب الدواوين الثلاثة، عندي دواوين ثلاثة أخرى كل ثلاثيات فهمني، على الأم، أمي الله يرحمها والله يرحم كل أمهاتنا، وهي لما أقول الأم راهي الأم عالمين، ما ثماش خصوصية الأم، حتى الأم تقعد تبقى ديما أم معتم فهمني. كيف كيف زاد عندنا أم أخرى اللي هي أمتنا العربية الإسلامية وما فيها من التاريخ الناصع الذهبي إلى هذا التاريخ لهذا الركول هذا الهوان اللي عايشينه، ثم عن سوريا على الشعب السوري ومقاساه ومعاناه في الثورة متاعه، وثم بعض القصائد الاجتماعية باش تكون زادة عندها عندها نصيبها. الطفل الطفل ذكرت الطفل، أنا أنا في بعض الجمعيات أعمل عندي تنشيط ثقافي للأطفال سميته التنشيط الثقافي المتوازن، لأنه يجمع بين الروح والمادة، يجمع معناتها بين الدين وبين الحياة اللي عايشينها، وربما ثم مواد ما يتعرضوا لهاش يلقاوها، ومع اللعبة شبكة الأرقام وشبكة الحروف معلومات معناتها باللعب تجيه المعلومة معناتها وتنمي الذكاء نتاعو. إلى جانب ذاك عندي زادة كتابات مسرحية معناتها ثم سلوكيات اللي نحاولوا باش نبعدوا عليها أولادنا معناتها قاعدة شارية برشا معناتها قاعدة سوفا يومين، أنا عملتها في قالب معناتها نبضات ومضات مسرحية ويمثلوا فيها الأولاد في الجامعة. ثم الشعر كيف كيف الأناشيد، أناشيد زادة خفيفة للأطفال كيف كيف زاد هذوما كل قاعد نحضر فيه إن شاء الله الإصدار. ثم وأخيرا وليس آخرا الإنشاد الديني ومديح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كيف زاد تخرج مجموعة. وأخيرا ثلاثية أخرى هي ثلاثية روائية معناتها كأول تجربة بديتها معناتها بالسيرة الذاتية معناتها زوز قصايد زوز روايات وهي واحدة منهم أول ولد البرد اللي لأني أنا كنت في الميناء وريت حاجات بصراحة اللي غيري ما شافهاش
1: في السيرة
2: حبيت بالضبط حبيت نخرجها معناتها مشاهد فيها الحزن وفيها الفرح وفيها الضحك وفيها معناتها متنوعة. ثم قصيدة أخرى قصيدة هي اجتماعية على الخمر وعلى مآسي الخمر في العائلات العربية.
1: قصيدة أو رواية؟
2: لا رواية، توريات هذه هذه سميتها اليوم اليوم خمر وغدا خبز، لأن الحانة اللي كانت تبيع الخمر أصبحت كوشة ولت مخبزة. هذه خيالي، هذه من خيال الواقع، الأسقاط موجودين لكن أنا اخترعت معتها أسماء أخرى. ثم أخيرا هذه زاد ممكن فيها شوية الطرافة، أنا من تتوين، أنا جيت تونس عام 66 عمري 11 سنة وبديت قلت علاش ما نوثقهاش، أنا جاي من وراء البلاي كما قالت بعض الأخوات، أنا قلت بيني وبين نفسي فماشي مدينة ما فيهاش بلاك، المرسى فيها بلايك ولا اللي جاي من المرسى جاي من وراء البلايك، المنزه فيها بلايك ولا
1: كلنا
2: جاي من وراء البلايك. دونك هي المقوله في حد ذاتها لا تقال، راهي سخيفه جدا وغبيه جدا. قلت هيا خلينا نوثقوها، هذه عنوان الروايه من بلايك تطاوين للصباغي، بابا الله يرحمه سكننا في الصباغي. شوف انت الفارق بين من تطاوين للصباغين، وفيها برشا زادة طرايف هذيك اللي بديت بها.
1: ان شاء الله ان شاء الله نقدموها على موجودة.
2: شكرا على
1: شكرا ليك سحبيب.
2: اختي سحبيب صديقين، انا استمتعت كثيرا بهذه المقابله
1: ونحن والمستمعين،
2: وكنت زاد معناتها في اريحيه ومرتاح بكذا، وسؤالاتك اللي ننتظرهم ما معطيكش اشاره وحدك فهمني ما شاء الله عليك، ما تقدمت للافاده معناتها الاكثر والاقل.
1: طبعا هذا واجبنا وهذا احترامنا لضيفنا انه نهتم طبعا بكتابات ونقدمها لمستمعينا، فشكرا ليك على كل ما تقدمه في الساحه الابداعيه، وان شاء الله في لقاءات قادمه سي حبيب كعرود. وشكرا لهذا النضال عبر الكلمه من اجل القضيه اللي هي قضيتنا الام. طبعا
2: نحب نقدم شكر.
1: تفضل.
2: نقدم شكر لزوز اشخاص جزء أشخاص اللي هم بارك الله فيهم كانوا لفتة كريمة جدا. أنا رأوا نعرف اللي ذاع ثقافية قاعد تقدم في شعراء وتقدم في ودابة هذا ما لا شك فيه، لكن في زيارة الخونة مدير الإذاعة سيارة رمزي العياري وصديقي العزيز سفيان العرفاوي وكريم الطرابلسي جاوا بحذانا في اختتام الايام في اختتام النشاط الثقافي لجمعيه مراجعه ثقافيه، وكان الحوار بيناتهم كل كانوا كل شعراء يا اذاعه ثقافيه رانا ماذا بينا بالمزيد صحيح قاعدين تعملوا بالمزيد، وكانت المبادرة أنه كل شاعر عنده إصدار يقدمه تو، فكانت المجموعة اللي باش معناتها وتحت قدم الشكر للكل. وإن شاء الله مبروك عليكم العشرينية وإن شاء الله ديما
1: في دفع وربي. ونذكروا أنه كان وقتها اللقاء احتفاء أيضا بعشرينية الإذاعة الثقافية، نشكر طبعا الجمعية.
2: بالضبط.
1: شكرا ليك سي حبيب، وإن شاء الله أكيد كل ضيوفنا من الشعراء، وهذا منبر حقيقة للجميع في تونس الكل
2: أكيد،
1: وللشعراء وكل من يكتب الإبداع طبعا في كل المجالات والتعبيرات الأدبية. إذن يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القطاري. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ. حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا في الجزء الأخير من لقانا على موجات الإذاعة الثقافية من الصالون الثقافي، كالعادة مع سي شكري السلطاني في فقرة أدباء من العالم. فأهلا وسهلا ومرحبا سي شكري.
2: أهلا، مساء الصيف ومساء الجمال ومساء الكلمة، واشتقنا إليكم فعلمونا أن نشتاق وليس لا نشتاق.
1: شكرا طبعاً. شكرا سي شكري على كل مرة هكا تتحفنا بمثل هذه التحايا في بداية المصافحة معك.
2: والله هو الصيف يفعل فعله، يعني حيث يهجع معناها العقل قليلا، ولكن لا يهجع في مستوى الكلمة، لأنه في البداية كانت الكلمة والكلمة رحالة. حتى أنه نزار قباني الصفات يقول: نار الكتابة أحرقت أعمارنا، لحياتنا الكبريت والأخشاب. من أين أدخل في القصيدة يا ترى، والشمس فوق رؤوسنا سرداب. ماذا جرى، فمن يفتش عن فم، والمفردات حجارة وتراب. يعني كأن الشاعر يعني يريد
1: نسمع فيك سي شكري ولا انقطع الاتصال؟ يظهر لي نعود نتصل بسي شكري، فاصل موسيقي بسيط ونعيد الاتصال بسي شكري.

عذرا طبعا على انقطاع الاتصال، يبدو انه التغطية مش جيدة. عاود انقطعت، قولي زميلتي مريم باهي، ونحن طبعا نواصل لقانا. ملا نسمعوا نغم ثم نعود ونتصل بسي شكري السلطاني، ان شاء الله المرة هذه تكون التغطية جيدة.

0: يتواصل لقانا، عدنا الاتصال بسي شكري، وان شاء الله طبعا في المرة هذه يكون التغطية جيدة. أهلا وسهلا، مرحبا سي شكري مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بك الشبكة، المعذرة للأصدقاء. اليوم حتى نطيل طبعا بعد التحية، نقدم شاعرة من سوريا، هي الشاعرة أحلام غانم، شاعرة سورية وناقدة، ولدت في طرطوس عام 56 و900 وألف. هي عضو في اتحاد الكتاب العرب في سوريا، وصقلت موهبتها الفطرية بالقراءة الواسعة، وتميزت الشاعرة بنصوصها المفعمة بالأحساس، وهي تؤمن بأن الشعر هو روح القيامة والحياة. من أبرز أعمالها الشعرية ديوان قصائد لجلنار البحر، ديوان رقص على رماد الجسد، ديوان تيم البنفسج، وديوان وينكسر الغياب، وديوان أيضا ملح أنوثتي. كتبت دراسات نقدية مهمة، يعني اهتمت فيها بتجارب الشعراء في دول العربية. كتبت عن تجارب شعراء من تونس، مثل الدراسة التي قامت بها حول الشاعر عادل بوعقة، ودراسة عن الشاعر محمد بوحوش، ودراسة عن الشاعر أحمد المباركي، وتحدثت عن رحلتها وقد واجهتها ظروفا اجتماعية صعبة، ورغم ذلك أثبتت جدارتها الشعرية وتفوقت بفضل طبعا حبها للقراءة، وشاركت في المهرجانات يعني الدولية للشعر بتوزر يعني في تونس، وقد كتب عنها عديد النقاد وأشاد بحضورها. إذن كل القراء في الأمسيات الأدبية، وشاركت في توقيع أعمالها لدعم جمعيات أهلية. وكذلك هي عندها قلت دواوين كثيرة، وسأقتصر على ديوان وينكسر الغياب الذي أهدته إلي عندما جاءت إلى تونس. وهذا الديوان في الحقيقة ديوان متميز، سنقتصر على قراءة بعض القصائد التي حملها هذا الديوان. القصيدة الأولى: زهرة الليل في شهادة العذراء والنخل، تقول: ألقيت بالروح في بحر من الكتب، فنحن عيسى ورطب النخل من أدب، إذا تهجد في الفردوس من قدر، فكيف ينجو بنار الشعر من نسب، وكنز قارون أزمان تنازعه، وبحر معنى وجمر الشعر من ذهب، مفتشون تراب القلب عن قلم، بكنز قارون ذي القرنين لم يطب، يا مثله من وراء الضد تدركه قدرا، يخبئ نحل الشعر في العصب، قولوا لأهلي إني راية ويدي شمع من النور من زيتونة العجب، يا زهرة الليل ضميني على عجل، ودثريني من شماعة اللهب، هذا ثرى روحي، طير الليل يسحرني، فأتبع الومض في عرافة الشهب، يا نور يا أبعد المرأة وأقربه، يا قبلة النار يا ريحانة الحسب، لقد منحتك أنفاسي وأنس غدي، فخذ ضياءك مما هل من هدبي. ولها قصيدة أخرى: جراح الزيزفون، تقول: بعد حرفين غريبين عن الروح أتيت، وعلى جفني ظل من هواكم، ويدي تصدح في صدري لقاكم، فاعذروني حين ألهبت بجرحي زعفران العاشقين، وخذلت الشاعر النشوان من عطر مناكم، ما نويت غير رقص الشعر في عمق ترابي، قد نسيت أن أرى الفردوس من كنز المعاني، سنوات وأنا أرعى طيور الدمعة الغناء والطفل الفصيح، في وريدي ينزف الشعر على وقع خطاكم، تعذروني إن تسلقت على طيف هواكم أو تركت القلب يبكي وتخفيت بملح البحر في نبض القصيدة. سامحوني إن شربت الدمع بين الماء أو غررت بالكاهن كي يصدح في النصف الأخير. فأنا سورية الإيقاع لا أجنح إلا للحياة. آه مني حين أرتاد الكلام لكي أعشق الكل وأشدو عبر أحلامي وحوراء الدلالة. لا ترى طيف هداية ونشيج الزيف زفون آخر الليل تغنى ودني يحمل بعضي وردة العشاق والشعر على ظهر الجنون. قد أرى الكامل أعلى من بسيطي فأهز الموج كي تدنو البخور. قد أعيد القافية وأنا أعشق ثغر الكلمات العابقة فعلى العراف أن يحفظ بالأبيض آلامي الكبيرة. وأنا قد أسكب الماء كرمي بسواد الورقة فاسكن في زهرة التعبير خلف الكلمة سدرة كيما أراكم إنني خلف صراكم. أنشد الصبح بعين الزاهدين بمنى الأهل وأحلام البنين وأنا وأنتم أحفاد السنين.
0: يعطيك الصحة.
1: هناك قصيدة أخرى
0: نختموا بها.
1: أنا هنا يا شعر في أضلع الورقة أجري في ندى الزنبق كأنني شمس زوالا بدت على ابتهالات السنة المشرق. أحلم بالكوثر يروي المدى بقبلة من ثغرة الشيث فلم أفق إلا على دمعة بيضاء تدوي دهشة المطلق. عاشقة بالظل ما همها إن دندن النور ولم يشرق. أنا هنا يا شعر في هالة بيضاء أشدو صحوة الزنبق وفي فؤادي نخلة حرة للغوص ضمن العارف الأصدق. ألمحه كالنحل إن ينطلق معناه في ترتيله الأسبق. فلحظة يحن على شهده نشوان في أشراقة الأعتق ولحظة يطغى كعصفورة مزقت الجمر ولم تحرق. ها أنا يا روحي في روحي المعنى أناديك هنا أرتقي. حسبي إذا الحبر طغى في يدي إشراقة من حسنك المغدق ينهل في بردي سلاما كما ينهل بالورد شغل جلقي. ونختم بقصيدة من قصائدها الجميلة أيضا مكاشفة. فهل الشعر إلا مكاشفة؟ بسهم صامت في الصدر مارا وبالحصرات تشترني ابتكارا. أهيم وما الغرام بمستهام كبير بالرند لا يشكو مسارا. أفور وما الفؤاد بمستثار تمد البحر لا يرجو قرارا. وأستجدي لقلبي دفء عشق فتشترني جراحات شطارا. نهلت ونام نبض الموج عندي كليل كلما أشرقت فارا. فيأخذني إلى الأعماق من بعد أن تعبت قصائدنا انتظارا. وهدهد أحرفي واغتال حزني وعانقني وألبسني سوارا. وعاتبني لترويع الأماني وحيرا أبتغي مني حوارا. وكنت لجأت للحوراء أبغي حدود الشمس تعتنق الحوار. فغالبني حبيبي وافتداني وساق لي النجوم أخا وجارا. ويحمل لي بظله تاج غار وقلما في اليدين والجل نارا. فقلبي اليوم مشغول بحزن بديع بالبلاغة لا يجارى. شردت وتاه درب الدمع عندي كطير كلما أمسكت طار، لهيب الشوق في ثغري تجلى فأثمر خافقي حبقا وغارا. وأعلم ما أسر من الحكاية وأوقدها على الشطآن نارا، بشيء من مناورة وشيء من الإيهام للعلياء سارا. وأحياني وكنت نعيت روحي وهللت البلابل للعبارة، أعود له وأسكنه وأبني له في كل قافية مزارا. هنا سكن الفؤاد ملاذ نور وبيت النبض مملكة ودارا، فإن نادى بعشق قلت أهلا ولست بمن يرى بالعشق عارا. هذا هو ديوان ينكسر الغياب لأحلام غانم الشاعرة العربية السورية.
0: شكرا سي شكري في كل مرة على ما تقدمه في لقانا من الصالون الثقافي، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة. شكرا وإلى لقاء قريب إن شاء الله. إذن يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي مع نغم المسائي.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني يا أمي ويا أبتي، محلاك يا بلدي ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. في هذه الحلقة الجديدة من ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. فشكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام، ومرة أخرى تحية وسلام. حديث اليوم عن مسألة رأيناها في الحصة الماضية وقلنا بأنها تضيء المجال وتساعد الأمم على بلوغ أعلى القمم. بدأنا نستفيد بها ومنها، وغدا تونس تصبح بها في أعلى المراتب. إنها البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مثال منطقة منزل تميم بالوطن القبدي، ونرى في هذه الحلقة التجارب البحثية بمنطقتي أوتيك ببنزرت وشت مريم بالساحل. ومن أجل البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، جاءت الضيوف لتقدم وتفسر وتستنتج. نسعد بتقديمهما وهما على التوالي: الأستاذ والباحث الجامعي السيد زهير بن جامع من جامعة بنزرت، ولكن بجامعة المنار بصفة عامة وقرطاج. أستاذ زهير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون حصة مفيدة وخفيفة للمستمعين إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. في الحقيقة هو نحن نشكرك لأنك أنت جيت أولا من مكان بعيد، وثانيا على صبرك وقبولك رغم أن نعرف عندك الكثير من الأشغال. والأستاذة الثانية الباحثة الجامعية بالمدرسة العليا أيضا للفلاحة والوطنية للفلاحة بتونس، اللالة أسماء الأسرم. أسماء، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: يعطيك الصحة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. لالا إيمال، اكتمل النصاب ويبدأ الترحال حالا، أرجوك إشارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ الجامعي والباحث السيد زهير بن جامع ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم من حيث السيرة والمسيرة حتى ربما نتعرف عليكم أكثر. تفضل سيدي.
3: شكرا. أنا زهير بن جامع، أستاذ محاضر بالكلية العلوم ببنزرت.
2: نعم.
3: معناها التدريس متاعي معناها في كلية العلوم ببنزرت.
2: أيوة.
3: وفي نفس الوقت معناها باحث في المدرسة الوطنية للمهندسين في مخبر
2: هيك.
3: معناها عضو في مخبر معناها اللي هو ريسك، نقوله بالفرنسي وبعدك شتا نقوله بالعربي.
2: المخاطر يعني اسمه ريسك، معناتها ريسك.
3: ريسك ولا روبوتيك.
2: روبوتيك.
3: هي أبريبياسيون تاع روبوتيك انفورماتيك اي سيستيم كومبلكس معناها.
2: ما شاء الله عليك.
3: اللي هي ترجمت انا الروبوتات وعلوم الحاسوب والأنظمة المعقدة معناها. فهو والتدريس معناها في المدرسة في كلية العلوم ببنزرت.
2: نعم.
3: معناها في اختصاص تكنولوجيا الانفورماسيون دي كومونيكاسيون، معناها تقنية المعلومة والاتصال
2: اللي تسموها تيس انتوما ولا حاجة كانت
3: تيكي
2: ولا
3: تيكي. تيكي ابريفياسيون تيكي معناها هي تقنية المعلومة والاتصال معناها.
2: نعم.
3: فيها كل ما هو انفورماتيك واتصالات
2: هيك. ولا شك أنك قمت بمشاريع بحوث أخرى غير هذه التي سنتحدث عنها اليوم.
3: لا، أنا كنت عضو في مشاريع، أما المشروع هذا هو اللي أنا معناه المسؤول العلمي عليه. معناه هذه الأولاني.
2: ولكن في المجالات الأخرى لابد أنك قمت ببحوث أخرى في مجال اختصاصك نقصد.
3: أي طبعا طبعا يعني عملنا بحوث معناها في التيكة دي معناها ونتائج البحوث معناها ديما في البحث معناها تظهر في صيغة بايبرات أوراق مقالات معناها
2: تنشر. نعم أنت أستاذ زهير قلت لي حتى في الكواليس قلت لي أنت حتى دار الإذاعة والتلفزة ليست غريبة عنك لأنك في وقت من الأوقات أتيت إليها.
3: نعم أنا كنت في المسيرة متاعي خدمت عامين في الديوان الوطني للإرسال في إطار الشغل متاعي في الديوان الوطني للإرسال معناها ساعات نطلع معناها للطاق الخامس وين في كل المعدات التقنية اللي تاخذ السينيال معناها من الإذاعة والتلفزة وتبعث للمحطات الأخرى معناها اللي هي زغوان وبوقرنين والمحطات الأخرى.
2: صح بارك الله فيك. نحب نمشي للا أسماء الأسماء الأسرم ونحب نسألها نفس السؤال بحكم أنها هي أستاذة وباحثة تبارك الله عليها. تفضل للا.
4: يعطيك الصحة. أنا الحق نحب نبدأ مسيرتي من المنشأ. أنا أولا مهندسة فلاحية متخرجة من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.
2: هذا يسموه لينات.
4: أي. وبعد كملت دراسة متاعي في الخارج. دونك كملت الدراسة المعمقة والدكتوراه في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بفرنسا.
2: هيك.
4: ورجعت لتونس.
2: وين بيجي في دفاع باريس.
4: لينا بيجي هو في موجود في باريس. في باريس. وعنده منطقة في غرينيو معناها اللي يصير فيها البحوث الميدانية.
2: أي.
4: ورجعت لتونس. دونك
2: عملت اختصاص غاديك في اي ميدان؟
4: في الفيزياء البيئه دونك فيزيك دو لانفيرونمون وبيوكليماتولوجي دونك انا في علوم المناخ تاثير المناخ على النبته. اي دونك بعد كي رجعت لتونس اول ما بديت ندرس في شط مريم في المعهد
2: بس انا كان قديما بس انا واصبح اليوم غير.
4: انا كي خلطت عليه اي خلطت المعهد الاعلى العلوم الفلاحيه بشط مريم وتوا انا استاذه محاضره في المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بتونس وانا زاد جزء من المخبر نتاعنا اللي انا قعدت بين لينات وبين شط مريم الى اليوم بين الزوز.
2: احلى شيء يعني
4: اي وهي كلها في الميدان الفلاحي يعني طبعاً احنا طبعاً فما تكامل بيناتنا. دونك اللي المخبر نتاعي اسمه اداره الموارد الحيوانيه والبيئيه بالمناطق الشبه جافه وبالنسبه للابحاث دونك احنا في نطاق المخبر نتاعنا قمنا برشا ابحاث على التلوث البيئي على قمنا على اداره السقي اداره الموارد المائيه تسمين الموارد المائيه على المياه الشديده الملوحة المياه المالحة وكيفاش استعمالها على الإجهاد الحراري الإجهاد المائي وكيفاش تتجاوب النبتة مع هذا معناها فما زيدة حتى الجانب بالنسبة لزملائي بالنسبة للمخبر متاعنا على الجانب الحيواني اللي هما زيدة تثمين الموارد في نطاق الإنتاج الحيواني دونك فما تكامل بيناتنا خاطر احنا ساعات بين الموارد الحيوانية والموارد المائية ساعات فما تقاطعات تقاطعات.
2: جميل جدا. أستاذي العزيز سيدي زهير بن جامع تو كأني نتفاجأت شوية على خطر أنتم فيما بعد باش تحكي لي وتقول لي بأنه ربما منطقة البحث ومشروع البحث هو موجود بأوتيك وموجود في شط مريم في منطقة حسب ما أعرف أنا بأنها هي ربما شبه رتبة أو رتبة والحال أن للا الآن أسماء تقول هي مختصة في المناطق الجافة أو شبه القاحلة.
4: أنا مختصة في معناها بصفة عامة في التأثير المناخ النجم يكون في الجاف في الرتب أو في أي على أي على النبتة دونك نجم يكون على أي منطقة.
2: جميل جدا. المخبر الذي تنتمون إليه لو تقدم ذاك المخبر أستاذ زهير.
3: هو المخبر معناها اللي ننتمي إليه هو

0: معناها الفراق موجوده وتخدم معناها انا اكثر لاهي بالبارتي معناها بالمجال التطبيقات في المجال الفلاحي. اما هو المخبر معناها يلم اللي عاملين اختصاص اتصالات واللي عاملين اختصاص انفورماتيك واللي عاملين اختصاص معناها الكترونيك وميكرو الكترونيك اللي هي معناها
1: تو اختصاص الكترونيك واختصاص اتصالات. فما الفرق بينهما؟
0: هو توا العلوم تقريبا تصب في بعضها الكل معناها فهمتني. تنجم تاخو بروجي حتى مشروع معناها نهاية دراسات تلقى فيه ثلاثة أربعة حاجات تلقى فيه الإعلامية أنت باش تعمل حل معناها سوليسيون معناها معينة. الطالب ولا الباحث يلزم يكون عنده فكرة على هذوم الإلكترونيك الأنظمة المندمجة سيستم مباركي وعنده فكرة على البروتوكولات متاع الاتصالات يكون عنده فكرة على الانفورماتيك على الديفلوبمون على حاجتك. فهما توا العلوم معناها ولات ولا الاختصاصات ولات كلها موجوده تلقاهم في نفس البروجي في نفس العمل
1: متلاقح مع بعضها البعض.
0: اي هذاك علاش هو الهدف نتاع اللابوراتوار هذايا انه وقت اللي تحل مختلف الاختصاصات تلقى ثلاثة أربعة يخدموا على نفس المشروع فما تلقاش كل نقص معناها في الإعلامية ولا النقص فنكملوا بعضنا. هذا هو
1: التكامل.
0: هو وقت اللي نعرفوا المخبر ديما نقولوا ملتي ديسيبلينير
1: متعدد الاختصاصات
0: متعدد الاختصاصات على خاطر ولات حاجة لازمة معناها
1: طبعا للتكامل.
0: ما نجمش واحد عامل إعلامية يعمل مشروع معناها وحده
1: صحيح
0: خاطر هي معناها موجودين
1: حتى تكون الجدوى كاملة يعني ومفيدة
0: حتى تكون الجدوى كاملة وما يكونش فما نقص معناها في الحاجة دي.
1: صحيح
0: هذه تقريبا اللي يعمل فيه المخبر اللي ينتميل وين.
1: جميل جدا. أستاذ زهير هو المنطقة البحث هي منطقة أوتيك أو أوتيكا ومنطقة شط مريم. شط مريم هي موجودة بالساحل وأوتيكا هي موجودة جنوب شرق مدينة بنزرت. يقول القائل لما قمتم باختيار المنطقة الأولى والمنطقة الثانية لابد أن هنالك عمل تمهيدي قمتم به حتى تختارون هذه المناطق دون غيرها أليس كذلك؟
0: أي هو الفكرة من الأول أننا نختار مناطق يكونوا معناها مختلفين
1: لإمكانية المقارنة.
0: أي معناها نحن كيفاش نعملوا معناها نتائج البحث ماذا بينا تطبق على مختلف الظروف معناها ولا
1: مختلف الأنظمة البيئية أيضا.
0: أي السيناريوهات ولا فهمني. فأنت قلت أوتيك معناها منطقة رطبة ذيك هي هو الهدف نتاع المشروع أنه نخليو القمح ولا الشعير ولا اللي هو معناها ما نسوف ربا معناها ما يتألمش
1: لا يتأثر يعني
0: لا يتأثر سلبا معناها بالظروف هذه
1: المناخية
0: المناخية. بالنسبة لشط مريم خاطر هو المخبر اللي نتعاملوا معاه هو من شط مريم فقلنا نعملوا واحد في الساحل وواحد في أوتيك معناها على أساس أنه ظروف مختلفة.
1: هذه المقاسم هذه هنالك مقاسم في أوتيكا ومقاسم أخرى موجودة في شط مريم
0: موجودة في شط مريم. ممكن الأستاذة نجم تتجاوب خير خطر هو أكثر منه فلاحي
1: أي لا أسمى الأسرة طول المشروع هذا لسيدات والسادة أو فيها الثقافية زعما لو تحاول تقديم مشروع البحث هذية وما هي إشكالياته ولماذا تم اختيار هذه دون تلك وهل هذه الأرض هي مغايرة لتلك الأرض إلى غير ذلك. وانت تبارك الله عليك عاد في العلوم الفلاحية عندك باع وذراع.
2: يعطيك صحة سيمونش. نجم نقول المشروع هذايا عنده معناها أهداف واضحة اللي هي تجب حسب ما يستمع معناها تو يعرف اللي فما تكنولوجيا والارتباط بالتكنولوجيا بالفلاح فما أهداف واضحة لكن فما أهداف خفية تو نقولها من بعد بالنسبة لي نحن في الميدان الفلاحي به الأهداف الواضحة أن نشوفوا كيفاش إدارة الموارد المائية باستعمال الأنظمة الذكية نجموا نتصرفوا وتعرفوا لتونس تعديت على 6 سنين جفاف معناها فما توا حتى في الموارد المائية ولات شحيحة وحتى في وقت
1: تسمح لي طب بالنسبة للسيدات والسادة أو في ما معنى الأنظمة الذكية؟
2: الأنظمة الذكية تنجم تكون استعمال التكنولوجيا لمثلا احتساب الحاجية النبتة وإلا لإدارة أعمال السقي وإلا لإدارة أعمال التسميد
1: يعني بطريقة مدروسة
2: وتنجم تكون

0: هي أيضا النماذج اللي نجموا نستعملوها كيفاش من طريق عن طريق معنا تثمين المعطيات الفلاحية. عندنا برشا معطيات تثمينها عن طريق النمذجة باستعمال لي موديل هذوما. وبطبيعة الحال يكونوا معناها ماشيين مع التحديات نتاع توا اللي هما المناخية وتحديات خصوبة التربة وتحديات عدم توفر الأسمدة وتحديات حتى الايكونوميك معناها
1: يسمى بإكراهات التنمية وإكراهات الأمور الطبيعية. لكن منذ حين الأستاذ الباحث السيد زهير بن جامع كان يذكر بأن في نهاية الأمر هنالك مخابر عدة، ربما الآن أصبح العمل معاش في مخبر منعزل، هنالك 3-4 مخابر. هل لكم شركاء من المخابر في هذا المشروع؟
0: صحيح، احنا في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس عندنا شركاء بتاعنا هنا في نطاق البحث هذية، هو لينيت مي فما معانا شريك آخر في المشروع هذية اللي هو كلية العلوم بمنستير، دونك على رأسها معانا زميلنا سي محسن مشحوط. وعندنا زادة حتى في نطاق أعمال أخرى مع سيبكوم، مع كليات أخرى في التكنولوجيا وفي العلوم الإعلامية، دونك شركاء
1: جميل. طيب تسمح لي خذني بتفكيري البسيط، إيش معناتها تو الحديث كنت نتحدث نقول مثل هذه المشاريع تساهم في تعزيز الاستدامة وتساهم في الأمن الغذائي، ماذا يعني هذا؟
0: نعرف اللي هي تحديات احنا بصفة عامة في الفلاحة باش يبدأ فما اكتفاء ذاتي، ماذا بينا نكبروا في الانتاج الفلاحي، لكن نكبروا في الانتاج الفلاحي وعندنا تحديات اللي هي مع عدم وفرة المياه، عدم خصوبة الأرض، ماناش باش نجموا نوفروا يعني الهدف تحول من أنه نكبروا في الإنتاج إلى أنه نكبروا في الإنتاجية،
1: هيك
0: أنه نخدموا على الإنتاجية معاش على الإنتاج، على الإنتاجية واللي هي كيفاش نجموا نثمنوا الموارد، معناها كمية الموارد اللي نخرجوا منها المتاحة. نخرجوا منها أكثر ما يمكن من إنتاج
1: متوصل لنتائج مرضية،
0: يعطيك الصحة. هكاك
1: هنا سؤال آخر والإجابة لمن يريد، لأن منذ حين الأستاذ زهير ذكر لنا بأن تم اختيار منطقة أوتيكا ومنطقة شط مريم بهدف المقارنة، كيف يمكن أن نقدم لأوفياء الثقافية الخصائص ربما الطبيعية والبشرية لهذه وتلك، يعني لأوتيكا وشط مريم، ونقول بأنهما يختلفان والعمل سنعمل على المقارنة بينهما إلى غير ذلك؟
2: سامحني، مش هي الهدف مش المقارنة بينهما، قلنا
1: النتائج
2: يلزم ناخذه معناها مناطق مختلفة
1: طبعا، فلا بد انها تكون معطياتها الطبيعية مختلفة،
2: يعني باش تكون اعم، يعني اللي باش نوصلوا له باش يكون اعم، يعني فأوتيك معناها فيها الرطوبة وشط مريم معاش
0: شبه جافة،
2: اي شبه جافة
1: رغم قربها من البحر، حتى هي
2: نحن الحل اللي باش نعملوه انها باش توصل النبتة تكون موجودة معناها تعيش في نسبة متاع رطوبة مقبولة،
1: نعم،
2: وفي نسبة متاع حرارة زادة مقبولة في التربة.
1: أيوة. طيب ما هو الهدف الرئيسي لهذا المشروع؟ طيب احنا تو نتكلموا فيه، ولكن السيدات المستمعين وتو المستمعات يقولون المشروع هذا تو هو شنو فاش يتمثل في زراعات من أي نوع، ولماذا تم اختيار تلك الزراعات دون غيرها، وكيف تتم عملية الري إلى غير ذلك، نجموش نقدموه المشروع هذا
0: جس نعقب شوية سي كان تسمح
1: تفضلي.
0: بالنسبة للاختيار المناطق، خاطر احنا توا مثلا كي نقولوا أوتيك حتى في ظل التغييرات المناخية ساعات أوتيك ولا تتشبه لشط مريم، معناها يجيوا أعوام اللي فيهم جفاف، يعني احنا اختيار المناطق باش نجموا في نفس، خاطر هو المشروع عمر عمر المشروع قصير في 3 سنوات نجموا يكونوا عندنا معناها نتائج موجودة في مناطق اللي فيها إجهاد مائي كبير، معناها مربوطة بالتساقطات، إجهاد مائي كبير، إجهاد حراري كبير، باش نجموا بعد أن نعموا هالنتائج ونسموها ونعموها على جميع المناطق في تونس. بالنسبة للاحتياجات، بالنسبة للنبتة اللي استعملناها، هي معناها نبتة استراتيجية اللي هي احنا في
1: اللي هي ماذا؟
0: دونك احنا بالنسبه لنا القمح سيغيال، اي سيغيال احنا بصفه عامه، وحتى المايس، دونك هما نباتات استراتيجيه بالنسبه للبلاد التونسيه
1: والبشر يعني
0: حتى للاكتفاء الذاتي.
1: تسمح لي لا اسمع هاوسي زهير كانه عنده حاجه يحب اضافه، تفضل.
2: لا انا حبيت قبل نمشيو للمحور اللي بعده، مخبر نتاع المستير ما حكيناش عليه بشيخ حق وزي
1: تفضل
2: 4 مخابر اللي هو ال ام، مخبر الالكترونيات والالكترونيات الدقيقه،
1: هو معكم في نفس العمل
2: معنا وقاعد يخدم في خدمة باهية معناها معنا، وهو هذا أكثر اختصاصه معناها إلكترونيك وميكرو إلكترونيك اللي هما أكل
1: الآلات الصغيرة هذيك،
2: الصغيرة هذيك اللي تعمل
1: تمكننا من التحكم في
2: من التقاط المعلومات معناها وبعثها
1: وهي مثبتة في القطاع الأرضية، القطاع الفلاحية
2: مثبتة في القطاع، وفما ديما نلقاو القطاع الصغيرة هذيك هي اللي تتلقى المعلومات وفي نفس الوقت تتصل معناها بمركز آخر باش تعطي المعلومات باش تولي في
1: الانترنت. معنى ذلك أنك يمكن أن تتابع عن بعد ما يحدث،
2: نوصل بعدكش عن
1: التجربة. حلو ياسر، حلو ياسر.
2: فهما قاعدين هما في المستير مكسر خدمتهم في شط مريم، وقاعدين باش ما ننساوش
0: معناها. أنا نضيف على سي زهير أن من خلال هالعمل هذايا معناها تلاقح بين المخابر البحث الفلاحي والتكنولوجيا، هي معناها بالنسبة لنا احنا الهدف المخفي اللي كنت نحكي عليه قبيلة، انه احنا في الميدان الفلاحي فما اون باس داتراكتيفيتي، معناها الطالب ما عادش يقبل ياسر على العلوم الفلاحية كما قبل رغم التحديات الموجودة في الوقت الراهن. قلنا احنا ديما التلاقح مع التكنولوجيا يخلي فما ارتفاع في الـ في الـ اي اي
1: اي اي يعني
0: يولي يعرف اللي راهو الفلاحة راهو ماهيش الفلاحة العصرية توا فيها تقنيات وفيها نمزجة وفيها اي. دونك بالنسبة لنا ماذا بينا اللي كان يسمعوا فينا الطلبة توا هما مازالوا كيعداوا البكالوريا، انا معناها نبعث برسالة انه ميدان العلوم الفلاحية هو ميدان شاسع وميدان ياسر غني، فيه برشة تلاقحات مع التكنولوجيا وبالخص التكنولوجيا في الوقت الحالي، بمعناها الاستعمال الأنظمة الذكية
1: ومدى علمية ماش عنها كل فلاحة التقليدية خذ
0: الفاس
1: ومشي للمال.
0: أنا مثلا اختصاصي في الفيزياء البيئية، دونك فيها الفيزياء فيها العلوم مع فيها المات فيها الفشيمي فيها كل شيء معناها العلوم الفلاحية. دونك من خلال هالمشروع نحب ديما التلاقح هذا يزيد يثمن الموقع موقع نتاع العلوم الفلاحية بالنسبة للعلوم بقية العلوم في تونس باش يقبل عليه الطالب بصفة عامة.
1: نعم نعم. تويك بالنسبة للفلاحة، وقت نقولوا فلاحة ولا مشروع فلاحي، ما هو لابد من مصدر للمياه هكا ولا هو مصدر أساسي؟ ما هي مصادر المياه المستعملة بالنسبة للمنطقتين يعني في شط مريم ولا في أوتيكا؟
0: احنا بالنسبة للمعهد الأعلى للعلوم الفلاحية في شط مريم عندنا في المعهد وحدة لتسمين المياه المستعملة، عندنا وحدة لاستعمال المياه المالحة باش تحليه المياه المالحة، وعندنا وحدة حتى للهيدروبوني معناها للنبات النبات في المياه بطريقة وهناك تكامل بين الوحدات هذوما. دونك بالنسبة احنا عندنا مشكلة في الملوحة، بما ان المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية موجود قريب للبحر وفما المياه نتاع البحر بحكم الجفاف والاستعمال المفرط
1: وهناك انديساس للمياه البحرية
0: الانديساس الانديساس. دونك فما ملوحة ولات كبيرة وفقدت
1: الخصوبة العادية
0: الخصوبة اي شو اسمها الاكسبلوتاسيون تاعنا احنا. أيوة. في فقدت
1: المشاكل
0: باش نحاولوا باستعمال نفس الموارد اللي هما فيها ملوحه والماء اللي فيه تحليه. دونك بما ان عندنا احنا قلت لك نعملوا تحليه مياه البحر عندنا وحده, وحتى استعمال بالنسبه للزراعات بالنسبه للي سيريال كولتور مانيش بنستعملوا المياه المستعمله ومعناها
1: علاش ما نستعملوش المياه المستعمله؟ لانه في الحصه الماضيه عملنا تقديم لمنطقه مثلا منزل تميم وقيل لنا بانه يتم استعمال المياه المستعمله بعد معالجتها بالطبيعه.
0: بالطبيعه هي فما معالجه, حتى معالجه هي زميله
1: ثانيه وثالثه
0: اي معالجه. لا احنا معالجه بيئيه, احنا باستعمال المعالجه باستعمال الميكرو الجا احنا في
1: كيفاش ما معنى ذلك؟
0: الحالة الجزائية هي زميلتنا شيما كفيلة هي اللي هي بالمشروع هذايا أي اللي هي بالمشروع هذايا, لكن احنا باش نستعملوا المياه المحلية في نطاق المشروع هذايا تحلية المياه باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نسقي, وحتى كي تبدا عندنا نسبه من الملوحه شنو ما الانظمه الذكيه اللي تخلينا نقصوا من تاثير الملوحه هذه على الانتاج الانتاج الفلاحي نتاعنا. أيوة. وكيفاش نجموا نديروا فالاداره نتاع الموارد المائيه وطريقه السقي في ظل هالتحديات الذكيه بطبيعه الحال. ولو انه حتى احنا الانظمه التقليديه في الفلاحه بالنسبه لي ذكية زادة, لكن باستعمال التكنولوجيات أي باستعمال التكنولوجيا التكنولوجيات دونك المتاحة توا باش نقصوا من تأثير الملوحة ونخليه في المناطق اللي فيها التحديات هذه كيفاش نجمو نكثروا نكبروا من الانتاجية. نعم. الانتاجية نتاع النبات.
1: نعم. مازال ما قلتليش طول المصدر نتاع المياه اللي تستعملوا فيه من
0: احنا عندنا آبار, عندنا آبار في المدرسة نتاعنا عندنا أربعة آبار نستعملوا فيها
1: في المدرسة هذيك
0: تحكي على المنطقة بصفة عامة,
1: لكن في المناطق المشروع البحث
0: في المنطقة نتاع شتماني مزيدة فما براج غاديك فما براج نبهينا, لكن الاقتطاع نتاع المياه توا بحكم عدم توفر فما مشكلة نتاع ديما الماء يقتطع دونك فما البرا ولا فما الآبار هذه هي بالنسبة لليوتيك هي منطقة
1: من المستحسن استعمال الآبار لأنه هو الشيء المستعمل من طرف الفلاحة, لأنه في نهاية الأمر مياه السد غير متوفرة دائما.
0: صحيح.
1: في العمل نتاع البحث نتاعكم ماذا بكم تعملوا أشياء اللي هي حقيقة على الميدان يعني.
0: صحيح. وفي استعمال الآبار فما استعمال مفرط بصفة عامة كي يبدأ الفلاحة ترديمة ماذا به يسقي وما معناها فما الإدارة نتاع الموارد المائية خليت اللي فما المشكل في الآبار نتاعنا احنا
1: استعمالها. أنا ترينا وأنت تبارك الله عليك مختصة في الفلاحة وقول لنا لأني مانيش عنديش معلومات في الشيء هذا. هو بالغالب الفلاح يخطئ يظن أنه كما لا يروي الشجرة بقدر ما يرويها ويعوم الماء بقدر ما هو كذا, وفي الغالب الماء هذاك كله يهرب إلى يا إما إلى الجوانب أو يهرب إلى أسفل وشجرة تقعد ربما لا تستفيد إلا 3% من الماء مثلا, أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح. صحيح اللي احنا الاستعمال متاع معناها هي طريقة السقي مربوطة بقديش تهز الأرض في المناطق في المنطقة اللي فيها اللي غاسين جذور متاع النبتة. إذا كان هو فات الكمية هذيك راهو الكل باش يمشي للمائدة الجوفية وينجم المائدة يجر معاه الأملاح ويجر معاه الأسمدة اللي هي تلوث المواد المائية. دونك يلزم الفلاح يعرف زاد كيفاش يسقي, وساعات حتى احنا نقولوا السقي العجزي معناها نجم بحكم أنه المياه والموارد المائية مش متوفرة نسقيه بأقل ما يمكن من وحتى ما نعطيوش الكميات الكاملة بالنسبة القصوى الحاجيات النبتة. أما يزم يعرف كيفاش يتصرف السقي بطريقة أنه ما يخسرش ياسر في الانتاج الفلاحي وأنه ينجم معناه يعدل بين ش عنده وش يحب.
1: أنت تو عملت فكرة طيبة حول ترشيد عملية الري. سي زهير قبل نحبك انا ريتك باش تحب تتفاعل معنا, اما قبل هذا انت تويك تبارك الله عليك جيتنا وتعبت ونعرف اللي انت نسقت لا نسقت في البرنامج وجدت معك لالا اسماء الاسرم تبارك الله عليك. انا بالمقابل نحب نهدي لك هديه.
2: مرحبا.
1: وهي اغنيه ونحب نعطيك أغنية، وأنا نعرفك أنت من منطقة جميلة من الجنوب، الجنوب الشرقي. شوف حتى الكلمات متاعها اللي هي تتعلق بالنجمة وبالنجوم وبالسماء. شيعت عيني الفوق ريت النجمة، خطرت علي أم الخجل والحشمة. يا عين ما تبكيش على اللي ماتوا، وابكي على الحيين كيف تغاثوا. أي نستمع ثم الترحال يستمر
2: إن شاء الله.

0: أستاذ زهير، نشوف فيك منشرح ومتفاعل مع الأغنية كأنها أشباتك.
1: شكرا على الهدية، حلوة معناها، فهمتني، عجبتني الغناية
0: وعجبتك الكلمات،
1: وخاصة الكلمات هي حلوة ياسر، معناها تجبرك باش تسمعها، معناها هي معناها البداية متاع الكلمات، معناها ما تخليكش تبدل حاجة أخرى.
2: الحق هي معناها أغنية من التراث متاعنا، وديما نكونوا سعداء كي نرجعوا ديما الأصل والتراث متاعنا. الحق يعطيك الصحة في الاختيار تاع الأغنية هذه.
0: بارك الله عليك. للا أسمى الأسرة، احنا تحدثنا، بدينا نتحدث عن ما يسمى بأنظمة الري الذكية، هيك ولا تزيد تفسر هنا شوية للمستمعين هذية؟
2: نحاول
0: بطبيعة بصفة عامة، ولكن انطلاقا من المشروع الأول والثاني اللي عندكم، سواء كان في شط مريم أو في أوتيكا.
2: احنا بصفة عامة ديما فما استعمال المفرط، رغم التحديات ورغم قلة الموارد المائية متاعنا، ديما كنجي ونشوف نلقاو أولا الاستعمال المفرط في السقي، خاطر الفلاح ديما يخاف أنه الماء يكون مش موجود ومش متوفر، دونك وين وين وفما يبدأ موجود يحب يسقي ماذا بيه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الانتاجية الفلاحية متاعنا ضعيفة. دونك هذوما الزوز التحديات اللي يطرحهم المشروع هذا، دونك ماذا بينا احنا نوليو نعطيو طريقه والا باش الفلاح ينجم يستند يقيس بعض الـ بعض الـ العوامل ولا بعض لي فاكتور اللي نجموا يخليوه ياخو القرار وقتاش يسقي وكيفاش يسقي ويحسن في الانتاج وفي الانتاجية بصفة عامة.
0: جميل جدا. ولابد تستعملون أسمدة في
2: بطبيعة الحال. هو في المشروع هذا نقيسوا حتى الأزوت ونقيسوا الفوسفات ونقيسوا البوتاس اللي موجود في الأرض في التربة، باش الفلاح نقولوا في عوب لا يستعمل الأسمدة بطريقة مفرطة، زيادة ان هي وقتاش فما عجز في الحاجيات نتاع النبته عن طريق في الميدان الاسمده، باش وقتها يعطي الحاجيات اللي يلزم، معناها تكون ملازمه للحاجيات نتاع النبته وما تكونش اكثر وما تكونش اقل.
0: بارك الله فيك. قبل تمرير الاغنيه استاذ زهير، كاني كان عندك تفاعل كنت باش تقوله.
1: لا، فقط حبيت نضيف، هو هذايا الهدف نتاع المشروع، هما فما زوج اهداف رئيسيه نتاع المشروع. الإنتاجية حكيت عليها أستاذة أسمى، وفما زاد ترشيد الاستهلاك، خاطر كي تبدأ عندك أنت نبتة شجرة ولا قمح ما تعرفش معناها وقتاش تسقي، فلا عادي يلزمه يعرف وقتاش يسقي وفي نفس الوقت يعرف وقتاش يقص، معناها وذي كيفاش يتعمل بال بال بالكبت بالنظام اللي باش تعمل لالتقاط المعلومات وبعثها معناها على الصحاب معناها الالكتروني ويتشاف معناها سيستم الذكي. النظام الذكي هو اللي باش يقول للسيستم معناها يا يسقي يا يقف. فهو فما سوري، فما درجة إذا كان هبط تحتها الرطوبة متاع التربة مثلا تحت الرقم ذاك يلزم تسقي، أما دوبا ما يفوت المطلوب مثلا نقول 20-60 بين 20-60%، دوبا ما يفوت 60% يلزم يقف السقية. فهكاك الانتاجية معناه يلزم يقعد في مجال معناه معين، الرطوبة والحرارة وحتى الأسمدة اللي حكيت عليهم. معناه ما نجيش أنا النبتة عندها الأسمدة متاعها الكافية، إذا كان أنا فليح ما نعرفش باش نمشي نزيد لها الأسمدة على أساس أنها معناها نقص
0: تولي تخمة،
1: ما فيها الكابتورات، ما نقيش الاسم بالعربي متاع الكابتورات اللي موجودين غاديكا، هي اللي باش تقول لنا معناها نزيدوا أسمدة ولا ونسقي ولا.
0: جميل. بالله ثم سؤال وللإجابة لمن يريد منكم، هي الأراضي هذه سواء كان في أوتيكا أو في شط مريم، ما كان مصدرها؟ هل هي أراضي الفلاحين، هل هي أراضي جماعية، أم هي التي اخترتموها؟
1: هي أراضي فلاحين. ممكن
0: نتجاوب وعطاكم هذايا بكل معناتها.
2: احنا في منطقة أوتيكا نتعاملوا مع مجمع فلاحي كبير، معناها هما يزرعوا القمح بطريقة متداولة، يعني واحنا باش نحاولوا ان اوبتيميز معناها عن طريق المشروع هذايا كيفاش يسقي وكيفاش يتم اداره الاسمده وطريقه السقي. بالنسبه لشط مريم هي الاراضي التابعه للمعهد الفلاحي هو بصفة عامة في شط مريم ما فماش زراعات كبرى برشا بصفة عامة، المنطقة هي ساحلية أكثر زيتون، لكن احنا نستفادوا من وجود معناها خاطر ساعات المناخ هذاك ينجم يكون موجود ساعات اي دونك من ناحيه المناخ باش نستفادوا من المناخ نتاع شط مريم باش نجموا نشوفوا المناطق اللي مثلا في سيدي بوزيد ولا في القروان ولا في اللي هي مناخات قريبه لشط مريم في نطاق دونك الزراعات الكبرى كيفاش نجموا نتصرفوا.
0: طيب طيب استاذ زهير، انت منذ بدايه الحصه ما تردد وتقول بانه هنالك تزاوج بين الاثر العلمي والاثر التقني في المشاريع هذه، فيما يتمثل بالنسبه للمشروعين هذوما؟
1: التزاوج بين الميدان الفلاحي والميدان التقني
0: طبعا.
1: طبعا معناها الزملاء في الفلاحه معناها فما حاجات تقنيه معناها اللي معناها ماهيش من مشمولاتهم، كما نحن نجموا نعملوا معناها نظام متكامل.
0: نعم.
1: اما معناها يصعب علينا ولا معناها مستحيل ان نجموا معناها ننتربريتيو معناها الحاجات
0: نفسر عمليه التفسير
1: نفسره. فهو التكامل هذية على اساس انه المشاكل التقنية معناها اللي هي مربوطة بالتيك معناها هي من مسؤوليات المخابر اللي تخدم في المجال هذا.
0: نعم.
1: والمخابر نتاع الفلاحة هي تتلهى بالحاجات أخرى، مثلا من عرش أن النبتة قداش تستحق
0: كمية من المياه
1: قداش تستحق سماد، وقت اللي النبتة معناها تصير لها مشكلة معناها أنا ما نجمش نفسرها كمعناها كاختصاصي معناها تيك.
0: طبعا وهكا علاش فما تكامل هو بين الاختصاصات.
1: هذاك علاش فما التكامل بين المخابر بين المشتركين معناها في المشروع باش نكملوا معناها.
0: صحيح.
2: احنا احنا ماذا بينا معناها الحل اللي باش نلقاوه يكون زاده حل اقتصادي للفلاح، هذا الفلاح ماذا بينا من بعد كي يستعملوا ما يتكلفش ما يكونش مكلف. دونك بالنسبه لينا فما الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي يعني مش نقولوا له امشي اشري ديكابتور وحط قيس هذا، دونك لازم تكون احنا بالنسبه للتكامل بين الفلاحه والتكنولوجيا نقول لهم هذا يكون معناها ان كابتور بيرتينون معناها هام ينجم يقيس وينجم والكلفة متاعه قديش بالنسبة للفلاح، اسك الفلاح يقبل عليها ولا لا، وينجم تكون الحل هذا يستعملوه زيدا المجامع اللي تعمل إدارة المياه.
0: نعم.
2: مجامع الفلاحية اللي هي تبيع المال الفلاح ينجم يكون يستعمل ان سيستم دالرت.
0: نعم.
2: معناها ياخذ بعض الضيعات يحط الحل هذايا وبعد من خلال الضيعات هذايا يعمل يبعث للفلاحة واللي فما عندهم مثلا عندهم بلاتفورم ولا حاجة هكاكة ولا تونس الكل عندهم سمارت فون عندهم تليفونات دونك ينجم حتى بأي وسيلة تواصل يقول له راهو يزمك تسقي وهاو كيفاش يزمك تسقي وإلا ما يزمكش تسقي وكيفاش ولا تسمد ولا ما تسمدش بالنسبة
0: دونك ينجم يكون
2: بطبيعة الحال. دونك هو عملية القيس هي عملية وعملية استعمال النمذجة وراء القيس تخلي الفلاح ياخو معناها احنا نقولو دي زوتي داد على ديسيجن معناها باش ينجم ياخو قراره وينجم يتحكم دونك في الاخر هي الترشيد والتحكم في الموارد.
0: لا اسمع انت انسانه رقيقه برشا ما شاء الله عليك وزدت الرقم تاعك وقت اللي نشوف فيك كانك محبه برشا للفلاحه وللعلم وقلت حتى كان باش نعدي لك اغنيه زي ما نعدي لك اغنيه ترتبط بالفلاحه. فهمتي شنو اللي كان عنده أغنية سونيا مبارك تتفتح لشكون يا زهر الليمون
2: نكون سعيدة.
0: طيب إذا نستمع ثم الترحال يستمع.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل النقاش، وكأني عندك زادة هوني أيضا شيء تحب إضافة أستاذ زهير؟ قلت لي
1: أنا حبيت نقول الحل اللي باش نعملوه معناها هو الحل معناها قاموا به التلامذة معناها في إطار مشروع. هو نحن الهدف الأساسي أنه نعملوا حل يكون معناها ماهوش غالي، مقدور،
0: غير مكلف
1: معناها خاطر فما محطات تعمل حاجات هذه اما غاليه برشا، تجيك كل يوم ما معناها حاضره هذه غاليه برشا. الحل اللي عملناه نحن الكل معناها الحل معناها من الباحثين ومن الطلبه اللي معنا.
0: طيب جميل جدا. لا اسمع الأسرة، طول المستمعين اللي يسمعوا فينا متاع الإذاعة تونس الثقافية يقولوا لي راهي تو 100% يسألوا فيها في السؤال، يقول لي تو عندك الباحثين جاوا بحذاك وعلى مشروع معين إلى غير ذلك، يقول لي لكن ما هي جودة المحاصيل التي نتحصل عليها بالقياس إلى ما يتحصل عليها الفلاح الأخرين في المناطق الأخرى؟ يعني لابد عندكم فكرة حول جودة المحاصيل يعني.
2: صحيح، هو بصفة عامة راه بالنسبة للمحاصيل فما برشا اختلافات بين الفلاحة بصفة عامة، لكن احنا الهدف متاع المشروع هذايا هو انه يكون تحصلوا على انتاج مرضي لكن انتاجية عالية. دونك احنا مركزين اكثر على الانتاجية كالانتاج. شنو معناها الانتاجية؟ معناها واحد متر مكعب ماء قداش يعطيك من كيلو جرام سريال، قداش يعطيك من معناها كيفاش نجم نثمنوا الماء في مناطق اللي مثلا في شط مريم احنا اللي المناطق اللي عندنا مشكله نتاع مياه وفره المياه. وزاد بالنسبه للمناطق
0: لا سمحني تحصلتوش على نتائج هي احسن مما كان؟
2: احنا عن طريق المتابعه للنتائج متاعنا المردودية متاعنا أحسن من المردودية متوسط المردودية في المنطقة بصفة عامة. هي
0: جميل جدا.
2: المردودية في سريال هي بين في المناطق الغير مروية 0.4 حتى 0.6 كيلوغرام بالنسبة للمتر المكعب. كي تبدأ مروية تنجم تطلع حتى 0.8. أما ديما ضعيفة. دونك بالنسبة معناها أكثر ما نجم نتحصلوا عليه اللي هو 2 كيلوغرامات.
0: أيوة.
2: دونك بالنسبة للمشروع متاعنا فما معناها ارتفاع 20% أكثر من المعدل العام. عن طريق إدارة السقي.
0: توفير بالنسبة لكل المشاريع هذه ليس خاص بهذا المشروع دون غيره، أن كل المشاريع فيها لابد ممكن مخاطر قد تنجم عنها، ولابد من الانتباه إلى تلك المخاطر. ما هي المخاطر سواء كان للعصمة ولا سواء كان سي زهير التي قد تترتب عن المشروعات أو المشاريع هذه والتي لابد من الانتباه إليها حتى وإن لم تحدث؟ يعني
1: فما التحديات مخاطر التحديات هي أكثر التحديات معناها هو التسويق بعدك معناها وقت اللي باش تعمل حل كيفاش معناها
0: لابد من تسويق المنتوج يا اخي.
1: واحد من التحديات الاقتصادية لمحالة ويلزم معناها
0: والجودة ايضا
1: والجودة معناها هو الجودة معناها باش نشوفوا الجودة لازمنا نشوفوا النتائج النهائية. تو حكيت شوية عن نتائج نحن تو بالنسبة لي نحن مازلنا عام في المشروع.
0: تحصلتوش على نتائج أولية؟
1: النتائج الأولية معناها خلف اللي حكيت عليه الأستاذة أنه تو المعطيات الكلها موجودة على الفسحاب معناها بالنسبة لأوتيك وشط مريم المعطيات معناها النجمو
0: محفوظة
1: موجودة.
0: نعم.
1: أنا حبيت نزيد حاجة العام اللي بعده باش تولي مركزة أكثر على النمذجة معناها على على الموديل EA خاطر الموديل EA يكون عنده معطيات باش يخدم بها.
0: ما معنى EA؟
1: المعطيات نتاع الذكاء الاصطناعي
0: الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: معناها لازم تكون عندنا معطيات.
0: أيوة.
1: هذاك علاش والمعطيات خاطر كي تعمل انت نموذج نتاع ذكاء اصطناعي نجم يكون يمشي في مكان ما يمشي في مكان اخر.
0: ايوه.
1: هذاك علاش يلزمنا النموذج نتاع الذكاء الاصطناعي اللي باش يتحط على اوتيك ولا الشيرة ولا المنطقه هذيك يستعمل المعطيات نتاع المنطقه هذيك. خاطر الظروف مع بعضها تكون مرتبطه. الرطوبة متاع الأرض والحرارة والرطوبة متاع الهواء وكل شيء نجم تأثر، نفس الرطوبة تأثر في شط مريم مش كما تأثيرها في بلاد أخرى. فهو طو اللي باش نعملوه في العام هذا اللي مازال هو باش نخدمه أكثر منه معنى إعلامية وذكاء اصطناعي، خاطر المعطيات موجودة
0: صحيح تصرف فيها الآن
1: تو التصرف فيها معنى استعمالها باش نولي معنى نعملوا لي النماذج الذكية معنى اللي باش نخدموا بها متاع في المستقبل.
0: صحيح. سمحنا الوقت قاعد يداهم فينا للا أسماء بسرعة إن أمكن، ما هي أهم التوصيات التي يمكن نخرج بها في حسب المشاريع بتاعكم؟ ولا شك أنكم في كل مرة راكم تجتمعون وربما تحاولون أن تقوموا بعملية معادلة أو بحوث أو إلى غير ذلك.
2: أهم التوصيات الحق هي توصيات نقولوا احنا قديمة جديدة، يعني احنا ديما في مشكل في الفلاحة مع استعمال الموارد المائية الحق بذبين تسمين أكثر ما يمكن من استعمال الموارد المائية. إذا كان ممكن أنه تكون الحل اللي ينتج المشروع هذا يكون غير مكلف أنه ما يصيرش عزوف عند الفلاح وإن شاء الله فما إقبال، وأنه وزارة الفلاحة الدعم الاستعمال هذا حتى في الجمعيات مثلا المائية، جمعيات المائية فما تكوين يصير للجمعيات المائية في كيفاش عملية السقي وترشيد السقي ودونك وحتى في التسميدة الأسمدة ما استعمال الأسمدة
0: لابد من العقل لاستعمال الأسمدة.
2: أي دونك التوصيات أنه توا في ظل معناها وجود الأنظمة الذكية والاصطناعية معناها والناس الكل وليت أكثر تستعمل فيها أنه يصير تثمين هال النماذج هذوما لترشيد استعمال الموارد المائية.
0: شكرا جزيلا. سيدي زهير كلمة الختام أو الإضافة.
1: لا أنا توصية أخيرة معناها توصية أخيرة حكيت الستارت اب حكيت الشركات الناشئة
0: الجديدة
1: هذوما ينجموا حتى واحد بتيك وواحد فلاحة ينجم يعمل ستارت اب معناها يخدموا مع بعضهم حتى يلزم زوز وراه مهم ياسر للاقتصاد
0: صحيح،
1: واللي يعملوا المخابر اللي يعملوا في البحوث راهم متفتحين ما يمشي يعاونوهم معناها.
0: أي حلو يسري وفي الكلام السيدات والسادة أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال والذي خصصناه إلى مجال البحوث الفلاحية وتثمين استعمال المياه في بلادي وتحديدا بمنطقتي أوتيكا وشط مريم، وكنا صحبة الرفقة الطيبة للباحثين الجامعيين وهما الباحث والأستاذ الجامعي زهير بن جامع والباحثة والأستاذة الجامعية أسماء الأسرم. وفي آخر الكلام نقول أحبك تونس الياسمين تدفق في القلب حلما جميلا، ولا تسأليني فما ينفع العشق إن لم أكن قاتلا أو قتيلا. مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير في ياسمين على ليل تونس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذه الليلة الصيفية التربية على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد يباشر مباشر تؤمنه لكم مريم جارة في الهندسة التقنية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6. البداية ستكون مع واحد من الملحنين والمطربين والممثلين المصريين الذي تعاون مع الكبار مثل بليغ حمدي، فريد الأكرش، محمد الموجي، رياض الصنباتي، كما لحن لنفسه العديد من الأغاني الناجحة. ظهرت موهبته الغنائية منذ طفولته المبكرة ودرس الموسيقى والعزف على آلة العود. قدمها المخرج هنري بركات عام 1959 في بطولة فيلم حسن ونعيم الشهير أمام سندريلا الشاشة سعاد حسني، وهو العمل الذي حقق نجاح ساحق ووضعه في مصاف النجوم. هو صاحب الصوت الذهبي وفارس الأغنية المصرية محرم فؤاد. سنستمع إليه في أول اقتراح طربي.

الدنيا بحالها وتهنيها بعز جمالها، شمع الفرح علينا منور ونسينا بالفرحة النور. من كام ليلة من كام يوم واحنا بنستنى

مسح دمعت عيني نسيت كل اللي بيا مسح دمعت عيني نسيت كل اللي بيا الحب الأولاني الحب

0: الأولاني الحب الأولاني الحب الأولاني.
1: كان هذا محرم فؤاد في الحب الأولاني، نغم من ألحان بليغ حمدي، واستمعنا إليه كذلك في من كم ليلة من كم يوم، مقتطف من فيلم ودعني يا حب، وكنا نسمعه في صوت مريم فخر الدين معاه، كانت في هذا الفيلم وداعا يا حب لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع فايزة أحمد، الفنانة اللي تولدت في صيدا لبنان لأب سوري وحصلت لاحقا على الجنسية المصرية ولقبت بكروان الشرق، وتعد واحدة من أبرز قامات الزمن الفن الجميل، وتميزت بصوتها القوي والدافئ وقدمت مئات الأغاني التي لا تزال حية في الوجدان العربي. بدأت مشوارها الفني في عمر 18 عبر الإذاعة السورية، ثم انتقلت إلى مصر لتنطلق شهرتها الكبرى من خلال الإذاعة المصرية في القاهرة، شاركت في بطولة أفلام سينمائية، وأول ظهور لها في فيلم تمرحنا، وطبعا الكل يعرف غنيتها يا تمرحنا، منيش نسمعوها في الغنيتين غنية تمرحنا، لكن مش نسمعوها في أغاني أخرين. نسمع فايزة أحمد.
2: في همس الشجر بلاقي حبيبي حبيبي وضي القمر، بشوفه حبيبي في همس الشجر بلاقي حبيبي حبيبي.

الاحمر.

العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية متجددة لكل مستمعينا وين ما كانوا يتابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. فما نغم الحقيقة أنا آخر مرة كنت مررت في شهر ماي، لكن نغم عنده سحر خاص، خاصة وقت اللي غنيه عبيد الجهر مع الفنانة المغربية. تو نسمعوهم الزوز، فدوى المالكي، المزهرية، هي أغنية عبيد الجهر، لكن باش نسمعوه هي يغني فيها مع فدوى المالكي. نذكروا أنه عبيد الجهر هو مغني وملحن سعودي بارز، يعد واحد من أهم مطربي وموسيقى الساحة العربية والخليجية، وتولد في مدينة جدة عام 1953، واشتهر بلقب أخطبوط العود نظرا لبرعته الاستثنائية في العزف على هذه الآلة. سجل أكثر من 52 ألبوم غنائي طوال مسيرته الحافلة، لحن لكبار الفنانين في العالم العربي مثل طلال مداح ونجاة الصغيرة، فاز بجائزة للموسيقى من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية السعودية لعام 2024، كما تم تدشين مسرح عبيد الجوهر أرينا في جدة تقديرا لتاريخه طبعا الفني. من أهم أغانيه قالوا ترى، الجرح أرحم، المزهرية، من عذابي، خلاص ارجع. نسمعوا كيف ما قلنا المزهرية هو والفنانة المغربية فدوى المالكي.

توا 10:53 لقانا مازال متواصل في ياسمين على ليلي تونس، باش نسمعوا الفنان عنده صوت دافئ هكا هادي يميزه، هو الفنان كارم محمود، كذلك ملحن وممثل لقب أو لقبه جمهور نقاده بالكروان الطيب وفارس الأغنية العربية. ولد عام 1922، بدأ حياته منشد للقرآن ثم انتقل إلى القاهرة عام 1938 للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، وتخرج منه عام 1944. باش نسمعوا كريم محمود في والنبي يا جميل.

كان هذا كريم محمود والنبي يا جميل حش عني هواك. لقانا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. سنستمع إلى أم كلثوم. نسمع أم كلثوم.

كانت هذه أم كلثوم لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية باش نغيروا شوية الإيقاع ونرجعوا للمغرب العربي باش نسمعوا واحد من أبرز قامات الفن والأغنية الشعبية التراثية في ليبيا والعالم العربي. تولد في مدينة الخمس عام 1946، توفي في 17 ديسمبر 2017 في تونس بعد مسيرة حافلة فنية امتدت لأكثر من 4 عقود. انطلق في الستينيات بانضمام لفرقة الإذاعة وكورال الفنان حسن عريبي، حيث تمرس على أداء ألوان الملوف والموشحات، لقب بسفير الأغنية الليبية ونال شهرة واسعة في بلاد المغرب العربي. قدم روائع خالدة مثل ليش بطة، مرسلك عني، سلم عليك العقل. غنى كذلك الملحمات والأوبراتات ولحن لكبار أو تعاون مع كبار المطربات والمطربين في الوطن العربي، منهم وردة الجزائرية، سميرة سعيد، لطيفة، أصالة نصري، غدر رجب، والراحلة ذكرى محمد. نسمع محمد حسن.

كان هذا محمد حسن لقناة مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نسمعوا ثنائيات عبد الحليم وشادية.

عبد الحليم وشادي احتار خيالي توا كيف يوم كل خميس وليلة كل خميس الختام يكون مع وردة الجزائرية. نتمنى لكم ليلة ممتعة على موجات إذاعة تونس الثقافية في باقي برامجنا وكذلك في النغم الأخير في ياسمين على ليل تونس. أجمل تحيات مريم جارة في الهندسة التقنية ونزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. استمعنا في البداية إلى أغنية إلى النصر هي، غناء الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان شقيقها الملحن والمغني زياد بطرس. زياد بطرس محور حلقة اليوم، والذي نستمع إليه في نغم القدس دموع.

ولد زياد بطرس في 14 من مارس من سنة 67 أو 900 في بيروت لأب ماروني وأم فلسطينية أرمينية، وهو ملحن وعازف بيانو ومغني لبناني وشقيق الفنانة اللبنانية جوليا بطرس التي كان لها نصيب الأسد من ألحانه التي فاقت 100. جوليا بطرس التي قدمنا تجربتها الفنية في حلقتين بثتا بتاريخ 29 من جويلية من سنة 18 و2000، والتي نستمع إليها في مالي تغني أحذر من كلمات فادي الراعي وألحان زياد بطرس وتوزيع ميشيل فاضل.

شكلت الموسيقى حب حياة الملحن وعازف البيانو زياد بطرس منذ طفولته الأولى حتى اليوم. أصدر ألبومه الأول تحت عنوان على خط النار، حمل 8 أغاني وهي كرمال الشهداء، أرواح العاشقين، مقاوم، الصد وأثور، دموع القدس، أطلق نيرانك،

قناعتي أن الطريق الوحيد والنهج الوحيد الذي يستطيع أن يرفع رأس الأمة عاليا، النهج الوحيد الذي يعزز هذه الأمة ويعيدها إلى مواقع مجدها وقوتها وعظمتها، هم هؤلاء الشهداء.

أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

تميز الفنان اللبناني زياد بطرس يوم دخل استديو برنامج سوبر ستار. أحب الناس هذه الشخصية التي تجمع بين الفكاهة والمرح من جهة والجدية في العمل من جهة أخرى. صراحته وعفويته كانت أكثر ما جذب الجمهور إليه وأكثر ما كان يفزع المشتركين، لكنه يعتبرهما شرطا أساسيا في برنامج قدم فرصة لتطهير آذان الجمهور من الأغنيات الهابطة التي تفتك بذوقهم يوميا. كما تميز بمواقفه المشرفة فكتب احتفالا بإسقاط الطائرة الصهيونية، كتب أرض بحر جو إسرائيل سقطت. الآن أغنية أصد أثور، كلمات فادي الراعي، ألحان زياد بطرس، غناء علي العطار، من ألبوم على خط النار.

من المعروف أن زياد بطرس الذي يعمل في مجال الموسيقي منذ 22 سنة في أرشيفه الموسيقي ألحان رائعة، ويمكن القول أنها تاريخية، ولعل أبرزها أحبائي وغابة شمس الحق وأنا بتنفس حرية. وقد غنى من ألحانه إضافة إلى شقيقته جوليا بطرس كل من فضل شاكر وأصالة ونوال الزغبي ووائل كفوري وزين العمر وعلي العطار وهاني العمري ونبيل شعيل وغيرهم. ويبقى الحلم الذي سعى زياد بطرس لتحقيقه هو تقديم لحن للسيدة فيروز في مالي مختارات من ألحان زياد بطرس.

كتب الصحفي روبا أبو عمو مايلي: زياد بطرس ملحن متعصب للأغنية اللبنانية، إذا أردت أن تخرجه عن هدوئه ناقشه في السياسة، لكن حذاري أن تأتي على ذكر الأغنية الهابطة وفناني آخر زمن. يعتبر الرجل نفسه متعصبا للأغنية اللبنانية، إنها في الدرجة الأولى لهجتنا التي نرتاح إلى التحدث بها، وأغبياء هم الذين يغنون بلهجات مختلفة بحجة الانتشار. حين أسمع أن هذا الشريط يتضمن أغنيتين لبنانيتين وأغنيتين خليجيتين يجن جنوني، كما لو أنك تقول يتضمن الكاسات منقوشتين بجبنة واثنتين بزعتر. ويعترف زياد بأنه يحب التلحين مع حسين الجسمي، ويحذر لتعاون مع عديد الفنانين، إلا أن المشاريع مؤجلة في الوقت الراهن. الآن أغنية بيقولوا إم، كلمات سهام شعشاع، ألحان وغناء زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل.

بسؤال زياد بطرس إن كان راض عن مستوى الأغنية العربية، يجيب بجملة واحدة: يوجد السيء والجيد، كأنه لا يريد إطالة الحديث في الموضوع. أما الحل فيكمن في أن تتدخل الجهات الرسمية لمنع الفنانين من دفع الأموال إلى الإذاعات كي تبث أغنياتهم. التالي: وحدك يا جيشي. كلمات نبيل أبو عبدو، تلحين زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل، غناء ملحم زين وزياد بطرس.

في حديث صحفي يقول زياد بطرس بعد أيام من قيام جوليا بإطلاق أغنية أحبائي: من الطبيعي أن يبدأ الحديث من هنا. يسهب زياد في استعادة مراحل هذه المغامرة وكيف ولدت الفكرة. بدأت القصة عندما شعر زياد وجوليا في خضم العدوان الأخير بأن عليهما تسجيل موقف مما يحدث. هذا جزء من قضيتنا، يقول زياد ويوضح: وكانت الشرارة الأولى خلال متابعتهما لإحدى الإطلالات الإعلامية للشهيد حسن نصر الله. كان الأمين العام لحزب الله يتوجه فيها إلى المقاتلين. اتصل بإلياس أبو صعب مدير أعمال أخته جوليا بطرس وقال له: نود أن نقدم هذا الخطاب أغنية. وهكذا كان. أما الخطوة الأولى فكانت الحصول على موافقة الجهات المعنية لتلحين الكلام وغنائه. ثم جاء التعاون مع الشاعر غسان مطر الذي طوع النص الأصلي ليصبح قصيدة مغناة أحبائي. كلمات غسان مطر، ألحان زياد بطرس، توزيع ميشيل فاضل، غناء جوليا بطرس.

مستمعينا، لو في حاولنا في حلقة اليوم من برنامج عن الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية أن نقارب التجربة الفنية للفنان اللبناني زياد بطرس الملحن وعضو لجنة التحكيم الذي اعتبر الأكثر جدلا في لجنة سوبر ستار لصراحته وللتعابير والمفردات الغريبة التي يطلقها تجاه المشترك في البرنامج من دون أي مسايرة. لكن بالرغم من قساوتها أحيانا فإن الجميع ينتظر رأيه الذي يعتبر الأكثر تأثيرا في عملية تصويت الجمهور. الآن قصيد يا أيها الكبار، ألحان زياد بطرس وغناء جوليا بطرس من ألبوم شي غريب.

يعمل اليوم زياد بطرس الذي كان قد أخذته مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج سوبر ستار لسنوات ثلاث عن التلحين على التجهيز لألبوم شقيقته جوليا بطرس التي تغني حصريا من ألحانه منذ انطلاقتها في عالم الغناء. ويرفض زياد من يعتبر أنه يحتكر شقيقته، مؤكدا أن مبدأ التسلط ممنوع في العائلة، وكاشفا عن أن سبب تأخر صدور ألبوم جوليا يعود لكونها لم تحب عددا من الألحان التي قدمها لها، مما اضطره لتغييرها، لأنه كما يؤكد شقيقها الملحن يجب أن تكون راضية عن كل الأعمال والتفاصيل التي يقدمها. وقال زياد بطرس: أنا كملحن أعتبر إرضاء جوليا تحديا كبيرا بالنسبة إلي. زياد بطرس شقيق الفنانة جوليا بطرس الذي وقع لها أجمل أعمالها الغنائية الآن نغم خوفي يا أولادي، كلمات نبيل أبو عبدو، ألحان زياد بطرس، غنى جوليا بطرس.

سيداتي نساتي سادتي، كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عين الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة خصصناها لتجربة الفنان عازف البيانو والملحن والموزع والمغني اللبناني زياد بطرس. نستمع الآن إلى أغنية هيدي فلسطين، كلمات جهاد أبو خليل، ألحان زياد بطرس، غناء معين شريف وزياد بطرس، من ألبوم على خط النار.

مستمعينا الأفاضل، حتى يجمعني بكم لقاء آخر وجدد لكم التحية. أترككم فيما تبقى من وقت مع قصيد الأمل الجاي. كنت معكم منجي الطيب لسلاتي في الإعداد والتقديم، وسنى الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.